0: او البصر غادي كيتعلق والكرتابلات يدوخ
1: الله يقدر الخير.
0: او لانه يقولوا الخريف اول العام ناس بكري يقولوا الصيف ضيف والربيع منام والصيف ضيف والخريف شدة والخريف اول العام.
1: العام
0: هو العام هو العام هو العام هو العام
1: معناها اللي باش يصير في الخريف معناها هذاك باش يميز العام. اذا كان فما مطر باش يكون العام خير.
0: فاهم ياسر فاهم الموضوع.
1: نجتهد نقرا على روحي قبل ما نجي معاك.
0: يعني كان صبت الامطار وعطى ربي خير وكالزراعه وكل شيء تصير في الفصل هذاك يعني هذاك هو. عارف اذا كانوا باهي الخريف جاء وممطر وكل شيء اعرف العام باش يكون باهي ان شاء الله يكون باهي وايامنا الكل باهي
1: ان شاء الله. قادمين على مناسبه دينيه بالمسبق ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. مناسبة المولد النبوي الشريف قلنا نسبق شوية هالحدث العزيز على كل مسلم ومسلمة مع التوانسة الكل ونحكيه في موضوع في علاقة بالمولد النبوي الشريف وفي علاقة بالموسيقى والأناشيد الدينية والأغاني. نجم نقوله أغاني دينية وأناشيد دينية اللي تغنيت بسيدنا النبي
0: لأن هو نجم نقوله أناشيد نجم نقوله مديح يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأغاني لأنها لحنت فيما بعد في تجربة يعني مع الزمن لأنه كان الإنشاد فقط يعني إنشاد من قبل المنشدين ثم جماعي ثم تطور الأمر شيئا فشيئا أصبح باستحاب يعني الدفوف بالإيقاع ثم طورنا في يومنا هذا أصبحنا بالاستعانة بالتخت وبالفرق الموسيقية. احنا عنا ما نتحدثوا في الموضوع ذي لمحالة الإنشاد الديني واسع وشاسع الموضوع. احنا حبينا نخصوه فقط ركزوا على الأغاني اللي تغنيت أو متحت سيدنا صلى الله عليه وسلم الله عليه يعني وسلم. أنه كان باش تحطوا على أغاني دينية تحبنا ثلاثة حصص
1: ساعات وساعات أكيد لذلك احنا باش كما قلت أنت باش نركزوا فقط على الأغاني اللي معناها ذكرت سيدنا
0: صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم مراحل زادة من السيرة النبوية. راهو كي نحكيوا على الجانب هذي نحكيوا على أغاني على أناشيد على أعمال حتى على المستوى السينمائي والسينما زادة خرجت منها برشا أعمال موسيقية زادة باش نسمعوا منها جزء الليلة. قلنا خلينا نبداو بالتو تونسي. أول حاجة تجي لبالك كيفاش نبرمج أغنية تتزامن مع المولد النبوي الشريف شنية الأغنية؟
0: صليحا زاد النبي
1: وفرحنا بيه
2: مع الأيام

0: بالمسابقة نقول لهم مستمعين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. المولد نهار 25 ونهار 3 بطبيعة بدينا بلحن خالد معناها في الموروث الموسيقي التونسي للشيخ أحمد الوافي وغنية مجحنا فقط نحبوها كتوينسة حتى في بلدان المغرب العربي. وساعاتي تخرج هكا معلومة يقول لك الغنية هذية متاعنا اللي هذي غنية تونسية صميمة بصوت صالحة أول ما غنية. تعرف شكون معها في الكورال في الغنية هذية ولا
1: فنانة أخرى اسمها بشيرة هكا مش بشيرة
0: السيدة نعمة ساعة في الكورال
1: شيرة
0: تونسية,
1: شيرة تونسية يعني.
0: والسيدة نعمة وعايشة فنانة عايشة أم الفنانة ليليا
1: هم وقتها في بداياتهم وهي وقتها عندها يعني
0: هي مطربة تونس الأولى. وتعرف أنه الأغنية هذية يغنيوها في وقت ما حتى اليهود معناه خطر دخلت هكا كغنية أفراح معناه
1: وتو يغنيوها في الأفراح في بداية يعني المناسبات والأفراح يغنيوها كل المطربين يعني المختصين في الجو متاعنا التونسي التقليدي.
0: احنا اليوم نحكيه على الاغاني اللي تغنيت بسيدنا النبي
1: واللي مدحت سيدنا
0: النبي واللي مدحت سيدنا النبي واللي زاد ذكرت السيره النبويه في العموم.
1: باي خلينا نبدا من البدايه. ألفو تعرف انه القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الشاعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان شاعر
0: الرسول
1: شاعر رسول شاعر في المدينه في الجاهليه ثم اسلم واصبح شاعر الرسول يعني هو اكبر شويه في السن من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عاش الجاهليه ثم الاسلام واصبح هو اللي يمدح الرسول ويعني خلينا نقول يكتب فيه الاشعار الى جانب بعض الشعراء الاخرين مش هو راه اما هو يعني عرف وتعرف أكثر من الشعراء الآخرين. من أشهر أبياته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفه الكل البيت هذا حلو ياسر بربي يسمعوا السادة المستمعين لأنه كانوا مبدعين منذ السابق. وأحسن منك لم ترى قط

0: البرده البرده شنو هي البرده؟ عباءه الرسول.
1: عباءه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: بس كي معنا توا يقولوا برنوس مثلا البرده عباءه الرسول. القصه معروفه بعد فتح مكه يعني تعرفوا حتى المشركين فما شكون منهم اسلم فما شكون خوفا وفما شكون لانه عدد المسلمين كان كبير ياسر. فتح مكه 10,000 فاتح لمكه وجندي دخلوا لمكه. كان كعب بن زهير من الشعراء اللي كانوا ديما يعني مختصين في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبوه كان شاعر عائلة كل شعراء زهير بن أبي سلمة يعني كان شاعر قبله في الجاهلية ومن ذلك يعني متورثين الشعر. فكان يهجو الرسول ونساء المسلمين أو النساء المسلمات يعني بيخلي ما يقول. خاف الرسول الحقيقة كي شد الأمر وكل شيء أهدر دمه يعني حل البث القتل متاعه يهجو ما يخلي مقول في الإسلام والمسلمين ويقدح ويقذف المحصنات وما إلى ذلك. فالحقيقة عرف سمعوا وصلوا للحديث أنه رأوا الرسول أهدر الدم متاعه خاف وكل قوة كانت في بتاع المسلمين أنذاك. فحب يطلب العفو لكن خاف لي عاش يغدر به الرسول ولأنه حاشى الرسول من ذلك. عنده أخوه اسمه بوجير مسلم كان مع الرسول بعث له أخوه قال لي ولدي راه الرسول ينجم يعفو عليك وانت ما تعرفوش واه واه واه برا اطلب اسمع خير جو الناس كيف كيف باقي ما صدقش. مشى بعد شوية حب يهرب تاني يقول لك المسلمين منهم مش يلحقوا بي مش يعرفوني مش يدوني ش عمل قرر باش يواجه الأمر ويمشي للمدينة ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفعلا مشى بنفسه
1: مشى بنفسه معرف بنفسه ولا مشى
0: ملوم مشى لا مش معرف بنفسه ملوم مشى يعني معرفش بنفسه للرسول. جاء بين يدي الرسول قعد سلم عليه بتالي قال له كان يا محمد مخدمه المقبل يقول يا محمد مباشرة فمسيه ولا كل شيء لكن هذا كاسمه إذي كان نجيب لك كعب بن زهير يطلب منك سماح نجيبه ويطلب منك سماح تقبله لا قالوا بالطبيعة نقبل العفو نعفو عليه ونقبل السماح متاعه قالوا ملا أنا هو كعب بن زهير تفضل قالوا شنو نشد لك بعض الأبيات الشعرية أني بمني شعر معروف الجاهلية وبدأ يقول القصيدة الشهيرة بانت سعاد وبدأت من عادة العرب قبل أنهم يبدأوا ديما الشعر بتاعهم بالغزل هو سعاد وذي فتاة يعني شبه تقريبا كان معجب بها ومن يوصف فيه للرسول توا من البداية بان سعاد
1: معنى القصيدة بديت نقول احنا عاطفية
0: عاطفية غزلية بانت سعاد فقلبي اليوم مقبول متيم إثرها إثرها لم يفد مقبول يعني يعرفوها ياسر ناس القصيدة دي البردة الأولى الأصلية وبدأ بشوية بشوية وفي الأخير بكل بدأ يمدح في الرسول أبيات رائعة إلى أبعد الحدود. شو يقول في الاخر ان الرسول لسيف يستضاء به من سيوف الهند مسلول. هنا الرسول كلمه قالوا ما تقولش من سيوف الهند تقول من سيوف الله ما تشبهش ببلاد اخرى سيف الله يعني هذيك صلح حاله الرسول فعاودها ولا يقول تو موجوده تو البرده من سيوف الله مسلول. وبعتالي الرسول كي كمل القصيده فيه معش اكثر من 100 واش بيت نحى البرده نتاعه ولبسها له واعطاها له. اما فما نقطه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيبدأ بالغزل من هاشي بدأ ببانت سعاد و و و و اللي حبيبته مثلا يعني كينو من هاشي على الغزل كينو. فبعض الصحابة وبعض المفسرين قالوا أنه يجوز قصائد الغزل
1: مدح الغزل معنى
0: العاطفي في الفتاة اللي حبها يعني لتو الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاش صلح له قالوا السيوف الهند قالوا السيوف سيف الله قالوا تقول سيف الهند مسلوله. في ذيك صلاح له كان الرسول ما قبلش الغزل وما قبلش أنه يتغزل
1: قص عليه من اللول
0: قص عليه من اللول
1: هو ربما هو أنت جبت النقطة هذية مثلا كي نجبدوا واحدة من رواق أم كلثوم اللي هي البياشة كل جميل في جزء بيرم التونسي زادة بدي هكا الكلمات متاعه بغزل بجانب عاطفي
0: عاطفي لكن
1: وبعد تعدى أي بعد تعدى شوية هكا الجانب في وسطه حكم وبعد اختم بمدح الرسول معناها
0: هو حتى من عادات يعني الشعراء الكبار حتى من عادات العرب الجاهلية يعني وذوكم الأسوا للشعر كانوا يبدأوا بالغزل أي حتى قصيدة هجاء باش يهجوا شخص ولا قصيدة حتى تنجم تكون رثائية في بعضها يقول لك من عاداتهم أنه يعملوا أبيات في الغزل
1: وشنو الهدف؟
0: الهدف يوري الأشواق والمشاعر متاعه للناس اللي معه حكا من عاداتهم. بعد ذلك هذه تو البردة تعرف بتالي بدأ الدور خذها أبو سفيان
1: برشا

0: عرفوها للإمام البصيري.
1: بصيري هذيك بعد
0: هذيك اللي ثم البردة الأولى والبردة الثانية.
1: صحيح كلامك يا ألفة، لكن البردة الصحيحة البردة الأولى هذه متاع كعب بن زهير، هذه رداها له رسول، هدا له البردة
0: نتاعو،
1: وبعدها البردة قاعد يشريوا فيها من واحد لواحد ومن خليفة لخليفة، تو ظهر لي موجودة في تركيا في غديكة في المتحف نتاعهم. بعدها الإمام البصيري جاء بعده ويعاش في مصر الإمام البصيري، بالتحديد في القرن الحادش، قلت الحادش الحادي عشر، الحادش احداش بحق الحادي عشر ميلادي.
0: والله مرة غلطت نفس الغلطة متاعك انت، الحادش
1: حادش لا حادش يقال 11 بال بال بال بال
0: بال نلقاه في تفسير
1: في القرن الحادي عشر ميلادي، يعني تقريبا 1200 وحاجة عاش ميلادي، ألف قصيدة مشابهة للبردة
0: همزية،
1: وعلى نفس اللي هو مزيح أخرى،
0: أخرى
1: عنده دي؟ أخرى، وعلى نفس القافية، قافية بالبردة الأولى كما قلنا إحنا اللي سماها باللامية، يعني
0: في آخرها اللي حرف اللي
1: وبالتالي زاد نفس البحر، البحر البسيط يقول أنا بطبيعة ذي المختصين في اللغة يقول لك
0: ما تدخلنيش من بحر لبحر يا شكرا.
1: لا فما بطبيعة المتقارب والبسيط والرمل والبحور معروفة البحور الشعرية يعني، وذاك علاش القيمة الشعر كيبدأ في نفس الوقت يعتمد البحر موزون وفي نفس الوقت المعنى متاعه قوي، هذا فين قود مش قالوا كل هب ودب ولا يكتب الشعر، اكتبوا برا الشعر النثري ذي جديد اكتب الخاطر تجي في باله ويكتبها، لا الشعر في نفس الوقت تحافظ على القافية والوزن، اللام هي نفسها مثلا في الاخر والوزن معناه مستقيم، يعني فاعل فاعل فاعل مثلا قد قد يمشي، وفي نفس الوقت تعطي معنى وتعابير يعني حلوة، هذاك الشعر.
0: لا ما شغل معك في جدال راهو هنا، انت مشد صحيح معناها في القوالب القديمه، حتى في اشعار اليوم عندك ما تسمع، راهو الفايده كي يوصل الاحساس، راهو انا نامن بالاحساس، شعر قبل ولا شعر اليوم ولا بالقافيه ولا
1: لا لا كلب ينبح وقط على الشجره.
0: لا مش الدرجه ذيك وشنقومتي، لا مش هذيك،
1: قال ها قال له اه وقال لا لا لا ثم شعر بصح تو الحقيقه الناس كل تكتب مع احترامي للي عنده يعني خلينا نقول يعني صنعة.
0: تو انت مثلا نحن نسقوا في الحصة هذه قلت لك يا شكري شنو الأغاني اللي مبرمجوها، اقترحت علي معناها أغاني في مدح الرسول مش جديد، اقترحت علي حمد هلال، اقترحت علي أي سامي يوسف، معناها فما قصائد في مدح الرسول متعتوى بيه.
1: لا ما قلتلكش خايبة ألفة، واخذة نظرة
0: يعني حتى نظرة
1: لا حسبك، لا واخذة حسبك تقول أنه كل ما هو جديد ما يعجبنيش، لا لا مادام اخترناهم مادام مش نسمعوهم، لا
0: أكيد.
1: أما نحكي كيبدأ حتى تو في الوقت الحالي عشان نوصلك تو للشعر، عشان طولت في الحديث مش نعطيك باش نكملوه الحكاية ذي نتاع مدح الرسول وشعر في مدح الرسول. ثم جاء أحمد شوقي أمير الشعراء،
0: أمير الشعراء
1: في العصر الحالي بتبيع في القرن العشرين، أحمد شوقي يعني في 1900 و1000 وتولد في 1800 واش، أما في ألف بداية القرن العشرين 1900 واش كان صديق وفي لعبد الوهاب
0: وديما لازم
1: رغم بيناتهم
0: فرق عمر كبير
1: صحيح، متبنيه عبد الوهاب أحمد شوقي متبني عبد الوهاب، يمشي مع الأمراء ويمشي مع البلاط ويمشي مع يسافر مع ورحلة الشتاء والصيف، يمشي مع الزحلة يصيفوا في لبنان يشتيوا في لبنان ويصيفوا في باريس حسب الطقس. أحمد شوقي كان شوقي بيك يقولوا عاد زحلة ذيك يا جارة الوادي، جارة الوادي ذيك خطر قرية مش على جارة الوادي فتاتي، يا جارة الوادي طربته ذيك يقتل صيفه في زحلة قرية ذي في لبنان التو موجودة فيها واد يمشي على المشارف متاعها واد، غنى لها أحمد شوقي، غنى لها أو كتب لها أحمد شوقي وغنى
0: لها محمد عبد الوهاب
1: يا جارة الوادي هي مدينة زحلة. باي ما عليناش هذا دخلنا كلام في كلام، أما أحمد شوقي أمير الشعراء
0: كتب نهج البردة زيدا،
1: والله حديث يجي بعضه تو المحل كتب قصيدة نهج البردة، كي يقولوا نهج البردة تبع النهج يقولوا نهج البردة
0: على طريقة البردة،
1: يعطيك صح على طريقة البردة متاع البصيري، هي معارضة للإمام البصيري، كي يقولوا معارضة أو في المعارضة في اللغة العربية معارضة يعني مش معارضة كما تو نقول وإحنا نعارض فيك وتعارض فيه تعاند فيه ونعاند فيك، لا معارضة معنى ك تقليد ك
0: كيما مذنيك زيد معناه
1: إيه معارضه معارضه يعني كخذيت نتبع فيك معناه تبعك النهج هذاك نتاع البصيري وكتب كتب كتب وحافظ على نفس الوزن ونفس القافيه وغنيتهم كلثوم من تلحين رياض سنباتي سنه 1947 هذه نهج البرده ما حطيناهاش لا محالي لانه
0: حطينا حاجه اخرى سلو قلبي. سلو قلبي حتى هذه كمان روائع الاغاني مدحت الرسول.
1: باش نحكيوا على سلو قلبي وشنو عديو هذه البرده قبل غناتها البرده بعد سلو قلبي عام 47 لكن سلو قلبي غناتها قبل عام 46 البرده كيف كيف يعني مدح للرسول فما خصنا سلو قلبي هذه فما مقطع حلو حلو حلو حلو واش نفسروه شويه للسادة المسلمين واكيد الالفه
0: تحب نسمعوا منه شويه سلو قلبي
1: باش نشوقوا السادة المسلمين قبل ما نسمعوا سلو قلبي فما مقطع تقول ابا الزهرائي ابا الزهراء يقول الرسول تو ابا الزهراء اب فاطمه الزهراء بطبيعه شكون الزهراء هي فاطمه ابا الزهرائي قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابه من بين لبيش معناتها ابا الزهراء يا ابا الزهراء الرسول يخاطب في الرسول قد جاوزت قدري بمدحك كي مدحتك فت حدودي معناها ما حقنيش فهمت تعقيم للرسول كي مدحتك معناها كينك فت قدري عطيت روحي رديت روحي حاجه كبيره اش نمدح الرسول وما ادراك شفتك التواضع وبعدين شو قل له بيد ان لي انتسابه بالرغم اني مسلم ونامن بيك ورغم ذلك فت حدودي نتسمى كي مدحتك شكون قال ترضى اني نمدحك به ثم فالبتي يقول فما عرف البلاغه ذو بيان إذا لم يأخذك له كتاب أي واحد يعني شاعر ولا كاتب يعني خنقول صناعي كما قلوا احنا ما يوصلش ولي عنده ما يعرفش البلاغة ما يوصلش ولي بليغ ما يوصلش ولي إلا باش ياخذ عليك ياخذك يجعلك أنت مثال يعني كتابة ثم هذه يقول مدحت المالكين فزدت قدرا وكانوا يمدحوا الملوك ويمدح الأمراء فزدت قدرا كي نمدح الملك نزيد القدر بتاعي يطلع
0: نبيلك مدحت الرسول
1: وحين مدحتك اقتدت السحابة وقت اللي مدحتك انت وليت نسوق في السحاب طلعت في الفوق وليت نتحكم في السحاب شو من هالقيمة
0: لكن ما ركستوش معناها في الكلام هوا أعطاكم بالتفاصيل معنى كل كلمة
1: سلو قلبي
0: الغنية سلو قلبي من روائع أم كلثوم اللي غنيت برشا في مدح الرسول وعدة أعمال في السياق هذي

0: هو حكينا على إبداع أحمد شوقي في سالو قلبي، لكن زد رياض السنباتي زد حاجة بديعة جدا، زد على مستوى
1: السنباتي في القصائد أحسن من لحن القصائد بالفصحى هو رياض السنباتي على الإطلاق، يعني معروف الأمر هذا، يعني صحيح لحن أغاني باللهجة العامية المصرية لكن بالعربية الفصحى القصائد أبدع فيهم رياض السنباتي. والحقيقة هذه عام 46 تخيل، يعني عنده قديش لو من عام الفتوى
0: اختني من الحساب
1: 46 عنده يعني 80 عام وتو كي تسمعها وكل كيفاش تفاعل متاع الجماهير، الحقيقه الكلمات في نفس الوقت كي تبدا جاده وكلمات
0: المقطع نتاع هو ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة
1: شيء كبير ولات كل حكمه
0: تعرف انه انا ممكن ربط البيت هذية بحكايه سمعتها على غنية، خاطر قالوا انه سالوا قلبي وقت اللي خرجت تمنعت من البث، معناها في الاذاعه المصريه شكون اللي منعه؟ هو نحكي على وقت الاستعمار لهنا كان ثم مشرفين انجليز وقتها في الاذاعه المصريه، فحسوا انه الغنيه هذية توها حكينا معناها فيها بعد مدحي للرسول صلى الله عليه وسلم، الانجليز حسوا انه الغنيه هذية تدعو للاعمال الشغب وتحرر اي والتمرد والتحريض. قلت بكش في البيت هذية
1: اي صحيح البيت هذاك خاصه ماذا بيه تبعد على دينهم المسلمين أقطع والمصريين، ماذا بيه بعدهم لأنه تعرف الدين يحث على الجهاد وعلى مقاومة العدو وما إلى ذلك، في شحن للهمم يعني
0: طالبوا بمنحة ما تمنعتش يا الغنية، خطر العام اللي من بعد قطع عام 47 وقع معناها نقولوا احنا ولات مصريه 100% الاذاعه ما فيهاش مشرفين انجليز، وهو المتعه المستمعين صحيح. بعد كل هذه السنوات
1: شنو نسالك سؤال لو فمثال
0: على ما نعلم
1: على ما تعلم بالطبيعه ما نعرفش، حسب نظرك يعني تلحين المديح اصعب من الاغاني العاطفيه ولا ما نعرفش حسب فكره
0: راش يعني مش بتبع. اي شاعر يكتب في مدح الرسول لا مش اي ملحن تلحين. ينجم يلحن معناها يلحن في غرض معناها في علاقه بمدح الرسول، لانه الالحان نتصور يلزمها تتميز بحاجات معينه صحيح. تتميز بالروحانيات، الحان هادئه، الحان ماهيش صاخبه، ويظل حتى على مستوى المقامات معناها فما مقامات اي بعينها تتلحن فيها
1: ولا تك صح ولا هذه اجابتي باش تكون
0: بالحق
1: والله بالحق
0: لا
1: العفو، لانه اللحن يزم يكون راسيين، يزم يكون لحن بالحق ويعبر عن المعاني الساميه بطبيعه والعميق للكلمات، خاطر مش سهل تحكي كلمات
0: اكيد انت شنو قلت انت قبيله شويه احمد شوقي شنو قال معناها باش يمدح الرسول مشيش ما يرتقيش معناها
1: مالكين مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت الصحابه
0: هذا
1: يعني
0: هو مش سهل
1: تجاوزت قدري في مدحك
0: هذا هو
1: يعني فت حدودك نمدحك انت مش سهل لا والكلمات لازم ما فيهاش لعب، الكلمات لازم تكون دقيقه ترى بالدين فمش لعب ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم هيك علاش الالحان زي ما مناسبه وفما شعرك زد هيك ما نعرفش بالروحانيات شويه
0: روحانيه الخشوع
1: اي
0: القوه
1: أي
0: الفخامه طيب مثلا والله كم نتفكر كنت عندي حصه موسيقيه وحكينا على الجانب هذي يقول لك انه مثلا من اكثر المقامات اللي تتلحن فيها هالنوعيه هذي من الانشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك البياتي هو الاكثر استعمال خاطر يتميز بالدفء والسكينه
1: البياتي والراس فما زاد الصبابي كانت
0: الحجاز زاد في نوع من الخشوع زاد والهيبه
1: حتى الاذان رفع الاذان فما هم معروفين هذوما رفع الاذان في الحجاز ولا في البيات يقول لك ولا الصباك يبدا فما يعني شجن وفما شويه تحس حزن شويه نوعك ياثر شويه، اما المقامات اللي قلتهم والمختصين في الموسيقى ممكن يعرفوا اكثر منا صحيح الكلام هذا صحيح المقام، لكن زد حتى كما حكيت انت منذ حين لازم مش سهل باش تلحن قصيده بالعربيه ومحتواها ديني ولا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه يزمك تفقد لها الهيبه نتاعها، يزم تخليها
0: روحانية
1: يقعد باي. احنا اول نشيد بعد احنا فتنا تولى المرحلة ذي اول نشيد تعرف المسلمين يستقبلوا به الرسول صلى الله عليه وسلم كي هاجر من مكة الى المدينة وحفظناها حتى منذ صغر
0: طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع
0: وجب الشكر علينا
1: ما دعا لله دا ثنية الوداع فما بلاصة غديك في مدخل المدينة يقولوا ثنية الوداع مدخل شمال، ولكن فما شكون شكك قال هذه تقالت في بعد غزوة من الغزوات
0: كل واحد قالوا أكثر
1: صار اختلاف
0: قالوا فما رأي آخر يقول لك هذه معناها نقولوا أنشودة نجم نقولوا
1: أنشودة
0: أنشودة معناها استقبلوا بها أهل المدينة سيدنا النبي
1: هو هو فما هذا هذا إيش قالوا في في في في الهجرة كان فما شكون علل أنه لا قالك لأنه وقت مازلت ما اسمهاش المدينة الرسول سماها المدينة المنورة كانت يثرب اسمها بطبيعة
0: يثرب إيه
1: قالك علاش ما قالوش يثرب فما شكون حسيلو فما يعني خلينا نقول تخالف اختلاف شوية في الآراء لكن لكن مما لا شك فيه أنه القصيدة استقبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد أحد المعارك ولا في يعني الهجرة بتاعه على كل حال واحد من هذوم
0: مطلع البدر علينا من الأغاني اللي اخترناهم
2: مع الأيام

0: هذه نسخة الفنانة سعاد محمد من فيلم الشيماء
1: أخت رسول الشيماء أخت رسول من الرضاعة
0: صلى الله عليه وسلم والدور لسميرة أحمد
1: سميرة أحمد
0: هي مظهر عبد الله غيث
1: صح وهي لمثلت عام 72 الفيلم يعني مش قديم ياسر قبل الرسالة شوية قبل فيلم الرسالة تقريبا بخمس سنين يعني وبعدها فيلم رسالة
0: 76
1: بأربع سنين تقريبا 76 77 خرج 76 الرسالة هذه قبل شوية 72 وكما قلت انت صوت سعاد محمد ويعني لحن مختلف شويه على اللحن اللي نعرفوه اللي غناته ام كلثوم خاصه في الثلاثية المقدسه يعني غناتها راهو طلع البدر علينا من تلحير يا السنباتي كالعاده الثلاثية المقدسه من اروع الاغاني زاد عام 72 عام 72 نفس
0: العام برشا اغاني رائعه معناها ام كلثوم في مدح الرسول الثلاثية المقدسه حديث الروح
1: حديث الروح شيء كبير محمد اقبال هذيك نعملوها في الاخر نكملوا بها
0: هذيك موسيقيا انا بالنسبه لي من روائع الموسيقى العربيه في مدح
1: ثوره هذيك
0: ثوره ثوره اللحن تو احنا قبيله شويه نحكيوا على خصوصيه اللحن معناها في الأغاني ذي الدينية اللي تتغنى مدح الرسول غريبة وعجيبة اللحن متاحة
1: تعرف علاش غريبة يعني ملول تحيلك في مياس الناس كانوا يحسبوها أغنية عاطفية
0: عاطفية صحيت هذا هو
1: كي تأملوا في الكلمات يلقاوها القلب يعشق كل جميل وبعد تدخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام ومن يعني وبدأت بشوي بشوي ودي مو خطر بيرم التونسي فك الزجل متاعه كتبها ومشي زار لا لا لا لا لا مكة وزار الحج يعني قام بمناسك الحج كي يرجع كتب القصيدة ذيك لأنه قبل رأي القصيدة لحنت ملول زكريا أحمد فنتحدثوا عليها بعد شوية بتالي عاودت ممكن ثم اقتنعت ياسر باللحن
0: اقتنعت برياض السنباتي
1: برياض السنباتي بعد مدرة وبعد يجي تقريبا كنقولك 30-40 عام 30 عام تقريبا عاود لحنها السنباتي على كل حال احنا باش تنرجعوا لها القلب يعشق جميل خطرة ذيك عمل الثورة واللي نسمعوا فيه كل توا في مجال الأغاني الدينية صحة العبارة يعني تقريبا الفضل يرجع لرياض السنباتي من القلب يعشق اللي جميل يعني بدلت تماما النظرة للأغاني كانوا قبل بالدفوف الأناشيد وان بعتلي تطورت شوي شوي ولت موسيقى مع اللي كنا نسمعوا سلو قلبي أم كلثوم بعتلي الإيقاع واللحن الجميل شيء كبير اللي بيعشق كل جميل كي تقعد تسمعها حتى
0: ما تقلقش حتى كي تسمع الموسيقى وحدها ما غير حتى صح. كلام تعمل صح. بالحق نقول وإحنا حالة من الانتشاء الروحاني بالحق والله
1: لا ومدام احنا توصف في نفس الشعور نحس بيانا يعني اكيد هذاك الدليل انه تقريبا الناس كلنا نتقاسم
0: الشعور هذاك انت جبت على ام كلثوم في طلع البدر علينا نشوفوا الفرق
1: شوف
0: يلا نسمعوا بالاحرى الفرق
2: مع الايام

0: له برشا أعمال سينمائية كنت تسبب في شهرة هالأغاني هذية.
1: هذه في ظهر لي في الرسالة يعني خذا وكان لحن هذية تقريبا طالع على بدر علينا.
0: أما سعاد محمد في فيلم
1: سعاد محمد في
0: فيلم الشيماء على أساس تغني فيها سميرة أحمد.
1: صحيح. وفي الرسالة مقطع من أم كلثوم بتالي عاونوه يعني فما كورال معها بطبيعة وفرقة الموسيقى العربية وقتها أم كلثوم قلت أم كلثوم خذاوا اللحن بتاع أم كلثوم أما لا وقتها أم كلثوم توفيت عام 75 فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويري هما اللي عملوا الموسيقى وبالكورال غناوها كين وقت الجماهير اللي استقبلت الرسول هذيك الناس الصحابة والأنصار
0: أهل المدينة.
1: أما سسمو أم كلثوم توفيت أما اللحن هذي هو هو نفس اللحن اللي خذوه عليه لحن متاع رياض السنباتي في الثلاثية المقدسة بدأت بها عام 72 زادت لحنت لغنية. أما بتالي رجعوا لها كما قلت عام 75 في فيلم الرسالة وإحنا حفظناها باللحن هذي أكثر.
0: أي صحيح صحيح حتى في المدارس وكل باللحن هذي
1: أثرت أكثر في باللحن هذا طلع البدر علينا نشيد المسلمين اللي استقبلوا الرسول وقعد الحقيقة نحفظوه في المدارس حتى في اللي اسمه مالكم التحضيري
0: في الروضات
1: في الرياض الأطفال يعني كيف
0: من أول الأناشيد اللي نحفظوهم بالحق
1: والله هي مازالت البركة كيقولوا كيف نسمعها كما زال عنا كل خلت نزرعوا شوية في أولادنا الوزع الديني ونزرعوا فيهم بعد التمام انت وكان تقول له نرشني مش حتى وقتش تولد الرسول كنت بعض منهم تقول له أي سورة من القرآن ما يجاوبكش حتى كبير تعرف اهتماماتنا تغيرت للأسف ولين مشينا حاجة تقولين كان تقول له ملاعبي متاع كورة يجاوبك فيسا ولا تصير تقول له أغنية من عش آخر أغنية والألبوم جديد تروح يجاوبك خاصة ذاك المجال الراب وتنحكيه عليها لحكاية الراب
0: والله أنا نستنى فيها الحصة دي بالشكر يحكي على فن الراب معني
1: لا مش على إيش نقولك لا حتى توا قبل إحنا إيش نسمع حاجة بعد ألفة توا
0: بش نسمع وياي إحنا ما دمنا في أجواء الأعمال السينمائية وجبدنا على يثرب قبيلة شوية أغنية زيدة من فيلم هجرة الرسول الفيلم هذا من بطولة ماجدة وإيهاب نافع وتغنيت فيه الحقيقة توا أنا باش نخيرك أنت شنو نعدي وخاطر في الفيلم هذا تغنيت طلع البدر علينا إلى رحابي يثرب واللي هي أنشودة مرتبطة بالهجرة ولجل النبي زادة واحدة من أجمل أغاني محمد الكحلاوي
1: هذيك توم بعد نسمعها إن شاء الله لجل النبي متى نعملوا إلى
0: رحابي
1: في رحابي
0: إلى رحابي يثرب
1: والفيلم هذاك معروف حتى مصطفى العقاد بعد كي أخرج رسالة خذا بعض منعشك الأفكار شوية من الفيلم هذا هجرة الرسول خطر قبل الرسالة لكن الرسالة شادوف الرسالة الحقيقة
0: أكيد عالمي عمل عالمي بطبيعة
1: يقول لهم كل وجمعهم وكينك تفرج على الصحابة بالمجد وتفرج على الوقت هذاك يعني
0: إلى رحابي يثرب كلمات شاعر تسمى على الأغاني اللي تكتبت في مدح النبي مثلا برشا برشا أغاني شو نسميه حتى أغاني الأم كلثوم واللي هو عبد الفتاح مصطفى
1: عمل
0: مولاي ذيك
1: مولاي وكتب الأغاني متاع أغلبهم متاع لغناتهم اسم الخيام تنجيهم في الساعة الثانية محمد رسول الله
0: إن شاء الله الوقت إن شاء الله
1: إن شاء الله ذوكم الكل اللي لحنهم جمال سلامة ونحكي وعليه زادة مبدع ذاك زاد عمل ثورة أخرى خطوة أخرى بعد سنباتي
0: روح غربية شوية
1: روح غربية أوبرالية يعني من الأوركستر استعمل الغربي مع أغاني دينية تحطوا فيه
0: نرجع لكم بعد شوية

0: في كل كوبلي باش نرجعوا في الاخر كملت الاغنيه كامله اغنيه بديعه بطبيعه بصوت اسمهين ومن الحان خوها بطبيعه
1: فريد الاطرش بطبيعه الكلمات للشاعر بديع خيري. الاغنيه هذه عام 43 غنات اسمهين قبل ما توفى بعام، لكن قبل ذلك غناها فريد كي لحنها غناها بصوته رغم الاول عام 38 غناها بصوته، وبعد عادت غناء اسمهان والحقيقة إبداع على يعني بالرغم من اسمهان وفريد يعني أصولهم الدرزية عندهم مسلمين، هما ما عندهم عادات خاصة وتقاليد خاصة بهم لأنهم الحقيقة هذه تسمى رائعة إبداع صوت اسمهان رغم أن صوتها أوبرالي.
0: المنافسة الأولى لأم كلثوم،
1: المنافسة الأولى لأم كلثوم صحيح، لكن
0: هم هكا شوية
1: يقال لكن يختلف يعني النبرة. ممكن اسمهان تبدع أكثر في الأغاني اللي يعني الشكل الأوبرالي شوية،
0: يا طيور
1: امتى حتعرف امتى يعني ياسر أغاني الحقيقة أنا أهوى حلوة ياسر الغنية ذيك أهوى يعني تلعب بين منها تتسربي في القهوة تقول أهوى وأنا أهوى كيتسمى كالجناس هذا كيتسمى في العرب يعني نفس الكلمة تعطي معاني مختلفة في الفيلم هيك ظهرت. حندخلوا حديث بحديث على المحالة
0: مسيلش هذاك اللي يحبوا المستمعرة.
1: أما أنت خطر قرنت وحليت لي قوس صغير زمني
0: أنا ما قرنت على حسب ما قالوا أنت تو بالنسبة ليك تطرب الصوت أم كلثوم أكثر ولا الأسمهين أكثر؟
1: هذه كنا نقارنوا في ما لا يقارن
0: يا ذوق مش مقارنة ما نعتبرهش
1: والله اسمهان أبدعت في شكل غنائي معين أم كلثوم في يعني المويل العربية وكل غناء يعني التقليدي المصري أم كلثوم لا يضاهي أحد. اسمهان صوت آخر نوع آخر يعني
0: لون آخر قماش آخر
1: يعطيك صحة قماش آخر كما يقولوا بالدرجة يعني زوز فتاة وفتاة هذه سمراء وهذه بيضاء هذه جميلة وهذه جميلة ما نجمش نقول لك هذه خير من هذه سبحان الله ساعات
0: كل واحدة ولونها كل واحدة الخصوصيات
1: هذه مقارنة بين أم كلثوم واسمهان. لكن اسمهان أم كلثوم كي حبت تعمل يعني خلينا نقول النوع هذا القماش هذا كما قلت نستعير الكلمة بتاعك ألفة
0: صابت عليها
1: عملت أوبيرات فيلم عايدة هو في وسطه الأوبيرات عايدة في وسطه هذه غنات أغاني أوبيرالية شوية أم كلثوم في منعش ظهر لي مش عايدة ظهر لي مجنون ليلى ولا حاجة كما هيك فالحقيقة لم ينجح الفيلم تماما في بال حبة تبع يعني الشكل الغنائي
0: ضيعت خطوتها
1: ومن وقتها ما عودتش أم كلثوم.
0: وكي تغني اسمهان أغاني أم كلثوم تنجح ولا لا؟
1: إلى حد ما أغاني اسمهان ما نعرفش يعني
0: ما تنجم تغني يمكن هي
1: تغني صحيح
0: صعب
1: وأغاني اسمهان مش كلي تاخو كل الأغاني الشرقية كل كيفاش يقولوا كل فيه يقولوا العروبات وكيش يقولوا لهم ورب وقت وتطول شوية الغناية لا الأغاني قصيرة شوية متاع اسمهان وسبحان الله كل واحد
0: طبقات عالية يا طيور معنى تخيل صوت آخر نجم يغني
1: متاع محمد القصبجي المبدع محمد القصبجي اللي الحقيقة قعد وفيه لأم كلثوم وبالرغم من أنه تعامل اسمهان وممكن تثبت شوية الغيرة أم كلثوم فترات كي محمد القصبجي تعامل مع اسمهان وعاقبته ما غناش ما خذتلوش ألحان أخرى من عام تقريبا 47 رق الحبيب ونعش بها وقعد ولا عازف معها إلى آخر نهار في حياته عام 66 الله يرحمه وينعمه.
0: قوس اسمهان وبربي أنا نحب نختمه خاطر أنت جبت قلت معناها فريد واسمهان درزوا وقدموا أعمال في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم برشا فنانين ما همش مسلمين وقدموا أعمال زادة في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم الله آخر معناها فترة تزامنا مع وفاة الموسيقار هاني شنودة اللي هو معناها قبطي معناها مصري من أكثر الأعمال اللي لحنهم كانت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح. فما فرق بين أنه يعني ما نعرفش ومتى وفما أنواع المسيح هذوم والنصارى والأقباط يعني فما شكون يأمن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكن أنا ديانتي مثلا مسيحية ما نجمش هذيك لقيت عليها أجدادي وأبائي وكل شيء ما نجمش نبدلها وفما لا يقول لك لا ما نأمنش به وما هوش موجود والنبي الوحيد هو عيسى مثلا قلت لك وفما درجات حتى في الكفر فما درجات كما يقولوا سمعونا على العبارة يعني فما شكون تو منهم ياسر يأمن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم الأنبياء. ويقول لك نبي لكنني هذه كديانتي يقول لك صحيح هو
0: أنا نحترم كل الأديان وكل معتقدات
1: صحيح يقول لك هكاك. هذوما الفئة هذه كانت نجم تقول غنات السيدنا.
0: هو سمعت أنا في حوار هني شنو ده يقول لك أنا سمعت معناها ما قالوا النبي يقول لك احنا الأقباط إخوان المسلمين صحيح. كيفاش ما تحبنيش أنا نلحن ألحان تمتحوا معناها ما كانت الكلمة وقتها مؤثرة
1: يقول لك نفس الواحد بنفس نفس الحث على نفس المبادئ والأخلاق
0: هذا هو الجانب الإنساني. فيروز غنيت مكة معناها رغم أنه هي مسيحية حاجة
1: فما حاجة قلت فحبيت نرجع عليك صلاة الله وسلامه. حبيت أن قبل ما ننسى ساعة تقريبا يمكن اعتبارها أول أغنية يعني في مدح الرسول لحنت بشكل حديث يعني بالاعتماد على التخت وملوب ذات بالدفوف دخل متاعها بدو بشكل تقليدي بعتالي ولات لحن تقريبا هذيك كانوا فريد هو العمل كان جريء أكثر من غيره. بداية كانت مع فريد عام 38 رأوا لحنها غنات اسمها عام 43 بعدها السنباتي سلو قلبي كما كنا مضحين نحكي و ما الى ذلك
0: بعد
1: من الكل. اما باهي احنا باش نكملوا شويه ديما نقدموا
0: احنا مقدمين بالطبيعه مقدمين القديم ومرحبا بالطبيعه في كل مستمعينا. بون قعدنا نحكي شويه بلا يعني. شويه على الاغاني الافلام واكثريه معناها الافلام هذه اللي خرجت فتره السبعينات
1: نوصل نهايه السبعينات.
0: حابه نسالك بلي ما دام جبدنا هالكبارات من الملحنين عبد الوهاب لحن في الإيطالي
1: والله لحن ابتهال فما أذان زاد قدموا بصوته محمد عبد الوهاب أما باش لحن أغنية هكا دينية ما نعرفش بحث وكل شيء الحقيقة عبد الوهاب ما لقيتش أنه لحن أما ابتهال فما ابتهال قدموا بصوته محمد عبد الوهاب في فترة من الفترات الحقيقة أما أغنية دينية كما عمل غيره من الملحنين حتى محمد الموجي في رابعة العدوية الرضا والنور اسمه كمال الطويل غير كما مددت يدا في كل ما ذوكم خاطر الرابعة العدوية كان فيلم إذاعي يعني سلسلة إذاعية بالتالي تحول لفيلم تلفزي وتلفز عام 64 وقدمته بطولة نبيل عبيد ولا
0: أيوة.
1: والأغاني في الفيلم الإذاعي ولا في الفيلم التلفزي أم كلثوم فك لحنوا لها وقتها أغاني رابعة العدوية شكون لحن لها رياض السنباتي بالطبيعة محمد الموجي كمال طويل برغم أنه كمال طويل ما لحن لها حتى لحن عاطفي قدم لها كان اللحن ذاك زوز ألحان ظهر لي في رابعة العدوية وقدم لها لحن وطني نشيد المصري القديم والله يا زمان سلاحي أكو ما لحن لهاش أغاني عاطفية وقلت محمد الموجي وسنباتي وكمال طويل وقتها بليغ الحق بعد بليغ حمدي على تخدك حتى ذوما لحنوا الغني محمد الموج وكمال طويل لحنوا أغاني دينية بليغ حمدي الحق كذلك مع النقشة بندي وكل يعني خنقول ابتهالات الدينية تقريبا الكل كان عبد الوهاب ظهر لي استثناء عبد الوهاب عمل كان ابتهال ولا أذان
0: هاني شنسمعك حويجات من اللي خدمها محمد عبد الوهاب
1: تفضل.
0: هذا لحن أما غنيه هني شكر

0: أغثنا يا رسول الله. هذه عام 68 من كلمات حسين السيد في وقت ما كانت تذاع برشا في شهر سيدي رمضان معنا.
1: بعد ما اعتزل الغناء عبد الوهاب حب كينو يدارك عبد الوهاب لأنه ما قدمش لأن وقت مبدعين الجماعة كل ملحني الكل لحن وأغاني دينية هنا خطر وقت اعتزل عبد الوهاب تعرف عام 55 آخر مرة يعني قدم الأغاني بصوته البقي كل تفرغ للتلحين هذه ظاهر حتى صوته كبير شوية في الوقت وأنا لكش بحثت قلت لك ما قدم
0: ابتهالات شوية
1: أدعية وفما الأذان سجلوا بصوته أما عدا ذلك الألحان البديعة هذه الألحان الحقيقة الحلوة متاع الصنباتي ولا متاع بليغ حمدي ما قدمهمش الحقيقة عبد الوهاب في الأغاني الدينية هذه يعني كنا تقليدية حتى تاريخ أغثنا يا رسول الله يعني ابتهال تقليدي ما فيش يكلي ابداع كبير والاجتهاد كبير ياسر بدون نقولوا الحقيقة قلت لي باش نمشيو العام في أواخر السبعينات
0: ياسمين الخيام
1: ياسمين الخيام
0: نجموش ما نغفلوا على اسم ياسمين الخيام وتجربة مهمة جدا إلى محالة سبقتها تجربة في الأغاني العاطفية هذه التجربة بعد الاعتزال متاحة
1: تجربة لا قبل
0: الاعتزال
1: عام 75 هي انطلقت بداية وهي شنو لأن أم كلثوم توفيتها عام 75 وجهان السادات الله يرحمهم كل محالة كان اسمين ياسمين الخيام مازالت على قيد الحياة وربي طول في عمرها كانت حابه تعمل ياسمين جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كانت غير من أم كلثوم كانت ديما تقولوا يا أبو الأنوار يا أبو الأنوار ومكتير كيفاش أم كلثوم مع رئيس الدولة يا أبو الأنوار وما إلى ذلك فالغير هذيك جعلتها ما تحبش ياسر يقاله أم كلثوم عند وفاتها أم كلثوم كنا حابة تنسي الناس فيها حابة تطلع صوت ياسمين الخيام شجعوها قالوا هذا الصوت المصري النسائي القادم هذا النسوي اللي ممكن تنسينا وهي الحقيقة أم كلثوم حد ما ينجم ينساها فشجعتها ويعني نقولوا مكنت عبد الوهاب بلغتنا احنا قتلوا يعني لحن لها ولحن لها بعض الاغاني الاولى وبعدين لحن لها سيد مكاوي
0: رياض الصنباتي ليه؟
1: رياض الصنباتي ظهر لي لحن لها فما غناية هذيك عبد الوهاب اللي تشارت بياسر خذ عيوني
0: ابعد عني
1: ابعد عني عيونك
0: انا مش حملة هواك
1: وانا بحسد روحي عليك بتاع اسمه سيد مكاوي ولحنوا لها تشهرت بالاغاني العاطفيه من بعد عملت كلا
0: اعتزال
1: قبل الاعتزال اعتزلت عام 90 عام 90 تقريبا في عام 78 بقدوم جمال سلام الموسيقار والملحن المعروف جمال سلام هذايا خوها توفى خير ولا محل جمال سلام توفى في فتره الكورونا خوها فاروق سلامك اللي يضرب عازف الاكورديون في فرقه ام كلثوم معروف حتى في يعني الحفلات المسجله تلفزيا جمال سلام قاري في الاتحاد السوفيتي سابقا موسيقى جاء بشكل آخر يعني
0: كلاسيك شوي
1: صحيح
0: غربي
1: لكن يلقى الأصوات السيدة وقت شكون ياسمين الخيام وقت طلعت اسمها بعد شوية سميرة بن سعيد
0: ولي لحن راهو من أجمل أغاني سميرة مش حتنزل عنك
1: مش حتنزل
0: أبداً
1: عنك
0: وقالي بعد يومين
1: وقتها عم في بداية
0: ديتك الموجة هذيك من الأغاني الخاصة اللي غنيتهم سميرة وقتها بدي اسم جمال سلامة يبرز
1: جمال سلامة يبرز وغنت له ساعات صباح عام 80 علاش قلت لك فترة ذيك وآخر السبعينات والثمانينات وغنى له عماد عبد الحليم مهما خذتني المدن عمل توزيع آخر
0: ثورة
1: صحيح من ضمن يعني خلينا نقول الثورة هذه الأغاني الدينية بشكل أوركسترالي يعني عمل خطوة أخرى توقف قلنا إحنا تأملون خلينا نمشي وحيد بدينا كانت الأناشيد بالصوت فقط دون العزف
0: بعد بالدفوف
1: بعدين وصلنا
0: لفريق
1: يعطيك صحة
0: دخل آلات أغنية تعليق صلاة الله وسلام
1: رياض الصنباتي بدأ بالألحان الشجية
0: سلو قلبي
1: والبردة وما إلى ذلك نهج البردة قدمنا شوي وصلنا قبل زاد شوية بالتالي زاد ما تنساش أنه رياض الصنباتي الثلاثي المقدسة وقت عمل قلبي

0: هكا نكونوا فهمنا موسيقيا اش معناها جميل سلامة. خرج من الأسلوب التقليدي شوية على مستوى تلحين الأغاني الدينية بالعمل هذية محمد يا رسول الله بإمضاء بنت الشيخ الحصري ياسمين الخيام. بتبع الأغنية هذية تقدمت في مسلسل محمد رسول الله هكا
1: ولا محمد رسول الله عام 80.
0: عندك ذكرى مع المسلسل هذية؟
1: ذكرى أنه وقتها الفترة هذيك فترة الصبا وبداية الشباب بحسرة اسمع المقطع ده محمد بربي رجعنا
0: سمعنا

0: لازمكم تشوفوا شكري متفاعل مع الأغنية هذه، لازمكم تشوفوه معنا.
1: إبداع إبداع، لأنه مشينا من النشيد والمديح التقليدي وصلنا للأوركسترا، يعني كيفاش وكل إيقاع كيفاش شكل بتاع
0: الطنبور هذاك،
1: الطنبور الباتري، والضربه هذيك قويه مع التوزيع الجميل ورائع الى ابعد الحدود. يعني
0: هي غنيتها الاغنيه هذه في تونس، ما طلعش البروديو كيف هذايا.
1: وانا عندنا تسجيل في الاذاعه في الحفل هذيك في تونس، بتبيع فضاء في
0: مش الفرقه معناها اللي تسمح باش تخرج معناها اغنيه بالطريقه
1: الحقيقه مش بالكيفيه هذه. هذه اغنيه الفيلم مسلسل محمد رسول الله، مسلسل عفوا محمد رسول الله، وقعد اجزاء وصل عام 85 وبعد اللي عاودوها عام 90 وحفظوه الناس كل. وكانت حاجة جديدة في رمضان عاد أول مرة عام 80 بالألوان، وقت نقولوا بالألوان فعل وقتها كانت خاطر مسلسلات بالأبيض والأسود، وإحنا الحقيقة حفظنا الجينيريك وتغرمنا به. وبعدها شوية جات التونسي ياسمين الخيام كي تلقى الأغنية سابقة وغنيت زادة قبلها يا رسول الله مسلسل على هامش السيرة، هذاك بدأت به عام 78، زادة كيف كيف مسلسل ديني ونفس الملحنة اللي لحن الجينيريك ولحن الأغنية ذي يا رسول الله، أغنية اسمها لحنها جمال سلامة، يعني عمل ثورة يعني في عالم تلحين الأغاني والمدائح الدينية.
0: يعني حسيتك ركزت على الملحنين بينما فما شعراء زادة، شعراء معناها في الوقت الحديث
1: زادة. احنا عبد الفتاح مصطفى،
0: عبد الفتاح مصطفى زادة كتب روائع على مستوى الأغنية الدينية والمدائح بتبيعة بخلف أم كل، حتى مكتب أغاني عاطفية لأم كلثوم.
1: كتب فما أغنية خلنا نفكرها ساعة، على كل حال نتفكر طول نسيت ما استحضرتهاش أنا بشوية
0: لسه فاكر هو يظهر لي
1: دون لسه فاكر كتب هي هما أغنية أخرى نتفكر على كل حال كتب أغاني دينية وكتب فما قبل الشاعر محمد قبال باكستاني لغنات الحديث الروح، لأنه الترجمات دي ما تصير مع راهو أحمد رامي طيب مثلا رباعيات الخيام اللي عمر الخيام ترجمها أحمد رامي بالفارسية للعربية، وياسر تصير حاجات كما كيكا. أما غنات أغاني دينية أم كلثوم وشعراء كبار كما كنت تحكي منهم، منهم عبد الفتاح مصطفى ذلك كتب يعني حتى يكتب اسمه كيفاش نقولوا سيناريو نتاع المسلسل
0: صحيح صحيح. احمد شفيق كامل زاد قصيده رباعيات، صالح جوده،
1: صالح جوده
0: حبيبي يا رسول الله، وبرشا اسماء، بيرم التونسي وجبد
1: بيرم التونسي عاد ذاك الزجال الاول،
0: زجال
1: سجال سجل يعني هو شكل يعني من كيبدا يبدا الشعر الموزون شويه، ويعني كي القصه الزجل راه مش سهل لانه الزجل ينجم يعني خنقول تقراه بالعربيه الفصحى ولا بالدارجه هذه، وخاصيه تاع بيرم التونسي تو كي تقول مثلا دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام درجة تقول فيها مصري، لكن بالعربية زادة دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام، هوني بالعربية القلب يعشق كل جميل، مصر
0: قلبه يعشق كل جميل،
1: كل جميلة تكسحها كل مفتوحة مفعول به لا قالتها صحيحة مثلا يقول
0: والله استنيلي راع في غلطات الصرف ولا
1: هو صحيح الهوى غلاب عربية فصحى
0: هو صحيح،
1: مع بتالي ولي يزيدك الشيء
0: ما عرفش اللهجة بيضة شوية ما تعتمد على اللغة العربية،
1: اللغة الثالثة يعني تقرأها منه ومنه، هذيك خاصية بيرم التونسي يعني في كتاباته أغلب أشعاره كما كيكا، ومعنى يعني الحقيقة في الزجل من أقوى الشعراء بيرم التونسي. أنت ما ذكرت بعد تذكر في الشعراء اللي كتبوا الأغنية الدينية،
0: إيه ما تسميه شعراء حديثين شوية معناه، خاطر احنا في البداية قلنا أنه برشا من الأعمال هذه في مدح الرسول زادة اعتمدت شعراء قدامة معناها كما سمينا قبيلة حسين بن ثابت شاعر رسول الإمام البصيري ابن الفارض زاد شعاره ألهمت العديد
1: فما توا حتى في الوقت في العصر الحديث فما قلت لك تميم البرغوثي هذا فلسطيني وعايش في مصر معروف بطبيعة شاعر كبير، وعمل زاد نهج البرد، عمل بردته هو أخيرا 2010 عملها، أما القافية نتاعها بدلها ردها بالميم، يعني ردها مش بالميم ردها بالدال، ظهر لي حسين القافية بدلها لكن تقريبا فما 200 بيت ممتازة جدا إلى أبعد الحدود، اجتهد فيها وشعر يعني
0: هو عجبه شعر ممتاز. حديث معناها
1: ليه كان عمل يفرض روحه يعني الحقيقة الوقت.
0: وربما يدخل بينا تويكة للأغنية الدينية في مدح الرسول الأغنية الحديثة
1: حديث
0: حديثة بأعمال عدة لمحالة وبأسماء زادة عدة. إش قولك في الأعمال اللي توا تمدح في الرسول؟ أغاني اليوم معناها خلينا نقول فما تجربة
1: يعني فما عجبتني أغنية أو مدح حمادة إمام حمادة هلال قلت إمام تشكرت هذا إمام نغلط في اللقبات خطر حمادة إمام كان مذيع رياضي كمعلق رياضي حمادة هلال في محمد نبينا رائع جدا رائع بالحق اللحن وتحس فيه شجن تحس فيه حلو يبعث بيك نعش الخيال بعيد ياسر وبطريقة يعني حديثة
0: وحتى صوته فيه كالشجن
1: صحيح
0: اللي اعطاه رونق للغنية.

0: هو الأغاني هذه الدينية حتى في مدح الرسول تدخلنا هكا في الجزئية الخاصة بالأغاني الحديثة دخلت وتأثرت بثقافة السوق.
1: صحيح.
0: وليت فما موضة زادة على مستوى إنتاج نوعية الأغاني هذه، وجزء من الاقتصاد الموسيقي تحول لإنتاج الأغاني الدينية اعتمادا على هالفنانين هذوما كما حميد هلالي يسميهم فنانين البوب معناها العربي.
1: أنت تعرف تو دخلنا في كيفاش نقولوا في المجال نتاعك.
0: لا لا حتى أنت
1: معناها تبع فيهم ياسر أماني الحقيقة مش كل يعجبوني تو حميد هلال تعجبني هذه الأغاني، الأغنية هذه بالذات أغنية ممتازة جدا، لحنا تحس بيه لحن فيه كل جانب الروحاني شوية، واعتمد على الأطفال براءة الأطفال معاه في الكورال.
0: صحيح.
1: والحقيقة لحن جميل وأغنية تمدح سيدنا صلى الله عليه وسلم.
0: بسيطة
1: حلوة. اللحن فيه كمان في تسمع اسمع بدي اشوفك في المنام، والكلمات زاد جميله نفس الشيء،
0: والصوت زاد مكمل زاد
1: لحنه هو لحنه هو. فما التجربه زاد نتاع محمد منير.
0: ايه محمد منير عنده تجربه مزيانه في السياق هذا
2: مع الايام.

0: مددش معناها
1: مدد يعني مدد عطينا العون لانه فما شكون شاف الشرك شويه دي
0: راهو بالحق
1: والله قال لك خاطر الاستعانه ما تجيش بغير الله يعني العلاقه بين العبد وخالقه يعني كيفاش يقولوا بلا واسطه لا ولا ترجمان يقول لك معناتها فماش واسطه مش حتى كلاش يعني اعتقد يقول لك الاولياء وكمشي الولي الصالح مثلا تقولوا
0: مدد مدد في مصر ديما يقولوها مدد يا حسين ومدد
1: هذيك هذيك ما تجيش خاطر هو اذا كان تحب من باب التبرك متفاهمين من باب بجاهي سيدنا محمد على خاطر سيدنا اما باش تولي تقول تمشي للشخص هو سبب
0: ايه.
1: انت يا فلان ولا سيدي فلان كيما يعملوا توا اقضي لي الشأن الفلاني لا يولي هيك كشبه الشركة اما احنا باش ندخل في الامور هذه
0: وربما القوس هذه ديما يبقى مفتوح راهو الجدل
1: انت والنوايا
0: اي في علاقه نقول احنا بالغناء عموما وبالغناء الديني في علاقه بالدين الاسلامي معناها حلال حرام يجي ما يجيش ديما تبقى الجدليه هذه مطروحه
1: انت كل شيء انما الاعمال بالنيات يعني اذا كان النيه نتاعو السيد يعني باش يغني قال مدد ولا يمشي مثلا لولي صالح مشى يتبرك لانه كان ولي وعنده مال مثلا باش نقرا فاتحه نقرا عليه فاتحه وكل شيء للتبرك فقط وللاعتبار اما باش يولي هو باش يعطيني الحاجه كيما يعملوا بعض النسوه يولي لا يوصل لحد الشرك راهو مش يا سيدي فلان نجح لي ولا اعطيني ولا لا لا لا لا العلاقه بين
0: العبد وخالقه
1: عبد وخالقه بلا واسطه ولا ترجمان ما يجيش واحد من يترجم لك يقول لك معناها مباشره وكلاش المولى سبحانه وتعالى في يقول في الايه الكريمه فاذا سالك عبادي عني
0: قريب
1: قل الرسول قل اني قريب اجيب دعوه الداعي ما قالش يسالونك عن مثلا يعني لا ما قالش قل في هذه استغفر الله يا ربي سامحوني قال اني قريب اجيب دعوه الداعي ما قالش قل للرسول بلغ علي قالوا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي يعني مني للبشر في ايات اخرى تبدا في امور اخرى قل قل يسالونك عن الروح قل يسالونك على كذا قل أما في هذه مباشرة ما قالش قل إني قريب يعني مباشرة بين العبد وخالقه
0: تعرف أن علاش مستمتع بالبرنامج هذية لأنه إنسان يستفيد مش فقط في علاقة بالموضوع حتى بالأقواس اللي تفتح معناها كين تسألوا على الرياضة يقول لك أنا
1: لا لا العفو
0: تسألوا على الموسيقى يقول لك أنا عدين يقول لك أنا هذا هو لا لا مكش في حاجة لشهادتي معناها مش تعرف القيمة تاع شكري السكلية
1: شنوش نسمع واخر بعد مدد
0: باش كملوا في نفس السياق الاسماء الجديده وانا قلت لك قبيله معناها الاغنيه الدينيه الحديثه ومعناها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تاثرت بثقافه السوق وكل لاحظت شيء موجه جديده من الفنانين فيهم ماهر زين فيهم سامي يوسف لاحظت فيهم هكا حاجه مشتركه هالاسماء هذوما والناس اللي خذيت هالمنحه هذيا نتاع الاغاني في مدح الرسول اللي هما بيدهم يتسميوا فنانين ملتزمين خاطر ملتزمين بالثنيه هذيا اللي خذوها شنو هو المشترك اللي تحسوا بيناتهم
1: والله بحسب السمع يعني طريقه معاش يعني طريقه حتى الالحان مشابهه انا نحس بها يعني شويه ما يعتمدوا على الصوت اكثر ديما تحس الموسيقى ديما خافت اقل شويه اقل شويه في الوحده
0: الموسيقى معناها انت تعرف اي والروك لكن حتى على مستوى الحضور
1: حضور ايه؟
0: شكلهم معناها اي الشكل نتاعهم معناها فنانين
1: عاديين يعني اللي
0: عاديين معناها بمواصفات الفنان التجاري خلينا نقول في الحضور نتاعو يلبس كيف ما شباب اليوم هذاك علاش الخطاب نتاعهم قاعد يوصل للشباب نتاع اليوم
1: فما ترغيب يعني للشباب
0: شفت العرض نتاع سامي يوسف السنه في قرطاج
1: ممتاز
0: جدا
1: لانه حتى اللباس تاعو يعني على مود كيما يقولوا يتبع في الموضه
0: يخاطب الشباب بما يفقهون معناها
1: ما يفهمون كذلك
0: اي اي وذي حاجه مميزه برشا
1: مش لازم جلباب ولازم يعني
0: انت هذاك علاش قبيله شويه سالتني سؤال في الكواليس
1: والله سالتك واش نعاودوا
0: صدقني ما عنديش اجابه عليه راه
1: قلت لو كان الفا نعاودوا سؤال للمستمعين قلت له اذا كان واحد من الرابور هذوما يعني يحب يغني اغنيه دينيه نعم تنجح ولا ما تنجحش نشاركوا حتى ايمن معناها تنجح ولا ما تنجحش تنجح ايمن قالك تنجح وذي كان نحبوا يعني فرقه
0: فن شعبي,
1: فن شعبي مزود هكا حاجه كيما تنجح ولا ما تنجح يعني الكلمات والدينية ولا مديح ينجم
0: مثلا ما نعرفش انا ممكنش في الراب نقول ينجم مثلا بلطي يقنع معناها
1: ربما أما عندي قاع ذاك اللقاء صعيب شوية اللقاء على اللقاء لقاء بشوية كلمات دينية ولا كلمات مادية اللقاء صعيب شوية أما ممكن كما قلت بلتي لأنه يغني عنده ميلودي يعني
0: عنده ميلودي وعنده صوت في الشعبي ما نستغربش مثلا ما الشجن اللي في صوت سمير لوسي في نجم يوصل معناه نوعية
1: متعودوا بي يعني بشكل معين وبالرقص وكل شيء صعيب بش
0: فوزي بالقمرة يا أخي كان فنان شعبي
1: عمل هذاك تماما عمل يعني
0: لكن هكا زاد غنى ديني زاد
1: غنى ديني يقنع ابتهالات
0: في سياق انه اعتزل بعد رجعوا برشا فنانين راه في مرحله ما يعتزلوا الفن بك الاسلوب الخفيف ويبعدوا على الاغاني العاطفيه باش يعتزلوا الفن نهائيا يا يقول لك باش نبعد على الفن تماما والا باش نتوجه فقط للاغاني الدينيه في علاقه بمدح النبي والا في الحف معناها على مكارم الاخلاق وغير وتجربه عده معناها في تونس وحتى خارجها
1: فمك اسمه العفريت هذاك
0: حسين عامر يعتزل الاغاني ما رجع
1: عاش علاش عملوا كل موجة هكاك يعني ما أقول
0: أنا قلت لك معناها فما تأثر بثقافة السوق فما سوق معناها ازدهرت على مستوى إنتاج الأغاني الدينية
1: وذيك المهنة ما نلومهمش وذيك المهنة بتاعهم يمتهنوا الغناء
0: ما تدخلش في باب معناها باش توعظنا وبعدك تتراجع
1: صحيح أما ربي عينهم
0: في الفترة اللي تعتزل فيها تقول حلال وحرام وتبدأ تنظر وبعد ترجع
1: ولي ومن شكر وذم ومن شكر وذم فقد كذب مرتين اذا كان مره تقول لك ما عادش تصدقوك في حد شيء ولي ربي يهديهم
0: ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله بصوت ماهر زين هذه الاغنيه قداش حصلت من مشاهده
1: قداه
0: 60 مليون مشاهده
1: تبارك الله تبارك الله ملعب رأس

0: الفنان اللبناني ماهر زين حتى وين جسار والله يعمل
1: ابتهالات مزيانة. معديهم ساعات في برنامجنا مع سيدنا الشيخ النور مداني ساعاتك باش استراحة شوية مع وائل جسار. أما احنا حبينا مقتطف فقط باش تكون عينة للسادة المستمعين كاش مطولناش في الغناء, ولأنه كما قلت أنت وكانت تحكي قلت ألفة تفهم أكثر قلت البوب
0: لا والله حتى أنت تفهم زي
1: لا في الجانب هذا يعني
0: قوة التوزيع
1: قوة التوزيع صحيح
0: قوة التوزيع من أكثر,
1: أكثر منه الإيقاع الموسيقي
0: الإيقاع الموسيقية.
1: أيوة باش نكملوا الغناء
0: كانت عندي فكرة في مخي وضاعت بالك نعدي وسامي يوسف نرجع نتفكرها
1: ما فيها بس تفضل

0: هما يحكيوا على الشارت البريطاني, معناها يقولوا احنا ترتيب الاغاني في بريطانيا. تعرف انه اغاني سامي يوسف هذيه الدينيه اكبر منافسه لبرشا من اغاني البوب الغربيه في بريطانيا,
1: لانه عدد المسلمين كبير يعني في مختلف انحاء العالم,
0: والخطاب نتاعو وصل موصل حتى نقولوا احنا الخطاب الاسلامي,
1: خاطرك اللغه اللهجه يعني بالانجليزيه بالعربيه يعني, وذاك زاد يعني
0: الاذربيجانيه زاد
1: يقرب بالطبيعه. وفما نتصور ياسر الناس كي فهموا الاغاني ذو نجم نقول سبب في اعتناقهم الاسلام.
0: هذا هو بالضبط تجربه مهمه برشا, وان شاء الله جينا البرشا نقول احنا امثله على مستوى الأغنية الدينية اليوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أيامات من المولد النبوي الشريف.
1: حاول
0: قد معينات صحيح.
1: فمن سينا محمد الكحلاوي لقل النبي أغنية حلوة ياسر إشبي إن شاء الله مرة أخرى ذيك.
0: سمعنا منها شوية
1: لقل النبي, لأنه
0: محليها تمسني برشا.
1: نرجع للستينات لقل النبي ومشينا توصلنا لفترة الألفين.
0: مسيلش احنا في مسك الختام للمحلة
2: مع الأيام.
3: يا رب لجل النبي تقبل توبته, يا رب لجل النبي تكرم عبيدك والنبي. تعال يا وليد ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: ومحمد الكحلاوي اعتزل خطر شاف رؤية في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للأغاني هذه من أجمل الأغاني. حتى محمد قنديل راهو عنده أغنية مزي 2000 صلاة على النبي
1: وعمل يعني إنتاج أفلام البدوية ويعني واعتكف ولا يعني الحقيقة تفرغ للإنتاج الأغاني هذه محمد الكحلاوي الله يرحمه ونعمه. حبيت نشكر العديد من السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا, نعرف عددهم كثير وكثير, لكن بالخصوص أخت مونيا برحال مشكورة دائما على المتابعة, سي حاتم بن حمودة شكرا لك, كذلك أختنا منيرة الحساني يعطيك صحة ربي يبارك لك, فتحية سفينة, رفيقة أبو سعادة, عبد الحق بن نور شكرا لك على الكلمات الجميلة رفيقة, رجعنا للوقت الجميل, صديقنا وسام الحاج يوسف مشكور يا وسام ويعطيك صحة,
0: تحية على الباقة الورد,
1: على الباقة الورد يا وسام وربي يوفقك, مرحبا بك في مهامك وفي العمل متاعك. احنا يلزمنا نختموا بالقلنا اللي عملت
0: ثورة, باش نظلموها الأغنية
1: شوية وبرا ما فيها باس.
0: رياض الصنباطي ما قبله شكون؟
1: قبله فريد
0: اللي لحن القلب يعشق اللي ما وفقتش عليه اللحن.
1: زكريا أحمد بعد 30 عام ولا 40 عام عودة رجعت لها الأغنية ذي القلب يعشق الجميل عام 71-72, وآخر أغنية غنتها أم كلثوم قبل اعتزالها الغناء هي وبكيت على المسرح كوبلي ما كملتوش كينها, وعرفت روحها معاش باش نجم تتواجه الجمهور, وآخر أغنية قدمتها أمام الجماهيرية الأغنية ذي القلب يعشق كل جميل من أروع الأغاني الدينية وتبقى علامة
0: الحقيقة. ريفيرانس الحقيقة إن شاء الله إن سنيكم من يسل كله شكرا بتبيع على
1: أيمن
0: إن شاء الله كل عام تحيب خير
1: وكذلك أيمن وجميع الأحبة
0: شكرا لكم مستمعين إن شاء الله نتلقاو في الخير الأسبوع المقبل بسلامة نيسل كله.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

هذا محفل أسطوري مذهل، كان فيه هو وحده سلطان زمانه وعصره وأوانه. أخذت رقبته تلوب في الاتجاهات الأصلية والفرعية، تقافزت عيناه على أقمشة الستان والحرائر المطرزة التي تنسكب عليها أضواء الثريات، وبدأ في الغناء. كل دا كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه.

كان يحتضن عوده مواصلا العزف. فتح عينيه، قلبهما في فراغ حجرته المعتمة وخطته التي صحت من نومها متململة من صوته كعادتها في كل يوم. ألقى عليها نظرة اعتداد ونام. نام وهو يبحث في الأحلام عن صورة رجل فقد كل شيء.

أيها الأعزاء، وظهر على مرأى ومسمع من الدنيا كلها بالصوت والصورة مشاهد لا يمكن أن يراها الناس حتى في الكوابيس. أخذ بلا هوادة يتنفس الهواء المشبع برائحة العطور الباريسية وعبير الزهور الهولندية، كان يحتضن عوده مواصلا العزف. قل لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف.

أيها السيدات والسادة، وإن للحمام في كلام الشعراء ما لا حصر له، يصفون هذا الطائر الجميل المسالم بكل ما هو رقيق. ومن أجمل ما قيل في نوح الحمام ما قاله أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ تعالي تري روحا لدي ضعيفة، تردد في جسم يعذب بالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي.

أيها السيدات والسادة، ونمضي مع الحمامة في قول شاعرتنا الدكتورة إيمان أشقر، وهي تصف هذا الكائن اللطيف في حال الاحتياج. ترتجف هناك تنتظر، ليتها تجد من يسعفها. الجوع يأخذ منها كل ما أخذ، لم يعد يشبعها النظر إليك، لم تعد ترتوي بهديلك العذب. جائعة هي، ولكن ليس هناك من يدعو حمامة لمأدبة عشاها.

حمامة تقوى على الانتظار لو تعلم يقينا أنك ستطعمها، أنك ستعود. اشتاقت لطعم الحب، ما أروع أن يشبعك من تحب. جائعة ولن يطعمها إلا أنت، اشتاقت لتلقيم الحمام. انتظرت أن تأكل وهي تنظر إلى عينيك، اشتاقت للسكون وأنت تحتويها. حين ودعتها قلت أنك تخشى عليها وأنت تطعمها، تخشى أن تجرحها وأنت تقطف الحب منها

أيها السيدات والسادة، وتمضي الشاعرة إيمان أشقر مع الحمامة فتقول: ليتك فعلت، حتى الجروح معك طيبة المذاق، لو كنت جرحتها حينها لأطالت الضغط حتى يقف النزف، حينها لن تقوى على الفرار وستطعمها منها. ما زالت جائحة، ما زالت ترتعش بحاجة لمن يحتويها ويطعمها. حبيبي، أحبك أكثر ما طار الحمام

أيها السيدات والسادة، وسعدنا بصحبتكم، ننتظر مساءات أخرى تجمعنا بكم إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: نبأ إبراهيم عليه السلام ومواجهة ضلال النمرود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صدق الله العظيم.

0: رب العالمين، رب العالمين، فمن يكون رب العالمين يا إبراهيم؟
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: ويلكم ويلكم، ما هذا الذي تسمعون من هذا الفتى المغرور؟ ويلك يا إبراهيم، ما هذا الذي تقول؟
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: ويلك، كأنك لست تخافني وأنا ملك هذه البلاد. أنا النمرود، أنا الملك العظيم، لا يخافني غلام مغرور. الويل لك يا إبراهيم، الويل لك يا إبراهيم،
2: الويل لك يا إبراهيم، الويل لك من الملك النمرود.

0: يا معشر القوم، أوت به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
1: أحضروه في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعينون ما يحل به عند الاقتصاص منه.
2: هل سنتركهم يفعلون بعمي إبراهيم ما يدعون الناس إليه يا عمتي سارة؟
3: هذا أكبر مقاصد الخليل يا ولدي، أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله العظيم.

0: ولدي، أيريدون حرق ولدي في نار التنور؟ لا لا لا تحرقوا إبراهيم، لا تحرقوا إبراهيم.
1: أخفض صوتك فإني أخشى عليك عقاب الملك إن هو سمعك وعلم أنك تشفق عليه.
0: كيف لا أشفق عليه وهو ولدي يا وزير النمرود، رفقا بولدي أيها الملأ الكريم، رفقا بإبراهيم.
2: ويلكم، قد كنتم تجادلونه وتحاورونه الحجة بالحجة، فما بالكم أشعلتم هذه النيران؟
3: هكذا هم بني آدم يا لوط، قوم سوء، عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم.
4: لنا القوة ولا قوة لإله إبراهيم، لنا العزة ولا عزة لإله ابن التارخ آزر صانع التماثيل. فانصروا الآلهة، انصروا الآلهة بأمر الملك النمرود، أحرقوا إبراهيم.
5: اسمعوا للكاهن وكبير السدنة، اسمعوا واطيعوا الملك النمرود، حرقوا إبراهيم، ألقوه في الجحيم.

0: إنهم يشعلون النيران المتأججة. وحزناه عليك يا إبراهيم، وحزناه عليك يا زوجي الحبيب.
1: عمّا نفسي فداؤك يا عمي العزيز.
2: والله لن يخذلك يا عمي الحبيب، لن يخذلك الله.
3: اجمعوا الحطب واشعلوا النار، اشعلوا النار لتصل ألسنتها الى عنان السماء، الى عنان السماء.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: وشرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن، فمكثوا مدة يجمعون للخليل الحطب، حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم.
1: ثم عمدوا إلى حوية، وهي الأرض الصلبة الملساء يحاط عليها بالحجارة أو التراب فيجتمع فيها الماء، فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا فيه النار.
2: وحزناه عليك يا إبراهيم، القوم سيحرقونك في هذه الكومة من النيران المتأججة، ولن تأخذهم بك شفقة ولا رحمة.
3: ضعوا المزيد من القطران، ضعوا المزيد من القار ليزداد اشتعال النار. اشتعلي اشتعلي يا ضوء الأشرار، ها هو مصيرنا أنت وأنت ومن هم على شاكلتنا يا شيطون.
4: النار النار، إني أخاف النار، أخافها يا كاهن زمران، أخافها رغم أنها مأواي ومأوى أبي إبليس الشيطان، لكنها مخيفة مخيفة. انظر انظر كيف ارتعش وجه الوزير نخشان.
2: كيف لا يرتعش جسدي كله من شدة الرهبة، وأنا أرى كومة النار قد اضطرمت وتأججت والتهبت، وعلى لها شرر لم يرى مثله قط.
5: الملك، جاء الملك، جاء الملك يا قوم، جاء مولانا النمرود، فقفوا والزموا الصمت حتى يتكلم أو يأذن لكم بالكلام.
6: ها أنت يا إبراهيم، وها هي النار، ولسوف ترى عاقبة سوء فعلك. المنجنيق، أين المنجنيق؟
7: المنجنيق موجود هنا يا مولاي الملك العظيم، ها هو، ها هو الرجل الكردي يجهزه للعمل كما تريد.
6: أريد أن تضعوا فيه هذا الفتى إبراهيم، فتلقوا به إلى هوية النار فيسقط فيها ويكون من الهالكين.
0: قصص الأنبياء،
8: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

لقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ قال تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله تعالى حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا، يتوجه بهذا كله إلى الله. ويتمثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم، ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرر العدل الذي أراده الله، ويسير بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. فأما الذين يفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. ولكي نفهم حقيقة الاستخلاف يجب أن نعود لقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض
وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض، ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لقد كانوا خائفين لا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده بلا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنوا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل الله عليهم الخوف، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله. لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون من الإيمان ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله وبشروطه التي قررها الله. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا. لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبألا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. فهذه هي العدة: الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة، والاستعلاء على الشح، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول والرضا بحكمه، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة. لعلكم ترحمون في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين، فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق، وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم،
أقوياء بعدتكم التي تستطيعون، وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية، ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن، وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ألا وإن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف، فمن شاء الوعد فليقم بشرط، ومن أوفى بعهده من الله.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: كانت دعوة الإصلاح الديني قد لمعت مثل وميض البرق الذي يأتي بوسمي الخريف، فيقطع سكون الهواجر ويمزق جفاف الأفق ويهز من أعطاف الأرض الهامدة. وكذلك كانت دعوة الإصلاح الديني في حياة المجتمع الإسلامي تأثر بها كل شيء تأثراً طردياً أو عكسياً، من قريب أو من بعيد. فإن 5 قرون أو تزيد كانت قد مضت على حضارة الإسلام وهي جامدة في مكانها، لا اجتهاد في الدين ولا إنتاج في التفكير ولا تجديد في الأدب ولا ابتكار في العلم ولا إصلاح في الأوضاع السياسية والاجتماعية. فكان العالم الإسلامي طيلة تلك الدهور لا يزيد كل يوم إلا انطواء على نفسه واعتزالا لمعترك الحياة الإنسانية، ولا تزيد أوضاعه المتحجرة إلا ثقلا مقفعا لأعضائه وعضا داميا في أديمه. فلما سرى وميض الدعوة الإصلاحية تكهربت به تلك الأجسام الجامدة، فإذا عالم كامل يفيق من سباته فيتحرك في كل ناحية من نواحي حياته العقلية والأدبية والاجتماعية تحركا، إن يكون انقيادا للدعوة الإصلاحية أو يكون ازورارا عنها ومدافعة لتيارها، فقد خرج على كل حال بتلك الأجسام من جمودها وكون فيها استفاقة بعد طول السبات دخلت بها في دور النهضة. نعم، كانت الآثار الخارجية التي ترتبت على دعوة الإصلاح الديني آثاراً عديدة ومتخالفة ومتفاوتة. ففي أصول الدين اتجاه جديد إلى البحث عن الإيمان والشرك والسنة والبدعة والجبر والاختيار والقضاء والقدر، واتجاه إلى البحث عن الاجتهاد والتقليد والحكم والعلة والمصلحة، وتنقيب عن الأقوال ونظر في الراجح منها والمرجوح. وفي العلم اتجاه آخر إلى مدلول العلم وفائدته وأساليب التعليم وطرائق التأليف وغايات البحث وتعديل الأنظار القديمة بالاكتشافات الجديدة وتسليط نتائج علوم على مواضيع علوم أخرى ومقارنة شاملة بين مقتضيات العقل ومقتضيات النقل. وفي الحياة الاجتماعية أيضا ثورة على العوائد وتطلع إلى سنن جديدة في تحديد العلاقات الاجتماعية وطرائق السلوك وفي نظام الأسرة ومظاهر الحياة الشعبية والعائلية. وفي السياسة اتجاه إلى البحث عن الحقوق والمسؤوليات والشورى والنصيحة وتغيير المنكر والظلم والعدل والعمران. وعلى اختلاف هذه المناحي وتباينها، فإنها تتحد كلها في أن نبعها من صميم النظر الديني، وأن الاتجاه إليها بدافع الإصلاح الديني، وأن توجيهها والنقاش فيها إنما يرتكز على الاستدلالات الدينية والمجادلات الكلامية والفقهية. وبهذا يتضح لنا ما تفيده المقارنة التاريخية من اختلاف الوضع بين نسبة النهضة الأوروبوية في القرن 15 من حركة الإصلاح الديني في المسيحية ونسبة النهضة الشرقية في القرن 19 من حركة الإصلاح الديني في الإسلام، فإن حركة النهضة في أوروبا ابتدأت منذ القرن الرابع عشر مسيحياً في إيطاليا، وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حين شملت فرنسا وامتدت إلى أوروبا الوسطى، فكانت نشأتها بمعزل عن الدين، وظهرت آثارها في العلوم والآداب والفنون بصفة جلية انطبع بها تطور التاريخ انطباعاً يفرق به بين القرون الوسطى وبين التاريخ الحديث الذي أساسه عصر النهضة لا رينيسانس. ثم إن ذلك التطور العميق الذي قلب الأفكار والآداب والفنون والأوضاع الاجتماعية قد استقل بنفسه وسار سيرته، وظهرت آثاره منفصلة عن كل عامل من عوامل الإصلاح الديني حين استعلنت في الآداب والفنون، فكانت تستلهم من روح الحضارة اليونانية القديمة أذواقها الفنية، وتبعث من تراثها الفكري مذاهبها الفلسفية البعيدة عن روح الدين المسيحي والسابقة له في الوجود. ثم كانت الأفكار المتطورة بأثر ذلك حين نظرت إلى الدين في نصوصه الأصلية التي أذاعتها الطباعة، وعرفت أساليب التأويل التي عرفت بها البحوث والدراسات العلمية، تصورت الدين على نحو يختلف عما كان يصوره عليه أهل الكنيسة للناس، فثارت في وجه الكنيسة وأهلها بدافع اختلاف عقيدتها في الدين عن عقيدة أهل الكنيسة فيه. ولم تتأثر الكنيسة الكاثوليكية في جوهر عقائدها وطقوسها بأثر تلك الدعوة، بل وقفت أمامها صامدة والتحمت معها في الحروب الدينية الكبرى التي شغلت النصف الثاني من القرن السادس عشر. أما في تاريخ الحركة الإصلاحية في الإسلام فإن شيئا من ذلك لم يقع، لأن الدعوة إلى الإصلاح الديني لم يتقدمها شيء من آثار الحركات الفكرية والأدبية، بل كانت هي التي حركت كل شيء. فقد استعرضنا أدوار نشأة النهضة الإسلامية، فرأينا مبدأها من مشكلة عظمى داهمت حياة المجتمع، فبقي أمامها حائرا يتردد بين السير على مقتضى الجبلة الإنسانية في التقليد وبين التعلق بمقتضى الفارق الديني في الإعراض والبقاء على ما هو عليه. فكانت مشكلته دينية محضة، تقدمت له بحلها دعوة الإصلاح الديني، فوضعت بذلك الحل مقدمات الحكم الفكري على ما يقتضيه حال المسلمين في موقفهم إزاء المدنية الغربية، فولدت بذلك الأصول النظرية التي بنيت عليها النهضة. فإذا كان الأدباء أنصار العقل البشري يومانيست هم الذين أحيوا في أوروبا موات العلوم وجددوا دوارس الحكمة وأصلحوا طرائق التعليم بالانصراف عن طريقة التلقين والمناقشة اللفظية إلى سلوك طريقة التحرير الكتابي والنقد والبحث والاختبار، فوضعوا العلوم الدينية أمام تيار جديد لم يلبث أن طغى عليها، فأخرج منها تصورات جديدة في الدين اصطدمت بالتصورات التي سارت عليها تعاليم الكنيسة. فإن العلوم الدينية الإسلامية هي التي جددت نفسها، فجردت من ذاتها تصورات جديدة للأحكام الدينية هاجمت بها التصورات القديمة داخل أسوار العلم الديني، ثم فاضت على ميادين الحضارة الإسلامية، فتجدد من فيضها العلم وطرائق التفكير، وتجددت الدولة وأداة الحكم، وتجددت مظاهر الحياة الاجتماعية والتقاليد المدنية، وتجددت الآداب في لغتها وفكرتها وروحها وقوالبها الفنية. فالدعوة الوهابية حين أتت بالرجوع إلى السنة وإنكار البدع لم يستطع المخالفون لها أن ينكروا عليها أساس دعوتها، وإنما دخلوا معها في بحث عن نسبة تطبيق ذلك الأصل وعما يقتضيه هجر السنة إلى البدعة من مدى المخالفة للدين، فسرعان ما أصبح الراد والمردود عليه متفقين على أصل الدعوة وأساسها، غير مختلفين إلا في تطبيقها الذي يغلو فيه أحد الطرفين فيأتي الطرف الآخر معدلا لغلوائه. وعلى هذا المنوال نسجت جميع الردود التي كتبت على رسالة سعود الأول. وكذلك استمر الأمر في كل موضوع من مواضيع الإصلاح الديني وما يتفرع عنه لا تجري فيه مناقشة إلا في أساس الدعوة، ولكن تجري فيما يبنى على ذلك الأساس أو ما يتصل بالمبني عليه من المعارضات أو اللوازم الفاسدة. وبذلك انتشرت دعوة الإصلاح الديني انتشارا مطلقا، ودخل الناس جميعا تحتها، إلا أنهم كانوا متفاوتين في الموقف بين مسرع ومتباطئ.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكسانا ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، ربي اغفر وارحم واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه، يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكربات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة، لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقيق.

والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها، ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا، ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان. فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان، فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

0: بجرح.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح. نور الصباح.
2: مستمعي الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق، نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا، نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق، نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها: ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسر. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا.

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية، وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير. وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة.

سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة الجمعة الماضي، وحث على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال ناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من يوم أمس. وأضاف أن عمليات سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح النور، بسم الله نبداو مشوار نهار جديد. صباح الفل والياسمين، صباح ستة صحة والعافية، وصباح إن شاء الله نتلقوا فيه معاكم على بركة الله في 6 و4 دقائق في إذاعة الليمون ستير مع بشائرنا اللي إن شاء الله يا ربي تهل عليكم بالخير بالصحة بالعافية بالكلمة الطيبة وبالصباح الجميل لكل من اختار إنه يبدأ معنا مشوار النهار. وأكيد البدايات الجميلة تكون معاكم مع مستمعينا اللي صبحوا علينا هكا حتى قبل ما نبداو البشائر يبداو يستناو فينا. مرحبا بكم الناس الكل مستعملي التاريخ اللي يسمعوا فينا، تحياتنا لكم اليوم لحد 23 أوت 2026 ميلادي اللي وافق 10 ربيع الأول من عام 1448 هجري. إن شاء الله صباحكم زين، ورد وفل وياسمين، وصباحكم خيرات إن شاء الله أنتم اللي تسمعوا في إذاعة المنستير واللي بيشتبعونا حتى للتسعة. أنا من قدم الميكرون نتمنى لكم برشا خير وبرشا صحة وبرشا عافية. مروة زيجي وتحيات أيمن الشابي اللي زادة يتمنى لكم الخيرات الكل. مرحبا بكم وإن شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. سيد المرسلين اختيارنا الغناء الأول اللي نتلقى به على بركة الله.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحنا على أبواب الاحتفال إن شاء الله بالمولد النبوي الشريف. صباحكم خير وفل وياسمين وصباح الصحة والعافية وصباح الناس اللي تسمع فينا وبدأت نهارها بصلاة على أشرف خلق الله. إن شاء الله نهاركم مبارك وسعيد. 6:24 دقيقة موعدنا معاكم إن شاء الله في بشائر صباح مع مختلف فقراتنا اللي تستنى فيكم. اشتبعوا معنا بعد شوية حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود مقبلها وقفتنا تكون مع الميتيو. تاريخ اليوم اللي هو الأحد 23 أوت 2026 بتبيعة في طبعا خانة الطقس نجم نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة. هذه حويجة من الحويجات اللي الواحد دكا عرفت وقت اللي يسمعها يتقلق شوية. تلمو عدينا موجات حر في الصيفية هذه وتلمو تعدى صيف استثنائي للأسف الشديد. إن شاء الله ربي برد علينا وإن شاء الله الأيام الجاية تكون خير وإن شاء الله سبتمبر يهل علينا على قليلة بالمطيرة وبتقسى كم خريفي وفي نفس الوقت زاد فيه الخيرات إن شاء الله والأمطار. ما زلتوا على إيقاع السخانة. طقسنا حار قليل السحب أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. بحرنا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة باش تكون اليوم كما قلت لكم في ارتفاع ملحوظ وتتراوح قصوى عامة بين 40 و46 درجة ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وتتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة. في انتظار انه غدوة الاثنين ان شاء الله باش يتواصل الطقس حار وقليل السحب مع خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الامطار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب. سبحان الله البارح امطار الخير اللي ثبت في القصرين تقول سبحان الله مانيش فرد بلاي. تقول كل ولاية وتقصها مترمتر ما نعيش عبارة شتي. خيرات ربي ثبت بالقديب القديب إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله وين ما تصب تنفع وإن شاء الله ربي برد علينا. الحرارة باش تقعد غدوة في نفس المستويات لكنها باش ترجع من جديد للارتفاع. يظهر طفيف أما نتصور أنه الارتفاع حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون ملحوظ وملموس. إن شاء الله ربي يبرد علينا كما قلت لكم وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا الناس الكل. صباحكم خير صباحكم صحة صباحكم عافية وأكيد صباحكم تبحيرة وتبحبيحة في البحر إن شاء الله تستمتعوا بها في صبحية لحد. الناس اللي مبرمجة بتبيعة أي بروجرام بالنسبة لليوم استمتعوا به وبشوي بشوي على إيقاع توديعنا للصيف والشهر أوت في الأسابيع ولا في الأسبوع الأخير هكا والأيام الأخيرة من الشهر هذية. إن شاء الله مستمتعين بوقتكم مع عائلتكم واحتفالاتكم وأفراحكم ومسراتكم تكونوا أنتم ديما على موعد معها. اختيارنا الموسيقي في الوقت هذي يوصلنا إن شاء الله أو يبدأ 26 دقيقة ويوصلنا الحدث في مثل هذا اليوم هو أغنية يا حلوة يا نور الشمس.

0: قول صباح الخير وتلقى الخير يجيك، هكا ما تعرفش منين، هكا ترجمتها لكم بالتونسي. ان شاء الله صباحكم احلى صباح وعلى ايقاع الومضه هذه. نتمنى لكم ان شاء الله بدايه يوم سعيده وموفقه للناس الكل، وان شاء الله بالحق نبداو نتفائلوا خير، نبداو نقولوا يا ربي العمل عليك وشد فيك. نعرف انه هكا قدام السخانه هذه، ولا انه الماء مقصوص، ولا انه فما مشاكل ان بتتزود بالمياه الصالحه للشرب وغيره وغيره وغيره من نقائص والاشكاليات. ومع ذلك التونسي لازمك يحل عينيه الصباح يتفائل، يقول يا ربي العمل عليك باش نبداو نهير مزيان. توا هذا كل يتعدى، ما هي الا غمامه صيف وتمر على روحها، وهكاك الواحد ينطلق ان شاء الله على بركه الله في نهاره، خاصه اذا كان مبرمج في النهار هذيا نهار الراحه نتاعو انه يتفرهد ويبدل الجوفه. حاولوا فسخوا من مخاخكم كل ما فيه هكا ما يعكر صفوكم ومزاجكم. 6:34 دقيقه نوصلوا بكم التوقيت نحكي وفيه على الاحداث اللي تعدت على نهار كيما نهار اليوم في الذاكره وذاكره التاريخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية مع الأحداث وبعدها نمر للشخصيات اللي طبعا ترتبط بتاريخ اليوم 23 أوت. نبدأ بتاريخ عام 1821 واللي فيه استقالة المكسيك عن إسبانيا. 1833 تم تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية. 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ. أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة كان كما اليوم عام 1889. كما اليوم زادوا عام 1908 وصلت أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق في رحلة استغرقت 5 أيام. تم إعلان الملكية في العراق كما اليوم عام 1921 وتم تنصيب نجل الشريف حسين ملكا عليها. أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا، كان ذلك عام 1939. إلى تاريخ آخر، تاريخ اليوم في عام 1990 الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يعلنوا نيتهم الاتحاد في 3 أكتوبر في نفس العام. رئيس العراقي صدام حسين كيما اليوم وعام 1990 طبعا ظهر في التلفاز مع الرهائن الغربيين مما أثار موجة غضب عالمية. كيما اليوم زادوا في تاريخ آخر، الاتحاد السوفيتي أعلن حل جهاز الاستخبارات السوفيتية الكي جي بي بعد تورطه في انقلاب فاشل كان ذلك عام 1991. نمشي معكم للشخصيات واللي طبعا ارتبطت ولا اقترنت بهذا اليوم، والبداية تكون مع الجزائر مع محمد إبراهيم بوخروبة اللي هو الاسم الحقيقي لهواري بومدن. نحكيه على الرئيس الثاني للجزائر المستقلة اللي شغل المنصب هذية من 19 يونيو 1965 بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة، وطبعا هو فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة حال، تولد كما اليوم عام 1932. من الشخصيات اللي نحكي عليها أيضا واللي تولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العليا من أم شاعرة وأب كاتب ودخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949 كما اليوم تولدت عام 1923. نحكي على نازك الملايكة. نازك الملايكة اللي تعد إحدى أبرز الأصوات اللي أسهمت في تحرير القصيدة العربية من شكلها التقليدي وفتحت قدام الشعر العربي الحديث أفق جديد ما زال أثره ممتد إلى اليوم. نختم مع مصر ومع شخصية أخرى من الشخصيات الثورية اللي نجم نقوله زد أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية وقائد ثورة 1919 اللي خلت مطلب الاستقلال قضية شعبية واسعة في مصر. من رموز الاستقلال ومن رموز مصر نحكيه على سعد زغلول الزعيم المصري كما قلت وقائد الثورة هذية، ويقعد من الزعماء التاريخيين اللي طبعا لليوم يذكروه ويذكروا مختلف طبعا نضالاته اللي قام بها وتاريخه السياسي الكبير ومساهمته في استقلال مصر. نحكيه طبعا على شخصية سعد زغلول. كانت هذه حدثة في مثل هذا اليوم بالنسبة لليوم بالنسبة لتاريخ 23 أوت، وراجعين مش نكملوا معكم مشوارنا في البشائر.
1: اتفكوا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وركيبة قلنا كذا
4: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: معنى الجمال هو أنت. محلي الواحد كي يسمع كغنية كي من هكا ويقولها يتتغنى عليها. معنى الجمال هو أحنا. معنى الجمال هو أنه يخرج من روح ومن القلب وبالحق يكون نابع بصدق من قلب إنسان بطبيعة يؤمن بروحه ويؤمن بقدراته وبإمكانياته بأنه سبحان الله ربي يسخر لك برشا حاجات مزيانة باش تكون أنت بالحق معنى الجمال. 56 دقيقة صباح الجمال والأناقة وصباح الفرحة والمحبة وصباح راحة البال الناس اللي خالت التوى تسمع فينا. انتم تسمعوا في بشائر الصباح وان شاء الله صباحكم مزيان وان شاء الله بالخير وبالورد معطر ومليان. نهاركم اسعد لايام صباح يكون مختلف ان شاء الله بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وعايشه على ايقاع اي جو هكا خاص بها. ان شاء الله يكون مختلف ومزيان ليك انت اللي تسمع فينا. نهارك طيب ومرحبا بيك. خليكم معنا من توى حتى للتسعة. مازال مكملين المشوار انا وايمن ان شاء الله باش نرافقوكم من خلال طبعا المؤنسه الصباحيه هذه بشائر الصباح. وفي الوقت هذا نمشيو الفقره صباح بلا حدود ومن غادي نعملوا إطلال على العالم شنو فما من خلال أخبار ومقالات تكتبت في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: عن تجنيد النساء الأوكرانيات لقتال روسيا يكتب في صحيفة الأرجمنت إيفاكتي ماذا تعني مساواة النساء الأوكرانيات في الحقوق مع الرجال. صحيفة الفيزغلياد الروسية نقرأ فيها عن خشية الأوروبيين من التهميش. الأوروبيون يخشون استبعادهم من تسوية ما بعد الحرب. اخترت لكم أيضا مقال في صحيفة لوموند الفرنسية واللي يتحدث عن مستقبل قطاع غزة من تطورات الوضع في سوريا. العنوان هو التوترات بين إسرائيل وتركيا تكشف عن تنافس استراتيجي بين نتنياهو وأردوغان. نقرأ في الواشنطن بوست عن الرئيس الأمريكي ترامب المقال التالي أو العنوان التالي: ترامب سيء لأمريكا لكنه قد يكون جيدا للعالم. مقال في صحيفة القدس العربي اخترته لكم أيضا نعتبره من المقالات اللي يلزمكم تطلعوا عليها. ونحن على أبواب العودة المدرسية. المدارس في ولاية أمريكا تبدأ في تعليم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على فهم عيوبهم. إلى الصحافة الجزائرية واخترت لكم في صحيفة الجنوب الكبير اليومية الوطنية المستقلة الجزائرية عن حجز 10 ملايين مؤثر عقلي و33 كيلوغرام من الكوكايين تفكيك أضخم شبكة دولية لتهريب السموم بالجزائر. بعد تحقيقات استعلاماتية منذ شهر جانفي 2026 كشفت خيوط هذه الشبكة الممتدة عبر عدة دول. أختم بصحيفة العربي الجديد وطبعا العنوان عن تونس وعن مهرجان قرطاج بالتحديد. نحكي على حفل الفنانة اللبنانية إليسا اللي أثار جدل واسع على صعيد إعلامي بعد تداول مقطع من حفلها اللي قدم لها فيه أحد الحاضرين الكوفية الفلسطينية أثناء غنائها، لكنها سرعان ما التقطتها ودولتها شمالا ويمينا ولم تستسلم أمام المعجبين وأعادت يعني تشكيل كلها هكا بطريقة لا تليق، فأعادتها طبعا للشخص اللي قدمها له واعتبروا في هذا المقال أنه خطأ فادح في التعبير والتعامل مع الكوفية الفلسطينية. هذه العناوين وأكثر تنجموا تطلعوا عليها من خلال مختلف الصحف العربية والعالمية، وأكيد اطلالتنا على الصحافة التونسية من خلال مجموعة من الأركان والصحف تكون موجودة حاضرة معكم في توقيت 8:30 في بشائر الصباح. معكم مكملين توا 56 دقيقة إيقاعاتنا متواصلة معكم ومازلنا معكم في بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnutn وذلك في أجل أقصى يوم 26 من أوت الجاري. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لطلب لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين القادم من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي ذلك بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة المولد النبوي. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيتة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم. يكون الطقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بالأمطار، والحرارة في ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق، قد شو عمرك يا حاجة؟ 77 قروين كانت تنسى متاحة الكبيرة برشة تخرج بالحيك، عنا الحيك لك حلو، عنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ هكذا ما زلت صغيرة شوية تخرج بالسفساري الحريق. كانت القروين تيما حافلة بالخص في كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة، تبارك الله تبدأ تشره القروين، تبدأ تشره.
2: انتم قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
1: في حمة الجام فزوا صباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. قوموا بكري على البرود، تبدأ الزربية في السقيفة، نقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة، وعنا بير، نحنا بير وماش، البير ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزوا نسيقوا السقيفة والصداع ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
2: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
1: هكذا. ايه نبردوا عدا هو طيب النوم، تحط تشعل الكانون ونطيبوا كويس تي، العشية في الصدار نقعدوا في الصدار، نبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيت ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
2: شنو المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
1: نحكي وكان الله رويحنا، علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كملت زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا، كهو معنيش حديث على فلين ولا فلتي، على ما يخصنا نحنا على عائلتنا وكهو.
0: ما زالت البركه.

أصبح الدنيا زينة إن شاء الله في عينيكم وفي غزرتكم لها أكيد تكون زينة ومزيانة وإن شاء الله حلوة للناس اللي تسمع فينا وين ما أنتم موجودين. أصبح الصحة والعافية، أصبح الخيرات، أصبح الفرحة والتفاؤل والأمل، وأصبح الربح زيادة إذا كنت حبوا تربحوا معنا. ما عليكم كين تدخلوا الباج متاعنا غاديو مونستيغ، عنا مسابقة صباحية ومسابقة البشير اللي باش تجاوبونا على سؤالنا اليومي وتربحوا معنا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي أس إم. شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب جسمها؟ هذا سؤالنا، وأكيد فهمتوا اللي احنا في باب بحار اليوم باش نحكيو على في ولد البحر، سامحوني باش نحكيو على ولد البحر اللي هو الشركاو، وباش نحكيو مع نوزة بوريقة باش نجاوبكم على السؤال هذايا. ما منتا وابداو حطوا لي كومونتير نتاعكم. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم، وإلا خطوط حمراء على الرأس. هذه ثلاثة احتمالات، وهذه المسابقة نتاعنا تزيدوا ثبتوا فيها، ترجعوا الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف، وبالطبيعة من خلالها هي تنجموا تربحوا معنا كما قلت الجائزة نتاعنا بالنسبة لليوم. إذا كنت حابوا تختاروا زادة كيف كيف اختيار شوا لزوزة غني على الباج نتاعنا، خلوا فوتيو للغنية اللي تحبوا تسمعوها في آخر المشوار. يا مسوت عاصي الحلاني أني مارق مريت، وإلا عيناك ليالي صيفية بصوت الماجدة. طبعا هذه اختياركم اللي انتم تحبوا تسمعوها معنا اليوم. تتسويت باش نمشي الفقرة صغير صغرو، ما تنساوش تتابعوا معنا زادة بقية الفقرات على غرار دقيقة صحة، باش يكون عندكم كيف العادة والعويد معلومة تهمك، وأكيد سبور انفو والميتيو. هذا ما يستنى فيكم فيما تبقى من ساعتنا هذه. مرحبا بالجميع.

0: كرون مع ريم الهام.
1: السلام، انا اسمي ياسين عباس، باش نعلمكم كيف تجتهدوا توليوا كبار وتعرفوا كل شيء، مش تقريوا الكل. لازمكم تقراوا وتنجحوا، وكان ما نجحتوش في الترميزه هذه تنجحوا عام الجاي وتوليوا ديما نجاح، والكل امكم بوكم يفرحوا بكم، واي حاجه اللي حلمها مش تخد

0: مرحبا بكم وصباحكم بالفل والياسمين. اكيد باش نعملوا اطلاله صغيره على بعض الانشطه الثقافيه اللي تنتظم انطلاقنا من اليوم من 23 وحتى 25 اوت. تنطلق الفعاليات نتاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, وجمعيه ثقافه فن اسطنبولي بتونس اعلنت عن تنظيم النسخه العاشره من تظاهره المولديه احتفاء بالمولد النبوي الشريف لاول مره على امتداد 3 ايام في المدينه العتيقه بتونس العاصمه. كما قلت تنطلق اليوم حتى لنهار المولد نهار 25 اوت. وكان رئيس الجمعيه سي رياض اللزاوش خلال ندوة صحفية في المدينة العتيقة كان أكد أن الدورة هذه باش تستقبل فرقة درويش من تركيا كضيف شرف, وتؤسس هذه الفرقة احتفالية نهار 23 أوت بباب سويقة, ويليها حفل ختان 50 طفل من العائلة المعوزة. وتتواصل الفعاليات متاع التظاهرة هذه إن شاء الله غدوة الحي في مقر الجمعية في زاوية سيدي علي الأسمر بباب جديد بتونس, وتختتم بخرجة المولدية اللي باش تكون نهار طبعا ذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة العتيقة بتونس العاصمة, بداية من الساعة 9:30 صباحا انطلاقا من زاوية سيدي محرز. يعني تعد وتحذر العصيدة مرورا بأزقة المدينة العتيقة للالتقاء في زاوية سيدي بن عروس عبر المسلك السياحي وتحت إشراف الأمن السياحي بتونس المدينة, ويشارك في الاحتفالية هذه اللي طبعا تتعاون فيها مجمع مدينتي فرق اسطنبولي الجهوية, وطبعا عدد كبير من الأطراف قلت موجودين, معناها الجهات اللي تعرفت بممارسة الموسيقى اسطنبولي من مختلف ولايات الجمهورية, نفطة توزر ومن العرايس القيروان جيمس صفاق سوسوسة. والتواجد الموروث الثقافي هذية مش بشي يقتصر فقط على تونس العاصمة كما قلت, بشي يكون أيضا فيه مجموعة من الجهات هذية الجمعية اللي تواجه في الفترة الأخيرة صعوبات مالية ومواردها محدودة باش تنظم التظاهرة هذية, لكنها تواصل وتكمل في مشوار التظاهرة رغم غياب الدعم المالي من عند وزارة الشؤون الثقافية. إن شاء الله مولدكم مبروك, وإن شاء الله احتفالية جميلة الكل من اختار انه يزور القيروان السنه ولا يمشي للمدينه العربي ولا يبقى في بلاصه اللي هو موجود فيها. المهم ان شاء الله تحتفلوا طبعا بعاداتنا وتقاليدنا الجميله اللي كلنا نشجعوا انكم هكا تتلموا تكون فما قاعده مزيانه مع العائله في طبعا الفتره هذه. من التظاهرات ايضا اللي نجموا نحكيوا عليها الدوره الثانيه من سينما الحنايا اللي انطلقت نهار 21 وتتواصل حتى 24 اوت, مناسبه سينمائيه نجم تكون زاده مهمه برشا نجم تسلطوا عليها الضوء. عندكم مجموعة أخرى ربما من المواعيد على غرار المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا, الدورة اللي تنطلق اليوم 39 لهذا المهرجان الفيفاك اللي تتواصل حتى نهار 29 أوت, ودورة تحمل شعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات, وبالطبيعة هذه لعشاق ومحبي السينما والكل من اختار أنه يكون إن شاء الله على موعد معه. بشكون على موعد جدا اليوم في على عين المكان مع صديقي أسامة, باش نحكيو مع مجموعة ليو كلوب سوس ستار اللي هي مجموعة شبابية للعمل التطوعي, ونحكيو إن شاء الله على تفاصيلها الكل في طبعا فقرتنا هذه. آخر حاجة ولا الوقت في أي مرة نعطيك الكلمة لك أنت, وبعد نرجع إن شاء الله لمتابعة أخرى نحكيكم عليها بعد شوية. خليكم معنا, هذه دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا, فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض ينجم يتسبب في عديد العوارض, منهم الاضطراب في المزاج, منهم تساقط الشعر, منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد, خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة, لكن ما تنجموش نتناولوهم كل يوم, هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص كما العدس كما الفلفل الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس, كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم, هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا, هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه, خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا, وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
1: دقيقه صحه.

0: تواصل عملية البحث عن ضحايا في غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس ليلة الجمعة الماضي. تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجيات المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل لتنظيم هذا القطاع. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: شهادة في وضعية عربة في تونس هي وثيقة رسمية تسلمها الوكالة الفنية للنقل البري للعربات مسجلة بسلسلة تونسية. توضح الشهادة الخصائص الفنية للسيارة والقيود والاعتراضات القانونية المسلطة عليها. الملف المطلوب مطبوعة يتم تسلمها من مصالح الوكالة الفنية للنقل البري ووصل دفع المعاليم الخدمات ودفع الملف في الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري أو عبر موقع الويب الخاص بهم. يمكن لشركات التأمين والمحامين ومالكي العربات الحصول على معلومات تخص العربات بالرجوع إلى السجل الوطني للعربات، كما يمكن الحصول على نسخة من وثيقة محفوظة بالأرشيف بملف التسجيل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

0: نادي نادي ومرحبا بكم تسمعونا وتابعونا. هذا صوت روضة عبد الله. يوصلنا ل 7:47 دقيقة. صباحكم ورد وفل وياسمين. ومعلومة الطقس حاضرة توت سويت من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نادي ومنحبوش عسخانة، ما يظهر لي سخانة خلطة ورانا. مرحبا، صباح النور بليلة اليحيى. ويش نحويلك؟ شنحويل الصحة؟
1: مرحبا بك مروه، اهلا وسهلا بك ومرحبا بك كيف مسمي ذات المنسير واهلينا معناتها في الساحل بصفه عامه.
0: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي. اذا معلومه الطقس بالنسبه لليوم والايام القادمه في موجه الحر اللي احنا توا عايشين على ايقاعها، وتقول لي اليوم قويه وغدوه تنقص شويه وبعد ترجع تقوى، كيفاش؟ اعطينا تفصيل هذه الكل بليل.
1: يعني قلت كل صحيح يا مروه، هذيك هي معناتها اليوم قويه، اليوم ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، غدوه اقل شويه الحقيقه، معناتها فارق درجه الى درجتين وتعاود ترجع من جديد معناتها نهار الثلاثاء الى حدود نهايه الاسبوع، وان شاء الله يبدا ثم الانفراج. ما فيش اللي بنجم ديما نحكيه وناكدوا اللي هي معناتها موجه حر ماهيش استثنائيه مقارنه معناتها باللي عشناها، خاصه في جويلة معناتها الايامات الفارطه في شهر كانت موجه حر فيها استثنائيه ودرجه حراره قياسيه، درجه حراره مرتفعه سخونه الحقيقه، واللي عمق الاحساس معناتها بالسخانه هذه هي الرطوبه، وكذلك معناتها هبوب الرياح الشتوية اللي باش تكون موجودة. نظرا معناتها لدرجة الحرارة أو المعادلات القصوى لدرجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية بين 6 و10 درجات، بالتالي باش تكون اليوم بين 42 و 47 درجة على أغلب المناطق، مع عدا في المناطق الساحلية أو قرب السواحل. نحب نأكد على كلمة قرب السواحل على خاطر مثلا في المهدية نجم تكون معناتها قرب السواحل في حدود اليوم المهدية 39 درجة، لكن غرب المهدية نجم توصل لحدود 44 و 45 درجة. ذاك المعناتها اللي يفرق معناتها نقولوا قرب السواحل، خاصة معناتها في المناطق اللي هي شاطئية أكثر منها معناتها مناطق داخلية، وكذلك في المرتفعات اللي باش تكون أقل شوية، وباش تواصل كيف كيف كما قلنا معناتها مرتفعة معناتها إلى غاية نهاية الأسبوع، تبدأ تنفرج شوية إن شاء الله في نهاية الأسبوع. اليوم ثم كيف كيف ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية العشية، خاصة معناتها في المناطق الغربية للشمال الوسط باش تكون مصحوبة بأمطار وطيرات هوائية عموما اليوم باش تكون القطاع الجنوبي على أغلب مناطق البلاد، بعدها معناتها في الشمال اللي باش تكون جنوبية شرقية إلى شرقية قوية شوية وضيفة معناتها بالنسبة لبقية الجهات، حتى حالة البحر اليوم باش يكون عفوا نسبيا مضطرب اليوم في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بقية السواحل. غدوة الاثنين كما حكينا معناتها تنخفض شوية خاصة في الشمال ومحليا في الوسط وتبقى في نفس المستويات للجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خاصة في الوسط الغربي، وترجع من جديد توصل معناتها وترتفع درجة الحرارة يوم الثلاثاء كيف كيف، ثم ظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك وتتواصل يومي الأربعاء والخميس والجمعة، وكذلك نسبيا أو محليا معناتها نهار السبت، وتبدأ تنفرج شوية بداية يوم الأحد إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله ربي يفرج علينا وربي برد علينا. تحياتنا لك، شكرا لك بلال يحيوي، وصلتنا مع معلومة الطقس 57 دقيقة. صباح النوار والفل والياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل، معكم مكملين. حبيت نعطيكم فكرة على تظاهرة ثقافية شبابية باش تصير في جهتنا وتحديدا في المنستير. جمعية جوني فيزيون رباط المنستير تنظم حفل فني ضخم تحت عنوان الحضرة، الموعد باش يكون اليوم، والنشاط هذا يجي في إطار جهود النادي الرامية إلى إحياء التراث الموسيقي التونسي وإبراز الطاقات الفنية الشابة. العرض هذا باش يقدم أجواء تقليدية مميزة موجهة لكافة الفئات العمرية، فإذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على العرض هذية ما عليكم كان تكلموا 53 435 365، وإلا 95 108 112. دائما نحكيوا أنه من تنظيم تونيفيزيون رباط المنستير. نذكركم سؤالنا بالنسبة لليوم، إذا كنت تحبوا تربحوا معنا بوندشا بقيمة 100 دينار من إهداء المزالي جي اس ام اللي بتبيعاء يودكم بالكادو هذية، كان جاوبوا بصحيح وتحطوا كومنتر صحيح على سؤالنا اللي موجود على صفحة رسمية صفحة إذاعة المنستير. دونك ما عليكم كان تشاركوا في مسابقة البشائر اللي سؤالها اليوم شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب الجسم متاحة. الإجابة باش تجي بعد شوية، أما اللي يعرف خليه يجاوب من توا. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم وخطوط حمراء على الرأس، هذوما ثلاثة احتمالات. أنتم تجاوبوا بصحيح بتبيعة وأكيد الإجابة الصحيحة وبعد القرعة يفوزوا معنا بالوصل هذية بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. تحبوا الماجدة ولا تحبوا عسل الحليني، تحبوا عينيك ليالي صيفية ولا تحبوا وني مارك مريت، هذو مزوز اختيارات، اختاروا منهم اللي تحبوا، احنا نعديوه لكم في اخر الحصة. بالنسبة لليوم نكملوا المشوار مع الإيقاعات التونسية هاوينها، توصلنا ان شاء الله معاكم للأخبار، اخبار الساعة الثامنة اللي قدمها لكم زميلي مختار كمون، اكيد نوزة بوريقة معاكم في ولد بحر، موعدكم يتجدد معاه طبعا فقرة على عين المكان، واللي كما قلت بشكون فيها أسامة بالحاج محمد سينون. صباح عليكم ونتمنى لكم الصحة والعافية، مرحبا بكم.
2: هواي.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تواصل عملية البحث عن ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس ليلة الجمعة. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببو عرقوب من ولاية نابل لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجية المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب إلى الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أكد ناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس السبت بأنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت بعد حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جريس، وأفاد بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت مستمرة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. هذا وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين بالاشتراك بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين وبحارة متطوعين بالتوازي مع تواصل تجمع الأهالي بالميناء ميناء جرجيس وتمركز الوحدات الأمنية. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حدث غرق هذا المركب الذي كان يقل 15 مهاجر، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وكشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات التي فقدت أحدا من ذويها في هذه الهجرة. تم أمس تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببو عرقوب من ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار، وبهدف تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وغرومباليا وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. النائب عن ولاية نابل عبد الجليل هاني:
2: محطة لتحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بقدرة 80 ميجاوات، هم زوج محاولات وثم عديد الخلايا التابعة عليها اللي من شأنها كونها تحسن من تعزيز شبكة النقل والتصرف في منظومة الكهرباء. هذا باش يساهم في الحد من الانقطاعات وكذلك من الحد من الانتراب في توزيع شبكة الكهرباء والكهرباء العمومية، خاصة بمعتمدية المجاورة ومعتمدية بو عرقوب، باعتبار هناك خطوط ربط جديدة وقع احداثها مع هذه المحطة، تربط مع محطة غرومباليا على 9 كيلومتر ومحطة جبل الرصاص 10.5 كيلومتر ومحطة بوفيشة بطول 24 كيلومتر. شبكة الكهرباء بهذا الإنجاز وبهذا المشروع الجديد ستشهد تحسن في توزيع الكهرباء وتحسن في منظومة التصرف في الكهرباء. إن شاء الله تكون الإنجاز هذا يحد من الاضطراب اللي حاصل حاليا. هذا مشروع هام وهام جدا في المنطقة، وإن شاء الله نشوفه مثله في بقية المناطق.
0: حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد أجمل الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن والتي تخول لخريجي المؤسسة التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، وتصل القروض التي يمكن أن يتحصلون عليها إلى 150 ألف دينار للشخص.
3: سنة سال إن شاء الله حلينا 1314 بوست جديد. قطاع السياحي يجذب وليداتنا وبناياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا لمستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان وذايا احنا نفرحوا لانه شاب ولا شابه من ولادنا دخل سوق الشغل وخرج من البطالة ولا دخل سوق الشغل وعمل المشروع وحده. واحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات منهم الاتفاقية الاخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي عمره تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من بي تي اس.
0: أكدت النقابة التونسية للتجميل لأطباء التجميل بأن الكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع سيصدر قريبا، واعتبرت أن كراس الشروط سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، إلى جانب مزيد تأثير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فراج.
4: كراس الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا، على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي هو خدناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها، معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون في طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة أخذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية باش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة باش يسكروا لهم، ماهيش كيف المعايير اللي مضبوطة في الكرة، وراهو ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
0: الآن إلى جولة في بعض أخبار العالم، حيث كشفت بعض المواقع الأمريكية عن عبور نحو 40 ناقلة نفط لمضيق هرمز عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وتأتي هذه التطورات في ظل عملية سرية ينفذها الجيش الأمريكي منذ أسابيع لمساعدة الناقلات الفارغة على دخول الخليج العربي قادمة من بحر العرب عبر المضيق قبل تحميل النفط والخروج مجددا. وقد حملت الناقلات بحسب مسؤولين حكوميين أمريكيين نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصارا على هذا المضيق الاستراتيجي. في اليابان أصيب 37 شخص على الأقل، معظمهم بجروح طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.9 درجة ضرب فجر اليوم الأحد جنوب محافظة إيباراكي قرب العاصمة طوكيو. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق يتراوح بين 68 و70 كيلومترا، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير، مثلك لم تر قط عيني،
7: وأجمل منك لم تر قط عيني،
6: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: 8 ورباص بحنور ونوار اللي تحقوا بينا توا معاكم مكملين المشوار وكيد في الوقت هذية تعودتوا بفقرة ولد بحر.
5: ولد بحر
4: اليوم من قلب الموروث الغذائي التونسي المنستيري باش نحكيوا على حاجة ولا على سمكة ولا على حوتة ولا على ولد بحر مميز في المنستير. نحكيوا على الشركة. وصباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك نوزت.
6: صباح النور وسرور مروة، وصباح الخير ومستمعينا الأعزاء.
4: يعيشك، مرحبا بك يا للا معانا نوزت بوريقة. كيف العادة والعوائد تنورنا في الصبحية متاع البشير باش تحكينا كل مرة على ولد بحر، واليوم نحكيو على الشركة وساعة الفطاير الكسكسي بالشركة. وذقتهم ساعة انتي نوزت ولا ليه؟
6: روعة.
4: ذقت معناها من أيدي
6: من أيدي نساء، معناها من مستير فهمتني. زمني
4: الوصفة الأصلية، معناها الوصفة على أصولها.
6: يعني كيف عندي مدة، خاطر كنت نخدم في مستير عندي مدة والبارح اتصلت بمسامعتنا الوفية منيرة فهمتني من مستير، كنت فعلا معنا نشكروها
4: سلم عليها برشا منيرة،
6: وكلمتها وعطتني الوصفة شوية، زدتها هكا باش حسنت الوصفة فهمتني، وخذتها معنا واحدة من مستير مختصة مرازة منية، وعطتني كيفاش ندهني اليوم توا معاكم باش نعطيكم بالضبط الوصفات. عطوني منيرة البارح باش نتعاونوا مع بعضنا ونطيبوهم وتعيطولي نجي نذوقهم.
4: الله يبارك، نجي نعيطولك وتجي بحذنا وتنورنا وصحة وبشفاء لله. وتحيتنا لمنيرة وتحيتنا لكل هكا صنيفة تسمع فينا وبتفعل معاك توا في الوقت هذية، تركز معاك بالباهي بالباهي للفوائد الغذائية والفهم زادة تفاصيل السمكة هذية كيفاش تعيش في البحر متاعنا.
6: كل يوم مروة الشركة، وكي نقول الشركة ونقول المستير. الشركة بالنسبة

0: هي فهمتني بينهم واحد جاي بيكركر في حوتة قد الصبعة فهمتني معروف رايس عنده 100 فلوكة وفلوكة دارت به الناس باركلو قال لهم ليلين ليه مازال واحد ما جاش ما كملش كلامه والراجل دخل معروف ولد بلاد وقاري 100 كتاب وكتاب قال لها يا ليلى جبت لك 100 حوتة وحوتة وطرح صرة الشركية وبيسقيها وكان ذاك مكتوبها اللي جاب لها صرة الشركية 100 حوتة وحوتة على شط القرعية دونك والقرعية بربي لهنا الكلمة أصلها تركي ويقصد به الراهبة السوداء وجمعية مهرجان الشركية وتأسست المستير سنة 2007 والتظاهرة ارتبطت بتكوين الشركية وبالكسكسي المستيري وبالموروث الغذائي للمدينة وحتى في توثيق التراث الثقافي غير المادي تلقى الشركية والكسكسي متاعو حاضرين كجزء من خصوصية المستير وآخر مهرجان تعمل في 2025 وتعمل الدورة الدولية في مارينا المستير من 22 إلى 24 ماي فيها عروض ورشات طبخ تذوق معارض ومسابقات مرتبطة بالشركية يعني الشركية ما هيش حكاية سمكة فقط هي حكاية مدينة كاملة
1: أيوة نسلم على المهرجان تاع 2026 زاد نحب نسلم على نسلم على سي المزري عيسى ومختلف الناس اللي قايمين على الجمعيات اللي عندها علاقة بالموروث الغذائي ونستنوا انهم بتبع هو الموسم معناها متاع الاصطياد متاعه ومتاع موسم الشركية وقتش نوست
0: هو راهو في الربيع وفي أول الصيف
1: أول الصيف يعني توفتنا المرحلة
0: هو عملوا في ماي دونك شنها نستلم فيه إن شاء الله ما يغيبش علينا مهرجان الشركية أما أنا مروة عندي مع الشركة حكاية أخرى
1: قولي
0: اليوم مش نحكي لكم على الشركية بطريقة شخصية شوية خاطر أنا عندي معها حكاية حب كبيرة دونك السمكة هذه الشركية وهي السمكة اللي خدمت عليها في مرحلة الدكتوراه
1: يعني رفقتك معناها أنت رفقتك الشركية وفي مرحلة عمرية مهمة
0: دونك أنا نسيت على خاطرها للبحر طلعت الفليك لوشت عليها قعدت نسنى فيها بشط القرعية باش نجي شديتها قصتها درستها وخدمت عليها في المخبر بحثت كيفاش تعيش كيفاش تكبر كيفاش تتكاثر وشنو يصير في التركيبة الغذائية نتاعها مع الفصول يعني الشركية وبالنسبة لي مش موضوع حلقة مروة
1: أكيد.
0: هي جزء من الطريق اللي وصلتني لعلوم البحار باش نفهم ولد بحر وهذا يعني اليوم كي نحكي عليها نحكي من القلب وبكل حب فهمتني شنو هو الشركية هو الشركية والاسم العلمي نتاعو أتيغينا بويغي بالفرنسية نعيطوا لها أتيرين وبالإنجليزية نقول عليها سان سميلت هي سمكة صغيرة برشا جسمها طويل ورقيق بين 7 و13 سنتي مضغوطة شوية من الجوانب ولون نتاعها يميل للفضي وظهر ينجم يكون أزرق شوية رمادي أما أكثر حاجة تلفت النظر عينيها كبار بالنسبة لحجم راسها وتلمع بطريقة جميلة وعلى جانب جسمها نركز منيح لهنا مستمعينا تلقى خط فضي لامع يعطيها ذلك الشكل اللي يميز دونك كي تشوفها في الماء تحب تتحرك في مجموعات سرب صغير من الأسماك الفضية يتحرك مع بعضه تقولش عليهم حبيت فضة في الماء مديانين على الأخر وقتاش تكبر وين تعيش الشركية وهذه شركية صغيرة وحتى في التوثيق المنشور على مهرجان الشركية وكالمستير توصف بأنها سمكة صغيرة جدا وذكر وزن يقارب 15 جرام أما علميا الأحجام تختلف حسب العمر والمجموعة والمنطقة والأهم من الحجم هو البيئة اللي تحبها الشركة وينجم يعيش في البحر وحتى في بعض البيئات قليلة الملوحة وتنجم تتجمع قرب برشا يعني هقيه برشا من الشواطئ كما نشوفونها هنا مرتبطة يعني بالمدن الساحلية بالشطوط القراب كما شط القرعية في المستير فهمتني وفي تونس دونك خدمت على مجموعات من الشركية وفي البحر المفتوح وفي البحيرات وفي الجزر ومن بينها مجموعات قرقنة جربة خليج تونس وخليج قابس وبنزرت وموسم التكاثر متاحة من مارس إلى جويلية وقتين نلقاوها تقرب ياسر للشطوط أما المستير عندها علاقة خاصة بالشركية وحتى المصادر المتعلقة بالتراث الغذائي التونسي تصنف كسكسي الشركية وكطبق مميز للمدينة لو باش نمشيو من المستير للجنوب والحكايه ما توقفش كيف المستير خاطر نفس الشركة وهذاك نلقاوه في الجنوب التونسي اما يدخل في حكايه اخرى اسمه لوزف في الجنوب وهو عباره على شركي ومجفف
1: أي معناها لوزف والشركي نفس الفصيله اللي يسمعوا فينا نفسهم الاسم يتبدل كهو
0: الاسم يتبدل هم يقولوا عليه لوزف ساعات نلقاوه مخلط فتات خوين صغار اما الاكثر مكسرو كي تمشيو توا سوق جارة في جيب بس نلقاو القصاع هذوكم في السوق فهمتني الكلهم عبارة على شركة مجفف معروف خاصة في منطقة جيبس وخليج جيبس ويدخل في وصفات تقليدية وبينها كسكسي بالهروس وباللوزف وبعض الأكلات المحلية ونلقى

0: وفي الأسواق مجفف ونلقاه حاضر زيادة في المطبخ الجنوبي. وفي الجنوب التجفيف مش مجرد طريقة طبخ، هو طريقة حفظ. سمكة صغيرة هذيك وقت اللي تكون متوفرة وقت الربيع وقت الصيف تتجفف الشمس على الرمل في تقرماس، كان جماعة تقرماس يعرفوا البلاصة في جربة، نلقاوه مطرح على الرمل فهمتني وقاعد يشيح باش نجم يضم يعني وجوده على طول العام في الأسواق. وهنا البحر يولي عنده علاقة مباشرة بالمخزون الغذائي في العائلة. أما توا منظر لوزف الجنوب، وهذه من الحاجات اللي تعجبني أنا برشا، تخيلوا معانا المنظر سمك صغير يتفرش في الشمس يتجفف، والشمس الجنوبية تخدم خدمتها وتلقى المنظر في مناطق من الجنوب في جرجيس قابس تقرماس المناطق الساحلية ريحة البحر مع ريحة الشمس. وبعد ما وبعديك يدخلوا سمك هذايا في الطبخ بتاعنا. أما الحاجة اللي تفرق على المستير، احنا في المستير ناكلوه طازج فريش فهمتني، وفي الجنوب يعني هاي ياكلوه مجفف. أما قبل ما يطيبوه يحطوه برشا في الماء بشكل التراب اللي هو جفف عليه وكل شيء يهبط في قزة تنحهم، وبعديك يدخلوه في الماكلة بتاعهم. لو نرجع للمستير مروة، دونك في المستير الشركة وعندها قصة أخرى. نشكر دونك مدام منيرة مجتمع الوفية اللي ديما تتابع ولد بحر وبشائر الصباح واللي تحب الإذاعة وتعيش معنا الحكايات. مشكورة برشا خاطر تعاونتني في تحضير الحلقة هذه وعطتني تفاصيل على طريقة تحضير الفطاير بالشركاوي والكسكسي بالشركاوي. دونك الشركاوي صغير برشا وطريقة التنظيف تختلف على السمكة الكبيرة. احنا السمكة الكبيرة نقشروها بالسكينة هكا ولا لا
1: اكيد
0: الشكم نتاعها. اما الشركاوي ناخذ الملح بين يدينا ونفركوها بالملح نخش عليها كما قالت لي الكلمة هي
1: نكسكسوه.
0: الفرق بالملح هذا يساعد على نزع القشور الصغيرة. دونك انت تبدا تكسكس فيه بالملح كل القشور الكل تخرج بين يديك وبعديك يتغسل ونحيو الرؤوس ولا معاه. والرؤوس هذوكم نجموا حتى نحطوهم في الصوص نتاع الكسكسي باش نطيبوا بيه. دونك الكسكسي نتاع الشركه
1: مش نجموا يلزم نحطوهم شي بنو باش تاكل القول بنين هذيك. ولهنا النقطه مهمه برشا في الحديث على تنظيف الشركه والمراه، معناها المستيريه تقول لك يجيب لي الشركه اوكي يحبوه بنين، اما يا اخو شد اليد برشا في معناها في التنظيف نتاعو سبحان الله حتىك العائله معناها نوزت
0: وخدمت عليه انا باش نميت 100 غرام نحكيو بعديك على القيمه الغذائيه في 100 غرام شديت ممكن 1060 سمكه باش نجم
1: مش حصلت ال 100 غرام
0: القيمه الغذائيه. وبالنسبه للكسكسي دونك اهم حاجه هو كي تفور دونك نحطوا فرشه دونك يحطوا القصب نتاع الزيتون ولا قصبر ولا رز يحطوه يفرشوه مرض على في الكسكيز وبعد يعملوا فرشه شركي وبعد يغطيه هكا بعازل اللي هي قطي كومبريس ولا حاجة موسلين ولا قماش هكاية فهمتني. وبعد ذيك شنوها وكل عائلة عندها طريقة متاحة دونك تنجم تحط قطعة قماش تتربط وتدخل في المرق يعني هذوما الروس نحطوهم
1: في تيلو نقولوا احنا هكا كي القماشك اللي يبدأ منقب عرفتو
0: وكل مرأة عندها سرها وهذا هو جميل مطبخ التونسي
1: اكيد اكيد.
0: وكسكسي الشركي وبعد ما نجيبو يعني شنو نعملوا بالضبط، تعمل فرشه كما قلت انا تنجم تكون بالقصب او الزيتون ولا بورق الرمل حسب الطريقه المتعودين بها. ومن بعد ذيك نفرشوا الشركه وتتحط حاجز بين الشركه والكسكسي كيف ما كومبريس او قطعه قماش مناسبه للطهي بالبخار باش البخار يعدي والمواد ما تتخلطش مباشره والكسكسي يتفور والريحه تطلع ريحه الشركه وتدخل في الحبوب نتاع الكسكسي نتاعنا. وني نعرفوا اللي طبق هذا ماهوش كسكسي عادي، هذا كسكسي عنده هويه فهمتني. وحتى وصفات حديثه منشوره الكسكسي بالشركي والمستيري مازال تستعمل الشركي والملح والبصل فهمتني، خاصه نحطوا معاه البصل والكسكسي مكونات معناها هذوما تسميو داخلين في المطبخ المحلي المستيري.
1: انا قاعده نتخيل فك قاعده نتخيل فك المراه اللي تسمع فينا بحذاها راجل يقول سي اشتهيتو باش نمشي نخرج نشري وانت باش تمشي تتمر على ذراعاتك. طيب
0: مش اللي نقص راهو
1: بالضبط هذا اللي كنت نقول
0: لك.
1: اي اي اي اي اي وتقص التليفون هو نقص ونوزت قصة التليفون وهو حتى الوقت تقريبا وفي. شكرا جزيلا يظلي مشكلة غيزو معك نوزت بوريقة، تحيتنا ليك ونورتنا في بشير صباح في ولد بحار وحكيت لنا على الموروث الغذائي المونستيري اللي يتميز بالشركة وما أدراك من الشركة وصحة وبشفاء. هو الصحيح كما قالت هي نقص ويوصيوا عليه ويقعدوا سنيو معناه باش يحصلوا هك الكمية اللي هما حاجتهم بها، فاللي عنده شهوة إن شاء الله يتمتع بها. تحياتنا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا الناس الكل، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح. قعدنا متواصلة معاكم بعد شوية راجعين باش نكملوا مشوار بشائرنا.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: السيارات الكهربائية في تونس امتيازات جبائية تنعش السوق وتدفع نحو تسريع الانتقال الطاقي، والعميد السابق للأطباء البياطرة يصرح الأمراض الحيوانية المنشأ تتسبب في أكثر من 60% من الأمراض المعدية، والادخار البريدي يحقق مستويات قياسية، التونسيون يقبلون على الادخار والبريد يواكب الرقمنة لاستقطاب الحرفاء، وتنويعا للمنتوج السياحي من أجل جذب أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام، والهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. أما في أخبار العالم، أو في فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جريس وبنغردان، انتشال جثتين ونجاة شخص واحد، وعملية البحث تتواصل. وفي أخبار الرياضة، عنوانة الصباح: الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اليوم، رهان في كلاسيكو رادس وحسابات في ملاعب بنزرت المتلوي وميدون، وأمس الامتياز لسقيت الدير والتعادل يحسم مواجهتي برد وحمام سوسة. وفي مونديال كرة الطائرة لأقل من 17 عام، تونس تفوز على فنزويلا وتواجه اليوم قطر. وفي الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، الجندوبي يكتفي بالفذية في التايكواندو وبسبب الإصابة، وأربع برونزيات في ثلاث اختصاصات في أولى أيام الألعاب المتوسطية. والمكتب الجامعي يقرر تجديد العقوبات والترفيع في الخطايا للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: فاجعة جديدة في جريس وبنغردان، جميعنا مسؤولون. وكتبت الصحيفة: أفاقت تونس أمس على وقع فاجعة جديدة كبرى تمثلت في غرق مركب هجرة غير نظامية كان على متنه بين 15 و 18 شخص. وصورة الفاجعة كما رواها الناجي الوحيد الذي تمكن من السباحة لمدة 48 ساعة في البحر قبل أن تلتقطه إحدى البواخر، تقول أن المركب انطلق من ميناء الكتف ببنغردان متجها نحو السواحل الإيطالية يوم الأربعاء، وتعرض لتسرب للمياه وغرق بعد زهاء 5 ساعات على بعد نحو 14 ميلا في عرض البحر. وأضافت الصحيفة: إن ما دفع بشباب بنغردان هذا الأسبوع إلى مغادرة البلاد لا يعود فقط إلى عامل التغرير أو سوء التقدير، وإنما لشعور بالأحباط في جهة لا تكابد فقط تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ولكن أيضا انعكاسات ما يحصل في الجوار في الشقيقة ليبيا، تحديدا في ظل التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الجميع أمام هذه الفاجعة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مشروع قانون مالية 2027 من إدارة الأزمة إلى خلق الثروة. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد إنقاذ ناج وتواصل عملية البحث عن مفقودين. وفي أخبار الرياضة: الدفعة الثانية من الجولة الأولى اليوم، النجم والترجي يدخلان مرحلة جديدة. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: رقمنة بدائية. وكتبت الصحيفة: يحتاج هذا البلد إلى خيارين لا ثالث لهما، فأما الذهاب إلى رقمنة عصرية تواكب التحولات وتنهي إلى الأبد تلك الصورة السلبية عن الإدارة التونسية، أو العودة إلى الورقة والقلم، أي العودة إلى العصور الحجرية والخروج من العالم المعاصر ومقاطعة كل تغيير جذري يعيشه العالم. أما التعامل بمنطق قدم في الحداثة وقدم في الجاهلية، فهذا مؤلم جدا للمواطن ومكلف ومرهق إلى الحد الذي لا نستطيع معه فهم أين نحن، لا نستطيع أن نفهم أن نحن في عصر الرقمنة أم في عصر التنكيل بالمواطن عبر بيروقراطية هرمة استطاعت أن تشبك خيوطها على الشبكة العنكبوتية. نواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في احتفالات المولد النبوي الشريف حفلات لختان الأطفال وعقود زواج. وبين مخاوف المجتمع والضرورات القانونية،
تعليم أطفال المهاجرين غير الشرعيين يثير جدلا. وفي حادثة غرق مركب حراقة بجرجيس، إنقاذ شاب وانتشال جثتين واثنى عشر شخصا ما زالوا مفقودين. أما في أخبار الرياضة، بين الترجي والنجم كلاسيكو الإثارة والإفريقي لمواصلة الأفراح، وفي أول ظهور في الناسيونال ساقية الدهير تصنع الحدث. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينه قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الاماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، اما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعه،
3: غابات، تونس الليكرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الاجواء في تونس، الاجواء اللي ما بتشوفوها ابدا في اي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي اخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضره، في لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.
5: اي سلامه
2: عسلامه
5: ايشك
6: عسلامه عسلامه.

0: هذا إيقاعنا التونسي وتراثنا التونسي وصوت نادية خالص وصلنا ل 48 دقيقة تير اللي عشقتو وإحنا توا باش نطيرو بكم باش نمشيو لأسامة مع فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: قد مني فرحانة أسامة أنك معنا قد مني متغشة على خطر ما عادش بتكون معنا في المداخلات الإذاعية هذية خطر إن شاء الله ربي يوجهك خير يا أسامة وتحياتنا ليك ونشكرك برشا على المحبة اللي تقدمها من خلال الفقرة هذه. أهلا وسهلا بيك صباح النور أسامة.
2: صباح النور مروة طبعا نسكة تحيات ليك ولكل مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة المناسب.
0: صباح الفل والياسمين. اليو كلوب سوس ستار هي المجموعة الشبابية للعمل التطوعي اللي باش نحكيو عليها توت سويت معك أنت أسامة في فقرة على عين المكان.
2: بالضبط مروة كما قدمت وقلت على عين المكان اختارت اليوم التناقل والحديث على نادي ليوس سيستارس اللي تأسس في عام 2018 كمنظمة شبابية خيرية وتتبع رسميا للمنطقة 414 تونس التابعة للمنظمة العالمية ليونز كلوب انترناشونال. يجمع النادي هذا طلاب وشباب متطوعين لتمكينهم من تطوير المهارات القيادية والتنظيمية من خلال الانخراط المباشر في العمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي في مدينة سوسة وضواحيها. الحقيقة ترتكز أنشطة النادي على عدة محاور إنسانية واجتماعية سنوية بعد حملات التضامن الاجتماعي اللي تعنى بجمع وتوزيع المساعدات الغذائية على العائلات المعوزة بالإضافة إلى تنظيم زيارات دورية ومستمرة لدور رعاية الأيتام ومراكز الأطفال فاقدي السند. أكثر تفاصيل طبعا مع شباب الحاضر معايا وأولهم الشاب رئيس النادي رنيم مسكين للحديث عن آخر المستجدات وتتمثل في تظاهرة لجمع التبرعات بخصوص العودة المدرسية. صباحك نور.
3: مثل كل يسعنا قبل كل شيء مرحبا بكم على البوكسينيتي هيدية معكم عني مسكين بريزيدان فوندا 2026-2027 نقرا في دروا اي شانس بوليتيك دي سوس دوزيام اني دروا بيبليك. يعطيكم الصحة قبل كل شيء باش نحكي لكم على الكلوب. كلوب متاعنا سي ان كلوب دو شاريتي فوندي ان 2018 دونك احنا جمعية خيرية البيت متاعنا ان نعاونوا العبيد المستحقين والصغيرات على باس في متواعنا اكشن رونكري سكولير اللي عنا 9 سنين توا نعملوا فيها في تهلول في قزيمة الغربية عنا ديسان في 3 بلايص كيشكي زادة في سوسة. الهدف متاع المبادرة ان نعاونوا الصغيرات المحتاجين على خاطر مش العبيد الكل عندها الاوبورتونيتي ولا عائلتها تنجم توفر لها انها تقرا عام كامل وخاصة كيما نعرفوا توا في وقتنا المستلزمات الدراسية ياسر غالية فوق الشهور هذيك. دونك احنا نعملوا لو بلو بوسيبل باش نعاونوا العائلات هذوما وصغيراتهم.
2: أيام ساعات التبرع موجودين تقريبا الأوقات نتاعك
3: موجودين الأوقات نتاعنا من 8 حتى ال 8 من 8 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل في الليسون هذوما.
2: الليسون بعدك في كومونتير تنحط لكم نومه ديسون
3: نحط لكم لافيش نتاعنا ان شاء الله. سينو لي مونبر نتاعنا يكونوا موجودين من 8 حتى ل 8 باش ياخذوا التبرعات نتاعكم.
2: شو تمثل التبرعات؟
3: التبرعات مثلا كيف ما تنجموا مثلا تشريوا لنا حاجات من المكاتب هذوكم غاديكا نتوليو من بعد باش نعملوا عمليه الفارس ديتري وننظموه ونحطوا لي كارتابل ومن بعد باش نعملوا ديتيش في الشان ونهزوها من العائلات المحتاجه هذوما. بيان شور بيان شور نقبلوا احنا نثبتوا فيهم ونعطيو كان حاجه بهم بعد
0: ولا حتى الادوات راه تنجم تكون فما امكاني فما صغيرات ما شاء الله يستحفظوا على ادواتهم في في معناها سنه دراسيه من عرش انا ماستره مبرات حاجات كي من هكا راه تبدا تصلح وجديده ويقول لك نعطي هذيك ونجدد لصغيري للناس اللي لبس عليها ولا للناس اللي عندها ولا اللي تحب تفرح صغيرات اخرى راه حاجات كي من هكا تبدا جديده ونظيفه ففرصه علاش لا.
2: نحن في إطارات وإعادة توزيع وفما عديد حتى الجمعيات الأخرى مروة وعديد المجموعات الأخرى اللي قاعدة تتمن في المبادرات هذه ومن ضمنهم هالمجموعة الشبابية الطلابية اللي تقريبا مروة قدامي هم تو ما يتجاوزت أعمارهم 22 عام 23 عام
0: ما شاء الله
2: بالحق معناتها حاجة تفرح وحاجة معناتها تثلج الصدر. شكرا لي. كذلك معايا شيماء المدريجي المسؤولة والمكلفة ب معناتها الإشراف على التظاهرة هذه بالذات. مرحبا بك يا شيماء وحشنا بروحك.
4: صباح النور والأنوار ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المناسير. معكم شيماء مزريدي أستاذة شباب وطفولة شيف داكسيون رونكري سكولير موندا 2026-2027 اخترت المسؤولية هذه خاطر نمن اللي يكون عنده الحق في التعليم. يشوفوا جاعة أولياء ما عندهمش باش يشريو أدوات لأولادهم، حس إنه واجبك تحرك طاقتك وتنظم الجهود باش تخفف عليهم الحمل هذا. ونشجع لي مومبر إنهم يشدوا ليسون، كلمهم نتمنى عليهم نسمعهم، إذا كان فما حاجة مش واضحة نوضحها لهم، ونضمن إنه كل تبرع واثقوه بأمانة خاطر الأمانة هذه هي تقت الناس فينا.
2: طيب لو كنت تحكي لنا كيف كان الإقبال متاع المواطنين على ليسون تعادل على ليسون تعادل كمان؟
4: الإقبال كان جيد جدا، فما عبيد قاعدة تجي، ونشكر الناس اللي في قلوبها الرحمة اللي قاعدة تتبرع لنا.
2: الإقبال جيد، فما إقبال، فما تبرعات، فما تفاعل مع المجموعات الموزعة في الأماكن هذه.
4: الحمد لله كما يقولوا التونسي للتونسي رحمة، الإقبال يمس القلب، وتشوف حتى فما ناس بسيطين يجيو يتبرعوا لو حتى بستيلو خاطر حابين يعاونوا باللي يقدروا عليه.
2: ما مثال خلينا نمشيو للمزدات شويه، علاش اخترت انت بالذات تكون شابه هذه؟ باعتبارها مسؤوليه، باعتبارها تجربه جديده، وقف على ذاتك انت.
4: يعني عندي عام توا، هذا عامي الثاني مع الكلوب، اكسبيريونس كانت طياره على الاخر، وديما نذكر بعضنا بالهدف نتاعنا اللي هو فرحة الصغار، نهار العودة المدرسية، وهذا واحد وأكبر تحفيز لنا الكل.
2: باهي سيما، لو كان تحكي لنا على عملية الفرز، عملية التنظيم، عملية التوزيع لهذه الكتب أو هذه المواد المدرسية.
4: قاعدين نلموا توا في الأدوات المدرسية وقاعدين ننظموا فيهم.
2: كيفاش يتم التوزيع بعد هيك؟ هل عندكم عائلات معينة؟ هل يتم معناتها كما نقولوا تنسيق مع جمعيات أخرى في إطار معين؟ نمشي لرئيس الكلاب.
5: عصيمة، حبيت أحكي لكم كيفاش معناها نعاون العائلات هذوما. أنا بس كنا ما نكسروش، معناها أولا نصنع بيد جينا في الإسطان تاعنا، هي تقول أنا محتاجين عاونوني، نقيدو لهم أتنين والنبو متاع صغيراتهم ونشطوهم أن كونسيدراشون، بطبيعة باش نرجعو لهم بعد وقت اللي نكملوا لك اختبار تاعنا ونعاونوهم سامحوني. على بال زيدا نتعاملوا مع معتمدين، مثلا احنا سنين باش نمشيو للقروين للعلي، يعني نكلموا المعتمد ونقولوا له والا المختص تاع مدار، معناها المختصين ولا المختصين في الشؤون الاجتماعيه هما يعطيونا ديتا للصغيرات والعائلات اللي يعرفوهم مصحصين بالنبوات نتاعهم، واحنا نعملوا الكارت ابديت، ومن بعد نمشي ونتفاهموا مع العمده هذيك، هو يعطينا وقت ويمشي معنا ويكون على عين المكان، معناها كل شيء قانوني، كل شيء على عين المكان يصير قدامه، والليستات يكونوا منظمين بالاسامي العائلات والصغيرات وكل شيء يكون واضح.
2: كيفاش الناس اللي تسمع فينا صديقتي نجم تساهم تتبرع معنا؟ لو تعطينا الرقم لو تعطينا النتيجات.
5: نعطيكم رقمي 29-554-995، نعاودوا 29-554-995.
2: مازالت التبرعات مفتوحه هناك للعوده المدرسيه؟
5: بالطبيعه احنا بدينا لو 10 اوت ونكملوا لو 15 سبتمبر ان شاء الله. احنا تلقانا ديما موجودين في ليسون تاعنا.
2: التفاصيل صفحه على الفيسبوك نتاع الكلوب
5: ليو كلوب سوستا،
2: موجوده المناطق اللي كانت موجوده.
5: بالطبيعه تلقاو الاسم تاعنا، تلقاو الفيديوهات اللي شنو حاجه تنجموا تتبرعوا بها، واش كان الكتب معناها كيف ما كيف اللي كرتاب اللي تروس الستيلويت زاده برشا حاجات كيف ما قالت السيده المذيعه، نجموا يكونوا بونيتا ونجموا نعاونوا بهم ضد الصغيرات.
2: يعطيك الصحة وشكرا كثيرا مثال الشباب ونحدوا
5: يعيشكم يعيشكم. ميرسي بوكو على الاوبورتونيتي هذه، فريمون سي ان اونور. ميرسي بوكو، راهو براسمي راهو الصغيرات هذوكم محتاجيننا، وراهو تونسي الكوب معناها تونسي رحمه، وبرشا عباد يجيو يعاونونا. راهو كيف ما ينجم عبد يعطيك بالستيلو كما قالت خيمه، فما عبد مثلا جينا نهارين تيلي تكفل خمسه كتابات كاملين.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. نعم،
4: الكلمه الاخيره من القلب، الكل طفل الحق في التعليم، لا تكوني ما فهمت احلى في الدنيا هذه من انك تكون سبب في ضحكه طفل.
0: أكيد.
4: تتبرعوا اليوم باللي تقدروا عليه، انتم مش قاعدين تشتروا في كراسات بركة، انتم قاعدين تزرعوا في الأمل والثقة في قلوب الصغيرة تستنى فينا. كونوا البلسم وسبب في فرحتهم نهار العودة المدرسية، وشكرا لكل قلب رحيم اللي زارونا واللي باش يزورونا.
2: نسعد بكم يا شيماء، نسعد بكم يا نسيم، إن شاء الله الشباب الكل ينتج على منوالكم يكون كيفكم وطبعا للحديث بقية ولكن كلمة مرة.
0: شكرا جزيلا لك وسامة, وانا نحب نسلم عليك برشا ونشكرك برشا على تعاونك المثمر والجميل مع إذاعة المنستير من خلال طبعا مختلف فقراتها. أسامة تحية كبيرة لك أنت وللناس اللي تسمع فينا. هكا وصلنا معكم لختام المشوار وعلى إيقاع صوت الماجدة باش نكملوا معكم عيناك ليالي صيفية ثم اختارتوا راهمكم تسمعوها وفوتيتوا لها, وألف مبروك نحب نقولها للفايزة معنا اليوم. الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الثانية, مروة الماتري هي الفايزة معنا اليوم بمسابقتنا في البشاير بوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اس ام. أجمل تحيات لكيب الكولا أميرة فيتامين ستريمينج, تحياتنا لك أيمن فيتامين طبعا البث على طبعا من خلال الكونسولات, وتحياتنا الكبيرة زادة الهويدة اللي معاكم في التنسيق. مروة زيدي تسلم عليكم, تعطيكم موعد غدوة في فاميليا. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية, إلى اللقاء وبسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظ يتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية الأسبوع القادم وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، في حين تكون بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيام القادمة، ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال الأنشطة النهارية خلال ساعات الذروة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة في أجل أقصاها 26 من أوت الجاري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وحاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من أمس. وأضاف البريد في بلاغ بأن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباحير لولي. شيخة بالخير برشا خير.
1: إيه مش خير
0: عجبتكم؟ بالإيه ذي منعودوا الخير. صباح خير لولا.

0: الشخير محليكم محليكم محليكم. اليوم بحضينا الاعضاء القريم تاع الحصه وبحضينا ضيوف. شن تعرفوا نبداو بشكون؟ بالضيوف ولا بالقدم من الساعه؟ شكون نبداو؟
1: بالجدد.
0: نبداو بالجدد. بالجدد بحضينا ساره وسيرين نبداو بساره وسيرين. الكاميرا تبعني باش تتابعوا معايا الكاميرا اليوم ترى يمين ويسار على خاطر عندنا نفس المشهد يتكرر. ساره ويني ساره؟ صباح خير ساره.
1: لاباس.
0: عرفني على روحك للميكرو ترى. هاي ساره تبعني كاميرا هاي خاطر عندك زوز كيف كيف. اسمي
1: ساره.
0: عمري قديش هذوما؟
1: ثلاثة.
0: ثلاثة عظمات؟
1: ثلاثة. عمرها ثلاثة يعني.
0: ثلاثة تفاحات.
1: لا ثلاثة خلقلك.
0: استنى. ثلاثة بنانات.
1: خلقلك خلقلك خلقلك خلقلك.
0: قولي.
1: ثلاثة عمرها ثلاثة.
0: ثلاثة عظمات.
1: لا
2: ثلاثة سنوات.
0: ثلاثة سنوات عمرك؟ ثلاثة سنوات كيفاش؟ استنى استنى استنى استنى يظهر لي فما واحدة أخرى في الأستوديو عمرها ثلاثة سنوات بالزر كيف كيف؟
1: وين؟
0: مقابلتها من غادي. سيرينا؟ أنت اسمك سيرينا؟ قديش عمرك سيرين؟ ميكرو ترى؟
1: ثلاثة.
0: ميكرو ميكرو ميكرو.
1: ثلاثة سنوات.
0: قديش
1: هذوما؟ ثلاثة سنوات. أنا ثلاثة سنوات.
0: أنت زادة ثلاثة سنوات؟
1: إي.
0: كيفاش الحكايه هذه؟
3: كيف كيف
0: ثلاثة سنوات كيفاش زوز بنات ثلاثة سنوات بالزهر بحذيت؟ راه غزر لي غزر لي.
1: هما توأم.
3: هاي هما توأم بالضبط.
1: اي تولدوا في نفس الوقت.
4: لكن سارة خرجت قبل.
0: استنى استنى خلينا نفهم شوي بشوي. انتوما زوز ثلاثة سنوات والشعر كيف كيف بوكلي ونفس اللون وشكل العينين. انت حتى بالبراسلي نتاعكم كيف كيف انتوما؟
1: عملتونا ماما.
0: ماما عملت لكم شعركم والبراسلي؟
1: وزاد لبستهم كيف كيف.
3: حتى البلوطه
1: حتى لبستهم كيف كيف.
0: حتى البلوطه كيف
3: لكن
0: كيف.
3: البلوطه مش كيف كيف. واحده نظاره واحده
0: نظاره. شكون ساره وشكون سيرين؟
1: انا اسمي ساره.
0: انت اسمك ساره؟
1: سيرين.
4: سيرين. سيرين.
0: ميكرو ميكرو سيرين ميكرو
1: سيرين. انا
0: سيرين. باهي كيفاش تعرفوا رواحكم اللي يسمعوا فينا انتوما؟ توأم يعني. اش معنى توأم؟
1: توأم
0: ميكرو
1: ميكرو.
0: اتكلم في الميكرو. اتكلم في الميكرو. توأم اش معنى توأم؟ اش معنى توأم
1: يعني؟
0: معناها ثلاث سنين.
1: لا يعني تولدوا في نفس الوقت.
3: تولدوا في نفس الوقت. اما السر خرجت قبل وسيرين بعدك خرجت بعدها.
0: دونك انتوما زوز بنات توأم
1: وبعدها لحقوا في بعضهم. لحقوا ببعض
3: لكن هما توأم.
0: باهي دونك بحذينا ساره وسيرين عمرهم ثلاثة سنوات. دخلتوا للرياض الاراوضه ولا ما زلتوا؟
1: لا
3: الراوضه نتاع الاربع سنين.
0: يا خلي تكلموا ميكرو. اقرب للميكرو.
1: يا اسمه
0: استنيني استنيني سيرين حاجتيش اسم الراوضه. انت دخلت تقرا ولا ما دخلتش؟
1: ما
0: زلت سنه باش تدخل تقرا في الراوضه. باهي في انتظار ذلك انت معاش كنت تقضي اليوم؟
1: ما زينب
0: ميكرو ميكرو قرب الميكرو مع
1: زينب. معناتها هي اسمها زينب. فما اخرى شعرك.
0: بتعدي الوقت مع زينب وهي شعرها كيما شعرك؟
1: لا انا كيما غومي.
0: انت كيما امك؟
1: كيما غومي. انا كيما فيها.
3: ما يعرفوهاش.
0: باهي اذا عندنا ساره. خلينا نعملوا جوله.
1: هذا الوقت مع خويا انا.
0: باهي عندنا ساره وسيرين اللي هما اصغر فتاتين في الاستوديو. هما توأم عمرهم ثلاثة سنوات. معناتها انتم زوزي تسمى عمركم ستة. انت ثلاثة وهي ثلاثة ودلتم مع بعضكم فرد وقت ولا ليه؟ ولا ليه؟ يساوي ستة. ثلاثة وثلاثة. باهي ثم بحذينا ضيف زاد اول مرة يجي بحذينا الاستوديو ادم مسعودي. صباح الخير ادم.
5: صباح الخير.
0: شي حوالك؟
5: لاباس.
0: عرفنا بروحك.
5: انا عمري 8 سنوات.
0: 8 سنوات وتقرا في سنة
5: ثالثة.
0: سنة ثالثة وجيتنا من ولاية
5: ساحلين.
0: من ساحلين جيتنا. بي وأول مرة تجي الأستوديو؟
5: أي أول مرة.
0: كيفاش أول مرة تجي الأستوديو؟
5: ثاني مرة.
0: جيت مرة أخرى سابقة الأستوديو. الأستوديو هذا ولا مش هذا؟
5: لا
0: مش هذا. خير هذا ولا الآخر؟ هذا خير وأزين وممتاز. أحسن. ثم بحذينا إمنا مسعودي عسلامة إمنا. شي حوالك؟ قرب لي أقرب لي ميكرو عرفني بروحك ترى. اسمي.
1: اسمي إمنا وعمري 7 سنوات.
0: ونقرأ عام الجاي في سنة.
1: سنة ثانية.
0: وأحسن حاجة نحبها هي.
1: هي.
0: تخميل الدار.
1: تخميل.
0: يزين

0: خليل اللي عامل لنا دور المشرف الشيف اليوم متاع الحصة. خليل سايب لنا الميكرو والكاسك وجاوبنا، عرفنا بروحك.
1: اسمي خليل بوزقرو، عمري 9 سنين.
2: حتى اسمي
0: زوز بوزقرو عنا اليوم. ايه؟
1: حتى صار
0: حتى 3 بوزقرو في الحصة. غزو عنا غزو البوزقرو في الاستوديو.
1: عمري 9 سنين، نقرأ سنة الرابعة بس انكيب. شنو اللي سنة خامسة؟
0: تقدم لنا في فقرة
1: احكي لي عليها.
0: احكي لي عليها. ثم بحذينا يوسف.
3: مع السلامة، اسمي يوسف وعمري 7 سنوات، باش نتعدى السنة الثالثة.
0: ونقدم لكم
3: فقرة بسم الله مش ولا دور
0: الاخبار نتاع الصغار. ثم بحذينا ياسمين.
4: السلامة، اسمي ياسمين المصلي ونقرا سنة أولى، باش نتعدى لسنة ثانية.
0: ونقدم لكم
4: فقرة
0: مسرح الياسمين. وعنوان قصتنا هو اليوم المسرحية متاعنا هو
4: هدية ربيع.
0: ثم بحذينا ياسين، قدم لنا روحك. ما تقدم لنيش روحك بالصمت. انتي ياسين قديش عمرك؟ 3. انتي كيما سيرينا قديش عمرك؟ 6. جيجيت قديش؟
5: عمري 6 سنوات.
0: 6 سنوات وباش تدخل السنة
5: الأولى.
0: السنة الأولى، يبدو هذا الأمر مثيرا جدا. كيف هي السنة الأولى؟
5: تقريبا.
0: كيف تتخيل أن تكون السنة الأولى؟ أقرب للميكرو. أي؟
5: نتخيل نصنع التكنولوجيا
0: في السنة الأولى. باش نصنع التكنولوجيا. أي؟
5: أيوة، زادا باش نصنع روبوتات يتفوقوا على العالم.
0: الروبوتات يتفوقوا على العالم في السنة الأولى، ممتاز جدا. أي شنو نجمو نعملو آخر السنة الأولى؟
5: يعني نجمو ندرسو ونجمو نغنيو.
0: أي
5: نجمو نعملو أي شيء.
0: إذا ستكون السنة الأولى، يبدو أنها بتكون سنة مثيرة جدا في الحياة هذه.
5: أي أما الثانية والثالثة أصعب شوية.
0: وبش تكون أجمل السنة الثانية والثالثة؟
5: ها؟
0: علاش ها؟
5: صعيبة. بش تكون صعيبة. نقولك علاش؟
0: قولي علاش.
5: بش يحطولك فيها دروس أصعب.
0: أي لكن مش نستمتع فيها أكثر زيدة؟
5: لا، يحطولك فيها دروس أصعب.
0: في بالك كل وين زدنا مرحلة في الحياة، صحيح المهام تبدو أصعب شوية، لكن حتى
5: لا مش شوية،
0: أكثر برشا. أنت يظهر لي الحياة كيف تبدو لك الآن؟
5: تبدو لي كالبطاط.
0: كالبطاطس. كيف هي الحياة يا سونا؟ سهلة، جميلة، صعبة؟ كيف هي الحياة في المطلق؟ كيف تبدو لك الحياة؟
5: تبدو لي جميلة.
0: جميلة مش صعبة.
5: أي ما نوري في السنة الثانية والثالثة تكون أصعب.
0: أي هي كل مرحلة من الحياة باش نقدموا فيها درجة، مرحلة الصعوبة فيها التحديات نسميهم، مش صعوبة، يكبروا شوية. لكن حتى مرحلة المرح والتعلم والاعتداد بالنفس والفرح يكبروا أكثر مع كل مرحلة، كل وين تزيد قوة المرحلة. وإلا
5: فهمت.
0: باهي، واضح. هاي نختموا الموضوع. باهي، باش نعمل لكم جولة كلمة كلمة كلمة كلمة. أجمل ما عشتوه هذا الأسبوع، شنو أزين حاجة عشتوه هذا الأسبوع؟ نبدأ ب آمنة مسعودي. شنو أجمل حاجة عشتها الجمعة هذه؟ ما تعرفش. آدم، أحسن حاجة عشتها الجمعة هذه؟
6: أجمل شيء إن عرفته في الجمعة هي اللعب مع بابا ولعب الكورة.
0: لعب الكورة ولعبت مع بابا، حاجة ممتازة جدا. بابا شنو لعب معاك؟
6: ديمينو.
0: رائع جدا والله، ذي وقت ممتاز جدا في الأسبوع. أحسنت، فكرة ياسر ممتازة ورائعة، وأنا فرحانة خاطرك أنت استمتعت. نرجع لك إيمنا، شنو أحسن حاجة عشتها الجمعة هذه؟
7: أنا
0: إيه حدث عشته هذا الأسبوع فرحك؟ نعمل جولة في الأستوديو.
7: ماما معي.
0: أمك وبوك ما هم ديما معك ولا لي؟
7: أه؟
0: لكن هذا الأمر فرحك هذا الأسبوع بصفة خاصة. ترى نشوفوا خليل، شنو فرحك الجمعة هذه؟
1: الشيء اللي فرحني اللي قضيته بالباهي من وقت مشيت للبحر مع با

0: بابا واني وساره وسيرين وولد عمي وعمي.
1: اذا مشيتوا البحر في مع العائله وعمتو عمر مزينه في البحر فما نشيتوا ولا فماش؟
2: اي ما فماش
1: ما فماش
2: في المارينا ما فماش.
1: يوسف
0: المارينا
1: ازين حاجه عشتها الجمعه هذه اجمل ما فعلته هذا الاسبوع يا سيرين يا مشوشه يا سيرين خلي يوسف يتكلم.
3: اني رجعت نترينا في الناتاسيون في البيسين وتعديت للجزء الثاني اللي هو غرق.
1: احسنت برافو حدث مهم جدا في الحياه هذه تعديت من البيسين الصغيره للبيسين الكبيره.
3: أي.
1: برافو حدش بتتذكروا هذه لمده قصيره من عمرك لكنه حدث سعيد جدا مبروك احسنت يوسف. ثم نشوفوا ساره شنو اجمل ما عشتي ما عشتيه هذا الاسبوع؟
4: ياسمين
1: عفوا
4: اللي مشينا للكلوب وجينا الحماية المدنية.
1: جيتكم الحماية المدنية شنو عملت الحماية المدنية؟ تدخلت لإنقاذ شخص ما ولا علمتكم؟
4: وعلمتنا كيف نعمل الإسعافات الأولية.
1: أحسنتي ذكرت بالكدي كيفاش عشتوا الحدث هذية وجيتكم وجربوا عملوا قدامكم تجربة كيفاش يقوموا بالإسعافات الأولية. ممتاز جدا. ترى مش نشوفوا بيا شنو أجمل حدث عشتوا هذا الأسبوع؟
5: ألعب مع أختي لعبة لعبة الإيوزة.
1: لعبت أنت أختك لعبة الإيوزة في الدار شكون ربح؟
5: ساعات أني ساعات هي.
1: قعدتوا جمعة كاملة تلعبوا في اللعبة ملي حفظتها بالكدي أنت تعرف وقتش تتحبس وقتش تنقص ثلاثة مرات وقتش ترجع من الأول بالكل شكون علمك اللعبة هذي؟
5: بابا
1: ممتاز جدا. ثم ترى نشوفوا ياسين شنو أجمل حدث عشتوا هذا الأسبوع؟ ميكرو
2: أنا عمت في البيسين الكبيرة ما غير ما كنت في البيسين الصغيرة وما جي وما غير شمبرير تقريبا.
1: وكنت تحت الحماية ولا ليه؟
2: تحت الحماية معك.
1: أحسنت فبالتالي ما لم تعرض نفسك للخطر. كانت كيف كانت التجربة؟
2: رائعة وممتازة.
1: ممتاز.
2: نعمل شقلة بيت خطيرة.
1: عملت شقلة بيت خطيرة.
2: أي.
1: أحسنت. فرحك الأمر هذية.
2: أي فرحني.
1: شنو تحس كي تعمل شقلة بيت خطيرة؟
2: نحس الناس يفرح وأنا نحب ونفرح باش نفرح أنا.
1: يعني تحب تحس كون الناس كي تغزر لك تقول واو هذا الطفل مميز جدا في الشقلة بيت الخطيرة.
2: لا نحبهم يفرحوا باش انا نفرح.
1: انت عملت لهم عرض معنا سبكتاكل باش هما كي شافوا الشقلبيت فرحوا شيخو كي شافوك تتشقلب.
2: اي خاطر الدنيا كانت ممله شويه.
1: كان لازم التدخل السريع والعاجل نتاعك باش تعمل الشقلبيت باش تفرهد الناس. وتحسيتهم تفرهدوا كي انت تشقلبت لهم في البيسينه. ممتاز جدا. ثم نشوفوا
2: وزادة في البيسين الكبير عملت لهم هذا.
1: عملت لهم الشقلبيت المميزة متاعك
2: في البيسين الكبير.
1: هل استغرق منك هذي هل تطلب منك جهدا كبيرا مع مش تقوم بالشقلبيت هذي حتى تسعدهم؟
2: لا
1: كان الأمر طبيعي.
2: طبيعي جدا أكثر من ما تعتقد.
1: وكيف تعلمت هذه الشقلبيت؟ إيش مجنب هذي يا ترى؟ دور الكرسي باش تقعد مرتاح. اي قل لي كيف تعلمت هذه الشقلبيت؟
2: تعلمتها وحدي.
1: تحكي لي كيف كانت التجربه؟
2: رائعه وممتازه.
1: ممتاز جدا. ترى نشوفوا ساره شنو احسن حاجه عملتها الاسبوع هذا حاجه فرحتك؟
4: فرحتني
1: اي اقرب الميكرو مش بالضروره في البيسين حتى في الدار طيبتي مع ماما حاجه خرجتي مشيتي شي بلاصه عجبتك عملت نشاط فرهدك ثلاثه سنوات ساره اي ثلاثه ريتم ثلاثه خمسه وخميس عليك اي شنو الحاجه اللي فرحتك هذا الاسبوع؟
4: فرحتني البيسين.
1: البيسين فرحك وانت سيرين؟
2: انا عجبتني حاله اسمها بحر.
1: انت عجبك البحر
2: والبيسين
1: الزوز هذوما الزوز مش حاجات مشيت لهم وفرحوك. ممتاز جدا. بيه خليكم معنا باش نسمعوكم اغنيه نعملوا رقصه في وسط الاستوديو في وقت اللي نقصوا الكاميرا نعملوا رقصه جماعيه ومن بعد باش نمشيو لفقره الاخبار
6: نتاع الصغار.
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: 95.7
8: إشهار
7: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى الأطفال إلى أطفال الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. عملية التسجيل تهم الأطفال المولودين سنة 2021 وذلك بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. تتواصل عملية التسجيل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت 2026. أكدت الوزارات أن التسجيل يتم حصريا عن بعد عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض.
0: الأخبار تصغى.
1: مع اقتراب موعد العودة المدرسية سيحتضن فضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس معرض باك تو سكول، وتقام الدورة الأولى من هذا الحدث الجديد من 2 إلى 5 سبتمبر 2026 بالمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس.

0: أخبار تزغى.
1: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرع مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. النتائج المسجلة منذ شهر أفريل وإلى الحدود 15 أوت 2026 شملت 22 عملية زرع كلى من بينهم 6 عمليات لفائدة الأطفال و3 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب، إلى جانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخص استعاد بصرهم.
0: الأخبار تزغى.
1: تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يوم الأحد 23 و 24 أوت 2026، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت 2026، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.

0: לחבר תזרה.
1: مرحبا بكم من جديد. بربي يا الاولاد نحب نحكي لكم على حاجه صارت لي ونحبكم تحكيوا لي تفسروا لي شنو السر فيها. في بالكم لي انا عندي برنامج نتاع اطفال اسمه صغير ساخرون بخلاف البرنامج هذا ولا لا؟
2: في بالنا.
1: كيفاش يقولوا البرنامج شنو اسمه؟
2: صغير
1: ساخرون. احسنتم. يتعدى كل صباح 7 درجين على موجة اذاعه المنستير برنامج يومي. عاد كي مشيت نسجل في البرنامج مؤخرا قاعدة نسجل فما تقريبا حكيت عندي في الخائمة 20 طفل مش نسجل معاهم ونسجل معاهم كل واحد على حدة معناه ما همش بحضة بعضهم معناتها كن هز الطفل نقعد نسجل أنا وياه وبعد يمشي هو ويجي واحد آخر. هذه الكواليس التسجيل اللي صار اللي هما تقريبا على 20 فما 15 طفلة غنيت لي يا وردي يا وردي يا وردي في البستان وانا نقولها يا بنتي بدل الغنيه واللي تجي بعدها تغني لي يا رصات التسجيل شيء ما عديتوش شيء اللي يسمع يقول لك هذه نفس الطفله ولا الحصه معاوده هما الصغار الكل اللي يغنيوا في نفس الاغنيه. عاد قلت انا بحذية بنيه مزيانه وصوتها مزيان ويهبل ها باش نسمع منها الغنيه ومن بعد باش نجيب باش نحكيوا لي سر الاغنيه هذه منين جبتوها كيفاش حفظتوها يا امنه كيفاش هالغنية هذه تقول ترى سمعني اقرب لي الميكرو اقرب الميكرو ترى
0: ياو

0: برافو برافو برافو صوت رائع وممتاز واداء يهبل. كيفك انت يا مزيانه يا امنه؟ السؤال شكون اخر حافظ الاغنيه هذيه؟
1: اني
0: هاي تعش نعملوا لها اغنيه جماعيه. هاي تراها ثلاثه اثنين واحد.

0: حتى بالفينيش كيف كيف الكل ميوفيو الأخسان. عرفتك الكمانجك اللي تعمل في الأخر بيقول هكذا بالضبط. أخسان منين الغنية اللي منين جبتوها؟ فسروا لي ترى.
1: ولا أخسان
0: أن هذيك هي تعرفوهيش أنت بالكمانجة. كي تبدأ الكمانجة مجروحة في على عروسات كي يبدأ كمانجتي فنين برشا يوفى المقطوعة ديما متاعو في الأفراح والمناسبات بالآن كيكي. منين جبتوا الغنية هذي؟ فسروا لي. من التليفون. انت عندك انستغرام في التليفون يا 3 سنوات؟
1: ليه انا يوتيوب.
0: انت يوتيوب 3 سنوات يوتيوب.
2: ما عندهم في التليفون تليفون ما هذاك.
0: 3 سنوات جابوها من اليوتيوب. امنه منين جبتها الغنيه ذي؟ وادم ميكرو
3: نسمع
0: فيهم من الميكرو. اقرب الميكرو انت اسمع.
1: امنه واسيل ونور قاعدين يتعرفوا شكون صوتو
0: باهي. سمعت خواتك يغنيو فيها. بيا ترى يجيني بيا. منين انت تعرفها الغنيه هذه ولا ما تعرفيش الغنيه هذه؟ تعرفها. منين سمعتها؟ منين تعلمتها؟
4: تعلمتها من صحابي يغنيو فيها.
0: صحابك يغنيو فيها يا يوسف خليل والاولاد ترى.
4: وبعدكش كتبتها في التليفون وطلعت
0: لي. تلمع عجبتك لينك عندك تليفون؟
4: لا ماما عندها.
0: فين شفتها؟ في اليوتيوب. في اليوتيوب باهي. وانتوما يوسف سارة ياسمين ياسين منين جبتها الغنية ياسين انت؟
5: انا جبتها من ليكول.
0: من ليكول؟ صحابك علموا هيك في ليكول؟
5: لا سيدتي.
0: والله فرحتني.
5: علمتني انا وصحابي.
0: والله العظيم لا فرحتني الخبر السار اللي سمعته هذا الصباح. صار سيدتي علمتها لك. سيدتي نهي. على الاقل والله العظيم خبر مفرح هذا. خاطر قلت كان الانستغرام غزا دماغ الاطفال نتاع 3 سنوات. لا يا خيبه المسعى. دونك عندنا سيدتي علمتها لنا وسمعت خواتي غنيوا فيها وشفتها في اليوتيوب.
1: خويتك
0: مش خويتي انا هي سمع هو ادم. ادم سمع خويته وشفتها في اليوتيوب. هذا هو 3 مصادر نتاع الاغنيه. الحمد لله جات الاغنيه الهدف نتاعها مزيان معناتها مش خايبه. اغنيه جميله ومزيانه وباهيه. ويبدو انه شنو اللي يعجبكم فيها؟ الايقاع ولا الكلمات ولا الاه نتاع يا وردي في البستان الاخرانيه منظر.

0: صديقتي مع صديقيه الأرنب ربيع والعصفور زين. فجأة اقترب منه ربيع وهو يخفي شيئا خلف ظهره. قال الأرنب بحماس: مشت، لدي مفاجأة لك. فرح الفيل وقال: حقا، ماذا أحضرت لي؟ أخرج الأرنب هدية صغيرة ملفوفة بورق ملون. فتح الفيل الهدية بسرعة فوجد بداخلها سيارة صغيرة مصنوعة من كرتون. نظر الفيل إليها قليلا ثم قال: أه، سيارة من كرتون، كنت أتمنى لعبة جميلة من المتجر. تغير وجه الأرنب الصغير وخفض رأسه دون أن يقول شيئا. أما العصفور زين فنظر إلى الفيل مجد وقال: مجد، هل تعرف بتصنع هذه الهدية؟ ربيع هو بتصنع بنفسه طوال أبس، جمع الكرتون وقصه ونونه وصدع خصيصة لك. اتسعت عينا الفيل بدهشة ثم اقترب اتسعت عين الفيل بدهشة نظر إلى السيارة مرة أخرى ولاحظ أن عليها صورته واسمه، وعلى جانبها قلب صغير مكتوب بداخله: إلى صديق العزيز مجد.
1: شعر
0: مجد بالخجل ثم اقترب من ربيع وقال: أنا آسف يا صديقي، لم أعرف كم تعبت من أجلي، إنها حقا أجمل هدية تحصلت عليها في حياتي. إذن يا أصدقائي، قيمة الهدية ليست في سعرها بل في الحب والاهتمام الذي نحمله لمن نهديها.
1: برافو برافو، تصفيق بربي الأولاد، ممتازة ممتازة ممتازة جدا. هذه الفتاة الرائعة، هي والمسرح والشخصيات والإلقاء والعبرة من الحكاية كلها. برافو عليك، أحسنتي، تبهرينني دائما يا عزيزتي. من سيبهرنا هذا اليوم بمعلوماته العلمية؟
2: خليل.
1: خليلة؟
2: خليل.
1: آدم أبهرنا يا آدم، ترى كيف يسي؟ شنو حبي تقول؟ ميكرو؟ حبي تشكر أنت يا سيرين، تقولها برافو يا سيرين.
2: برافو
1: يا سيرين. والآن باش نشوفوا الجولة متاعنا ضمن فقرة أحكي لي عليها.

0: الدوش يروحكم شنو موجود فوقنا في السماء. اليوم باش نحكي لكم على الفضاء وبالتحديد المجموعة الشمسية. عالم الفضاء عالم واسع وفيه برشا كواكب ونجوم وشمس وقمرة. في مجموعتنا الشمسية فما 8 كواكب وكل كوكب عنده خاصيته. الكواكب الكل دور حول الشمس وهي النجم الضخم وتمثل مركز المجموعة الشمسية. نبدأ بالترتيب من حيث القرب للشمس. عطارد هو أقرب كوكب للشمس وأصغر كوكب في المجموعة. الزهرة وهو ثاني كوكب وهو أسخن كوكب في المجموعة ويشبه للأرض من حيث الحجم. كوكبنا الأرض هو الثالث وهو المدور الشكل. ومدور الشكل يدور حول نفسه وحول الشمس وهو معروف بوجود الحياة والماء. المريخ يسمى الكوكب الأحمر على خاطر لون التربة متاعه فيه آثار للماء والحياة وهو اللي خل العلماء يبحثوا في إمكانية العيش فوقه. المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية هو يعتبر كوكب غازي. وزحل هو كذلك كوكب غازي مشهور بحلقاته المزينة المتكونة من غبار والصخور والجليد. أورانوس كوكب عملاق يتميز بالبرودة الشديدة. أما نبتون وهو أبعد كوكب على الشمس ومعروف بلونه الأزرق ورياحه القوية. في الأخر الفضاء يبقى عالم واسع فيه برش أسرار ومفاجآت ويمثل برشة سؤالات العلماء أهمها. زعم ينجم الإنسان يعيش في كوكب آخر غير الأرض؟ وزعم أحنا السكان الوحيدين في هذا الكون؟
1: نحب نسألكم مين السؤال هذي تجاوبوني عليه وإلا شنو رأيكم؟ نحب نشوف رأيكم في الموضوع. هل الساعة تعرفوا كوكب من الكواكب اللي حكي عليها خليل اليوم؟ لي ميكروة أنت تعرف؟ شنو تعرف أنت؟
2: كوكب المريخ.
1: تعرف كوكب المريخ؟ اي شكون اخر يعرف كوكب اخر؟
2: انا نعرف كوكب نبتون وزحل والارض والشمس. نعرف
0: الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس ذيك الكواكب
2: هم
0: حتىني حتى اللي
2: نعرف
0: من كل
2: نعرف أي واحد منهم
0: حتى تاني
2: صحيت خليل وزيدا واحد أكبر من الشمس
3: صحيت خير
1: باهي. شنو الكوكب اللي نجمو نشوفوه من الأرض؟
0: الظهر على خاطر التصوير ظهر على خاطر الشمس أكبر من المشتري.
1: شنو الكوكب اللي نشوفوه من الأرض؟
2: الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
2: الشمس والقمر.
0: الشمس والقمر.
1: شكون قال قبل؟ شكون قال قبل؟
2: أنا.
1: به. بس نبدأ وشنو قلنا الكوكب اللي نشوفوه قريب من الأرض؟
2: هو
0: مريخ. وزهر.
1: اللي تنجم تشوفه بالعين المجردة.
2: قمر. الشمس
0: والقمر.
1: الشمس نجم نجم ولكن القمر هو اللي نشوفه. القمر نشوفه في أي شنو الشكل؟ شنو شكله القمر كي نشوفه؟
2: أنا قلت القمر.
1: نجم حرف شنو؟ نبدأ بالواحد بالواحد. ترى كيف نوع آدم شكل القمر؟
2: كيف
1: ميكرو؟
2: كيف الدائرة وحرف الراء؟
1: كيما الدائرة وحرف الراء. أحسن ياسين. كيفاش القمر تشوفه أنت؟
2: أنا نشوفه كي يكون دائري يكون كيف أما كي يكون نص دائري يكون هكيكا وكي نشوفه هكيكا
1: كيما حرف الراء نصف دائري هلال.
2: لا لا أي
1: هلال. هلال
2: نشوفه هلال يبدو كيف الفأس الدوار.
1: كيما الفأس الدوار. أنتم ما تحبوا تخرجوا تجربوا تعيشوا في كوكب آخر في يوم من الأيام؟ هل يغريكم الأمر؟
2: لا
1: والله الأمر هذي مبهر برشا. أنتم فرحانين بالحياة على كوكب الأرض؟
0: عجبتني. معناتها كنا نعيشوا مثلا كوكب المريخ العلماء مازالوا يستكشفوا.
1: باهي ما انت عجبتك الحياه على كوكب الارض؟
0: عجبتني.
1: عجبتكم. باهي مالا باش نعيشوا على كوكب الارض شنو لازم نعملوا؟ لازم قولي يا ساره سيرين
2: سهلة ماشي
1: سمونا وين باش نفرق ما بيناتكم انتم نسخة مطابقة للأصل على تو شنو لازم كيفاش لازم نحافظوا على كوكب الأرض باش نعيش عليه غضبت يا ياسين
2: أثبتنا
1: اها
2: اي بيكاتشو
4: هما
1: اي كيفاش نحافظوا على كوكب الأرض هذا هو السؤال
2: اني
1: نبداو بالواحد بالواحد يلا اي
2: اني
1: اها
0: هي من ما نبداوش نرميو الفضلات
1: اي
0: ولازم نحافظوا على الكوكب
1: نحافظوا على الطاقة
0: على الطاقة الكهرباء
1: نحافظوا على النظافة
0: نحافظوا على النظافة ما نخليوش الماء يمشي
1: نحسن ونستهلكوا المكونات اللي موجودة في كوكب الأرض
0: ندخروه
1: ندخروا في الطاقة دي تقصد ايه
0: إيه ندخلوا مثلا الماء
1: إيه صحيح نحسن استعمال وإلا الاستهلاك متاع الخشب متاع المنتجات الأولية اللي موجودة في كوكب الأرض متاع الطاقة اللي موجودة داخل باطن الأرض دونك لازم نحافظوا على هذا الكوكب حتى نجم نعيشوا فيه في انتظار كون نلقاو كواكب أخرى يمكن نعيشوا فيها هكا ولا لا
2: أنا نعرف كوكب نجم نعيشوا فيه
1: شنو هو
2: توأم الأرض
1: كوكب الأرض هذا هو اللي احنا
2: ليه توأم الأرض
1: توأم الأرض الأرض عندها توأم
2: أي عندها توأم؟
1: وين ذي موجود التوأم ذي؟
2: التوأم هيك موجود
1: أنا ما نعرفوش
2: ما نعرفش
1: كان
2: الكوكب الأرض عنده توأم عادي
1: كان نهار تعرفت عليه عرفني عليه خاطر ما تعرفتش عليه التوأم ذي
2: أي أما ما نعرف كان على الكوكب الأرض العادي عنده توأم ما نعرفش
1: يظهر لي المعلومة هذه ما زلت مش متأكد منها في انتظار كونك تكبر وتقرأ وتتأكد لنا من هذه المعلومة واللي نورنا
2: اسأل الذكاء الاصطناعي كنتم روحين
1: نسأل الذكاء الاصطناعي حسنا يلا أطفال كملنا الحصة متاعنا باش نسلموا على أوليائنا وعلى أصدقائنا
2: باي باي
1: باي سلمتوا انتم على عائلتكم واصدقائكم نسلم على الفريق التقني اللي رافقني هذا الصباح على زميلي ايمن الشابي اللي نسقلنا الاخراج الهندسي لهذه الحصه على زميلتي هويدا سيسي اللي قامت لنا بتنسيق فقرات الحصه وعلى فكره راهو ادم وامنه هما اولاد هويدا ومهدي ومهدي مسعودي نسلم عليهم برشا ثم صديقتنا بيا هي ابنه
5: بالطيب.
1: مادة زميلتنا صفاء بالطيب نسحب نسلم برشا على مادة مادموزيل أميرة اللي أملت لنا النقل البث المباشر على اليوتيوب وعلى فيسبوك على صفحة الويب متاع إذاعة المنستير زميلتي ألفة تلتحق بينا هي وزميلي حسام في الحصة الموالية نسلموا على الفريق الكل نتمنى لكم نهار حد طيب وسعيد ريم الهيني تقولكم نهاركم مبروك

0: من إذاعة المناسير. صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. وأفاد جبابلي بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات هذه الحادثة، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا وإلى غاية منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبع لإعلان الثلاثاء الموافق لـ 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظا من حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و 41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير
2: بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: مسافر.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: المجلس
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا في لقاء جديد ولما جديده في المجلس، مجلس الاحد من اذاعه المنسير. ان شاء الله نهاركم فل وياسمين وزين وبنين وكل ما هي حاجه مزيانه. لقانا متنوع حسب برشا فقرات برمجناهم اليوم. تحيه لكم من ما تسمعوا في اذاعه المنستير، وبربي بربي بربي استحضر لارواحكم اليوم ليامات الجايين. اللي ما عندوش حاجه اكيد يحاول يبعد اليوم على السخانه والشمس. اليوم شو نقول لكم، مثلا بردو القايله زيد، خاطر على ما يبدو حتى لليل قايله وحتى ليامات الجايين، وربي ان شاء الله يعطينا على قد جهدنا. فقط ساعدوا رواحكم وربي يحفظ الجميع، وتحيه خاصة للناس اللي خدمتهم تحتم عليهم الخدمة صباحا مساء ويوم الأحد وفي أي ظرف مناخي، خاصة مع الشمس والسخانة. ربي بالحق يثيبكم وربي يعينكم. لقانا حتى الماضي ساعة كيف ما العادة مع ضيف تتعرف عليه بعد شوية، مع فريق العمل اللي تعودتوا به، دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنانة الجميلة نريمان بوشالغومة. يا مرحبا، صباح النور، نهاركم زين.
2: عرفتك الشحقة متاع نريمان.
1: استنيني، تحياتي دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنانة الجميلة نريمان بوشالغومة. مثلا لا مش عاجبيني الحق متاع ربي.
3: نهاركم صباح الخير.
1: نهاركم سعيد، شنو حوالكم؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. بالله انا نحب نفتح هكا قوس صغير ليك دكتور عماد مسعود. شكرا على الاحترام، نقول وحنا الالتزام، ونعرف معناه هذه حاجة صعيبة، خاصة أنه تعديتوا بظرف صعيب. نترحم على والدة ثانية ليك الأكيد، وإن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، وذاك الفنان راهو حتى في فترات صعيبة يلزم يكون حاضر ومبتسم ويزرع الفرحة في قلوب الناس.
3: فما التزامات ما تعنيش المواطن، دونك تعني كان أنت مجبور باش تكون موجود، ما تنجمش تلغي، باش تنجم تكون في الامكان فيما تسمح به الامكانيات طبعا،
2: واللي في القلب في القلب
1: واللي في القلب في القلب. صعيبه الحقيقه نتاع ربي. تحيات كامل الفريق، زيد حسام قدريه مخرج الحصه، هويدا في التنسيق، ومريومه في الستريمينغ. وباش نعمل لابيل انا توا، راهو حاضرين ولا لا؟
3: حاضرين.
1: اشرف الخلفوني راوي بن خديجه، هادي الفراتي، يا مرحبا باولاد السيدي. نورتونا مجموعتنا. اسمع انتم
3: رجعونا
1: تراها لمسه من يديكم الملاح في بدايه لقانا.
2: يلا

0: بشوية هدية.
1: هذا هو المطلوب.
0: رجعوا حبل الوصال سمح لكم.
1: حتى هم ربي عينهم.
0: ربي عينهم أكيد برشا التزامات. وفي آخر حلقة لم التحايا الكل بالجملة خطر يستحقوا وأنتم ما تستحقوا هما يستحقوا. لمتنا باختيارات متنوعة بفقرات متنوعة ما تنسوش باش تجاوبونا على مسابقتنا سؤالنا اللي تشاركوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك وتربحوا معنا بونسوا بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي اللي موجود في الحي الرابع بلا مرة وراء البوستة. فقط تطلعوا شكون صاحب أو صاحبة الصورة الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. أنا عملت طلع أولية على الإجابات برشا إجابات غالطة. لا مش هذيك الإجابة اللي مشيتوا فيها مكثركم راهو. ركزوا لي ادخل على الفيسبوك وشوف التصويرة ما لا إجابة. خليني نرحب بضيف نقولوا له الكل الاحترام فنان برشا رووه وسمعوه يكبر قدامهم خاطر بدا الفن صغير. هو دكتور وأستاذ موسيقى وباحث في رصيده عدة مشاركات في تظاهرات موسيقية وثقافية داخل تونس وخارجها. عدة عروض قدمها منها تجارب مع الثنائي دكتور خالد سليمة والشاعر مولدي حسين. أيضا في عطور كان حاضر في الزيارة. توج بالجائزة الثالثة في مهرجان الأغنية التونسية بأغنية والدي. كان من الأصوات اللي مروا بتجربة أرب آيدول. اليوم هو مقيم في الخارج تنعرفوا وين بالضبط يحكينا على كل هذا وغيره. وحبينا لما حال نستغلوا فرصة وجوده في تونس باش يكون ضيفنا اليوم في المجلس الفنان أمين بورقيبة. مرحبا أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الورد.
0: صباح السرور.
2: صباح الخير الناس كل. صباح الخير إذاعة المستير. أنت قلت ضيفي اللي معاش ضيف في إذاعة المستير.
0: والله سبقتني باش نقول أنت في دارك تويكا في عقري دارك مش حتى في دارك.
2: أول إذاعة دخلت لها واللي ملياني صغير معناها.
0: برلي أنا جبت على الصغر. وقتاش كان عمرك؟
2: نعرفش أقل من تقريب 8 أو 7 سنين
0: في برامج الأطفال.
2: أي كانت برامج الأطفال كانت مع مدام أحلام سليمان.
0: أيوة.
2: ومدام فقي زادة. أيه.
0: أمال فقي.
2: أمال فقي. وجيت وقتها كنت جيني والأستاذ لسعد مؤخر.
0: بالله تحية كبيرة الأستاذ لسعد. وربي فضله ويمتعه بالصحة. وزادة
2: مربي
0: كنت
2: الأجيل.
0: مربي الأجيال. في 2020 تفكرك معناها في إحياء ذكرى تأسيس إذاعة المنستير. يا سيدي مرحبا بك في دارك.
2: عايشك
0: ربي. مرحبا بينا احنا معاك في مجلس باش نحكيو فيه على برشا حاجات تهم أمين بورقيبة. لكن باش نسمعوا هالصوت العزيز الغالي اللي نعتزوا به برشا. انا قلت قبيله شويه برشا راو أمين يكبر قدامهم وسمعوه معناها مراحل عمريه مختلفه. انه الفنان يبدا بكري الفن ويذوق النجاح زاد بكري هذا يخليه في مرحله ما يختار انه يبعد يعمل هكا ركول ويقول شنو بعد كل هذه السنوات نجم نعمل شنو نجم نقدم.
2: والله كي قلت يبعد هي دي سيركونستانس اللي تخليني نبعد مش بإرادة نفسي أول حاجة.
0: أبو؟
2: أي بالضبط خطر
0: مجبر.
2: مجبر بطريقة غير مباشرة.
0: شنو اللي أجبرك؟
2: الحاجات تنجم حسيتها في وقت الأوقات أهم من أني يعني نجي نعنتها نلوج على أمين الفنان. بالعكس كنت لوج على أمين واحد آخر وكنت لوج على أمين اللي يحب يكمل قرايته أول حاجة. سافرت خرجت كمل دراستي ماجور دو بروموسيون. خاطر هذيك شهيد هذيك مهمة جدا.
0: أكيد.
2: فهمت خاطر الفن وحده ما يعمل حتى شيء. دونك كملت القراية ليت بالقراية سافرت بعد وليت نخدم مدرس.
0: أنت حاليا وين؟ بلجيكا؟
2: لا بعدش بلجيكا تو مشيت لسلطنة عمان.
0: سلطنة عمان تو كيف الخارج بيه؟
2: في مسقط. هذه هي قلت العوامل اللي تخليني كما نقولوا احنا واحد يتناصف يتشرف اثنين مفترق صعيب برشا ايفيدامون اما فيه ريسك معناتها سي سي سي
0: هو خيار من خيارات
2: خيار من خيارات ايفيدامون ما خاطرني جدوا برون لو ريسك اي وبعد اي نخلي مثلا القرايه ما نعطيهاش وقتها اللازم ولا نخلي الخدمه ما نعطيهاش وقتها اللازم ونتلهى بالفن. الفن على مومون دوني لازم باش يرجع افيك افيك ان باك جراوند كيما قلت انت بديت صغير وكل شيء دونك ما نتقلقش. فما باز باهي خاطر ما بديتش توتوني انت بديت صحيح. بديت كونت مع سادة كبار وتكونت في تكونت في معهد عالي الموسيقى تكونت في كونسرفاتوار تكونت في جمعيه موسيقيه معناتها فيها خيرة العازفين تونسا معناها واحد عنده اون بون باز انفستير اولتيريرمون فهمت وين فما الفرصه وين فما الفرصه ما باش ما نكذبش معناتها نقول وين فما فرصه انه نلقى شويه هكا باساج خفيف نتعدى فيه باش نقول باش نعمل برودوي ولا خنجيرك في مهرجان ولا هذاك ما نفلتوش.
0: حسيتك مش نادم على الخيار هذا على كل حال وانت تحكي عليه معناتها
2: ليه بطبيعه خاطر خاطر الحياة هذيك سي اون في باراليل بور فينير معناتها هي صنعة الفن والارتيست ان جينيرال فما اللي يختارها مهنة 100%
0: يحترفها بشكل كلي نقولوا نحن
2: بالضبط وفما اللي عنده مهنته تلقاه أستاذ تلقاه طبيب تلقاه اختصاصه هو محامي قاضي فهمت تشايكوفسكي قاضي
0: أيوة
2: أوكي تشايكوفسكي سي ان كومبوزيتور قاضي روسي لكن تشايكوفسكي ألحانه بدأت تظهر بعد نجاحه المهني الأول فهمت وقت اللي هو نجح وظهر
0: عمل استابيليتي نتاعو
2: استابيليتي فينانسيير استابيليتي نتاعو فهمت مهنته حياته اللي ان احنا نقولوا احنا مسمار في حياتك
0: باش تعيشوا انت بعقليه مسمار في حياتك
2: لا مش مسمار في حياتك
0: من جماعه الزون دو كونفور
2: اكيد لازمنا احنا في وقت لو على الزون دو كونفور
1: نعيش في كرامه
2: نعيشوا صحيت لازم نعيش في كرامه خاطر نحب ولا نكره صنعه الفن والموسيقى ان جينيرال والفن ان جينيرال كو سوا موسيقى تمثيل سينما مسرح رسم ومن الاصعب للاصعب احنا نقول الفنون اما مودونيزمك تقول لوكي هذيك باللي يكون سورتو في وقتنا تو ما عادش فيها زون دو كونفور اللي بالحق تقول ايه باش نخلي كل شيء تلاه باهي
0: واضح في المقابل فما شكون قعد بحس المغامره وكل واحد شنو يختار في الحياه
2: حس المغامره عنده دور اوكي
0: وعنده دي ليميت
2: وعنده دي ليميت
0: شفت كيف فهمتك
2: كيما انت قلت فما شكون خذا يحس المغامره وغامر ونجح كيما زاد اكثر منه برشا غامروا ودفعوا من وقتهم برشا
1: ما وصلوش
0: نغزر لعينيكم كاينكم عندكم ما تقولوا ما تعلقوا دكتور ساعه انت من الناس المامنين برشا بامين بورقيبه خليني نقول
2: سعيد مدستاذ
0: اي ملا
3: أمين من الطلبة ومن الناس اللي تشرفت أني قريتهم وعملنا عروض مع بعضنا وحولت الوجهد والفدية ساعات في بعض الأنماط اللي ما كانش يحبهم ولا هي خطرة صوت أنا نتمنى عليك وعلى المجموعة نعطيه وقت أكثر لمين بشي يغني أكثر من يتكلم هو مش بشي يسكت في الحالتين
0: لا نحب نسمع باش نسمعوه يتكلم ويغني طوى النجم أقول لك حتى حويجة أكابيلا نفتحوا بها الشاهية ساعة وقال لك أستاذك نحب نسمعك ترى
3: وهو راهو عازف عود ممتاز
0: أكيد محلي العود ساعة عنده خصوصية حتى على مستوى الشكل
3: أرتيست في كل شيء يمين
0: لقانا معكم حتى الماضي ساعة هذه المجلس سعداء أنه شرفنا أمين بورقيبة في لقانا اليوم
2: يا والدي

0: يا ولدي تحية لكل بو يسمع فينا وربي يرحم اللي فرقونا.
1: أمين.
0: واسم الله عليك مدام معايا دكتور فضلك الأولاد إن شاء الله وتفرح بيهم
2: معنا الإنسانية أكيد. ما عندهاش حدود
0: وتحية
2: ومعنى
0: للشاعر
2: ومعنى الأم ومعنى الوطن وال...
1: تحية للشاعر
0: سي المولدي حسين
1: وتحية سي خالد سلامة اللي لحنها لحنها في الفترة اللي
0: والدك
1: اللي فرق فيها والدي زادة
0: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله.
2: هو كان نفس العام اللي شاركنا فيه في مهرجان الأغنية معنا
0: من أجمل الأغاني اللي غنيهم أمين من أجمل الأغاني الأب اللي نفتقدوه هم الحقيقة اليوم على مستوى الخزينة التونسية نريمين زميلك ها؟
1: زميل
3: وعش اللحنة صغار
0: ملي انتم صغار شو نسمعكم في حاجة مشتركة إن شاء الله بعد شوية لكن مديم هكا دخلنا في مود الغناء الباند متاع المجموعة حاضرة من خلال معزوفة موسيقية كي نظهر لك خاطر احنا يبدا الضيف قاعد بحذينا وبعد يظل بشرط جل مع المجموعه ساعه الميكرو قدامك اشرف الخلفوني نحبك انت تقدم هالمعزوفه هذيا اللي باش نسمعوها واللي من خلالها نحب تحيه زيدا للفنان احمد زيتون اشرف قل لي احكي لي على العمل اللي باش نسمعوا منه مقتطف
4: هذه المعزوفة الثانية ألفة مش توا
0: مفاجأة الحلقة إن شاء الله بعد قليل ودونا باللي جي منكم ومرحبا بكم

0: برافو للاثنين للمجموعه وللامبروفيزاسيون اللي عملها من غير سبق تحضير محمد امين بورقيبه. ان شاء الله عجبتكم. سلطنت يا دكتور.
1: سلطن الزعيم ديما يعمل
0: زعيم. هلا هلا هلا
2: ليش تحضير ما ثم توجيه
0: كل شيء راهو قلب الاستاذ راهو مادام حكينا
1: خاطر نعرف وين وين يزهى صوته نعرف
0: زهي حسيته زهي وزهى البرنامج
1: مازال مازال
0: ساعتنا ثانيه متواصله معاكم. احنا قبيله شوي جبدنا على الصغر كويس هكا صغرونا نختبر هكا معلوماتكم تعرفوا وش الفنانين الذوما اللي بداوا صغار ساعة في فقرة الكويس.

0: نسألوا على فنانين بداوا صغار سواء كانت وين سواء إلا عرب وإحنا والوقت باش نبداو بأول فنان ولا فنانة أنتم باش تجاوبوني. فنانة بدأت وعمرها 9 سنين غنيت في المسرح البلدي في عرض بقيادة الفنان الطاهر غرسة. في عمر 12 سنة غنيت في أول ظهور تلفزي واحدة من أشهر الأغاني مع فنان تونسي كبير وهي أول امرأة تونسية تترأس مهرجان قرطاج
1: بين 2000
0: وكانت وزيرة الثقافة عام 2016.
2: أحكي لي عليها يا بابا
0: أحكي لي عليها فعلا هي سونيا مبارك. يعطيكم ألف صحة. إجابة صحيحة برافو يعطيكم ألف صحة.
2: يعطيك
0: صحة يا دكتور.
3: كبيرة
0: وقامة عدنان الشويشي
3: عظيمة كيما لا سونيا مبارك ولكن مفقودة ما عارفوش علاش غابت على الساحة.
0: خذيت هالفترة المسؤوليات أنا وجهة نظرة الشخصية
3: عند مرشا ملكة تويني مدام سونيا
4: واللي غنيت عمرها 9 سنين مع أبو العلاء محمد زادة.
0: أي
4: عرفت شكون؟
0: شكون؟
4: اللي قالت في العمر هذاك قالت وحقك أنت المنى والطلب
2: قلتهم
4: وأنت المرا خاطر انتي حكيت على 9 سنين اني تفكرت فنانة أخرى
0: شيء في نفس السير راهو اللي بدأوا صغار يعرفوا بعضهم ويضيعونا نحن بما في ذلك منشطة البرنامج. يعطيك الصحة يا سي عباد. الشخصية الثانية باش نكتفي بكلمة بركة ولد الوز عوام واللي خلف اسم كيف نقولوا معاه الميلوف في أيدي أمينة
1: زياد غرسة
0: أي
3: القدير
0: نريمين
1: زياد غرسة
2: أول ظهور متاعه الزعيم نذكر في برنامج تعرفوا في كوكا أظن
0: الجملة ملوف ليه أو شو نسموها من عند اللي بدي صغرون زيادة في العمر
2: غنى لزياد في العرض علاش تحير فيه
4: علاش تحير فيه
0: قول بالله بالله بالله حيرنا ميساج حتى ما غير عودة كابيلا سمعنا اللي تحب
4: أعطيني راوي أعطيني سبعين ري سول
2: سول
4: سبعين
0: أسبع

0: الله الله الله ليه هيشت لنا الجراح انت بيدك راهو امين بورقيبه مازلتوا عندكم ما تسمع خلينا نسمعوا زيد الصغرون في اختيارنا اليوم في الكويز
1: اول ما
0: يلا
1: بسم الله سيدنا النبي
0: سيد المخرج في يدك انت الحل والربط نكملوا مع سؤال اخير ميسيرش واحد بركاي بارك الله فيك سي حسين قلبك كبير اليوم الشخصية الثالثة فنان توفى مؤخرا في 3 ماي 2026 أول ظهور لي كان عمره 14 سنة وكان هذا في فيلم سيد درويش عام 66 وغنى في الكورال مع عبد الحليم في أغنية بالأحضان شرقي عاد هذا مصري بالتحديد
2: الأخر واحد تغنى الأخر فنان توفى هاني شاكر في مصر
0: زيد زيد راهو زعيم إجابته صحيحة هيني شاكر فعلا الشخصي نسمعه هو صغير تراه سمعنا حسين

0: شقولك؟
1: ايه قولي نثبت عليك كان وقتها الكاسيتات الكبار بتاع الكاسيت فيديو.
0: ايه
1: عندي واحدة تسجيل كامل بتاعه في
0: وهو في عمر صغيرة
1: في الإذاعة والتلفزة التونسية.
0: مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نسمعوا
1: من أول الفنانين اللي بديت نسمع فيهم تغرب
0: وتغني لهم.
1: كنت فما غنية كنت
0: ما عادش وقت خليك تخمم فيها وتتفكرها وتغنيها بعد الحديش. أحمد العيسي بعد شوية في موجز الأخبار، راجعين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000 يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي على أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وخلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق، مع ظهور الشيل ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها الأحد. دوليا، وفي اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سيتم اعتبارها عدوا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ونرجعوا لمجلسنا لحداش وثمانية دقائق. مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله موانسينكم وين ما انتم موجودين في دياركم في ثنية. للناس اللي يخدموا بالحد ان شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. هانا راجعين باش نحكيوا على الاختيار اللي كنتوا تسمعوا فيه من اجواء الديسكو، وعميل خالد قاسم ديما في الاختيار هذية. نرجع نرحب بضيفنا الفنان امين بورقيبه. مرحبا بك امين. مانيش مسلمه في حقي باش اسمع حاجه، انت قلت لي بون تفكرت انه اللي الاغنيه اللي هكا من الاول الاغاني اللي سمعتهم هني شاكر، مش لهني شاكر،
1: مش غنيته هو،
0: مش غنيته هو،
1: غنى غنيه محمد عبد الوهاب
0: من غير ليها،
1: من غير ليها.
0: خليكم معنا في الاستماع، راجعين لها. لكن خليني نرجع نفكركم انه تنجموا تربحوا معنا بونسوا بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي للعنايه بجمال المراه، واللي موجود في الاركات ورا البوسطه في المونستير. فقط طلعوا الصوره اللي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك لشكون راجعين بعد لمسه اخرى. اكاو غبتوا برشا، سمعونا سمعونا.

0: مرحبا بكم. وشنو حكاية علي جابني يا عيني؟ شكون الصوت الساعة؟
1: هذا صوتي أول مرة الحقيقة أنا نسمعه في الإذاعات. هو المطربة, هي مطربة مصرية اسمها عزيزة عمر.
0: مصرية.
1: المطربة هذه تعاملت في الستينات والسبعينات في ليبيا مع عدة ملحنين وشعراء ليبيين, وعملت إنتاجات فنية وأغاني ناجحة. الأغنية هذه تعاملت أنا معها ثم مطرب وملحن اسمه رمضان كازوز من ليبيا. في بعض هذية كظهر مع وقت مع رؤوف ماهر في عرضه على كارتاش, وكان لابس لبس تقليد الليبي وشد العود ويغني أغنية طق الرحاء. من بين الحديث يقول يتم برشا أغاني ليبية تنصبها لرواحكم
2: أصيت بالعسل فردات طق الرحاء ولا؟
1: أي
0: أقرب أقرب لنا للميكرو خلينا نستمتع بالصوت. قول تراها مين
2: دقات فردات الرحى الليل هذيك هي واللي سمعون ترى نسيتها شوية ما تغني أبا نشوف
1: ليه تغني الكلام
0: ألهمو ألهمو أيواش
1: أغنية هذه علي جابني الحقيقة نسخالي أنا أغنية تونسية
0: خاطر تعودنا نسمعها بصوت قاسم كافرة
1: تعودنا بصوته هو في بالي معناها أغنية من التوراة حتى التونسي ولكن قال لي لا هي أغنية هذه ليبية صحيح اللحن من الفولكلور الليبي لحن قديم ولكن هو كلمات الشاعر مسعود القبلاوي وهالأغنية هذه تقريبا من يومين خرجت لأنه قاعدة نبحث عليها لنقينا التسجيل بصوت هذه المطربة عزيزة هو الموضوع كبير وبرشا أغاني متداخلة بين التراث الليبي أو الترابلسي الترابلسي بالأحرى مع الأغاني التونسية. توا آخر حوار سي عماد على أغنية بخنوق يقول لك أغنيتنا البخنوق ليبي بخنوق ماهوش تونسي ودي قلت له مشكون أول واحد غناه تونس إذا هو ما نجمش نحكمه هما بخنوق متاعكم ولا غنايه غنيناها احنا.
3: شوف يا خالد الواحد يزم يكون وقت يجي في منبر اعلامي ولا يجي في حتى على التواصل الاجتماعي يزم يكون عنده شويه تواضع للتاريخ وتواضع للجغرافيا وتواضع للمنقولات هذه الشفويه الحاجات اللي تقارد تعدى لان وقت نقول هذا ليبي وهذا تونسي يعني انت اعطيته الجنسيه معناها بالكاشي متاعك اور فما حوايج تنجم تفوتك واللي تحددها التاريخ مؤرخين يلزمهم يتحدثوا في هذا والموسيقي اذا كان باش يعطي رايه في الموضوع هذا يلزم يكون عنده درايه بالتاريخ
0: وعنده معلومه حاسمه زيادة
3: طبعا لانه الجغرافيا اللي تحدث عليها هي انت توا ماهيش هي الجغرافيا اللي كانت قبل امتداد تونس راهو في حدودها مع جيرانها ما كانش هو نفس الحدود والحركات الهجرة المعاكسة كانت معناتها كبيرة وموجودة في عبر السنوات التاريخ الكل دونك نردوا بينا ما نعطيوش معلومة اللي هي برا تحب تقول تراث تونسي ليبي برا ميسيرش ولكن تحديدها ما تحسمش في الموضوع خلي أهل العلم هم اللي يحسموا.
0: مرة عملت حصة مع دكتور أحمد دعوب وحكي على أغنية في البريمة وقال أنه أصل الأغنية ترابلسية معناها وليبية يميمتي راهو معناها حالة احتقان وليت سياسية
3: وهم يقولوا في التبريمة
0: وفي التبريمة وليه وغنيتنا وترابلسية وليبية والتوينس يقول لك ليه
3: هذا علاش حكيت على التواضع
0: بالحق حسيس الموضوع رغم انه يبدو ملا. بسيط معناها ملا.
3: احنا حتى غنيت هنا في تونس ما نخرجوش ما نمشيوش لليبيا ولا الجزائر فما غنية تقول لك ليه هذه نتاع الجهه نتاعنا وهي تلقاها في كوبلي من الاغنيه يتغنى به زاد خالد وكوبلي في مهديه زاد فلان وفي جاب زاد فلان دونك ولات الاغنيه موروث جماعي نتاع الناس الكل
1: صحيح
3: يعني ساهموا فيها الناس الكل
1: هو كلامه صحيح ثم اغاني تونسيه من الفولكلور نفس الابيات تلقاها في عده اغاني كما في اغنيه يا شوشانة مش نقول نفس البيت في اغنيه مثال يا مقواني نفس البيت مش نلقوه في اغنيه يما الاسمر دوني نفس البيت مش نلقوه في عده اغاني كان ثم تمازج معناها
3: يا سيدي خلينا تو من الاغنيه تو في قطاع المالوف تعرف ما نصوص تتغنى في الجزائر وتتغنى في المغرب وتتغنى في ليبيا بنفس الواحد نتاع شكون يا سيدي
1: ما عندهمش حقوق
0: والله انا نعرف الموضوع هذي انا نعرف الموضوع هذي راهو وين تحكي عليه يسبب حتى مشاكل داخليه
1: لكن هو موضوع طريف وشيق جدا
0: علاش
1: من بعض يا أنف اخر معلومه اغنيه بالله يا حمدي يا اخوي ما كتب واحد قال لي اغنيه ليبيه وبشير فهد قلت له تو الاغنيه تتغنى بقابليه تدريد بين الجزائر وتونس اش ما دخلكم ليبيا في اغنيه بالله يا حمدي يا اخوي سي أحمد عوب قال كلامك صحيح، معنا مش أغنية ليبية، هذا تراث تونسي مشترك تونسي جزائري. وهيك عاد برشا أمثلة.
0: بلي خلينا نسمعك تو الفنانة اللي كنت تسمعوا فيها الفنانة عزيزة عمر. عندي هدية ليك وهني رجعت لك أمين بعد شوية، راح سمعوا يا حسين.

0: على بالي انا الترقي ولد الترقيه ها طلعت بنت الترقيه زيد
1: اي اذا كان مش تبحث في كل عام غنينا 89 تقريبا غنينا في الجزائر فريق الجزائري قالوا لهم تاعنا هذه
2: هو من موثق الاغنيه يقول الحان الفنان بشير فهمي واحنا صحيح يقولوا انا الترقي ولد الترقيه قطعت ريق والصحراء هذه الفيرسون عفوا بشيخ العفريت والفنان حتى هو غناها البشير فحيمة هذا الفنان الليبي سعيمان ثم بعض الاغاني نفس الالحان تتعطى الاغاني اخرى لانه نفس نقاو خمسه ساعات سته اغاني بنفس اللحن ولكن الكلمات
0: تختلف اي نحسموها الجدل هذايا موسيقيا خير يلا مادام معنا امين بورقيبه
3: زعما باش نرجع للغنية اللي قالها بكري
0: وباش ترجع لنا بعد شويه بدا
3: اسمع غنيه راهي مش غنيه سي با نيمبورت كو
0: اي قول
3: موضوعها ياسر حلو برشا ويتحدث على المراه
2: الكادحه
3: المجاهده الام اللي ربات
0: تحيه لكل امراه تسمع فيه
3: الكلام راهو الكلام ياسر طياره راهو تقات فردات الرحاف الليل وين القمر فوق المقاد مصبه
0: الله
3: صح اللي جرحها نقض في الليل يفهم غناء مولاتها صبه
0: الله الله الله موسيقيا شنو تقول
2: الفنان رمضان كازوز الليبي

0: الله الله
1: يا ألفة. قصة الرحاة مع في الفن الرحاة كانت متنفس انت على مرار الريفي لأنها باش تستعين بها على قضاء العمل اليومي هذايا كانت تشكي أجانها وتشكي كل وكأن عملية تفريغ للأوجاع اللي عندها سواء النفسية أو البدنية ففي فترة أنها ترحي
0: برشا أغاني جت فيهم كلمة الرحال سلم إحساسك يا إيه نسيتنا عملتينا اليوم
2: تشاركوا أنا بيدو نغم نحبه صحيح ما حفظتوش ولكن ما شاء الله عليه يمين معناها كيفاش الصورة معناها الصور الشعرية في عدة ما تنادي على ولا في قدم وما زال أول صوم مش معناها صغير في أول صوم مازال صغير معناها شوف التعابير
3: كما قال سعيمات تقول تشكي وهي تشكي واللي سمعهن ما الفالة نوم ولا عادي الفالة وبعد تقول لين الرحاة راحت وتقطعت طقاتها مولاتها ارتاحت وتنت على اللي جارتها
2: معنى جميل
0: زي قديش الصورة معناها فيها عمق ومحليها الكلمة اللي
1: بيارها فما حاجة نحب أقولها يعني خاطر أمين بحذية مش ديما نشوفه وقت اللي يبدأ فنان
0: يحس الكلمة
1: يعرف الموروث الشعبي والأغاني السيدة نتاع غرسة نتاع زياد ويرجع للعبلوهاب تسمعون بعد في موال حلوة ماذا بيها يرجع لنا الواحد من الموال هذية تشوف قديش من الريجيستر أنا هو الـ ياخذ منهم من

0: بالضبط.
1: نبطل ما نخدمش انا اليوم.
2: هاي هذه راهي المره الثانيه في الاستوديو هذا.
1: مش ليش
2: هذا كيف كان قبل؟
1: إيه كي كان قبل لما تو اول مره في استوديو جديد.
2: اول مره في استوديو جديد.
1: ايش قالك في استوديو عجبك؟
2: اي شاء الله كل شيء
1: يظهر لي ألهمك برشا معناها ألهمك حلك الشيء والقريحه. حسيتك متوحش الاغنيه مين بالحق تنبع في الصيحه الفنيه تو الصيحه التونسيه وحتى بعيد الحقيقه.
2: تعرف حاجة ساعات تسأل روحي سؤال نقول شبيني ما عادش نغني.
1: علاش ما عادش تغني؟ خلينا نسأله لك سؤال.
2: خاطرنا للأسف احنا الموسيقيين في تونس عائلة. اوكي نو سوم اون فام. في وقت من الأوقات غصبت علينا الحياة اننا باش نتفرقوا. كل واحد مشى في اثنين. كنا في معهد يجمعنا الكل. اوكي وبعد خلاص معناتها سي كملنا قرايتنا وكل وحبينا حاولنا بكل الطرق ان نقعد وكذا فهمت. لكن للاسف لقينا عروض مخير عروض حياه احسن. دونك خرجنا
1: الكل.
2: خرجنا تقريبا الكل.
1: خليتوا الساحه الفنيه
2: خليناها للي
3: اللي نجم يعيش فيها
2: صحيح
4: هو اللي يحب يسيطر عليها مش حتى اللي نجم
2: يحب يسيطر
4: ثم برشا حكايات وبرشا حديث وبرشا
1: برشا برشا حسابات
2: هذا كل شيء تحكي اليوم ولا
4: ابون جو هذا
1: نفتحوا له
3: هي ألفت زرق لنا زريقه من بعد خلينا هكاك
4: برشا قلنا ساعات
2: بعد لا بالحق المعهد العالي للموسيقى يعني شنو معناته هما مرحله يعني قبل المعهد العالي للموسيقى كان الكونسرفاتوار وقبل الكونسرفاتوار كانت جمعية الأنس الموسيقى العربية.

0: ريتهم اللي حضروا في هذوما الكل 90% منهم ما عادش فيهم حتى واحد في تونس.
1: والله شيء أسف. أنت قلت أنت تحط صبعك عدي ما مبم بالكرة ونعدي هلكم، والله العظيم شيء وجع القلب.
2: طمي برو مي مي
1: مشروع أو الحلم مشروع وأنهم يطوروا مروحهم كتير
2: برا وكل، ونتمنى لهم ربي إن شاء الله ينجحهم اللي موجودين في الإمارات العربية ولا في قطر ولا في سلطنة عمان هذوما الأغلبية ولا في السعودية توا راهو كنت تشوفهم هذوما تلمهم تعمل بيهم عروض وراء العقل.
1: أكيد
2: تشوف نوعية العازفين ونوعية الفنانين اللي مشاو كان قاعدوا ناش باش يعملوا ما نصورش حاجة كبيرة الحقيقة.
1: خيارات في الحياة، وإن شاء الله حتى هما البرة يرفعوا قولوا احنا.
0: انت شوف العروض الصيفية العروض الصيفية وقت اللي فان في سي لي فاكونس اون رونتر تعرفها سي لي فاكونس اون رونتر
1: معناها فرصة فرصة ولا لا
0: وقت اللي روحوا في الصيف نتلقاو في الصيف شوف العروض الصيفية معناتها هما ديجا يتوحشوا يتوحشوا الركعة يتوحشوا ركعة سيدي الظاهر يتوحشوا ركعة كارتاج يتوحشوا معناتها شوف انت العروض اللي في الصيف كيفاش تكون.
1: او قال لك انتم لازمكم تقترحوا تبعثوا دوسيات.
0: نبعثوا دوسيات بعثنا برشا دوسيات
3: عاد هو الزبالي يبعث دوسي مقدم
2: ربي ألفة
1: انت
0: حسيت تحب تحل سوجي
2: يا ألفة تعدى الموضوع هذا
1: عندي سوجي اخر زاد لا لا تكلم عبر عبر
2: الاستفزازات هذه مع عند ألفة ولات كل مره ونيجي ارتيست معناتها استفزوا
1: بال
3: لازم نفضها ساعات في المجلس تو حاليا ل 11 و 27
0: لا اني ما اني ما عادش نص نتحدث على مواضيع او على ملفات صادرات كيما هكا نتاع الدعم الفني ولا كل العروض والأمور هذيك الكوليكية بعد أني قبل ما نحكي على هذا كل فما حاجة قبل ساعة صارت قدامي أني ما فهمتاش أني فما ورق صادر عن وزارة الثقافة
3: أمام الورق خط برشا
0: ورقة صادرة عن ورقة صادرة من وزارة الثقافة تثبت لي أني مثلا قدمت دروس في المعهد الجهوي الموسيقى في سوسة المعنية بالأمر بتقول انه اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه هذه.
1: ما يصدقش
0: الله غير
1: تصدق
0: معناها من غير ما ندخل نحكيو في ملف الدعم في عروض في كذا
1: جماعتنا
0: معناها تحط لك تصحح قدك وتقول لك اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه.
1: ليش نو كان احساسك ما تقولش وقت اخذت القرار باش تخرج
0: اني القرار مش ناخذيته وش نخرج
1: نفذته
0: اني مانيش اني خرجت من 2000 وقتاش اني سعيد 2017 خرجت من معهد العالي للموسيقى ديريكت من 2017 مانيش موجود من كيف نقول جو سوي ان سيتويان دو موند احنا نقول وكنا دي سيتويان دو موند اي اون بريفير ريستي دي سيتويان دو موند اون معناتها اون هكا الدويره اللي تلمنا بحدا عائلتنا حبنا القديم هذاك وحب العائله ولا فامي فهمت مي لو ريست المورد الرزق وكذا اون اي دي سيتويان دو موند اون اساي دو شيرشي ايور
1: و ايور لقي بلاصه معناها فما متنفس ليك انت حتى على مستوى الانتاج والموسيقى كوميم راك فنان وتغني
0: رأى. على مستوى المعيشه الحمد لله لكن على مستوى الموسيقى باللي يكون راهو كيما قلت لك
1: بلادك
0: باللي يكون مش حكيت بلاد بلادي باللي يكون ولاد بلادي ولاد بلادي خاطر كيف نتلموا نعملوا برشا حاجات كيف نتفرقوا ما نجم نعمل حتى شيء
1: انا صدقت مش حليت القوس
2: هذا كل مره تحير وجيعه في وجيعه ساكن انت تعاود تحيرها
1: سامحوني ها باش نكفر على ذنبي بالله خلينا نسمعكم شويه موسيقى وعاده وجعت لكم قلوبكم
3: بس هو مجلس نحكي في المواضيع اللي تهمنا واللي تهم المستمعين
2: ما فما ناس تسمع فينا ماذا بينا نهزوا لهم
3: الصبحيه يلف 40 سخانه يزيد المستمعين
1: نسمع موسيقى خيره نبرد الجو برد خاطر حتى الموضوع جاي والله العظيم ما نقول لكم باش يحير برشا مواجع لا لا تقعدوا انتم زاد مستمعينا تبقوا معنا في الاستماع باند المجلس هادي الفراتي أشرف الخلفوني راوي بن خديجة يا أشرف هذه هي الأغنية هي قدامك الميكرو عاد قرب لنا شوي الميكرو لا لا لا وما صعب نهار يغني هذيك الأغنية
4: متورث مدينة المنستير تغنى في السلامية اسمها يا بابا عليا وحشك طار
1: اي
4: الفيرسيون اللي نعزفوها هي فكرة أخونا وصاحبنا أحمد زيتون
1: نوجه له تحية كبيرة
4: نوجه له تحية أكيد خدمة قبل في مشروع سابق خدمه هو
5: فيها ايقاع مركب من لول هو اللي عامله وعمل الانترو هذيك.
1: واضح
2: وخذيته الاذن ولا ايه صح؟
1: استماع
5: شيء احمد خونا
1: خونا وزيما في التشجيع على احمد التحيه
2: احمد بالمناسبه
1: اي ليلى وديما يتبع في المجموعه ومن اكبر الداعمين ليهم ويخدموا مع بعضهم وتجارب ما زالت متواصله وان شاء الله ان شاء الله تجي فرصه نتلقى بك احمد زيتون. يلا قولوا ودونا يودوكم بالخير.

0: هاني باش ناخذ رايكم، شنو رايكم في المجموعه؟ انا نامن بقيمه الانسترومنتال
1: بالنسبه اللي نسمع في الناس تسمع فينا، راهو كانت فما ارتجال لعزف الايقاع، خاطر عزف الايقاع نسمعوا في ريتم تمشي وش تقولوا راهو فاش يعملوا شبيه راهو ذاك ارتجال عزف الايقاع، خاطر الايقاع عنده نوتة وعنده كل شيء، عنده
0: صحيح.
1: فهمت، يعطيهم صحة راوي كالعادة ذاك
0: هذاك الفنان الساكوتي يتكلم كان بالموسيقى راهو هادي
1: اني نعرف بوه
0: العائلة الكل فنية
1: فنانة ياسر فنانة ياسر رقي برشا ربي يفضله بوه ربي يوفقه ثلاثة ستامبوتريو
0: صح عليك اسمع انا وشي لا محظوظة برشا سمعت ما تغيبوش ميلا تسمعوا فاش قاعدين يقولوا عليكم وان شاء الله ربي يوفقهم خاطرنا نأمن مازال برشا حاجات ينجموا يقولوهم موسيقيين ويبدعوا فيها.
2: بدي شاهي نقدم حوايج معاهم
0: بالله بالله خذوا بخاطره في شنو رايكم اليوم نسألكم على إدارة الأعمال، أهمية إدارة الأعمال، دور إدارة الأعمال. أنا ما رضيش نبدأ بنريمي سامحوني سامحوني
2: سامحوني
3: ما هي من
0: الأعمال الساعة باش يدلي بدلو في الموضوع عقل اليوم يسر
4: اليوم
0: اللي نحب نري من اللي تعودت بها راهو انت استاذة التقنيات الصوتية، إدارة الأعمال تدخل في تفاصيل تهم الصوت والتحضير الصوتي للفنان ولا لا؟
4: تدخل برشا به، احنا رينا ريسامون في اللي فيستيفال وكل برشا انتقادات البرشا فنانين غيالمون برشا كان في إطار العمر حكينا على أساس معتها برشا انتقادات صارت على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس العمر هو مثلا مشكلة ولا
0: تحكي على ميادة الحناوي يزي
4: مغنات واللي هو كلام الحقيقة يوجع برشا اللي سمعته بالنسبة للأنختيست يسمع الكلام هذاك الحقيقة نتصور اللي يتأثر برشا. أما باش نسمي برشا فنانين مازالوا على الساحة هذية كيف ما مثلا فضل شاكر قلوا احنا 57 سنة رجع بغتوغ مزيان على الاخر، مجد الرومي والإطلالة المزيانة متاحة 69 سنة، رغب عريمة 64 سنة، صابر باي 59 سنة، هيفا وهبي والتراند متاحة 2025
0: ماشي ريفيرانس في الصوت هيفا وهبي ولا
4: مش صوت اما جوستمون باش ننقد حاجه بين لو روتور وبين لا كونتينيتي دو لارتيست جوستمون تراند 2025 بن الروق كاظم الساهر 68 سنة ديفا سمير سعيد 67 سنة باش نمشي حتى على الصعيد العالمي ازنافور كي عمل كارتاج 2009 85 سنة مادونا 67 سنة شير التوا مازالت اكتيف اما سو دوتخ كاسكيت اللي هي 80 سنة 2026 تتحصل على غرامي اوورد دونك ريالمون اسكو لا كيستيون لهنا حكايه عمر حكايه اداره اعمال الصوت راهو لازمنا نحطوه ان كونسيديراسيون اما زاد لازمنا نقراوه في حسابنا ريالمون لارتيست لا كونستركسيون دو لارتيست بين لا كونتينيتي اي لو روتور دونك اداره الاعمال لازم تشوف بارابور للباكيج هذا الكل وتحط ان كونسيديراسيون اللي الارتيست عنده مسيره لازم يحافظ عليه.
0: انت معناها حس ما فهمت عندها دور في الجانب التقني وعندها دور باش تضمن استمراريه معناها الفني.
4: انا ريالمون كي باش نقول باغ اكزومبل الارتيست لازم يحط ان كونسيديراسيون لي تكنيك اللي هو ينجم يغنيهم بارابور للاج بارابور للإتام تاعو بارابور
0: إيه هذا شكون يحدو هو ولا إدارة أعمال هي تقعد وراها معناها في الجانب
4: إدارة إدارة الأعمال لازمها تحط هذا زادا ان كونسيديراسيون
0: تحط إكسبير معناها في الجانب هذا ما نحكيوش على شخص برك راه في إدارة الأعمال
4: ما نحكيوش على كل نحكيو على كل شيء نحكيو على إيكيب كاملة راه كي نحكيو على فنان نحكيو على إيكيب ليكيب نتاعو وتحط ان كونسيديراسيون باش نجمو نضمنوا الكونتينيتي
0: واضح أكيد الكيسين هذوكم تنرجع لهم جايبت لي اليوم كيسين ما فهمتهمش شنو أمين أي فنان ناجح اليوم وراه إدارة أعمال كاملة معاش أنت خذ تجربة أرب آيدل ممكن إذا وراك من قريب ماكينة صناعة النجوم اللي في جزء تعتمد زاد على إدارة أعمال.
1: قبل ما نحكي على مدير الأعمال لازم نحكي على المنتج زاد وقبل ما نحكي على المنتج نحب نقول حاجة إنه المنتج ومدير الأعمال توا حسب رأيي المتواضع جدا ما عادش شخص
0: إكيب
1: هو لا هو سي الألغوريتم
0: كيفاش
1: الألغوريتم ريزو سوسيو
0: إيش معناها؟
1: معناها مدير الأعمال ولا تو اللي يحكم في شكون يظهر شكون ما يظهرش، شكون اللي غنيته تطلع خير شكون اللي غنيته ما تطلعش خير، هو الريزو سوسيو. هو الالغوريتم ريزو سوسيو اللي يعتمد على برشا حاجات، يعتمد انه الريتم الاكثر اكثر صداره في الوقت الفلاني، نوعيه الكلام الاكثر استماعا، نوعيه الموسيقى اللي تتعمل، ما نعرفش يعني التوزيع، كل شيء. خاطر فما الالغوريتم يحكم في كل شيء، حتى ولو عندك ماكينه ومدير اعمال قوي برشا هو عن نفسه باش يتبع الالغوريتم.
0: هذا اللي حبيت نوصل له في الاخر، اداره الاعمال الذكيه هي اللي تتبع الالغوريتم هذا وما يطلبه السوق.
1: هكا معناتها انت اعمالك الفنيه اون فان كونت رهينه في الـ الـ الـ في الالغوريتم ريزو سوسيو. كلمه نقولها بالحق رهينه
4: صحيح. جست راهو يتصنع على الالغوريتم، معناها سي فري كو رهينة الالغوريتم، ما احنا نحكيو على ان اوتر موند اللي هو ولا الالغوريتم نصنعوا فيه، اللي ولات معناتها كيما قلت الكلمه هي اللي تصنع فنان.
1: دونك شكون يصنع الالغوريتم؟
4: جوستمون
1: شكون يصنع الالغوريتم؟
0: معادله، هي معادله داخله بعضها صعيبه مؤثره.
1: خاطر اللي يحكم في مدير الاعمال هو الالغوريتم، والالغوريتم شكون وراه؟
0: ملا
4: حاجات اخرى. ما عادش راهو نحكيو على جوست
0: فلسفه ولا
1: سي تي اندستري، هي ما تفهمين
0: صناعه كامله.
4: ما عادش يعطي الصحه راهو يغني بقدير.
1: خاطر
0: علاش بنت هيفا وهبي
4: علاش
1: اني نقول انه السلعه، سامحوني في الكلمه، انه البضاعه اللي يحب يبيعها مدير الاعمال او المنتج او ما هي، ما هيش الشادوفر في حد ذاتها، مش الغنية ولا ما هيش السينما ولا وموش الفيلم ولا موش، لا ما وراء ذلك لغة دو لوفر مشيت. معناش انت معناش حاجة اسمها باش نمشي نشوف اوفر نتفرج فيها ولا نسمعها ولا لا، نستنى شو باش يجي من بعدها، شنو مش يتباعب معاها
0: صورة
1: في سياقها الاستيتيقي. سامحني معناها خلينا ندخل شوية في
0: معقد الموضوع يا دكتورنا. شنو اللي يخلي الواقع في تونس يفتقد الفكرة إدارة الأعمال، إدارة الأعمال اللي من شأنها تقف مع الفنان في أدق التفاصيل وتبع هالألغوريتم وغير وغير وغير برشا حاجات نجم تحكي؟
5: خلينا نقول الساعة في البداية باش الناس تفهمنا أنه إدارة الأعمال أو مدير الأعمال هو الشخص المكلف بتخطيط مسيرة الفنان،
0: تخطيط
5: وضع أهداف فنية ومهنية على مدى قريب وعلى مدى بعيد،
0: حتى في الحضور متاعه وحتى في البرامج وين
5: كل شيء
0: يظهر
5: في كل شيء، في اختيار الفرص في اللي يساعد على تطوير الفن متاعه، إدارة الحفلات والعروض، على التفاوض مع الشركات والتفاوض مع المهرجانات ومع مع المتعاهدي الحفلات، التسويق للصورة الفنية للشخص، المحافظة حتى على حياته الشخصية،
0: صحيح،
5: إدارة الشبكة شبكة العلاقات، لأن مهمة في كارير الفنان. هذية إيش معناتها مدير أعمال أو إدارة أعمال. كان جيول تونس توا فما مدير أعمال لفنان وفما مدير أعمال لفنان
0: عميله.
5: اي مالا خطر احنا في تونس مازال على غرار الفن ما فماش القوانين اللي تنظم القطاع وتنظم حتى اداره الاعمال. ساعات وقت اللي تبدا في وسط الميدان تنجم تشوف برشا حوايج. ساعات مدير الاعمال هو كالشخص اللي يجيب الميكرو للفنان ويوصله حتى للسين باش يعمل هذا كاش يعمل. وساعات المدير الاعمال هو متعهد الحفلات، وساعات متعهد الحفلات يقوم بنفس الدور متاع مدير الأعمال ومتاع شنو اللي صاير في تونس. مدير الأعمال شكونه في تونس؟ ساعات خول الفنان، ساعات أخت الفنانة، راه كي نقول لك راني نعرف معنى كاش قاعد نقول، ساعات زوج الفنانة، ساعات زوجة الفنان، وساعات فنان قريب للفنان هذاك.
0: صح،
5: هذي على الأقل اللي شفتهم واللي نعرفهم. تقول لي الكلام اللي قلته في اللول هم اللي قاعدين يطبقوا فيه، نقول لك راهو في نسبه قليله برشا، لانه كنت اتذكر في حساس اخرى قلنا راهم الناس هذوما ويسمحوني راه فيهم برشا اصدقاء وفيهم برشا يحبوني ونحبهم، ولكن كلمه الحق لازمني نقولها،
2: هذا واقع.
5: اي فما برشا كي بروفيت من الارتيست، ونهار اللي يوفى الارتيست ما عادش يتلفتوا له، وهذه ماهيش مهمه مدير الاعمال، لان مدير الاعمال ساعات فما ناس تقف حياتهم وقت اللي تقف حياه الارتيست اللي معاهم، واللي كلاو معاه واللي شربوا معاه واللي شافوا العز معاه في رحلات في العالم، وهذوما ماهمش قليل موجودين حتى في تونس. فيهم ناس تخدم مليح ألفة، فيهم ناس تعطي من جهدها للارتيست، ولكن فما ناس كي بروفيت من الارتيست، واللي ساعات يخلصوا أجر أكثر من الارتيست نفسه، لأنه الارتيست ساعات ما يعرفش حتى قديش الكاشي نتاعه راه باش تبدا تعرف. واحيانا ما فماش عقود تربط هذا وهذا، ما يتباعش.
0: فما مديري اعمال ينجحوا فنانين، وفما مديري اعمال يحرقوا فنانين كغمارة،
5: يحرقوا ويمشي تبع يلوج واحد اخر.
0: صحيح.
5: وفي نفس الوقت يكون مدير اعمال واحد واثنين وثلاثه.
0: واضح جدا. انت خالد عندي لك بعض الاسئله، بعض الاسئله ديك انت ما عندكش، انت اداره ما عندكش، ما عندكمش اداره اعمال
2: اكيد ده. مدير اعمال نفسي
5: فما برشا، فما برشا في تونس مديرين اعمال نفسهم عندهم الفيزافي الوحيد نتاعهم هم النوامر تليفوناتهم،
0: دونك يهزوا عليكم مباشره ويخدموا وحدهم. فنان تونسي تقول مصاب وراه اداره اعمال بخلف خالد قاسم وامين بورقيب.
2: فنان تونسي
0: معناها اي معناها تقول مصاب وراه اداره اعمال راهو انجح من هكا.
2: أنا واحد من الناس تم صوت نحبه كريم شعيب.
0: كريم شعيب
2: نشوف الخامة الصوتية والفرصة اللي جاته من سنوات طويلة، ولكن في الآخر ما هوش حاضر على الساحة وما ثماش أنت، ولكن حتى ما ثماش نقول أنا تصرف معناها صحيح من تجاري وإلا كما تحكي أنت مدير أعمال.
0: الفنان أمين اللي تقول هو نجح على خاطر وراه إدارة أعمال قوية، عندك من الجرأة ما يكفي باش تسمي اسم عربي ولا حتى تونسي؟
2: عدو معروف يقول صبر
5: باي
1: برشا
5: ماكينة كبيرة تخدم مراه
2: لطيفة العفاوي نتصور
1: كيف كيف لطيفة كما قالك. الأخرين عاد نحكي وش عاد اللي مركزين في الشرق الأوسط هذوكم
0: تحصيل حاصل
2: شركات قيمة
1: ما نحكي عطوان ثاني معنا ولا راهو مش على خاطر مدير أعمال وراها كهورة تو كيما الفنان صبر باي كيف قولوا أمير الطرب أمير الطرب تعب برشا راهو صبر باي صبر باي متكون خريج معهد عالي موسيقى معناتها كارير مش
0: صحيح.
1: مش مجرد فنان راه
5: وصحيح امين مش مربوطه باداره الاعمال باش تخلق الفنان راهو الفنان زاد يلزم يكون منضبط يلزم يكون عنده سعه
1: الكاريزما
5: وعنده الصوت وعنده الانضباط
1: خاطر فقد الشيء
5: الاخلاقي باش ينجم ينجح
0: هي اضافه اداره الاعمال باش تزيدك ان بلوس باش تاثر باش تحسن.
2: مثال عن الفنانه القديره منى البجاوي في حوار موجود اسمه قالت انا من رفضت يكون منتبع مدير اعمالي حبوا ساقطه موت ولي نجمه عربيه ولحن لها باليه حمدي قالت انا رفضت مدير اعمال قال يلزمك تخرج في الوقت الفلاني تاكل الماكله الفلانيه ما تحدث قالت انا بنت الشعب ما رفضت
0: وما ندمتش الحوار
2: ما قالتش ما نعرفش اما ما ولاتش النجمه العربيه اللي اداره الاعمال معناها يلزمها تتبعها.
0: اكل كيسين داخلين في اداره الاعمال نريمانا بجه ربي
4: هذوكم انا جبتهم لخالد
2: وانا قلت انا السيرفيس انا مش
4: نفرح بيه باش نعديها على السكانير اليوم
0: تراه ورينا تراه اش فما
4: اي خالد
2: نعرفها
0: قصدي قصدتك والله ظاهره والله
4: اول ما صباح
0: تاكدت اليوم تاكدت اليوم
4: عندك الجرأه باش تعمل اكزرسيس
0: كاش ما راهو تساوب لك تفجع لك الكل عملها مرام الاكزرسيس الكل
2: تفتح في المجلس مستعد تراه
1: بعد ما تكمل نري من غنيو حاجه بعد
0: اي ميل ميلا ميلا ليه مش ناسية
4: ألوغ احنا عنا حكينا على إدارة الأعمال وحكينا على الأرتيست اللي لازمنا نتلهيو بيه أما زادا لازم هو زادا يتلهي بصوته وأي إنسان في الدار عنده يتلهي بروحه
0: جميلة منك يا دكتور
4: ويتلهي بصوته وبزوز حاجات نجم نلقاهم في الدار أستيس شانتور ألوغ نجم نلقاو باي ونجم نلقاو كاسمي تحبوا تجربوا معايا
0: هلا نتبعوا فيك باي ديما تبعوا فيك
4: انا هاكا فما كيس غادي كحضرتو لكم
0: وين زيد
4: هذا فوالا
5: ها عطاتنا كيسين
4: باش ناخذوا الباي
0: ديالنا
4: من بزعوا شي الماء وباش نحاولوا ننفخوا في وسط الكيس. هذا سي ان اكزرسيس دو شوفمون بور لي شانتور. باش ننفخوا جو في الكيس دون مانيير اللي الفقاقيع ما يكونوش برشا لهنا دون مانيير كونتينيو. تراه نجربوه نجربوا خلاص
5: قداش من سيكوندا ولا
4: كيما تحب. اي طلعوا جماعة كل دي شانتور لهنا
0: ما نصدقش.
4: اي وي ترا خالد خلينا نشوف ترا ريت ها نو كاسكانير موش مريقل كونتينيو دون مانيير كونتينيو لا دون مانيير كونتينيو
2: راني الكاس هذا تو نكبوا لهنا وفك عليا من السكانير
4: دون مانيير كونتينيو ترا خلينا نشوف التحدي
2: بتاعي انا مش نشربوا خاطر عطشت توا وبعد نفحوا كيف تحبوا
4: دون مانيير كونتينيو اي واحد
2: سامحونا المستمعين
5: وهي هذه فيها معناتها
4: مادام خالد كمل لنا ليكزرسيس
5: التحكم في الفيلوسيتي تاع تاع تاع
4: الفاس على الهواء الفاس احنا ما نجموش مادام خالد كمل ليكزرسيس نتاعو نجمو افيك هاكي ونزيدو معاها
0: ليه ما تلزونيش للشيء هذا الحقيقه متعرف
4: نزيدو فيها
5: نجمو نخرجوا فيها صوت
4: ونجمو نخرجوا فيها صوت
0: برا يا خالد
4: ليكزرسيس شوف من هاك
2: ولا عطا الشيء حط لي ريحي نعملها
0: شرب الكاس الكل راه يخرج من
4: سات وينك الفلوغ شو اسمه مش
0: يا خالة عطيتك الكاس
4: لا اوافق لا اوافق ديجا سكانير
2: تاعك اوافق ولا لا توافق انا عطشت باش نشرب
4: صحة وفرحة الوغ شنو يعمل الاكزرسيس هذايا الاكزرسيس هذا يعاون سي ان مساج بور لي كورد فوكال هذه واحد يمكننا باش ان نشوفوا الفلو دير على خاطر لو شانتور كي يبدا يغني ما لازموش يخرج الهواء الكل وفرد ضربه هكاك دونك تبدا تسمع في الميكرو ديجا سامحوني المستمعين دونك تبدا تسمع هكاك
2: وتغلب
4: الجمله بالضبط هذا سي ان اكزرسيس باش هكاك يعاوننا ان نخليو لا ريسبيراسيون تاعنا كونستانت انه لو ديافراغم تاعنا يخدم كوريكتومون ويعمل ان مساج للي كورد فوكال ما يتعبهمش ان اكزرسيس ديشوفمون ساهل على الاخر اللي نجم نلقاو لي زوتي نتاعو موجودين في كل دار ومش كان لي شانتور اكاهو راهو مستعمل في لي تكنيك نتاع ريدوكاسيون نتاع لو ريل والاورتوفوني ومعناتها بو ريكوبيري لا فوا اي تو ومستعمل زيده معناتها لتو لي زوتيليزاتور نتاع لي فوا نتاعهم نقولوا احنا لي شانتور لي سبيكر ومعناتها اي نقولوا حتى للمذيعين زيدا دونك جربنا
0: انا اكتشفت اليوم تعبتني برشا
4: اكتشفت اليوم اللي الفا شانتوز على الاخر هكا في بالكم
0: متبقبقه هذيك
4: متبقبقه هذيك اي فوالا اي
0: الله الله يا الفا الله الله
4: نسالك سؤال بزعت الماء ولا ليه
0: لا والله يا ريقي شيح شيح تهولي ما نخبيش عليك
4: لا لا ما بزعتوش دونك مريقل دونك
2: مادام سؤال ناريمال هو قبل كل حفل يقول لك الفنان عنده طريقه لتسخين الصوت مره نتفرج على صابر الرباعي ياخذ شويه سكر ونبات ايه. ثم اللي يقول لك عندي اسرار ما نعطيهاش لغيري طريقه تسخين الصوت قبل الحفلات
4: ايه.
2: كل واحد عنده ثم اللي يعمل موال ثم اللي
4: يعمل
2: انا انا انا تنصحنا ولا
4: هذا ان اكزرسيس دو شوفمون هذا اللي نحكي عليه ديجا قلتو من الاول اللي هو سي ان اكزرسيس دو شوفمون بور لي كورد رابيدمون بور لي كورد فوكال و بور لو ديافراغم ديجا كنقعدوا شويه تتحس اللي فما لهنا كيما سوتيان يجبد شويه لهنا الوجيعه فوالا وبرشا اكزرسيسات نحكيوا عليهم في وقت اللي
0: مازالوا الحصص انت توا الحبال الصوتيه حاضرين باش نغنيوا حاجه مع امينه
4: اي
0: دقيقتين تزي
4: دقيقه ولا دقيقتين ولا قديش ولا قديش
0: أتحدى العالم كله وأنا معاكم ومازلنا ما بعدنا حتى الماضي ساعة راجعين بعد شوية خليكم معنا

0: إشهار.
1: اللي تجو اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا
4: من إذاعة المنستير. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحبك بيه.
4: ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: لدى معاينات إشكاليات التزود بالمياه بولايات القيروان سوسة المهدية، رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص المياه المعدنية. انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنستير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفائها. موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشر نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تحول إذن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها صباح اليوم بأن رئيس الدولة توجه أثر ذلك إلى سدنة بهانة بمعتمدية تسبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. كما تحول رئيس الجمهورية إلى معتمدية كوندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ليس بالأمر الطبيعي، مبينا أن المواطنين على وعي بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق، ومشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات المعلومة المصدر. وأضاف أن قوارير المياه المعدنية غابت بدورها من الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل.
6: ثم وضع مش طبيعي، ثم وضع مش طبيعي نتيجة زيادة من الكوفير كورون اللي جاءوا.
7: لا لا خلينا توم الكوفير والناس اللي متسبتها وناس اللي حرقت والناس اللي قطعت عدد من الأنابيب. أنا حتى بالنسبة لي المعدنية حتى توك شارع مفقودة.
6: هي الكونسوماسيون بتلاقيها طلعت سيد رئيس
7: الله. شوف الكونسوماسيون تطلع وطلع في الأعوام السابقة ولكن ما وصلتش لدرجة يتعلق بوضع عام في تونس أو الوضع عام مش طبيعي.
8: سيد الرئيس هذه شرف لنا أنك ثاني زيارة في سدنبان اليوم. سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية متاعنا بها سدنا بهانة
7: السكن
8: بهانة وبش تنظف الكل كينا اللي زنجا موجودين تو دخلوا للسد دي جات نجم حتى توصل.
7: لا لا شفت العدد من الصور والأعمال باش تبدأ
8: إن شاء الله
7: الأسبوع القادم إن شاء الله.
8: غدوة تبدأ غدوة جهر الأودية مش يبدأ من غدوة.
7: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم تعهد من 2013 تدخلات ولكن تو لازم التدخلات
8: تتم بسرعة. سيد الرئيس طولت 64.6 مليون متر مكعب.
7: هذا تو مش الجيل الحالية بعد إنجاز
8: وتو معاش حتى قطرة ماء مش تضيع خاطر مش يتم جهة ومش يوصل إن شاء الله
7: وضاعت حقوق الشعب حقه في الماء حقه في الهواء حقه في التعليم حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
4: وجاء في بلاغ لرئيس الجمهورية كذلك أنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعه على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك للكهرباء. ومن المنسير أكد المدير الجهوي للتجارة بلجيا أحمد المثلوثي للأخبار أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلّة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في الجهة. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوث أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة.
0: بالنسبه لوضعيه التزويد بالمياه المعلبه لدرجه التجاره بالمنسير دونك عندنا متابعه تقريبا يوميا على مستوى الكميات الوارده لولايه المنسير بالتنسيق مع كافه المزودين للجهه لتوفير الماده هذه، خاصه انه تعرفوا ولايه المنسير معناها وجهه سياحيه من سواء كانت للسياحه الداخليه او السياحه الخارجيه. العمل دائما هون يكون على تامين التزويد وهذا بالطبيعه العمل الجاري معنا بالتنسيق معنا مباشر بين اداره جهويه السلطه الجهويه وكذلك مصالح المركزيه للوزاره بغدوه كان حنا ربي باش يتم منع اضافه كميات استثنائيه على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبه للعمل الرقابي كل العمليات الرقابيه اللي قمنا بها الفتره اللي تعدت كان منع على مستوى تجار الجمله وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منع رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعريه خاصه بعد ما اصدر السيد وزير التجاره منع مقرر تسعير كافه الاصناف نتاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8,000 قارورة بتبيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
4: استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم الأحد عمليات التمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس من أجل العثور على جثامين جديدة لعدد 12 شخص آخر ما يزالون في عداد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق في عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا وينتظر أن يتم اليوم الأحد تسليم 3 جثامين تم انتشالهم يوم أمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. وللإشارة كذلك عاد صباح اليوم الهدوء إلى مدينة بنغردان بعد أن شهدت الليلة الماضية حالة من الانفلات والشغب تدخلت على إثرها الوحدات الأمنية من أجل تفريق المحتجين وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة العوني العجيل. أخبار ولاية نابل، أين نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملة تحسيسية شملت شواطئ مدينة نابل. المزيد مع زميلة فاطمة بن عثمان.
9: الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه شعار حملة تحسيسية شملت 3 شواطئ من بينها مدينة نابل. مزيد من التفاصيل توافينا بها سيرين الفرشيشي رئيس مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
10: سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بيت من 16 شهود في تونس بالنسبة لصيف 2026 3 شهود إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي. البرنامج هذايا تقييم النصف مرحلة وعطانا انه الوكاله فعنا اكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، كميه كبيره ياسر، معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ معناها يوميا. قلنا نعملوا توعيه ورشات تحسيسيه انشطه للصغيرات الامهات الاولياء.
9: اتبنى الشط هو مشروع مساهم في الحمله التحسيسيه التي تقوم بها وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي. مزيد من التفاصيل يقدمها لنا مسؤول مشروع بالصندوق العالمي للطبيعة السيد إلياس الجاسمي.
11: هو احنا نشجع العباد وندعموهم باش يتطوعوا ويتبنوا شطوطهم باش ينظفوهم، فيه معناتها جانب علمي لأنه بعد ما المتطوعين يلموا لديشي يعملوا فرز لنفايات المجموعة ويسجلوا كميات المجموعة باش يولي عنا كل شط في تونس عنا عليه عينة من النفايات، نعرفوا الكميات الموجودة قدش عنا بلاستيك قدش عنا معناتها بيبس صاشيات، لقينا أكثر نسبة من الملوثات هي أعقاب السجائر.
9: الانطلاقة كانت بحملات تحسيسية شملت 3 شواطئ، تجربة سيتم تعميمها في السنة القادمة على مختلف شواطئ الجمهورية التونسية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
4: من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. وبذلك تسجل صائفة 2026 في بلادنا إلى حد الساعة مؤشرات مناخ استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية، حذر خبراء المناخ من أن استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية يخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة تؤدي إلى تشكل لسحب رعدية عملاقة وعاصف مطرية فجئية وعنيفة على عكس النمط الخريف المستقر المعتاد. الدكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي المختص في التغييرات المناخية رئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغيرات المناخية والمزيد.
12: اندفاع الكتل الهوائية الباردة اللي ان شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي وتحمل معها الكتل الهوائية الباردة القطبية، واللي كي جينا جي معها نوعا ما اكل حالة عدم استقرار والتقلبات الجوية. العنصر الثاني هو حالة الجو الناجمة عن اختزان الطاقة في البحر، واحنا لاحظنا هنا انه البحر المتوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقة خلال فصل الصيف هذايا، نظرا لموجود فما زخم كبير من الطاقة والحرارة اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقة ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجوية اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع انها في بعض الحالات باش تكون ذات حدة قوية شوية، واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع متطرفة للتقلبات الجوية، تعطي أمطار كبيرة في وقت قصير، إن شاء الله ما تكونش عندها انعكاسات سلبية على المحيط، ونكتفي بالانعكاسات الإيجابية نتاعها اللي تتمثل في كمية أمطار فوق المعدل إن شاء الله، وحتى نتمنوا أنه يكون التوزع نتاعها خلال زمن يكون بشكل متجانس وعلى المجالس بطبيعة الحال باش تكون عامة على كامل التونسية، وهذا نعملوه إن شاء الله نطلب ربي باش يتحقق.
4: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: لدى معاينات إشكاليات التزود بالمياه بولاية القيروان سوسة المهدية، رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص في المياه المعدنية. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. اللي بدي بربط المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب اليوم بداية من 4:30 الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية، وفيها ترجي رياضي يواجه النجم رضي الساحلي لمباراة يزفرها هيثم الطرابلسي في البار أزمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا. النادي البنزرتي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى مباراة يزفرها منتصر بالعربي وفي البار أمير العيادي. نجم المتلوي يواجه النادي الإفريقي مباراة يزفرها أمير لوسيف. حكم الفار من سلوفينيا الساندر ماتكوفيتش. بالنسبة الحكمين من سلوفينيا كانوا زفروا البارح في الفار في زوز مقابلات بطبيعة الحال من الدفعة الأولى. ونكملوا مع ترجي جرجيس اللي واجه الأولمبي البيجي مباراة زفرها أمين لفجير، وفي الفار هيثم جيرات. ذكر بنتائج البارح، فريق ملحمة مسوسة والاتحاد المنستيري تعادلوا 0-0. الملعب التونسي تعادل هدف لهدف مع النادي الرياضي الصفاقسي، وتقدم ساقيت الدير فاز 2-0 على شبيبة العمران. مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف تأجلت إلى موعد لاحق. نحكيه على لعب البحر الأبيض المتوسط. حصيلة المشاركة التونسية خلال اليوم الثاني من الدورة 5 ميداليات، منهم فضية و4 برونزية. الفضية كانت من نصيب محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، 3 برونزيات فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف سلاح السابر، أحمد الجويدي السباحة 400 متر سباحة حرة من السنة وفي 800 وفي 1500 اللي أكيد باش تكون من الذهب، برونزية محمد ياسين بن عباس في اختصاص سباحة 100 متر سباحة على الظهر، وأخيرا برونزية شيمة تومي التايكواندو في وزن أقل من 57 كيلوغرام. بالنسبة لبرنامج المشاركة التونسية اليوم، الحقيقة برنامج ثري في التايكواندو في راس الجاتوس يتمكن من الترشح لدور الربع النهائي، كيف كيف معتز العيفاوي. فما وفي المزغوني نستناوى مع مضي ساعتين في وزن أقل من 67 كيلوغرام، زين الميدوني في وزن أكثر من 67 كيلوغرام. بالنسبة للسباحة محمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر سباحة حرة، كيف كيف نستناوى أحمد الجويدي في التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة. المصارع نعطيكم أهم وأبرز المواعيد، خير الدين بن تليلي في وزن أقل من 74 كيلوغرام، ورضوان الترهوني نستنوا في وزن أقل من 77 كيلوغرام. بدأت المنافسات منذ الصباح. الملاكمة يوسف الرفرافي بعد شوية مع مضي ساعتين وربع يواجه سلوفيني جاسبر ماندال. كرة الحديدية الرافة نستنوا مع مضي 3:15 محمد أمين السعيدي، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقيدة، وفي 4:30 يسري المحمدي في الرمي بالدقة. برنامج الحقيقة ثري في الباديل في الكانوي كاياك كرة اليد، منتخبنا يواجه منتخب اليونان والحقيقة انقاد إلى هزيمة بنتيجة 37-29. وفي كرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يواجه نظيره السربي انطلاقا من الساعة 7. نذكر البارح بالنسبة للبنات في كرة اليد فازوا على إيطاليا بنتيجة 25-22، وبالنسبة منتخب كرة القدم المنتخب الأولمبي مباراة فات بالتعادل 0-0. نختم بفوز باير ميونيخ بالسوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه. البارحة كان انتصر على فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس.

0: ونوصل معكم الآخر الوقت في المجلس الساعة الأخيرة. وتحية لكم مستمعينا نص نهار و19 دقيقة في إذاعة المنستير. نعرف الجزء الأخير، الفقرة الأخيرة باش تكون بعد شوية فقرة سمعني وصوت اليوم التونسي. يجينا من فرنسا بنوتة تعمل 66، كيف تكتشفوها بعد شوية. قبلها سؤالنا اليوم كان خاص، اليوم ما جبتوش برشا الحقيقة صحيحة على الإجابة، ظهرت لكم التصويرة هكا ماشي يسر واضحة. الإجابة الصحيحة هي الفنانة حسيبة رشدي وعملية القرعة اختارت فضيلة سليماني. ألف مبروك يا فضيلة.
1: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: نواصل معاكم مرة أخرى. مبروك المبروكة جايزة مبروكة إفكتيفمون الفضيلة سليماني. والوقت ما حسنيش بالكل مع ضيفنا أمين بورقيبة. قولي خالد.
2: إن شاء الله مرة في حسن حكي والفنانة الكبيرة النجمة العربية حسيبة رشدي
0: إن شاء الله نعمل أوماج.
2: ما لا تستحق، فنانة عظيمة إن شاء الله، تاريخ كبير مع سيدة حسيبة رشدي.
0: والله ذيك البرنامج بوقته الكل وما يزيش ما يزيش. أمين نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على الحضور. عنا جديد هكا توعدني به ولا كيفاش؟ الضحكة دي متاع شنو؟ متاع روغتني وقد ما وصيتك وكل
3: الله غالب. الغنية جتني البارح، وصلتني البارح.

0: كل يوم كيفاش هي؟ والله نسيتني
1: كيفاش جاي التعاون خلنا نحكيها.
0: سل عيونا تشرق الشمس بطرفها، كل يوم يبتدي ومن جديد، كنت معها الف عام وما اعرفها، لا تفرق بين سادة وعبيد. سل عيونا يزيك حتى لنا
1: الله زيني ما تبعثه لنا الأغنية راهو مديمك ولدنا راهو خيرنا عنا إن شاء الله كل التوفيق ليك ما تغيبش علينا برشا هكا ولي سي عمين
2: أمين إن شاء الله يجينا مرة أخرى
1: بإنتاجاته
2: الخاصة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق ليك إن شاء الله. نعرف أهمية اللي نقول وإحنا العمل على مستوى التدريس البحث وغيره، أما صوت يستحق برشا برشا واللي أنت فيه شوية مقابل اللي تستحقه برشا في الساحة الفنية التونسية والعربية، وهذا شيء وكلام أقوله من قلبي. إن شاء الله ربي يوفقك. شنو حير خوك الساعة؟ انت هربت على الغنية هو بعد على التمثيل علاش هكا؟
0: لا هو
1: أوليد بورقيبة
0: غير المو ما بعدش برشا خاطر يمكن خاطر الفيزيبيليتي متاع الحوار التونسي أكثر من الحاجات الأخرى اللي يخدم فيها. تو رابع فيلم تو يصوروا على التوالي، فهمت؟ فما زوز أفلام ديجا فما منهم فيلم مع وجيه الجندوبي، فما فيلم مع الفنانة القديرة الكبيرة برشا ربي يفضلها وطول في عمرها مدام منى نور الدين.
1: أيوة.
0: مسلسل ذاك مع من إنتاج الإذاعة والتلفزة التونسية كان مش يتعدى في رمضان، لكن يا حبيبي شبين نحكي إني قاعد واخ وراحتي
1: بتغني خيرات
0: لا واخ وراحتي مازلش نحكي. وفما أفلام أخرى توا دارنيير مون
1: بعد ما يجيش خوك احكي أنت.
3: لا أسراره هو ما قالش عليه
1: أسراره هو خير
3: عقب سمعنا شيء
1: ما في بالنا
4: حتى حد في باله.
0: لا ربي وفقه إلي معناتها كما نقولوا احنا في الساحه متواجد في عمل اخر
1: ان شاء الله ما تغيبوش علينا الاثنين الزوز موهوبين كل واحد في مجاله. باش نختم معاك قبل ما نرفع الاذان بعد شويه في حدود نص نهار و26 دقيقه وبعدها فقره سمعني من غير ليه لا لا لا لا لا لا لا شويه حتى منها يا امين
2: مش معقول

0: جديدة. شرفتنا نورتنا أمين بورقيبة ضيف المجلس اليوم، فرحانين بيك برشا وإن شاء الله تفرحنا بجديد. شكرا ليك، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: أستوش بوتي أستوش بوتي.
3: يا مرحبا مع الجائزة. كيف ما العادة عنا أستوس بوتي, وكيف ما العادة تحضر معنا منيرة بوزقارو. مرحبا بك منيرة, أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك مدام ألفا.
3: إيش نحويلك لبس عليك؟ ما زال الصيف, ما زلت السخانة, وما زلت لزاستوس يتنجم تهم العبيد, واليوم في علاقة بي.
4: اليوم باش نحكي على كيفاش نتعاملوا مع البشره اللي تعرق برشا في فصل الصيف بحكم السخانه وارتفاع درجه الحراره.
3: اشكال هذا, اما نجموا نتجاوزوا عادي, معناها
4: سي سروحنا ونتجاوزوا
3: به. شنو الحل؟
4: اول حاجه واهم حاجه, ما لازمناش نغسل الوجه نتاعنا اكثر من مرتين في النهار بالغسول, مره في الصباح ومره في الليل. وكما نعرفوا كل بشره عندها الغسول المناسب ليها, كيما البشره الحساسه, البشره المزيته, والبشره الشيحه. نظفوهم كان بالغسول المناسب ليها
3: مرتين
4: كهو
3: صباح وليل.
4: في النهار نكملوا نغسلوا بالماء كهو بالماء باش نبردوا, وفي بعض الحالات نجموا نشفوه بمنشفة وإلا بشكيرة نظيفة أوروبا وبالسياسة نسيس الوجنتين من غير ورحكو.
3: راه مش على قد ما تحك معناه وجهك باش ينظاف الضر بشرتك وقتها
4: العرق وما عادش يجينا.
3: اي ليه صحيح,
4: سيسوه نشفوه بالسياسة نستحضوا عليه
3: بيه.
4: وحاجة أخرى ما زلناش نغفلوا عليها, كل ما نخرج في الشمس وفي السخانة راه الوجه نتاعنا بطبيعته يعرق أكثر ونشفوه, وكي نشفوه يلزمنا نعاودو نحطو ليكرون.
3: ما عادش ما إكرون حتى اللي فيه نتاعو ما عادش موجود.
4: كل ما نشفوه ويعرق الوجه نتاعنا راه مفعول ليكرون يتنح.
3: واضح.
4: هذاك علاش لازمنا نعاودو ليكرون نتاعنا باش نحميو البشرة نتاعنا. ما نقعدوش مربوطين كل ساعتي.
3: أيوا
4: نولي ونحطو ليكرون كل ما يتطلب الأمر.
3: كل ما ننظفو ونشفو عاود حط ليكرون إذا كانك إكسبوزي للشمس. وهذا الهدف منه شنو هذا الكل؟
4: الهدف نتاعنا لهنا مش باش ننظفو البشرة نتاعنا, الهدف نتاعنا باش نحميوها من العوامل الخارجية.
3: واضح.
4: كيما السخانة والشمس.
3: اللي مازالوا متواصلين الفترة هذية إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطفه. وشكرا على لطفك وحضورك معنا منيرة بوزقارو في أستوس بوتي. ملتقانا إن شاء الله مع أستوس جديدة. سلامة.
2: أستوس بوتي.

أمبير اليوم دللنا برشا الأباء وربي يفضل الأحياء وربي يرحم كل من غادرونا ما ذكراهم ديما في القلب. أمبير هذه أغنية بصوت بنوتة تحضر معنا اليوم في المجلس والكلمة ليها اليوم في فقرة سمعني.

0: ونحب قبل كل شيء تحية للفنان والموسيقي موهب الزين اللي أمننا الأورج اليوم. بلاي تحية خاصة أما راهو يا موهب وحشنا حضورك لهنا في استوديو. بس ما حصلوك راهو
1: مواهب
2: برشا مواهب. هل حصلنا الأورج تو نحصلوه هو
0: مواهب جمعتين ما حصلنيش المرة ذي الأورج المرة الجاي هو. تحية كثيرة ليك وبرشا احترام ليك موهب الزين. تجينا من فرنسا بنية فنانة تحب ياسر عالم الشو من موسيقى تغني تعزف سي عماد عاملة مسرح رقص كوميدي ميوزيكال. الموهبة قاعدة تكبر في العمر وفي التجربة في الإكسبيريانس. عندها برشا تجارب على مستوى العروض والبرامج التلفزية. شانتي بور لونيسيف غنيت في الام 6 في الكورال مع جينيفير. توجت في مهرجان الموسيقى في فرنسا عام 2023 بالجائزة الأولى في صنف أقل من 18 سنة. وبرشا ما يتحكي على البروفيل متاع لا تالنتيوز إيلين بلامين. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. محليك وكذلك. مرحبا بيك إيلين.
3: بوجور.
0: بربي تو اللي قلت الكل فهمته ولا لا؟
3: وي جي كومبري.
0: أي شنو قلت؟
3: T'as dit que je suis allée à l'UNICEF et tout ça, et que j'ai fait des concours, que... Faut que je me rappelle.
0: C'est vrai que tu fais l'M6, barcha, barcha.
3: Oui, beaucoup de choses.
0: Et c'est tout ce que tu as fait, comment ça m'a fait ?
3: J'ai commencé à... quand j'ai chanté avec Jennifer, j'ai commencé à
0: 8, 9. 8, 9 ans. Tu as fait quoi ?
3: 13 ans.
0: كلتاش نسني سرت صغرونا دكتور. الصوت اللي سمعته
2: صوت ناضج. انا ديما نقول فما ما تتربي
0: صحيح
2: هذيك ما نتناقشوش فيها. ومن بعد خدمه الاستاذ اللي روح نريمان موجوده عندها
0: في شخصيتها وفي طاقتها في كل شيء.
2: قلت لك روحها موجوده غادي
0: نريمان صغيره معناها
2: اي نشوف النشاط ما شاء الله والضحكه
1: والصغار
2: الانرجي اللي عندها ما شاء الله.
0: زغريت على كل زغريت اي تصير يا ريت
2: المره الجايه بجينا تتكلم بالعربي ساعه
3: جيسي
2: اي. وفما برشا حوايج تنجم تخدم معها في العربي تنجم زاده
1: بس نجيبوها لينا
2: ما خلاش تخمم في يا طيور تغني فيها هي نتصور تعطي حاجه كبيره برشا.
0: انت تسمع غناء عربي موسيقى عربي إيلين؟
3: En fait, j'entends beaucoup de chansons en arabe, mais je ne sais pas du tout ces...
0: Ah, mais tu ne connais pas les gens.
4: En fait, Eileen, quand elle a fait un télé ou trois ans de télé, quand elle a entendu la première fois la note demi-terne, قالت لي اسمع انا راني باش نغني توا هذا يا إيلين يهديك لازمنا نحضروا دو ري مي راهو مد انتونا لي لي. قالت لي انا دو ري مي بدات عملتهم لي كلهم هكاك دونك راهي تحب على الاخر وموتيفي على الاخر وان شاء الله تشوفوها في برشا حاجات
0: ان شاء الله ان شاء الله. خالد
1: برك الله عليك.
0: انت مهمتك تحب تجيب الاصوات هذه للتونسي
1: مهم جدا خاطر الاصوات ما شاء الله مزيان اللي هي ما شاء الله صغيره ولكن صوت كما قال كامل معناها صوت ناضج
0: تحس الكلام اللي تغني فيه
2: إيه صحيح. فما إحساس كبير بالكلام. فما حاجة أخرى بتتر الناس تسمع الناس تغني بالغربي ولكن ما يفهموش شنو قاعدة تعمل. فما ديريجيستر هي تمسهم ما يتبدلش الصوت وهذا مهم برشا. الصوت يقعد يحافظ على نفس التامبر نتاعو نفس البريونس نتاعو في القرارات في الميديوم في الجوابات والانتقالات نتاعها في عمرها فريمون ان غران شابو ملا.
0: فهمت شنو قال؟
3: لا موتي
0: لا موتي
2: طبعا نترجم لك كي نخرج
0: تكنيكمون على الانتربريتاسيون على لا فوا
4: على كومون ايكيليبري لي ريجستر انتر لي غو اي لي غراف.
0: Tu es exceptionnel.
1: C'est le résumé. On a l'agane le franco-arabe. C'est vrai. Yasmina, la plus belle de la
0: ville. Le coach m'taïha. Le coach m'taïha, Nerimène Bouchalghouma. Tu as fait quoi, Nerimène,
4: Une grande star. En vrai, Eline, la première fois, une grande star. Quand tu as vu la première fois, je l'ai vu. عمرها برسك 9 سنين هكاك ماما 9 سنين فوالا في العمر هذا.
2: احنا باش نتصوروا معاك اليوم باش نهار اخر كي تولي فنانه كبيره نقولوا احنا راهو هذه راهو
0: قعدت معنا
4: إيلين. بالحق مثال مش خاطر مع انا نقولها بنتي ديجا ماما تقول لي بنتي مثال بالحق للا بيرسيفيرونس. رانا نوصلوا ساعات لل11 نتاع الليل والنص الليل واحنا لي كور معناتها قاعدين نخدموا بالحق
2: مصر وجيران لباس ما نموش
4: والله يبداو يسمعوا
0: هاكم شفتوا هاكم شفتوا معايا قبل الباساج معناها
4: بالحق انا اول مره نخدم مع صغير نقعد معاه اول مره قعدت معاه اربع سوايع ماما تتفكر اربع سوايع نخدم مع صغير معناها وتقول لك ليه جو فو كونتينيي جو سافوار بوركوا ندير شنو يعني لا كيوريوزيتي اللي عندها الانضباط اللي عندها لو كور سي لو كور هكا هاو سي بون معناتها اون سو كونسونتر
5: وعندك كوتش في فرنسا
4: conservatoire
5: في انا عام في انا سنه تقرا في الكونسيرفاتوار دوزيام اني
4: هما ماهمش كيكا اي كونسيرفاتوار سيرير دو باريس
3: سيرير دو باريس دوزيام
5: اني سولفيج اي سولفيج بيانو كل
4: و شان
3: شان سولفيج وي شان سي وي فوالا
5: تياتر زاد تعمل
3: نو
5: متعمل شوية عملت أنا خشوفت السي في متاعك شاركت في ديزيميسيون أنت في الام سي سو ها
3: ام سي جو كروا و اي دبليو 9
5: ايواش توا كي تكبر شوية نعرف أنا نعرف اللي عيطولك في برشا برامج راهم متاع مش لازم نسميوهم أما كي تكبر شوية في العمر تحب تشارك في برامج كيف ماستر أكاديمي ذا فويس
3: وي
5: إذا كان مش تشارك ذا فويس ولا ستار أكاديمي أكثر
3: ستار أكاديمي
5: بون
3: وي
5: تحب تبعد هكا وتقعد مع دي جون كيف كنت وكل
3: oui.
5: خاطر ذا فويس إيسونسيلمون على الصوت راه اي ستار أكاديمي سي لو تو بالنسبة للأرتيست لشكون تسمع شكون تسمع في الغربي في الأوكسيدونتال
4: تا شونتوز بريفيري
3: ما شونتوز بريفيري
5: انت توا غنيت لنا باربارا برافي فوالا اي سينون شكون تسمع إخ
3: Je me souviens plus du nom.
5: Mais c'est. Je te rends Jacques Brel, intime. Narimène. Narimène. Il t'aime Narimène. L'idole de toi, comment est-ce Narimène?
3: Oui.
5: Alicia?
3: Parce qu'elle me. Elle me donne confiance en moi. Elle me fait. Elle fait jao.
4: Elle fait jao.
5: J'en prends le. Elle fait jao partout, là. Elle fait spécialité jao, là.
2: Custom pull off.
5: Custom pull off. نحب نسمع منك حاجة أخرى إيلين شنو تحب تسمعنا أنا نحب نسمعك في جاك بريل
3: جاك بريل une chanson de جاك
5: quand on a que l'amour nanana
3: quand on a que l'amour
5: نعاودو
3: أوكي
5: 1 2 3 اليوم معنا صوت ياسر مزيان إيلين بلمين في سمعني

0: التصويرة باش ناخذوها باش ناخذوها
1: أكيد
0: خاطر متأكدة باش يجي نهار ونسمعوا اسمها في الميديا في فرنسا وباش يقولوا هذية فنانة اون غرين دو ستار الساعة تونسية تكبر شوية تولي اون ستار إن شاء الله تونسية ديما قول أنا تونسية من تونس
1: باش نخرجوا بحاجة اليوم لابد باش تكون ما نتصورش خير من نريمان باش تكون لاجون نتاعها
0: اي مدير الاعمال
1: مالها خاطر باش تنجم تتبع
0: عملته لك ليكزيرسيس هذايا
2: فوالا
0: راهي راهي تعبتنا راهي تفاوبنا تفجعنا طبقنا الماء عملناها من الكل
2: اي كوا دوتر اون اوبليي كيلكو شو
0: Je vais être comme Nérimène, chanteuse, coach vocal. OK.
3: انا غرام نريمان
0: في والله ما فهمت لا والله فهمته صغير يحب الانسان الصادق ويحب الطاقه هكا
3: شايف فيها نريمان معناها ثم بتاتر توجيه الاغاني معينه لعمرها ثمش معناها اختيارات غير معينه اللي تتماشى مع العمر نتاعها
2: بالطبيعه هو احنا ملي بدينا نخدموا ديجا نخدموا على حاجات ابروبري لعمرها يعني بارابور للي ديفيكولتي بارابور للعمر حتى لي زيكزيرسيس فوكال حتى قديش المده معناتها كومون اون التيرن بين لي شوفمون وبين معناتها لي زيكزيرسيس دونك وبين لي زيكزيرسيس وبين لي شانسون بيد دونك راهو سي ديليكا العمر هذايا الى سوبر ديليكا
0: صحيح. صحيح. حتى في لي زيكزيرسيس
2: لي زيكزيرس كل شيء الاغنيات في الاغنيات في الشوا
0: في الطلوع في كل شيء معناها
2: الطلوع راهو مش راهي ماهيش
0: جوست هكا بيرفورمانس هكا طلعت تشتري روحها معناها
2: لازمها تعرف كيفاش تخدم لابي نتاعها كيفاش معناها تركز نقولوا احنا باش نجم الميتريس ديفيرونت روجيستر ومعناتها وقلت سالتها قلت لها على اسكو تحب تولي معناتها اون شانتوز والا لا الين راهي من صغرتها ديما تغني ديما بوركوا تو شانت الين تقول لك جو شانتي بور تول موند جو بارتاجي لامور معناها جو بارتاج لامور جو بارتاج لا جو عندها اللي يعجبني فيها ديما عندها ميساج ونحب نقول زيدا ميساج مزيان على الاخر للي بارون تاعها ماما وبابا اللي ديما وراها
0: شفت اللي تحية الأمها اللي حاضرة معنا اليوم
2: نحب نشكرهم على الاخر راهو أختها خوها دونك
0: اخواتك يغنيوا كلهم يغنيوا
2: على الاخر
3: مهم جدا
2: اي مهم على الاخر ماما مسكينه من الصباح لليل بابا زيد
0: ان شاء في اعلى المراتب ان شاء الله يجيني ياسمين يجيني ياسمين زاده باليمين اخت ايلين باش نعطيك بلاصتي باش نعطيك بلاصتي نجم تطلع وحدك ولا نطلعك اوبس اوب
2: اوب ليش
0: توا الميكرو باش نعطيه لياسمين ياسمين تغني انت زاده
4: شوية
0: شنو تغني مثلا ترى؟ بالك لا تزلق لي من الكرسي
2: دي ميليي دو جيتي
0: قولي
4: دي ميليي دو جيتي
0: قولي ترى قول بربي قول
4: دي شانت
0: شانت وي

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة. استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم عمليات تمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس بحثا من أجل الحصول على جثث جديدة لعدد من الأشخاص يزال في عدد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا ينتظر أن يتم اليوم تسليم ثلاث جثامين تم انتشارهم يوم الأمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلية. دوليا تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اتساع الاعتماد على التكايا الخيرية مصدرا شبه وحيد للغذاء لدى ألاف النازحين في ظل استمرار شح المساعدات وتراجع عمل العدد من المؤسسات الإغاثية. كما يعاني من سوء التغذية الحاد ما يقارب من طفل واحد ما بين كل 5 أطفال دون السن 5 في قطاع غزة، وذلك وفقا لتقارير شركاء مجموعة التغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع سفيان الداهش، لبنى زديري ونور الدين بوحجبة من خلال مسرحية ولد الطلياني بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستمنيش دقيقة نجينا على معكم غريبة.
4: أوكي يلا يلا يلا يلا
3: يلا يلا
5: وبكر مش يرجع للناس عليه كيف كان قبل يعمر.
6: مش فوقي فلوسه؟
7: لازمين فوقلو شوية زرقنا.
8: أكثر حاجة نحب فيك شنوة؟ اللي أنت ناظر وحنين وعاكش الكذب سادة، وأنا نكره الرجل الكذب ولا.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة. إشهار.
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك مع ريم الهاني.
12: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة مونشن مؤخرا عن كيميكا 3، هو نموذج الذكاء الاصطناعي يضم 2.8 تريليون معلومة، واللي وصلته بأنه بأكبر نظام ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان في العالم، ويقدم أداء يقابل نموذج فابل لشركة لونتروبيك. ويعني النموذج مفتوح الأوزان أن الشركة المطورة تتيح أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمطورين والباحثين بتنزيله وتشغيله على الأجهزة متاحهم والخوادم متاحهم، وكذلك تعديله وتخصيصه وفقا لشروط الترخيص. ولا يعني هذا بالضرورة أن الشركة تنشر الكود البرمجي أو بيانات التدريب أو آلية تدريب النموذج، وهي عناصر ترتبط بمفهوم نموذج مفتوحة المصدر. ويبرز إطلاق مونشوت للنموذج الجديد اللي جي بعد شهر من سحب الحكومة الأمريكية المفاجئ لنموذج فابل وميثوس التابعين لشركة أنتروبيك لأسباب أمنية سرعة تقلص الفجوة بين منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة في الصين وأكثر الأنظمة الأمريكية تقدما بحسب رويترز. وتصدر شركة صينية كيما مونشوت ومينيما وزيت اي اي نماذج اكثر قوه بتكلفه اقل بكثير، مما يشكك في الافتراضات السائده في الغرب بان المطورين الصينيين يختلفوا عن نظائر متاحهم الامريكيين باشهر. وقالت مونشون ان كيميكا 3 هو اول نموذج مفتوح الاوزان يقترب من حاجز 3 تريليون معلومه، وهو مصمم للاستدلال المتقدم والبرمجه الممتده والمهام المعرفيه. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوه ان شاء الله.
0: إشهار.
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: الكاتب
1: مع سليم الحيزم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة المونستير. ويجمعنا الفرح ينطلق الآن ويتواصل معكم اليوم استثنيين إلى غاية الثانية بعد الزوال، لنفسح المجال بعد ذلك إلى زميلي الهذيل الفتني وبرنامج هوايات صيفية، وبعد ننقل لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كالعادة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800 لتقديم التهاني الخاصة بكل المناسبات. منير بوعطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية، لطفي المكي في الإخراج التقني، سليم الحزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع هذا النغم الحضرة يا لطيف.

0: وهذه ساعة و17 دقيقة من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا مجددا لكم جميعا مستمعين الكرام. شنسلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى، ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: بيك عايش،
0: تفضل، شكون معنا نسمعوا فيك؟
1: عفيفة معك.
0: عفيفة،
1: نقدم التهاني لبنتي ريحانة بنت ولدي، ريحانة بن مصطفى، ونهني يومها فوزية وبوها حديث. إن شاء الله كل عام حي بخير، طفل 6 سنين، إن شاء الله كل عام حي بخير، وبنتي تتفوق إن شاء الله. ونهني جميع المسلمين بالمناسبة المولد النبوي الشريف، عائلتي عائل درب النصف، عائل درب شعبان، واللي باع ريسي.
0: يعطيك الصحة، عايشك يا عفيفة، شكرا لك، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير. مكالمة أخرى استقبلوها. الو مرحبا، شكون معنا؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا بك.
2: مهدي كراني معك.
0: شكون معنا؟
2: مهدي كراني من سيدي سعد من جرهين القيروان.
0: مرحبا يا اخويا مهدي،
2: عايش بارك الله فيك في سنين، يعطيك الصحه.
0: اش عامله فيكم سخانه اخويا مهدي اليوم؟
2: والله يا اخويا ما غير ما نحكي لك،
0: اي انتم ديما اقوى من القروان واللوطه والجنوب، ديما السخانه ترتفع اكثر من الساحل. ان شاء الله ربي يوفقنا الكل.
2: ان شاء الله ربي يستر ربي يعطينا بحسن الوقت.
0: امين يا رب العالمين. يا اخويا مهدي، شكون باش تهني اليوم؟
2: والله نهني بمناسبه عيد ميلادي تاع نهار 17 عود. هني روحي.
0: اي.
2: ونهني كافه المقيمين.
0: ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بألف خير خويا مهدي. ايوه.
2: الله يبعد لك، كان امكن الدلاجي.
0: الصوت خاطر متقطع، يظل لي عندك الراديو بحذاك شويه، فما شويه منش نسمع فيك بالباهي.
2: قلت لك اذا كان امكن الدلاجي، حوجه
0: الدلاجي. تو نشوفوا لك حوجه نتاع عيد ميلاد وبر. اي انت وعفيفه وكل يحتفل بعيد ميلاده. يعطيك الصحه، شكرا اخويا مهدي. هدى حموده تقول مولد نبوي مبارك واهداء لبنت اختي اريج العريف بمناسبه عيد ميلادها، ان شاء الله كل عيد ميلاد وهي بالف خير.

0: يا التوفيق، وصلنا الماضي ساعة و27 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. ما زلنا معكم في استقبال المكالمات الهاتفية لتقديم التهاني. برشا قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك الخاص، شكرا لهم الكل. طبعا بعد نقدموا لهم تحية. ناخذ مكالمة موالية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا وسهلا، علي بن صالح من خزرالين.
0: مرحبا سي علي.
1: وبيك يا عيسى الحمدي.
0: أهلا سي علي، شكون سي علي؟
1: نقدم التهاني لأختي، ارتاحت من المرض نتاعها.
0: هاي الحمد لله لاباس.
1: عايشك يا حمدي. ونقدم التهاني لمرتي اللي هي وقفت معايا في الحياة، فهمتي؟
0: اي.
1: ونقدم تهاني لنسيت بالزادة اللي وقفوا معايا يا حمديهم.
0: يعطيهم الصحة الكل.
1: اي، ومن الإذاعة وإذاعة المصير الإذاعة الأولى، فهمتي؟
0: اي.
1: ونهناها بالمشروع ديال العملات الجديدة، فهمت؟
0: اي، استوديو جديد تقصد؟ اي
1: اكيد، وين الشكل الجديد
0: هذا؟ اي سيدي علي،
1: بعيد المول زفاف، بعيد النبوي الشريف.
0: شكرا لك سيدي علي، يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك.
0: وان شاء الله ربي يفرج على كل المرضى سواء في المستشفيات او في منازلهم. مكالمة أخرى. الو، مرحبا، شكون معنا؟
2: منجية معك.
0: مرحبا مدام منجية.
2: مضبوط. عندي شنهدي أغاني الحصة الكل مناسبة المولد النبوي الشريف.
0: اي.
2: لخوتي صلوحة، فاطمة، فدلية، وسيلة، وكافة العائلة الكل، وحفادي وبناتي ولادي، العائلة الكل حصيله. ومناسبة حفيدتي سعرونة ريحان عيد ميلادها اليوم. الله بحياتها طول عمرها
0: ان شاء الله.
2: وان شاء الله عدي لي اغنيه عيد ميلاد، خاطرني من الاول نسيتها، ما تخيلش اليوم عيد ميلاد. الله يخليك، عايشك السي.
0: باهي ان شاء الله نبرمجوا اغنيه عيد ميلاد.
2: لا غني الكل نهديهم لاخواتي والعائله الكل ولادي. ربي يحييك، عايشك خليك،
0: عايشك. إلى اللقاء، عايشك، يعطيك الصحة منجية.
2: ما يخليك، عايشك، ربي يحييك.
0: نسمعوا أغنية عيد ميلاد لوسفي.

0: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 عدل الموجة واسمعونا

Bonza. ماضي ساعة و34 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. مرحبا بكم أينما كنتم. 73-468-8 للمشاركة معنا وتقديم التهاني. أم صبري تقول تحية، تقدم تحية لكل الأصدقاء وبالأخص الأستاذة ألفة الزواري، ونتمنى لها عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. تحية لنبيل غديرة يسرى، كذلك تحية لها ابتسام الغربي، مونيا بالرحال مستمعتنا الوفية، سامية صخيري، كذلك منيرة الحساني العويتي تقول نحب نهني بنت أختي ضحى وأنيس الحيزم بخطوبة ابنهم محمد الحيزم والتحفونة منانة بوزقرو، ربي وصل بالسالم وربي يجمعهم في الخير. نسمعوا شادية.

0: مازلنا معكم مستمعينا الكرام، شنواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية. مكالمة أخرى معنا. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء النور والسرور، مسيك بالخير والخمير والصحة الكبير ورضا عليك الوالدين إن شاء الله موت وحي. مساء النور مدام محبوبة، مساء عليك وتهديك كل شوية أخذت وزهيت ومليلة، وربي يعطيك مرجانة وضغط من مرجانة يا سيدي.
0: مرحبا يا محبوبة، شنو أحوالك؟ لاباس؟
1: ربي يهزك إن شاء الله أنت وكافة عمال إذاعة المسيرة، يعطيكم صحة للدان وضولة الصار، يعطيكم بالمال والرجال والذرية الصالحة إن شاء الله.
0: أي ربي فضلك يا محبوبة، شكون باش تهني اليوم؟
1: اليوم تنهني بسي عبد السلام شوشان الشيخ ستي بمناسبة ومرته وسيلة، بمناسبة بنته سمية جابتنا بنتوتا الحمد لله على الخلاص، إن شاء الله مبروك ومسعود.
0: إن شاء الله مبروك عليهم. أي
1: عايشك. ونهني بنت خالي سكينة بمناسبة عيد ميلادها البارح، سكينة الزعيت. ونهني مرت خويا هاجر الصالحي بمناسبة عيد ميلادها نهار الخميس. ونهني ونقول بنت خالتي عليا تقع كل الحمد لله على السلامة، وكان فرش مانع ندلل عليكم غنيت شيشة مقطع من صابر رضاعي. ألف سلام عليك يا حبيبي عليا بنت خالتي، الحمد لله عليك كنت لسولة سوية، وربي يفضلكم كافة إذاعة عمال إذاعة المنسير، ربي يفضلكم ويطول عمركم، يعطيكم ويغنيكم ويعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مبروك وزين يا تسليم. بارك الله فيك، بارك الله فيك،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك محبوبة، نورتنا، ديما منورتنا في إذاعة المنسير.

0: تهت وتهاني قاعدين قاعدة توصلنا حنان توزي تقول نجلة توزي وحنان توزي وناجية توزي وبناتها يتقدموا بالتهنئة لنهلة الصوفي بمناسبة عيد ميلادها اليوم. ونجلة تهدي أغنية بنتي أمورة لنهلة الصوفي وتقول لها ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. نهلة عمر مقبول الجوهر توزي وزوجته بسمة المؤدب وابنه عمر توزي وعمر مقبول الزهرة الرويني وأغنية التشويق والعاقبة لنجلة إن شاء الله. الوقت اليوم يدهمنا ما نجموش نوفر لكم كل الأغاني للأسف. مش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية أيضا. ألو مرحبا شكون معنا؟
1: ألو عسامة
0: مرحبا بيك تفضل.
1: معك المولدي السكري من خميس.
0: مرحبا سي المولدي.
1: الله عينك سي
0: لاباس شنو حوال الصحه؟
1: نحوالك تسليم لاباس
0: الحمد لله عايشك ربي فضلك.
1: الله يبارك فيك يحيك بالله. نحب نهني ولد خويا بعيه مناسبه زواجه
0: اي
1: الليله جايه المرواح ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: وربي ان شاء الله كما قال يفرح الجميع
0: ان شاء الله.
1: ونهني جميع المسلمين بعيد ميلاد الرسول المولد النبوي
0: باه يعطيك الصحة
1: وربي يبارك فيكم انتم الكل
0: ان شاء الله. مولد مبارك على الجميع. شكرا لك سي
1: الله يخليك تسليم بالسلامة
0: يعطيك الصحة. الى اللقاء. مكالمة اخرى.

شاء الله ديما فرحانين. نحب نقدم تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. توفيق العكرمي، دوري بشرة، محبوبة محبوبة، إيمان سكندراني، فتحية سفينة، فتحي الغيداوي يقول تحية لجميع فريق برنامج إذاعة المنستير، سلامي لجميع إخوتي وأهلي في المنستير وسوسة وتونس الحبيبة كاملة، ولجميع أحبتي وأصدقائي الغالين لكم مني عطر المسك وتحيات من ألمانيا، توحشت بلادي. سامي شادلي كذلك تحية ليه، شكرا على التواصل. منى ساسي تقول تحية الكامل للفريق ولكل المستمعين، نحب نهدي ولدي عزيز وزوجته أميمة، تحب نهني ولدي عزيز وزوجته أميمة بطهور الصغرون جاد روح مامي، إن شاء الله طهور وختان مبارك وربي يفضله وربي يفرحكم به. تحية كذلك منيرة الحساني لعويتي، أم مريم، خديجة بن ناصر تحية ليها كذلك من تونس، سامية سخيري تحية ليك كذلك، منيا بالرحال شكرا لها، آسيا الهرابي، قلنا نبيل غدير، يسرى تحية ليهم لكل قاعدين يتواصلوا معنا، زميلنا بشير بكار كذلك تحية ليه، سيل هادي بالحاج يوسف وزوجته الشدلية حمودة يهنيوا لحفيدهم ولا حفيدتهم، حفيدتهم أريج العريفة بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. فوزية مزالي تقول نقدم تحية إلى ابنتي أمال مزالي وزوجها إبراهيم مزالي بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 24 عام البارح، إن شاء الله ربي يهنيهم ويدوم عشرتهم، وإلى ولدي رمزي مزالي وزوجته حنان بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 14 عام البارح أيضا، إن شاء الله ربي يدوم عشرتهم في الخير. أمال ذويب تقول بمناسبة المولد النبوي الشريف أهدي أغنية نزاد النبي لابني قيس وهارون تحيم وجميع العائلة، وإحنا بدورنا نهنيه كل الأمة الإسلامية وكل الأصدقاء والصديقات والزملاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله باش نختموا بزياد غرسة نزاد النبي. هذه تحيات لطفي المكي في إخراج هذه الحصة، تقنيا منير بعطي في التنسيق، سليم الحيزم في الإعداد والتقديم. بعد موجز الأخبار مع أحمد العيساوي تلتقوا الهديل الفتني في هواية صيفية، ومن بعد ننقل لكم مقابلة ترجي رياضي والنجم الساحلي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه وإخفاء البضاعة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنة من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة والصحة للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أصدر البريد التونسي اليوم بلاغا حول مقطع فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وما أثره من استنكار وتساؤلات. وأكد البريد التونسي أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وقال أنه إذ يجدد التأكيد على أن احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهنية تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهور فيها، وبقدر حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير فإنه لن يسمح مع أي ويتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين طلب المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من الجارية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران يوم غد على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جونا صيفي على كيفكم، على كيفكم.

0: مسيرة.
1: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.

0: هوايات صيفية مع لهذيل الفتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من هوايات صيفية، البرنامج اللي نقربوا فيه من الناس اللي اختاروا البحر، الطبيعة والمغامرة، وخلاو من هواياتهم وغرامهم موعد وحكاية عنوانها نجاح والتميز. اليوم سيكون موعد استثنائي كما تعودتوا في الأسابيع الفارطة مع انطلاق البرمجة الصيفية، كان موعدنا من 5 إلى 7 متاع العشية، نظرا لعودة نشاط الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم، فإنه سيتم فسح المجال لمقابلات الجولة الأولى لكرة القدم. واليوم موعد كبير بالنسبة لأحباء كرة القدم في تونس، كلاسيكو البطولة، وباش يكون اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. إن شاء الله أكثر تفاصيل تلقاوها مع زملائنا من قسم الرياضة من خلال برنامج بين الملاعب، كل الموكبات الرياضية تلقاوها لحظة بلحظة عبر موجات إذاعة المنستير. اليوم عنا موعد مع حكاية مزيانة، أبطالها زوج وزوجة، غرامهم بالصيد زاد قربهم وعاشوا مع بعضهم لحظات البطولة والتفوق والانتصار، برشا حكايات وبرشا طرايف باش نكتشفوهم مستمعينا في قصة غرام الأبطال متاعنا لليوم. وضيوفنا حاتم رحيم وإيناس العجمي، وكل عادة مع مختلف فقراتنا في ساعتنا الثانية، إن كانت ديستيناسيون وجهة جديدة لوحدة من الوجهات الشاطئية التونسية اللي نشجعوكم إنكم تزوروها وتكتشفوها وتعديوا فيها، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار يلقاو أحلى الأجواء، عديوها إن شاء الله. اقتراح كل أسبوع يقدمه لنا أحمد السوقي. كالعادة كيف كيف فقرة الصياد، حاضر معنا البطل العالمي والوطني كريم سيالة، باش يحكي لنا على بعض النصائح والمعلومات اللي تهم الصيد بالقصبة، وبرشا مغرومين بهذا النوع من الرياضات الصيفية وهذه الهواية، برشا جديد إن شاء الله باش تكتشفوه معنا. خليكم مع إذاعة المنستير، تحياتنا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقود الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية نبدأ، وقبلها نخليكم مع راغب علامة توأم روحي، هذه إذاعة المنستير وين ما يصلكم صوتنا في هالقيلولة الجميلة. ربي بقي السطر على الناس اللي تخدم البرة، إن شاء الله تعديوا معنا أسعد وأحلى الأوقات، خليكم معنا.

0: توأم روحي راغب علامة نوصلوا معها الماضي ساعتين و14 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجد لكم لكل من التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة. موعد خاص واستثنائي من هواية صيفية من ماضي ساعتين حتى للأربعة. توأم روحي سبيسيال ديديكاس لضيوفنا لليوم اللي منورينا اللي هما زوج حقيقة وزوجة استثنائيين بأتم معنى الكلمة. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يتعرفوا على بعضهم. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يكونوا أبطال تونس. أغرامهم وهوايتهم وصلوا أبطال في العالم. معناتها ما شاء الله دورات دولية كبيرة ما قاعدين يحقوا في نتائج ممتازة وممتازة للغاية. ثنائي نجم نقول عليه كم من ذهب. ربي يبقي الستر وربي يفضلهم. وإن شاء الله ديما المحبة سيدة الدار والبحر الاثنين. فرحان برشا قبل كل شيء خلينا نستقبل كريم سيالة بطل العالمي متاعنا. أهلا وسهلا كريم.
1: أهلا وسهلا هذيلي ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نستير. مرحبا بضيوفنا
0: فخورين بهم الحقيقة سي حاتم رحيم ومدام إيناس العجمي. أهلا وسهلا مرحبا نورتونا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا أعطيكم الصحة على الكريمة هذه.
0: لا هذا واجبنا الحقيقة. وكي شفنا الشهاد وتصاور والتكريمات ونحكيه على سوبر ليج اللي في إيطاليا وبطولة عالم ومع سوبر ليج في إيطاليا دي
1: جولدن ليج.
0: جولدن ليج
1: تلعب كل مرة في بلاد هي مش كان في إيطاليا.
0: أما ما يمشيوا لاش اللي يجي
1: صحيح
0: يمشيوا للنخبة متاع الصيادين الصيادين بالقصبة واللي هما الحقيقة يحقوا في نتائج كبيرة. يا سي حاتم نبدأ معاك. فرحانين برشا صح؟
3: عايشك بارك الله فيك.
0: وأول حاجة نحب نسألك بالطبيعة كما كل ساعة نبدأ فيها مع الأغرام هي أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
3: أصل الحكاية بدأت غرام كما تعرف احنا نعيشوا في المستير البحر بحذانا. معناها صعيب باش تلقى شكون ما يمشيش برشا البحر ما يصطادش. دونك بشوية بشوية ولا تغرام. بعد سمعنا اللي فما شامبيونا في تونس فما ناس تصطاد معناها فما كفاءات فما كل شيء. دونك التحقنا وقتها بنادي قصر هلال. تعرفنا على العباد تعرفنا على البطولة الوطنية والكوب دي تونيزي.
0: هذه قداش عندها ذي من عام؟
3: أنا التحقت بالجامعة التونسية عام 2011 بعد الثورة
0: 15 عام. ولقيتها انه معناتها فما اطار وفما كما نقولوا هيكل يخليك تمارس الهوايه نتاعك وتشارك في البطولات.
3: يعطيك الصحه.
0: ومن بعد بديت تطمح كما نقولوا المشاركه في بطولات اقليميه قاريه ودوليه.
3: هو ذا هذا كما نقولوا سيبات دنيا والموند خاطر يلزمها من الاول فما ديزانفيستيسمون فما تضحيات فما خاطر كي تخرج باش تقعد جمعه ماهي سهله خاصة المرات الأولانيين باش تخرج على جيبك حتى تعرف بروحك حتى تولي بعد فما شكون يستدعاك فما دي سبونسور يقفوا معاك. أما هذا كل ما يجي كان بالخدمة ويلزم نتائج ويلزم فما تضحيات من الأول ما يسهل الحكاية.
0: أي الاستمرارية مهم جدا. باه مدام إيناس شكون بدأ فيكم قبل عالم الصيد؟
2: والله راجلي المسيو هو المدرسة العريقة بتاع المصيد.
0: أقرب لي لك الميكرو خاطر قليل برشا بتلقى مرأة تشكر رجلها معها.
2: والله يعني بتبيعتي أستاذ مميز تربية بدنية اختصاص كرة سلة مع ذلك مدربة درجة ثانية كرة سلة عامة عرسنا 2011.
0: صح قبل كل شيء شكون استاد شكون؟
2: هو استادني.
0: أيوة.
2: بعد العرس لقيت روحي فواياج دو نوس على البحر شادة كان بيش وملا نعرف حكاية اسمها دود لا نعرف حكاية اسمها لمسون لا نعرف.
0: عايشك بالدود مش هلو عسل.
2: وقت اللي يعني كنت زادة تغيغ أغني خمم مش مزدودة.
0: ولا بعض أصدقاء مقرب
2: بعد وليوا طعم وليوا طعم الحقيقة كان
0: ساق بكل شيء. معناتها ما استغربتش معناتها المسيو يقول لك نمشي شهر العسل باش نمشي مصيد.
2: والله اختياري الشخصي اللي أنا نكون معاه الحقيقة خاطر لقيت البحر حاجة أخرى غير أنك باش تخير حاجة على البحر سيد لاغوتيني ولي دونك في البحر حكاية أخرى تلقى روحك أون بلانير متفرهدة شيخة ما فماش علاش باش تختار حاجة غير البحر الحقيقة. وجربت من الأول لقيت روحي قلت وين إني وين حطيت روحي ماني شيزلون وقصبة في الماء ويني نستناك حتى اللي نجي شي حوتة. من بعد ما شاء الله كي ربي عطي خيره ماني من الأسابيع الأولى روحوا بخير ربي ماني وكاليبر ما شاء الله مزيان هذا 2011 ماني وقت اللي بالحق بحورتنا مازلت غنية بالحوت. الحقيقة من وقتها وليت أني نقول له أيا.
5: أي.
2: وليت أني نقول له أيا.
5: معناتها غرمت وحلت حاتمة.
3: مش وحلت، هو شوف راه في كي تمشي تصطاد مستحسن تكون اكومباني مع حد. اول حاجه لا قدر الله تصير شي ديزاكسيدون، خاطر كوميم تتمس في دي زامسون، فما خيوط ينجم يجرحوك، فما
1: حوت ما يجي
3: يلسعك ما تعرفش عليه، دونك تكون اكومباني ديما خير بصراحه. وشكون باش تلقى خير من المرة؟
5: صحيتي اشكر اشكر اشكر.
3: دونك الحكايه مشات هكاك بطبيعتها، حتى كي دخلت بعدين في الكلوب زدت شويه ودخلت معايا،
2: وبعد خممنا اسسنا كلوب وحدنا،
3: عملنا كلوب وحدنا.
5: شو اسمه الكلوب؟
3: فيشينغ ايفولوشن
2: تونيزيا.
5: ان شاء الله بالتوفيق. وقداش فيه منخرطين معناتها موجودين معاكم؟
3: هو ما دامش برشا عامين بركه، خاطر الافكتيف في مستير بصراحه ما فماش.
1: انا برشا صياده في مستير اما مازالوا ما تطوروش، وصلوا يحبوا يلعبوا كومبيتيسيون. بون تلقاهم في نوادي اخرى تابع البحر، في الشاسو مارين ولا في البلونجي ولا بني، اما في السيرف بالحق معناتها.
2: وبتبيعته هو معناه سبور مكلف شوية، راهو عندك يلزمك تضحي بالويكندات على حساب الخدمة على حساب العائلة، ضحي زيادة بمصروف مش ساهل، زيادة مهوش شوية، وماتريال بروفيسيونيل إذا تحب الحق توصل وتطمح القدام، معناها سبور مكلف الحقيقة.
5: قداش يتكلف مثلا في الشهر؟ لطفي المكي يسأل، يحب أمور فلوس لطفي يسأل، تفضل.
3: والله سادي بون انت
1: هو مش في الشهر معناتها انفستيسمون، نقولوا في
3: كل خرجه، حتى خرجه عندها مصروف،
2: حتى مصروف.
3: طعم احنا كيما نقولوا استنسنا بالمود كومبيتيسيون، نجمش نخرج نشري مثلا كيما نقولوا احنا ب 2000 دود ونمشي نصطاد، ما بالنسبه لنا احنا ما تعنينا حتى شيء،
2: نوصلوا حتى نصرفوا 150 دينار بور جورني وما نصطادوا حتى شيء، عادي معناها بالنسبه لنا احنا تتعدى عادي، خاطر لقينا المتعه
3: في المصيد.
2: في المصيد
3: يزمك تاخذ برشا انواع نتاع طعم،
1: يزمك تفر كل شيء باش ما تقولش ياليتني بعد.
2: تمشي بلاتو حاضر معناه، ما تمشيش وانت ناقصك حاجه، يزمك ديما كل شيء مجهز

0: الجمعة من الخدمة.
1: أنت سي حاتم قلت لي تخدم في مجال النسيج.
0: ديريكتور تكنيك أنا في التكستيل. دونك ما يسهل باش تاخذ لوكي من معناتها من شركة. دونك حتى هذيك أما بالنسبة للصغار الحمد لله احنا عندنا شكون في العائلة
1: مهنينكم
0: مهنينا والحمد لله لاباس نخرجوا معناها
2: متني
1: ربي يفضلهم بحق العائلة الكل خاطر يحاولوا حتى هما زادة يقفوا معاكم وينشحوكم في مسيرتكم
0: صحيح صحيح
1: واللي هي مهمة ونصور انتم الحكاية بدأت بهواية وغرام صغير اليوم ولا طموح نتاع بطولة عالم ومشاركات في البطولات الكبرى ويتم استدعائكم معناتها راكم الأسماء الريفيرونس معناتها كيقولوا دورة يشارك فيها حاتم رحيم ومدام إيناس راه معناتها حاجة تلم الكبارات نتاع المتوسط هيك ولا كريم
3: كبارات العالم مش كل المتوسط
1: اسمع سيدك كريم انت تعرفهم بالباهي شكون خير
3: ما لقيتش حطيتني فيه مش تكون خير هو بالنسبه ليهم سي تام بينوم كومبليمونتير معناتها قليل برشا باش تلقى ان بينوم خاطر تو احنا في السبور نتاعنا لي بينوم تلقاهم يتلاقاو من جورني لجورني حاتم وناس براتيكمون فاهمين بعضهم في الدار دونك اوتوماتيكمون باش يلقاو رواحهم حتى على الشط معناتها بالغمزه برك ما فهمني الريزلتا تجي
1: الله الله معناتها انتم تلعبوا الثنائي ما تلعبوش ضد بعض
2: كملوا بعضنا هما في ناحيه لي بينوم راهو مش لي بينوم الكل ينشوا علاش على خاطر يلزم على البحر يلزم لي دو بينوم يفهموا رواحهم شنو يحبوا
3: ترى دونطونت كبير برشا
2: اني فاش نكملوا هو فاش يكملني معناها اذا كان
1: انت الخير والبركه الساق بالكل شيء
2: عايشك عايشك وانت محل كل بركه خاطر اذا هو مثلا نقولوا احنا نرفوزي شويه وين يكون بينومته مانيش فهمته سي تنفو بينوم دونك على هذاك برشا دي بينوم ما ينجحوش من يلعبوا لانديفيديال معناها في كومبيتيشن يلعبوا وحدهم على خاطر ما يتفهموش ما احنا ديما دي كو نخرجوا من الدار كل واحد صندوق وما نعرفوا صندوق حاتم مش فيه وانا صندوقي اش فيه ماتريال اش عنده هو اش عنده وقت اللي يغزل لي يقول لي هات يلقاها حاضرة سيغ بلاس فهمت هذيك هي الدور البينوم الصحيح اللي نجم يقدم القدام فيو كو اني خاطر عايشه معاه في الدار دونك سهله الحكايه
1: التكامل موجود
2: التكامل موجود والحمد لله
1: الحمد لله ربي يدوم
2: اما الاكثريه المجهود الكبير ديما قايم به هو فيو اني عندي ريسبونسابيلتي الدار
1: ايوه معناتها امور ماتريال ويتفقد الماتريال وكل ما هو معناتها طعم والا الصنار وكل شيء عندك انت حاتم
0: اي هو شوف راهو سورتو كي تمشي تخرج تلعب البرا ايطاليا ولا ما
1: تركيا
0: يلزمك تحضيرات كبيره برشا راهو تقعد ساعات دو سيمين خدمه معناها لي مونتاج تحضر كل شيء معناتها ماشي حاجه سهله معناها ابار انها تكلف معناها خاطر لي زامسون والخيوط كل شيء يلزمك كل حاجه جديده كل خاطر اذا الصياد ما عندوش ثقه في الماتريال اللي باش يصطاد بيه زيت
1: في النقطه هذه بالذات معناتها نصور انه فما دور كبير للمستشارين معناتها كي تحققوا نتائج نصور انه تحاولوا انه مستشارين يعاونوكم
0: صحيح احنا عندنا
2: ديجا احنا دي بروستاف معناها نخدموا دي بروستاف على دو مارك ايطاليان
1: اي وجوه اعلانيه لشركات ايطاليه مختصه في معدات الصيد البحري
2: وصلنا حتى جبناها في تروفي تونس اللي هي بواسون دافريل اكثر تروفي مشهوره توا في تونس وناجحه ما شاء الله جبناه وعدى الانترفيو على شان انترناسيونال وما شاء الله معناها
1: كانت ناجحه
2: خارق العاده دايوغ هي كل عام تكون كونكورنس اقوى واقوى معناها بارابور لي تروفي الاخرين
1: هي بوسون دافريل اقوى تظاهره بالنسبه للصيد البحري في تونس
2: في تونس
3: باش ما نقولوش في الميديتيراني من غير مبالغه
1: اي ويتلموا فيها الكبارات الكل
2: صراحه اون غروند فامي خارق العاده زيرو فوت ما شاء الله الحقيقه من اللي بدينا معاهم رينا معاهم كل خير الحقيقه
1: واضح ان شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح بعد شويه باش نزيدوا نكتشفوكم اكثر باش نحكيوا خاصه شكون فيكم المزهر شكون فيكم النرفوزي شكون فيكم اللي يصبر برشا حاجات على البحر شكون فيكم يستحفظ اكثر على البحر مهم جدا راهو باش نعطيو ميساج للناس اللي تسمع فينا والمغرومين لازمكم تستحفظوا على البحر وعلى الكائنات البحريه نتاعنا قبلها اهداء من لطفي المكي اهدي لكم اغنيه حلوه برشا شاكيرا جولي مالموري واو حاجه كبيره ياسر

0: شاكيرا واحدة من أكثر الأغاني الرومانسية نهديوها لضيوفنا لليوم. سي حاتم الرحيم مدام ايناس العجمي نورتونا.
1: عايشك.
0: والحقيقة مازال عندنا ما نحكيه، وخاصة طيب باش نمشيو للجانب آخر هو الجانب العائلي. الصغار مغرومين قبل كل شيء، غرمتوهم بالهواية متاعكم الصيد الترفيهي بالقصبة وإلا لا؟
1: مغرومين شوية، عندهم كل واحد شوية ماتريال هكا خاص به، مي بحكم حتى تو في الصيف ما نجموش نصطادوا، دونك من بعد باش تجي القرايه ما رارمون وين نمشيو معاهم.
0: لا نحسك على اعصابك، معناتها ملي تخلص الصيف وانت ما مشيتش تصطاد.
1: ناقصه حاجه.
2: ناقصه حاجه، تحس روحك ناقص حاجه.
0: نذكروا انه الصياده راهو خاصه في الصيف، خاطر البحر يبدا معبي بالناس، ما تمشي باش تصطادوا، يحرموكم الهوايه نتاعكم والغرامه نتاعكم. تحاولوا فما كريم ما يقصش هذاك، يمشي للبعيد.
1: يمشي
3: وفي الليل،
0: وفي الليل خاصة معناتها ديما شروق الشمس يعدي في الشط. كريم البارح برك قال لي كعبة منكوس، منين صطتها؟
3: مناقع.
0: اي مناقع، اي حاجة مزيانة برشا. لا كيك كريم، وانت البارح كان في الكيف، معناتها ما تعرفش عليه وين يمشي. عادي كريم،
2: كي دودة
0: المسيح. حاتم وإيناس، بالنسبة للصغار قلتوا تتمناوا انهم يتغرموا بشيء هذا، خاصة على الفوائد بالنسبة للصغيرات، انه الهواية هذه راهي تعلمك برشا حاجات إيجابية. اول حاجة المسؤولية، الالتزام، الحفاظ على البيئة. صحيح. برشا حاجات
3: يسيرتو الحفاظ على تعود صغارك، معناتها انه يحافظ على المحيط نتاعو والايكولوجي، معناتها التوازن الايكولوجي، معناتها هو براتيكمون اكثر. هو شنو هو البحر؟ سي براتيكمون 3/4 البسيطه.
0: اي
3: دونك البيئه الكل في وسطه هو، معناتها كان حافظنا عليه طبيعه جيوبنا كل، اذا معناتها فسد نهر وكل شيء باش يفسد بريسك في الحياه.
0: والحاجه اخرى على البحر وما نعرف عليها، كان اقل من 10% على الموجود، معناتها اللي موجود داخل البحر والمحيطات. باه شكون فيكم اكثر صبر، حاتم ولا ايناس؟ شكون الصبوري هيك ويستنى؟
1: نصبر
0: مغروم. باه شكون فيكم المزهر اكثر، يصطاد كعبات فالحين هيك باهين؟
1: تصطادي يا ساعات
0: ما تحشمش ناس.
2: اي ما نحشمش، ما نحشمش. هو
0: جنب وانت
2: تطلع فيها، هو الصبر وين يزهر.
0: اكبر حوطه اصطادت شنو يا ناس؟
2: شو اسمها؟
1: منكوس.
2: لا لا، قاروس.
0: كعبه قاروس قداش؟
2: 980 غرام.
0: ما شاء الله، بريس كيلو، معناتها وصعيبه راهو قاروس.
2: بيان سور، تفرحها في المي كاينك فاش تفرع راهو، اما تبدا شيخ
3: في تونس ولا برا ناس؟
2: في تونس، في سلوم.
3: سلومه
2: وقتها الطقس هارد، ما تهارد، البحر هايج برشا ومطر تصب، وما شاء الله مع الموجة ما نحكي لك
3: سمع. كما قلنا معناتها هيك هو الجو اللي حبه،
2: معناها ما نصطادوش حتى في طقس هادي. وأحسن مسد بالنسبة لياني وحاتم هو البحر يبدا هايج وموج
0: من كل الريح
2: هارد، المطر تصب علينا عادي نصطاد، وتبدا تسارع في الموجة وكل حوتة هي طالعة تبدا عامل ألف كيف،
0: وخاصة القاروس راه معناتها
3: القاروس حب كانت الكونديشن هذوكم، معناتها اللي يدك ما تنجمش تخرجها من البرد، من البرد وتبدا
2: كي تخرجها تدفى راهو ما تنسى البرد الكل.
3: تبدا الموجه اكثر من مترو.
1: خرجت السنين الاخرانيين نتاعنا كل كيف في المغرب، احنا في الاتلانتيك، خاطر صراحة شفنا حاجات.
0: يعني الحقيقة تبعت فما صفحة بالنسبة تتلهى بالصيد في المغرب، إشادة كبيرة، شفت تصاوركم وشفت تتويجاتكم، معناتها مغرومين بكم برشا.
2: حتى على الإذاعات هبطنا إني مع اللي دام هزيت دوزيام بلاس، الحقيقة 25 بيس كاليبر، معناها متاع 700 غرام، حاجة ما شاء الله، منكوس كيلو وشوية
0: تبارك. معناتها كنشوفك بدنية ما يظهرش عليك،
2: خاطر التكنيك هي تكنيك راهو، أبار فيزيك وتكنيك راهو، ماشي المصيد معناها جست اون دام شادة قصبة مثلا. يعني في المغرب في الدخلة اللي هي بصراحة كانت تجربة ياسر كبيرة وعالمية، فزت وتغلبت عن سالي معايا الكل، خاطرني فيزيك مو حاضرة. معناها هما دي دون نتاع السابل اللي انت طالعه هابطه لي دون كيفاش تهبط للكام معناها قاروس راه مش ساهل ما عرفت
1: صحيح
2: و...
1: مشتي مش كيما اللي عندنا احنا
2: وكاتشن رياليز معناها تستاد وترجع للميل للمحافظه على البيئه هما عندهم محافظه على البيئه
0: والالتزام هذاك
2: الالتزام البحري حاجه صارمه عرفت معناها ماهوش ساهل لقيت اني فيزيكمون نبدا ديجا نترينا في قاعه رياضه للمسكولاسيون للي بيسبس قبل من لي تروفي وفيها تحضيرات راهو نعمل بريباراسيون فيزيك
0: وهذا دور راهو النادي راهو صحيح تنجم تكون مغروم اما كي تدخل في نادي تلقى ناس عندهم فورماسيون مكونين باهين ينصحوك ويدربوك ويعطيوك نصائح ضروريه ان كنت حتى للهوايه فقط خلي انك باش تشارك في بطولات دوليه كبرى معناتها لازم تحضير بدني واعداد ذهني مهم ومهم جدا كيما نفس قيمة الإعداد متاع المعدات والأطعمة وكل شيء
3: أكيد
2: زيادة الحقيقة انخراطي في الفريق القومي للصيد البحري الرياضي هو زيادة تعلمت منه برشا حوايج الحقيقة برشا ديزابيسي كنت ما نتقنهمش وليت نتقنهم الحقيقة تجربة زيادة مشيت مزيانة وخرجت منها برشا حاجات الحقيقة وهنا توجنا ببطولة العالم 2022 حمامات
0: وإن شاء الله جاي خير
2: وإن شاء الله جاي خير نتمنى وجاي خير على خاطر بحرنا الحقيقة ما هوش ناقص خيرات صحيح. أما ناقص لهوة وكهو يلزمنا نحافظوا عليه لو ماكس بوسيبل على الحقيقة من الوسخ من الصيد العشوائي من كل شيء ما. فما دي بيريود يلزم بالحق يقفولوا بحرنا باش كالثروة كي تقعد موجودة
0: هذا ما نتمناه به شكون فيكم حاتم شنو تعلمت مثلا من إيناس كي تخرجوا في المصيد شنو تعلمت من إيناس
1: إيناس عندها كيفاش نقولوا
0: قول برشا حاجات باهيه وكا
1: سي جيري لا بالحق خاطر
3: جيستيون دو ستريس
1: دو ستريس يعطيك الصحه إيناس ساعات يعني خاطر تواتيك دي بيريود تتنربس فيهم البحر ما يجاوبكش تشوف لي كونديدا معاك معناتها يطلعوا في حوت انت تعمل كل شيء ما تلقاش الحوت ما فهمت فما دي ديتاي هما صغار يحكموا في اللعبه الكل كي اذا انت باش تولي ستريسي وعلى اعصابك ما تنجمش تعمل حتى شيء
0: إيناس هي توفر لك الراحه النفسيه والتوازن باش انت تقعد مركز
1: فوالا فوالا قداش من مره هربوا علينا في السكور ونعملوا ريمونتادا ونخلطوا سورتو في لي تروفي معناها
0: هو طريقه احتساب النقاط كيفاش تتم
1: على كل سمكه 50 نقطه ونزيدوهم البوا اون بوا معناها
2: 300
3: مثلا شديد كيلو حوت هذوكم 1000 نقطه الكيلو هذا متكون سوديزون احنا نقولوا من 10 سمكات
1: على كل سمكه
3: على كل سمكه 50 دونك عندنا 500 مع 1000 1500 هذاك السكور نتاعك
0: وفما انواع فيها الحساب يكون خير هكا ولا
3: لا ما يكون في البطولة متاعنا لا بون هذيك هذا نحكي وإحنا على البطولة متاعنا
0: الصيد في الغطس لا تفرق أي صحيح صحيح
3: أما في ال في ال معناتها القانون الدولي فعنا تابلو دو كونفيرسيون دي بوان يتسمى التابلو دو كونفيرسيون دي بوان هذا فيه الأنواع الأسماك اللي نصطادوها الكل فهمتني وكل حوتة عندها نسبة من النقاط معناتها مثلا نقولوا احنا في اللوراتا اللوراتا تبدا المينيموم دو تايم تاعها اللي هو 15 تاخذ عليها مثلا 20 نقطه 16 سنتي تاخذ عليها 25 نقطه
2: انت والكاليبر نتاع الحوت
3: فهمت هكاك خاطر في الفيب سمير براتيكمون كله كاتشن ريليز معناتها شد قيس يقيد لك ورجع
0: ورجع للبحر باه إيناس شنو تعلمت من سيحات استاذي عاد
2: اي استاذي هو المدرسه نتاعي ما ننكرش الشيء هذا تعلمت الصبر اني ما ديما نلعب من الاول للاخر جوسكو بو نتعلم كيفاش ننافس كيفاش ناخو الخبره من اللي يلعب من يميني من يساري كيفاش نتعرف على برشا عباد الحقيقه هذيك حاجه باهيه زاده
0: صحيح
2: وكيفاش الطموح ديما القدام ما يقفش حتى ولو فشلت مره الاولى المره الثانيه ديما الفشل هو طريق النجاح والحمد لله يا ربي معناها اني فرحانه اللي اني في الهوايه هذه ما شاء الله بنتائجي
0: تتويجاتي
2: الحقيقه وفخوره جدا الحقيقه بي على خاطر حطني في جو بصراحه شهره والشهرة مش سهلة رغم اللي ولات منافسة راهو كيما قال لك قبل ما كانوش ثنائي يلعبوا رجل ومرأة من اللي احنا انطلقنا اني وحاتم بدت تكثر الحكاية عرفت
0: اي عرقوبكم به الناس بدت تعرس اما احسن اما احسن بالحق معناتها كهواية راهو انه انتم كأزواج الهواية هذه والرياضة هذه قربتكم اكثر لبعضكم نتصور
1: بطبيعة الحال
2: دايق حتى في اللي جوغني وكل يقولوا ما شاء الله عليكم غيرنا منكم علاش نسينا فما الصحاب يقولوا له باللي مرتك تكلم مرتي خلينا نلقاها بجنبي معناها تحس بالحق حاجة مزيانة
0: انك تشارك المسيو غرامو
2: انت في نفس الوقت
0: وتكون بعد شاركته في نجاحاته ايوه والفائده انه نصيحته ما يذكر هذا ما تقول شركه
2: لا بيان سور بيان سور الحقيقه ما مش على خاطر في وجهه ما هذيك حقيقه تقال
0: ربي يوالف ما بيناتنا ان شاء الله ديما متوجين اي نصيحات الناس اللي تسمع فينا بالحق معناتها حاجه توجع القلب بكري قلت لي معناتها عملتوا كلوب ومقعدتوش عامين نظرا فماش برشا اقبال وانه الغالب فما شباب يقول لك شنو ندخل الكلوب شنو مشي يزيدني مثلا كل شيء موجود وفما تو اليوتيوب ونجم نتعلم لا بالنسبه لي ما عادش انت تنجم تقول لي صحيح ولا غلط انه يكون فما مكون وفما ناس عندها الخبره والتجربه ينجم يعاون ويقدم النصائح وخاصه تكوين على مستوى الحفاظ على الكائنات البحريه وعلى البحر نتاعنا وخاصه كما قالت زاده ايناس راهو الاعداد البدني مهم جدا باش يكون صياد ناجح ان كان على مستوى الهوايه او الاحتراف اليوم الناس اللي تسمع فينا شنو تنجم تقول لهم حول الهوايه هذه
1: الهوايه هذه مش راهو حاجه ما باش تجي بارازار يلزمك تكون مأطر يلزم فما شكون اللي يوريك الثنيه الصحيحه خاطر انت باش تكون في وسط كلوب فما عندك زملائك عندك مدرب في الفريق عندك اصحابك اللي اكثر منك خبره باش تتعلم منهم دونك هذه حاجه ضروريه يعني نشوفها معناها ينجم واحد يصطاد صيد ترفيهي وحده ما يقلقوش معناها اما باش تدخل في دومين تاع لي كومبيتيسيون باش تدخل في تولي تشارك معناها فعليا دونك ماهيش حاجه سهله
3: يلزم التاطير السبور نتاعنا فيه برشا تكنيك برشا تكنيك برشا وكل كونديكسيون والتكنيك نتاعها وكل حوت ونوع المونتاج حاصيل وبحر حرفي بحر
0: واحنا هكا كل مره نحاول نقدموا بعض المعطيات معك انت راه ما عاملين عليك راه كريم باش كل مره
3: لا ربي
0: كل مره تحاول تسهل لنا
1: فور اكزامبل احنا كي نخرجوا توا لبرا معناتها نحتكوا باللي شامبيون دو موند معناها لي اسبانيول لي ايطاليان لي بورتوغي هذوما كل راهو مدارس عريقه في المصيد معناها عندهم تاريخ ولي زيكيب ناسيونال نتاعهم ما بالحق ديما في المراتب الاولى
2: راهو متابعوهم باللي فيديو قبل ما نمشيو
0: تحضروا لهم زاد
2: نحضروا لهم
1: مش تعرف شنو نحكيوا معاهم شنو النيفو نتاعهم ممكن تمشي واحد تسال واحد
3: من اقل من النيفو بالضبط
0: اليوم شكون مثلا بطلت العالم في الرياضه هذه
1: الرجال احنا نعرفوا الجزائريه لي اسبانيول هذوكم كانوفاس
3: خوان كانوفاس اسبانيوري
1: ديجا اخر مره معاه في المغرب هزنا حتى للشامبر بتاعه يوري فينا في اللي مونتاج بتاعه معناتها سهرنا معاه
3: هو بينا الشرف اللي لعبت بجنبه في اليوكي ماستر
0: لا هو بالحق معناتها الرياضه دي ما فيهاش حصد الحاجه الباهيه انكم تحاولوا تعاونوا بعضكم واللي يسالك ولا يطلب منك نصيحه ولا معلومه تقدمها
3: له
2: داير هذا شو عملنا في اخر تروفي في الدخله احنا كنا الكوب الممثل الوحيد في النسخه الاولى ومن بعد مشاو معانا اخواننا من صفاقس من كيب سي بي اس اس ومن تي اس تي ومن بيرانيا زادة كنا الحقيقه نلعبوا تحت درابو تونس نسينا الفرق تحت درابو تونس لي زام فورماسيون كلها سور تابل ما فما حتى معلومه مخبيه كل شيء واضح ما شاء الله ديجا طلعنا بوديوم التوينس الكل
0: ما شاء الله ما شاء الله ديما كيكه متكاتفين ومتلاحمين مختلفين
2: لكن نلعبوا تحت درابو تونس
3: كما قلت لك راهو بالحق راهو الكوميتي نتاع الصياده السبورتيف في تونس راهي كوميتي نظيفه ما تتصورش قداش معناتها الناس كل تحب بعضها كي نتوحشوا بعضنا ديما نسالوا على بعضنا من صفاقس من تونس من مستير من سوسه بالحق كي جي تروفي نبداو شيخين ان مش نتلموا باش نضحكوا ونلعبوا تقهم بعائلتنا الكل معناتها اي سيد يجي بعائلته يعدي كد دو جور معناتها دو نويتي ولا في الاوتيل اللي منظم الدوره وصغار تعرف على بعضها والعائله تعرف
2: بالكوميتي نضيف
3: بدنا نستناو في الايفينمون
2: باش نتلاقاو
3: باش نتلاقاو
2: وذاك السل كونتينيتي راهو
0: الاستمراريه نتاعكم هي قلتوا تو تستناو في وقتاش يشوف الصيف
2: وقتاش يشوف الصيف باش نرجعوا للشغل نتاعنا ونرجعوا لي تروفي نتاعنا
0: اي غرام كبير برشا باه باش نسالك شكون انت خاصه ايناس انت استاذه التربيه البدنيه تعاملك مع الشباب والصغار شنو تحكي لهم مثلا على الهوايه هذه ولا غرام هذا مثلا
2: اني والله ماذا بيا معناها الديسيبلين هذه تتعرف اكثر على خاطر صغير توا يلزمنا نبعدوه على الريزو سوسيول لو ماكسيموم بوسيبل على الشاشه بجميع انواعها يلقى روحه في الشطره وبش يتعلم الصبر باش يتعلم يطمح يتعلم الامل الحقيقه
0: يعمل على روحه
2: زاد يعمل على روحه وزاد كيفاش يحافظ على المحيط اللي داير بيه وحتى اللي معناها يبداو معاه يبداو من محيط نظيف ويتعلم يختار شكون يكون معاه الحقيقه الشباب توا بصراحه يلزم هل كيما الهوايه ذي المسجد بصراحه اني نشوفها وسيله باش تبعدوا على جميع المخاطر الشارع الحقيقه خاطر ولينا الشباب الشارع ياكل فيه
0: صحيح
2: دونك تلقى
0: الشارع والشاشه
2: الشارع والشاشه بجميع انواعها الحقيقه خاصه هالتروجي هذا بصراحه صغارنا باللي باش تكون مأطروا فما لازم كل فاي تصير في الشارع معناها انت تاسس في الدار المحيط السليم والشارع لازم يجبد شويه دونك انا يحب هذا بالحق خاصه لهنا في مستير وما شاء الله عندنا ساحل بحري خرق العاده ما شاء الله فما عباد تهتم بهالشيء هذا وبشوي بشوي اتعرف بيه واني من ناحيتي اني وحاتم صدقني قداش من مره للبحر الازرق الكبير قلنا علاش لا ما تعملوش الديسيبلين هذه وتعرفوا بها
0: مثلا جمعيه ازرقنا الكبير
2: ازرقنا الكبير احنا كي نبداو نصطادوا اني وحاتم في الزون عند جمعيه الساحلين والوردانيين الكل يجيونا بالله يعلمني تتا كيفاش نشد وفما دي بارون تحسهم كونسيرني بالحكايه يقول لك علاش ما عندناش في مستير خنهزوا صغيراتنا قلنا له الحاجه هذه معناها يلزمها دي باز صحاح معناها وناس بالحق هي
1: خدمه كبيره
2: خدمه يعني كبيره معناها باش تاسس الشيء هذا راه
0: وفيها دور اجتماعي كبير
2: دور اجتماعي كبير انها تاثر وقلت لك الصغير اذا لقي روحه غادي راهو ما تخافش عليه حتى
3: البحر نوافقك في كلامك ناس راهو البحر كي تقعد فيه تقول راني مش نعدي ساعة تقعد روحك عديت أربع ساعة
2: ما غير ما تفيق
3: معناتها براتيكمون كي يمشي صغير يعمل معاك تروح مصيد متاع أربع وخمسة ساعات ديجا مشي يروح شيخ هو في راسه ثانيا مشي يروح تعب دونك دوش فهمتني جوست يعمل ليزيكزامان نتاعو ولا مش يحضر ولا قرايته
0: لا يحضرهم قبل ما يمشي
3: ولا قبل ما يمشي ولا اللي هو معناتها فهمت تلقى وقته تعبى وبعد على بعد على الشارع وبعد على التليفون وعلى كل
2: على كل شيء الحقيقه بالنسبه للصغير هذه اني يعني نشجع عليها يا حبه ذا فما ناس بالحق تنتبه للشيء هذا وتخمم فيه
1: ديز اكاديمي بتاع
2: ديز اكاديمي
0: علاش ليه
2: كيما عندنا اكاديمي
0: تاع كره
2: كره تنس نجم تاع مسيت تلقى الاقبال راهو عندنا دي بارون مهتمين بالشيء هذا
0: وخاصه انه هو يلوج على هوايه تربطوا بولده بمعنى معناته انه يشارك ولده الغرام هذاك يهز ولده ولا بنته يمشي ويعدي وكما قال ثلاثه اربعه خمسه سته سوايع مع بنته ولا مع ولده مع جو عائلي معناته ويعيشوا نفس الغرام ونفس المحبه هذيك للشيء اللي يعملوا فيه مع بعضهم معناته حاجه ممتازه برشا كيما يهز ولده في عيد الشجره يزرعوا مع بعضهم شجره هذيك زرعتها اني وباب يعيشوا كل يوم لين تكبر الشجره تولي حاجه مزيانه راهو زرعتها هذيك بعد 20 سنه يقولك أني جعت هذيك أني وباب وتقعد له هذيك ذكرى ما تتنساش كيما الهواية أنه كل نهار تحد يمشي يعمل طرح مصيد مع أبوه ولا مع أمه ويمشي وعائلة الكل يمشي ويتفرهدوا ويقرب أكثر ولده ويسارر ولده راهو كما قلت راهو اليوم عنا فلو كبير برشا هو الشارع هو الشاشة هو برشا حاجات ماذا بيكم باش تحافظوا على صغارك تكونوا قراب منهم أكثر وتسروهم وتعيشوا معهم التجربة راهو الحياة كلها تجربة
2: كلها تجربة دايوغ برشا في المسابقات في عوض مثلا أني نختار حاتم بنومي يختار ولده بنته برشا ولا يشاركوا ولا يشاركوا بولدهم بنتهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار
2: ان شاء الله
0: بحق خاطر هو غرام مزيان والرياضه محلاها وهي تلم وعمرها ما تفرق حتى على المستوى الاجتماعي، تتعرف على برشا ناس من مختلف دول العالم، دول كنت حتى باش تشارك في البطولات الكبرى واللي فيها برشا ستريس. راه بطولات العالم نحكيوا لتوما مثلا كيفاش تجري الستريس هذاك؟
2: والله بالتحضير، بالتحضير
0: مثلا بالتحضير عندك برشا خدمه
2: بالتحضير المسبق.
0: أي.
2: بالتحضير المسبق الحقيقه، ما انت عندك دات معينه باش تلعب فيها يلزمك تحضر لها قبل بشهر قبل بشهرين، كل مسابقه وكيفيه التحضير نتاعها.
0: يعطيك صحه ايناس،
2: شكرا،
0: نورتنا،
2: عايشك
0: وان شاء الله بالتوفيق،
2: عايشك
0: منك ساعه قبل كل شيء، عوده مدرسيه قبل كل شيء،
2: عايشك عايشك بارك الله فيك.
0: من الباسكيت مشيت للمصيف
2: والحمد لله،
0: ويعطيك الصحه معناتها حتى على الشواء سيحات الناس مليح برشا، وربي يوالف ما بيناتكم.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك، نشكر اذاعه مستير على الاستضافه المزيانه هذه، وان شاء الله مزيد من التوفيق يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي، واحنا أبوابنا مفتوحة، وكل ما تكون هناك تتويجات وإلا جوائز راهو على الذمة، ومرحبا بكم. وإحنا في إطار سعينا إنه الرياضة هذه إن شاء الله باش تزيد تحقق انتشار على المستوى الوطني، باش نواكبوها إن شاء الله بحول الله. عن مقترح نتاع برنامج إن شاء الله في البرمجة الشتوية خريف القادم مع كريم ومجموعة، باش تكون عندنا فقرة مسلطة للمسابقات الرياضية والتتويجات الرياضية نتاع أبطالنا، باش نواكبوا كل شيء كيك ولا
3: إن شاء
0: كريم
3: الله. إن شاء الله.
2: وإذا طلبتونا ولا طلبت حاتم ما نبخلوش عليكم بأي حتى معلومة إن شاء الله تكون فيها فايدة ومصلحة للمستمع
0: إن شاء الله بحول الله. واللي الحقيقة الرياضية هذه باش نكمل معاك في لحظة إيناس، بدأت تلقى انتشار حتى على مستوى السيدات والفتيات.
2: اي داير عنا قلت لك فريق قومي سيدات، السيد بحري رياضي بالقصبة من الشاطئ
3: معناها، وفي اخر بطولة العالم عملوا تروزيام
2: تروزيام
3: اي ميداي برونز في ايطاليا، بوديوم
0: وخاصة في الصغار قاعدين يكثروا زاد البنات المغرمين بالبحر والعالم الازرق والرياضات البحريه بصفه عامه.
2: علاش قلت لك، علاش قلت لك كان شويه لفته زايده ما شاء الله باش تلقاها معناها موجوده على البحورات الكل الظاهره هذه.
1: في اللي تروفي
0: اقرب للميكرو حاتم تفضل.
1: في اللي تروفي وفي اللي كومبيتيسيون ولات حاجه باه ان هم يشجعوا لي جون، خاطر ولا
3: نعمل بوديوم بور لي جون
1: ومعناتها وجائزه اصغر صياد، فما حاجات كيما نكا ينجموا يشجعوا الصغار
2: شي
0: تستقطبوهم ولا يتغرموا بالهوايه دي وتولي رياضه ويولي محترف.
1: ما ينجم يكون صيادي يلعب مع ولده ولا مع بنته، فما بينوم موزايكي تسمى، دونك ينجموا يطلعوا بوديوم.
0: انت تحفظي على البينوم نتاعك وكهو هذيك هي الاساس. اي سي حات كيفاش نختموا اللقاء نتاعنا؟ شنو نجم تقول للساده المستمعين مش مغرومين قبل المغرومين؟
1: مش مغرومين، هو سبحان الله كل واحد هو غرام وين جاي، معناها فما عباد مغرومه بالكوره، عباد مغرومه عشان
0: بالبريكولاج باي حاجه يفيد تكون عندك هوايه
1: يعطيك صح
0: بيه.
1: دونك احنا مثلا في المستيك يعطانا ربي بحر وعطانا بلاصه مزيانه كي من هيك،
3: جرب قولوا جرب
1: جرب
3: جرب مش تندم،
1: ما تندمش بالحق، ما يندمش كيسو سوا معناها سيرف كاستينغ في الشط، كيسو سوا روك فيشينغ معناها من الحجر، فما برشا حاجات تتعمل في البحر تملى بها وقتك تنحي بها ستريس، فهمت؟ ما حاجة باهية بالحق، غرام مش في الضايع كما نقولوا.
0: والمؤكد ماهيش باش تكون اخر زياره لكم لإذاعة مونسير، ان شاء الله مع الدورات وانطلاق البطوله الوطنيه وان شاء الله الدورات الدوليه باش تزيد تجينا ايناس وحاتم برشا تتويجات وبرشا شهيد وبرشا ميداليات ان شاء الله ما نتمناوه، ونتمنى لكم كان التوفيق والنجاح. اي كريم كيفاش نجموا ندعوه؟
3: بابنا ديما محلول لأبطالنا سي حاتم ولا إيناس ولا أي معناتها كومبيتيتور آخر إن شاء الله يعمل تتويجات ويجم يقدم الإضافة للسبور هذي، ونسونا برشا وفرحت برشا اللي ريتهم عندي مديدة عليهم حتى حاتم العادة نشوفه عندي مدة ما تلاقيتش أنا وياه، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ربي يفرحهم بالصغيرات
2: عايشك في الوقت الطيب.
0: هذاك هو الاستثمار الصحيح. إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما ناجحين، وإن شاء الله والأهم تكونوا ديما مع بعضكم. هذا هو اللي نتمناه لكم. حاتم الرحيم شكرا جزيلا، مدام إيناس عاجم شكرا، نورتونا وعدينا وقيت خفيف مع برشا جو مع برشا ذكريات مع برشا طرايف
2: استمتعنا الحقيقة.
0: اي فماشي طرفه كيك على الطايره مدام إيناس فماشي عملها قل لي حاتم عنده برشا عمايل
2: برشا عمايل برشا عمايل.
0: شكرا جزيلا نورتونا. خليكم مستمعينا معنا, مازلنا مصي معكم في هواية صيفية. ساعتنا الثانية كالعادة باش تكون البداية مع ديستيناسيون, وبعد الصياد مع كريم سيالة. هذه إذاعة مونستير, إيروس رامازوتي, تينا تورنر. هذه إذاعة مونستير, مرحبا بكم نسكر.

Yes, you know it's true.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 8 جثث في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع. في إطار الحرص على تأمين حاجية أهالي بومرداس من ولاية المهدية ودعم انتظام التزويد بالماء، تم توفير 16,632 قارورة من المياه المعدنية سعة لتر ونصف لفائدة المدينة، وذلك من قبل الإدارة الجهوية للتجارة المراقبة الاقتصادية بالمهدية. وتم توزيع جانب من هذه الكمية على عدد من المحلات والمقاهي تحت إشراف نائب المجلس المحلي لمعتمدية بومرداس، بما يضمن متابعة عملية التزويد ميدانيا ووصول المياه إلى نقاط البيع في أفضل الظروف. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى في ولاية القيروان إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 25 من أوت الجاري، مضيفا أنه تم تسخير أيضا أكثر من 50 إطار شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفالات بالمولد. دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظري في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادق عليها بما يضمن عليه القانون، يعني بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. نعود ونلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض ينجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تنوش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص، كما العدس، كما الفلفل، الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية، لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصر قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا، هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
0: دقيقه صحه.
2: هوايات

0: هذه إذاعة المنستير، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام والكل من يتابع فينا من خلال مختلف موجاتنا والكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت radiomonastir.tn. هذا كان نصيف زيتون، وصلوا معه الماضي 3:10 من إذاعة المنستير، موعد مع هوايات صيفية في ساعتها الثانية كالعادة لغرة من نعيشه معنا مش تزبط معي. كان يقول نصيف زيتون بالنسبة للناس اللي كيف هوات في المصيد برشا نصائح وبرشا معلومات تغيب عليهم، هكا علاش كي يمشي للبحر ما يصطاد شيء، يروح فارغ اما يعيش الغرام، يعيش المحبه، يعيش الجو المزيان هكا. ولا سي كريم جدد لك التحيه.
1: مرحبا مرحبا بسيد احمد، حبينا تو توحشناه جميع اسبوع ما شفناهوش، دراوين كان غاطس في انا ديستيناسيون
0: الله اعلم. يحوس يحوس
1: صحالي
0: سيد احمد السوقي، اهلا وسهلا. مرحبا
2: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مستمعي ذات المنسمين، مرحبا بكريم زاد صديق لفش عطينا معلومات جديدة على الصيد.
0: أي وهو
2: بحر سخون برشا، باش نشوف كيفاش نتعاملوا كل بحر يسخن.
0: أي مشكلة بحر سخون برشا.
2: كنت في ميسيون هذيلي معناتها نقولوا بعيد على مسير 35 كيلومتر في وسط البحر، تمبيراتور نتاع السيرفاس يعني السطح 30 درجة، عمق 22 متر، وصلنا 28 درجة.
0: لا بحق
2: حاجة معناتها ما
0: إشكالية كبيرة بلا. أي في ظل التغيرات المناخية اليوم معناتها علاش لازم نستحفظوا أكثر ما يمكن على الشطوط متاعنا وعلى البحر متاعنا اللي هو مصدر لثروة وطنية الحقيقة. به نحب نتفاعل مع السادة المستمعين، وردنا اتصال بلاغ ضياع سي فرج العجمي من جوله تحية، يقول لنا أنه فقد حفظت أوراقه في مدينة المنستير، أوراقه الكل إن كانت خطر، هو مقيم بالخارج، أوراقه الإيطالية والتونسية، بطاقات تعريف، بطاقات علاج إن كانت تونسية أو إيطالية، برمي كل شيء، يطلب اللي يتعرف على حفظ الأوراق ولا اللي لقاها نذكره باسم سي فرج العجمي، ينجم يتصل على رقم الهاتف 95-325-020 95-325-020، وإن شاء الله أخويا يطيح عند يد ولد حلال ويرجعها المولاه. وهكا علاش خاطر كما تعرف إشكالية الأوراق راه باش تطلعهم، وخاصة في التوقيت
1: وبالأخص مقيمنا بالخارج معناتها
0: والمرواحة قرب،
1: مرواحة قرب
0: إن شاء الله يلقاهم هكا. ونزيد نذكر بالاسم فرج العجمي، رقم الهاتف 95-325-020. وتحية كبيرة لضيوفنا في ساعتنا الأولى سي حاتم الحيم وزوجته مدام ناس العجمي اللي نورونا وفادونا وشفنا قصة غرام وقصة وتجربة حياتية مميزة للغاية، ربي بقى عليهم الستر، والحقيقة تجربة ممتازة، وإن شاء الله اللي قالوا الكل يأخذوا بعين الاعتبار الناس المغرومة بالمصيد وإلا المسؤولين اللي يحاولوا أنهم ينظموا هذا القطاع الرياضي.
1: هو شنو أكثر حاجة تفرعس العلاقة الزوجية؟ الستريس جورنالية، ستريس المرض متاع العصر هو المسبب لمرض كل الستريس، اللي هو غرامهم أكثر حاجة تداوي ستريس في الدنيا هذه،
0: وتقربهم أكثر لبعضهم،
1: تقربهم أكثر لبعضهم. ربي يبقى عليهم الستر بالحق، نورونا ويعطيهم ألف صحة على تلبية الدعوة.
0: وانتم تتنافسوا مع بعضكم كريم.
1: نتنافسوا مع بعضنا بون. في السينيور بون حاتم ينتمي لجمعية بيرانا اللي هي جمعية ما شاء الله كبيرة وفيها من أقوى الصيادة في العالم. فهمت؟ وأنا ننتمي لجمعية نادي الرياض الصيد البحري بصفاقس، ديما نتقابلوا في لي كومبيتيسيون، مره هو يغلب وبرشا مرات انا نغلب.
0: معناتك يا روح هو قلت انت تغلب
1: وساعه هو مرته بعدين مش كتلوا عليا زوز يا اخوي منغلبهمش.
0: حاتم عنده حق الرد، ان شاء الله باش يرجع بحذنا مره اخرى ان شاء الله باش يحكي لنا على الحقيقه. معلومه مهمه حكيها لنا في الاوف، انه تم استشارته في كتاب مغربي معناتها على طرق الصيد وعلى ظروف الصيد كيفاش ينجم يستغل.
1: انا واحد من الناس، حاتم راني تعلمت منه برشا، وحصل لي الشرف اني اني مقيم في مدينه مستير الجميله بالحق. انا ما نصورش انا ما نصورش روحي نجم اني معناتها في الاصل معناتها مدينه صفاقس، اما ملي كنت في مستير ما نصورش روحي اني نعود نخرج من مستير.
2: وبالمناسبة حابد حاتم صديق دراسة متاعي كان غرامه الكل عصافر
1: على فكرة برشا صيادة غرامهم العصافر. السر هذا ما عرفتوش شنو هو انا معناتها.
2: هو اللي علمنا كيفاش نصطادوا المقنين والواحد تو ممنوع ولا محال. احكي لك الحكايه عند 30 سنه التالي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ولا تبارك الله علي حاتم نقول له تحيه كبيره برشا ان شاء الله باش يعاود يرجع بحذانا في اذاعه المونستير كل ما تكون هناك تتويجات وجوائز والحقيقه هو في كل دوره يتوج.
1: لا ما شاء الله من اكثر العباد اللي هزت تدربوا البلاد معناتها في ليترونجي وديما منورنا وبالحق حاتم كاليبر مدرسة مدرسة وفما شكون المصيد مدرسة
0: وفما شكون ديما منورنا في كل جهة من ربوع تونس تلقاه موجود وحاضر ينور البرنامج الحقيقة.
1: مرحبا
0: زميلنا في الإعداد أحمد السوق نجوله تحية كبيرة برشا والجمعة هذه وين باش يهزنا هذا أكثر تعرفوا مستمعينا الكرام خلال فقرة ديستيناسيون ديستيناسيون ديستيناسيون في 45 سخانة سيد أحمد وين مشيت؟
2: والله الأيامات اللي فاتوا الحقيقة في جزيرة قوريا كما قلت لك كان عنا شوية خدمة في إطار العمل الجمعياتي وعملنا الغطس بتوثيق الحياة البحرية تحت الماء في 45
0: إن شاء الله باش يكون موضوع حصتنا إن شاء الله في هواية صيفية الناس اللي تهبط تتصور تحت الماء اللي هما صحيح ناس بدات كهواية ومن بعد ولاو ناس محترفين وقاعدين يكونوا إن شاء الله باش يكون واحدة من مواضيع على الحصص نتاعنا في هواية صيفية
2: خاطر فما العديد من التغيرات كيما الإنسان كي يبدأ يلوج على الكليماتيزير والماء البارد وكل شيء كيما الحوت كيف كيف يبدأ يلوج على المخابة ويبدأ يلوج على البلاصة الباردة عنا مناطق كما نقولوا نخدم عليها تحت الماء ونحاول نشوف ونقارنوا هل فما تغير في السلوكات بتاع الكائنات الحية اللي غادي هل فما معناتها كائنات غازية عجبتها السخانة ولقينا الحقيقة سمكة الببغاء انتشرت في المنطقة هذه بشكل كبير
0: اللي هي جاية من البحر الأحمر
2: البحر الأحمر واللي هي سمكة قوية معناتها ما عندهاش البريداتور ديركت متاعها وبوم ما هيش عاملة قولوا احنا غزو كبير لكن العدد نتاعها يحسب كيما سمكة
0: شنو الخصائص نتاعها هذه سمكة الببغاء
2: والله
1: سمكة جميلة المنظر ملونة
2: ملونة
1: عليك عليه سميها ببغاء هي
2: احنا النوع اللي لقيناه هذا تبدا حمراء وقري حمراء وقري عندها سنها على خاطر غادي هي شنو النظام القائم بحر الابيض المتوسط قائم على عشبة البوزيدونية بحر الاحمر قائم على الحيود المرجانية يعني الحياة الكل قائمة فيه مش تبدا انت تلقى الكائنات اللي تعيش في الحيود المرجانيه تاكل المرجان ولا تكسر لازم تكون عندها سنين قويين ولازم تكون عندها بنيه جسمانيه باش تقاوم الكائنات اللي غادي هيك علاش غادي نقولوا احنا سميناه داعش اللي هو الكراب بلو ما يكورش غادي على خاطر فما لو بوسون بيروكي تقسم لهنا ما عندناش شكون اللي ينجم يفترسه خاطر هو اقوى من
0: حاجه هيك علاش انتشر بشكل كبير في البحر نتاع
2: البريداسيون ديريكت يعني ما لقاش شكون في السلسله الغذائيه نجم يتغذى عليه هذا هو اللي يخلق مشكل بالنسبه للحياه البحريه وكي نحكيوا على التوازن هذا اش معناته التوازن كونك تتبع الكائنات وتشوف الحاجات لهنا مشى في التثمين فالوريزاسيون الناس كل تو مشات في التثمين نتاعه وتشجيع الصيادين على الوحده نتاعه تو داخل عندنا السمك الارنب اللي هي ماهيش ذات جودة عليها وما نستهلكوهاش في سوقنا هيك علاش يلزمنا من توا نحتاطه ونشوفوا لها معناتها حل داخلة بشكل كبير كيف كيف زادة هي تاكل برشا 10 حوتات في النهار
0: السمك الأرنب أيوة وجاي من البحر الأحمر كيف كيف
2: كيف كيف هي من البحر الأحمر وتعيش زادة في المحيط كما قولوا غادي فما البريداسيون بتاعها البريداتور لنا لا تنتشر وتكبر بأنواعها فيها نوعين واحدة البحارق اللي يسميها البطاطا والأخرى سمكة التي تنفخ هذيك في حالة استرس علاش سميها سمكة الأرنب سنيها كي الأرنب قوية على الأخر زادة تنجم كانت
1: كي شكل الأرنب
2: شكل الأرنب وكانت تنجم وهي عندها غدة سامة
1: غدة سامة هي سمكة
2: وما يلزمش تسمعوا لساعات يهبط في الفيسبوك كلها ولا باس اللي ستر ربي يلقى باش يتحدث معها تجي الماكلة في الغدة
1: ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع أكلها راهي خطر خطر خطر معناتها سامة
2: مازال نحبوا ننشروه وتردوا بال العباد اذا كان فما اي حاجه معناتها حسيتوها في البحر ولا بيزار ولا حاجه تنجموا تتصلوا بالجمعيات المختصه بعد على علم تكنولوجيا البحار يمدوكم باكثر معلومات باش ما نوحلوش وما نحصلوش في المشاكل هذه يعني محل متابعه
0: معناتها تغيرت. اختلال في السلسله الغذائيه بالنسبه للبحر تنجم تتسبب في كارثه معناتها أي انت أي عندك نوع نتاع حوت
1: اي حاجه غازيه صحيت بالضبط
2: تو مثلا في اليونان تخلم اللايون فيش السمك الأسد فما شكون ياكلها البحر الأبيض المتوسط تتغذى بشكل مهول واكتسحت المجال المشهد البصري تحت الماء ما لقاولهاش حل ولا يشجع في الصيادين يعطيوه في الفلوس باش يتم الصيد نتاعها.
1: على فكرة بالنسبة لسمكة الأرنب هي دخلت عندها توا عامين للشطوط
2: أكثر برشا أما توا ولات
1: وصلت للشطوط وعلى فكرة تشجيع الصيادين احنا نذكر عم ناول في دورة دولية نلعبوا عاملين جايزة سبيسيال مون اللي يصطاد سمكة الأرنب معناتها خليت معناتها بريسك الصيادين كل تقرا على الكومبورتمون تاع الحوطه هذه كيفاش انا نجم نصطادها وكي نصطادها
0: تصطادها باش تاخذ عليها
1: صحيح بون
0: مش باش تستعملها
2: تو هي شوف السيره نحاول نبسطها في كلمتين احنا نحكيو فما كائنات يعني الاكزوتيك الوافده ينجم كائن وافد ما يخلقش الكائن الغازي هو اللي ياخذ بلاصه غيره نعطيو مثال في زوز حاجات ناكلو فيهم المرشي الكروفات اللي نشرو فيها المقلوبة ذيك الشفرات ماشي بتاع البحر المتوسط لكنها تأقلمت وولات دخلت في المنظومة الاقتصادية وبالعكس ناكلو فيها ونستهلكو فيها أمريكا ناخذوا المثال الآخر اللي هو معناتها البوسون لابان اللي هي دخلت ما ناكلوهاش وفزدت وقعدت تاكل في
0: أنواع متاع حوت
2: الأصلية بتاع البحر الأبيض المتوسط لكن الحل سهل برشا جربناه مع عديد الكائنات الغازيه بحر لاباس فماش وسخ ما فماش اي حاجه تفرض ضغط على المنظومه الطبيعيه العاديه ديما الكائنات الاصليه تغلب وان طال زمن زدت انت تلوث زدت حراره على غير العاده زدت حاجات ماهيش في المحيط نتاعها راي هي لا تغلب يعني كينك عاونتها في كومبا في صراع البقاء
0: واضح لا معلومات مهمه للغايه ردوا بالكم مستمعينا الكرام ردوا بالكم شنو تشري وشنو تاكلوا خاطر قد ما نحضروا شويه خاطر ما تعرفش شنو تنجم تخلف على صحه الانسان وربي باقي الستر على بلادنا وان شاء الله نلقاو حل الاسماك الغازيه هذه في المحيطات والبحار نتاعنا باه هيا سيد احمد رحلتك قلت جمع هذه كنت في قوريا اما وين باش تنصحنا اليوم نمشي
2: والله اليوم باش نشوفوا نابل وما ادراك ما نابل
0: هي.
2: كيف ما بنزرت نابل نجم باش تظلمها كنت عملها في حسابك الاور باش نقسموها هي ديستيناسيون بالديستيناسيون منين تمشي يعني
0: هي.
2: نابل نعرفوها لكل الشكل الانف هذاك اللي داخل في البحر باش نمشيو معناتها من الاول من الجاي من اتجاه سوسه ولا المستير ولا من صفاقس يعني باش نمشيو على الحمامات نتبعوا هكا شفنا شطوط والمره الجايه نمشيو كي راجع من تونس معناتها باش ناقفوا
1: الشطوط الجنوبيه
2: اللي
1: والشطوط الشماليه اللي هي تنابل

0: لبنان وأفوار. تزاركا قريبة راي قبل ما توصل لقليبيا.
1: تزاركا ديك تخرج من دي. معمورة أيه. تفوت معتمدي بني خيار معمورة تبدأ تزاركا وتحدى معتمدية قربة
0: وقربة بعد هي احنا طبعا بالنسبة لنا اذا نسينا احنا نمشيو من نابل نلقاو شط المعمورة نكمل ديريكت بني خيار كيما قال كريم
1: بني خيار معمورة
0: معمورة ومن بعد نلقاو الشط نتاع تزاركا ندخلوا على اليمين باش نلقاو الشط فيه زادة دخلتين كبار وفيه وين تقعد فيه زادة كيف كيف وين تبعد شط كبير برشا ويتميز بالرمال الذهبية نتاع شط قربة كيف كيف غنية عن التعريف وقت الفريز زادة كيف كيف قربة معروفة وفي نفس الوقت شطها كبير كبير وتلقى ما تشوف فيه فهمتني
1: قربة يجي بعد الزريات الزريات ولا يتبع قربة
0: الكلهم توا احنا بالنسبة لنا باش نمشيو كيف كيف نكملوا الاتجاه هذاك المنزل الحر منزل حر كيف كيف يا شاطئ ممتاز حتى لوين اتجاه المنزل تميم منزل تميم كيف كيف راك باش ندخلوا كسميهم القرى الكل تحب
1: لنا منزل حر وشط الزهور وداروفة وتزركة
0: وتزركة تقعد تسمي تسمي تسمي تسمي ما يفاوش
2: قول ما شاء الله معناتها قداش عندنا شطوط مزيانة وفيها الخصوصية ما زلت محافظة على الطابع نتاعها
0: الميزة اللي نحكيو عليها لهنا في ولاية نابل اللي هي المهمة برشا احنا الشطوط نتاعنا قلنا 2200 كيلومتر اكثر من 560 كيلومتر شواطئ رملية نابل تحتل رصيد مهم من الشطوط هذه ونابل نقولوا احنا هي اللي هاز الريزيرف نتاع تونس المدخرات نتاع الشواطئ الرمليه تعرف الشواطئ الرمليه لا تقدر بثمن على خاطر فما ناس تتمنى كون يكون عنده شواطئ رمليه تعرف في تركيا فما جزيره عاملين قصة كاملة اللي كليوباترا معناتها كي عرست من الأمير غادي جاب لها الرمال نتاع الإسكندرية وممنوع تحط سقيك في شط اللي يعرف مستير قد شط مارينا بالضبط سكر بالشرليه يلزمك ما تحطش سقيك فوق تمشي فوق حاجه يعملوا كل قنطره صغيره باش تحفس غادي خاطر الرمال هذيك بيضاء في تركيا كامله واللي هي تميز لهنا يلزمنا نعرفوا قيمه اللي عندنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليه ونعرفوا كيفاش
2: نسوقوا له زاد
0: عين جرينزا هذيك معروفة زادة كيف كيف باش نوصلوا احنا لدار علوش زادة كيف كيف
1: فوتنا قليبيا
0: فوتنا لا قبل
1: منزل تميم عين جرينز
0: عين جرينز ومن بعد نمشيو لقليبيا قليبيا ديستيناسيون نورمال اللي نعرفوها الناس الكل اللي هي نبعد شوية على قليبيا حتى 3 كيلومتر نلقاو حمام الغزاز حمام الغزاز شط
1: اجمل شط أروع في تونس
0: في تونس كاملة
1: وفي بالي حتى يمكن رابعة ولا ثالث أجمل شط في العالم
2: في العالم
0: يعني احنا ديما ديستيراسيون اللي في بالنا نقولوا اي عنا قليبيا عنا هواري خاطر الفيسبوك هو يورغنتيكم تحب تزيد ادخل شوف منزل حر شوف المعمورة شوف الشط نتاع تزركة شوف الشط نتاع قرب على فيك
1: شط الزهور اي على فنيتك وأقرب لك
0: وأقرب لك وحاجة ممتازة جدا وعلى فكره بالنسبه للشط نتاع تزركا ولا بالنسبه للشطوط كان
1: قبل فما
0: اللواء الازرق اللي هو البافيون بلو منظمه عالميه تتعطى للشطوط المهيئه ولا تتوفر فيها مجموعه من الخصائص بالنسبه للخدمات ومنظومات البيئيه يصير تقييمهم نابل هي النمر واحد في الشطوط لما تحصل على اللواء الازرق في تونس حمام الغزاز كما قلنا تجمع ما بين الفون مارا نتاعها يدوخ في برشا روش وفي برشا ذريع في تنوع كبير شط المنصورة الناس كل نعرفوه
2: أي.
0: حاجة بسيطة باش تعرفوا علاش نقولوا احنا الشط نتاع قليبيا ولا الشطوط تمتاز شبيه هذا تيركواز هذا عاطي على اللون هو سهل تحبوا نفهموه ناخذوا الرمل والاشعاع نتاع الشمس قليبيا فيها برشا حركة الامواج وكل برشا ببوش يتكسر ترانسبارون كي تهزوا تتلقاها بكله يعطيك تهز الرمل تفهم علاش البحر هو بالطريقة ذيك قوريا مثلا علاش ديما الفير تيركواز خاطر الذريع هو المكتسح المنظومة غادي كي تهز الرمل تلقى فيه كل عناصر اللي تعطي شوية على الخضورية بالنسبة للمهدية كيف كيف فيها برشة ببوش يتكسر يولي تروف صغيرة هو اللي يعطي الرفلي يعني لذيك اللي تخلينا نفهموا بها الصفاء اللي موجود في المناطق هذه ونشوف كما قلنا احنا لهنا برشا ديستيناسيون ريت وين تقف ما تهكش ما تخليكش معناتها باش تمشي مستير ولا سوسه ولا صفاقس تقول راني ماشي لقليبه لا فيها باس الدخله ما تفوتش 2 كيلومتر
2: باش تكتشف عالم مزيان وشط تنجم تتخيم فيه وتنجم تستكشف.

0: تلقى برشا قصائص طبيعيه مزيان
1: حاجات راهو. شوف توا بالنسبه للديستيناسيون اللي يتكلموا عليهم برشا راهم محروقين, بمعنى فيهم برشا زحمه حتى في مستوى الخدمات مع تطيح. ناخذ مثال بسيط مثلا, الناس كل فما مطاعم غير مسامي والاشهار معروفه في قليب الناس, كل تقرا لي ريكلاماسيون تلقاها, ما يقوم الصباح شوف البحاره دخلوا في بورت قليبيا ومشي اعمل مشوى غادي في المطاعم
2: البسيطه
1: نتاع البحاره, وتطوط الطعام الحوت اللي هو مازال من الفلوكه تتعدى تشريه تعمل مشوى على البلاصه. يعني شفت مشينا نفس البلاصة أما مفكرناش كيف كيف.
0: باهي سي محمد, باهي نوجه له تحية سي محمد سيدي. قال لي أو الأفكار تربحك له أو تتبنى الحوت وتعرف قيمة الحوت,
1: خاطر هما غادي يخدموا حتى على نقولوا احنا شلاشل ولا يخدموا على السمك الأزرق يتبعوا الكلامار اللي هو بشكل اللي تلقى فيه الكلامار خشين وجوية, تلقى تاخذ المشوى متاعك عند البحار تمشي تشويه سير بلاس على الصباح. يعني فطور صباح في قليبيا الستة
0: أيه.
1: مش قهوة كروسة
0: أيه.
1: تعمل ضربتين حوت شوية كلامار اللي انت فطرت ريتا أفكار هي تفرق شنو السفوار فير. انت ساعات انت كيفاش تتصرف وكيفاش تتعامل مع الطبيعة متاعك, كيما قلنا احنا ما بين التجربة الإنسانية وبين التجربة الطبيعية
0: أيه.
1: وقتها تتمتع. شفتوا قليبيا الناس كل فيها تلقى الكري غالي وكل شيء غالي بجنبها بلاصة في 3 كيلومتر ولا أروع, لكن الناس ما تمشي ليش.
0: اي وبنا اخرى راهو نحكيو كان على الماكله نحكيو كان على الجو نحكيو كان على التبحيره الشط هيك. علاش فما ناس بالحق مغرومين من جنوب تحيه انه غرام وانه كي يجي الصيف ياخذ الكونجي ويبرمج ويخطط راني باش نبعد لبعيد راني فما البلاصه هذه فما شطوط الحقيقه معناتها مع احمد عرفته
1: ما الديستيناسيون الجاي نتاع نابل فيها اكثر البعد واد الكصب واد العبيد وفي معناتها بلايص سوفاج سوفاج بالحق هذيك نتاع تخييم المناطق هذه اللي حكيناها مجوس باش ما نظلموش.
2: تسمى ديجا في قليبيا
1: تسمى تبع قليبيا لكن واد العبيد زادة كيف كيف, ما تنساوش قربص والبلايس اللي فيها, ما نساوش زادة البور دو برانس والبلايس اللي فيها
2: وتاكلسة
1: وتاكلسة يعني باش نحكيه الحصة جاية ان شاء الله باش نعطيهم اكثر ونعطيه دي ديستيناسيون ونعطيه وين باش تقعد وكيفاش تخيم يعني البلايس الكل باش تكون اكثر ديستيني للتخييم.
2: وعلى فكرة حمام الغزاز على ذكر شط حمام الغزاز هو الشط الوحيد في الجمهورية قد ما يهيش ما يوسخش
1: صحيح.
2: ما يخرج لك حتى شيء البحر, لا تلقى فيه كالكعابر متاع الديشان متاع الدريع لا تلقاه يخرج لك الدريع, ما تلقى موج يخذ والرمل ديما أبيض ثلج
0: وديما كل أزرق فاتح.
1: هو طون اختلفوا من ناحية ذي بالنسبة للمصطفين راهو به إيكولوجيا هذاك الدريع كي يخرج الأوراق الميتة متاعه وهي تتشكل مع بعضها وهي اللي تحمي البحر من الجيراف يعني تولي البعد متاعها حتى كلك عابر ذوكم راهو كيما احنا نقولوا الخيوط متاع الدريع.
2: اما في برشا دي دون دي معناتها كثبان رمليه كبيره
1: اللي ريزيرف الريزيرف اللي تمشي عليه هو حمام الغزاز خاطر يهبط فوندو في ساعه في تكسيره كبيره.
0: هو بالنسبة للذريع حتى سي محمد أكد لي قال لي خليج المنسير معناتها الذريع اللي خرج برشا عمل المشكلة حتى على مستوى قعد غادي وما تهزش ولا
1: شوف احنا والله هذا موضوع الساعة أنا فرصة نحكيه عليه. بالنسبة للذريع اللي موجود مشينا احنا لهنا وهزينا بعض المسؤولين الجهويين المايوركا في إسبانيا الحل متاعه سهل برشا الذريع ومتوقع كونه مازال باش يخرج بشكل كبير يعني شنو الحل اللي لقاو احنا توا بالنسبة للتنظيف متاع الذريع ناخذ اللي تسمى الانترفونسيون ميكانيك لورد يعني تدخل ميكانيكي ثقيل على المنظومه البيئيه كي باش تجيب التراكس باش تهز الرمل. احنا نعملوا تجربه بسيطه ناخذ شويه ذريع من الاوراق الميته اللي موجوده على الشط نحلوا في ايدينا هكا نلقاو شاد لنا التراب تاع الرمل الابيض هذاك الور شنو لقاو الحل في مايوركا وماشي بيه. فما دو تكنيك واحده استعملناها في قريه نجحت اللي هو الله يرحمه مولود بالنسبة لي اللي اكتشفها عنده 25 عام يخدم بها في قوريا مولود السعداوي هو الحارس اللي كان في جزيرة قوريا كان يستعمل ما يسمى توا تكنيك دي ميلفو يعني كي كعبة الميلفو يفرش الذريع ذاك اللي يخرج ويقويه بالرمل يعاود يخرج الذريع يفرش ويعاود يقويه بالرمل يولي طبقات طبقات بكله يحمينا الشط هذيك ناجحة كطريقة. الطريقة الثانية بالنسبة نحكيه المنتجعات السياحية الكبيرة اللي صاير في مايوركا يتم الجمع متاع الأوراق الميتة متاع البوزيدونيا في مكان في الفترة الصيفية يعاود يجي شتاء يعاود يفرشو
0: يغطيه معناتها يعاود يغطي الشط باش ما يصيرش عملية الانجراف
1: صحيح. علاش وشنو المشكل اللي شكله كي يقعد الذريع غادي يصير عملية التحلل متاع عملية التحلل تصدر نوع من الروائح اللي هي طبيعية لكن تقلق بالنسبة للناس اللي باش تمشي. إذا تفهمنا توا بالنسبة في قوريا باش يتم التدخل من نوع ذاك، نحاولوا نجمع الذريه في مكان معين، من بعد يتم عمليه كما نقولوا الطرح نتاعو في الفصل الشتاء باش ما نخسروش المنظومه البيئيه، يعني كما نقولوا باش نتسلفوا من الطبيعه كشهرين ثلاثه شهور ونرجعوا لها ما خرجته.
0: واضح،
1: خاطر سبحان الله هو نسبي كل شيء راه محسوب من المولى عز وجل. خرج برشا ذريع يعني فما برشا ريح، خرج برشا ذريع باش يحمي لك الشط، نقص الريح يخرج على قد اللي خرج. طبيعة أخو قد اللي حاشتها، أما احنا اللي نحبه نكبر كروشنا ونشوفوا المناطق السياحية سوسة ومستير الموجة تضرب في السور لوتيل.
0: صحيح،
1: خاطر ذيك حسبناه وسخ
0: وهو موش وسخ
1: وتوا نصرفه في مليارات باش ردوه منظر حجر باش نحميه نسبيا اللي كان محمي طبيعيا.
0: صحيح،
1: وبكلفة كبيرة.
0: صحيح، احنا حكينا اليوم على اهم الوجهات، نحكيوا على بعض المناطق الموجوده في ولايه نابل. الجمعه جايه باش نزيد نوصل معك احمد، قبلها باش نسمعوا عمرو ذياب قبل ما نمشيوا الكريم ونصائح البحاره من خلال فقره الصياد. هذه اذاعه مناسيه، خليكم معنا مستمعينا.

0: Just like you. الصياد
1: فقرة الصياد كالعادة مع البطل متاعنا سي كريم سيالة، وباش يحكينا على بعض النصائح اللي تهم المغرومين بالصيد بالقصبة ومختلف أنواع الصيد. وهو بالطبيعة يحب برج الحوت، بالطبيعة هذا مؤكد. بس كريم قبل كل شيء، قادمين على موجة حر ليمة القادمة، معناتها نحكيو على أرقام كبيرة برشا. حاولوا نفهموا أنه الصياد خلال الفترة هذه من المحبذ يخرج يصطاد ولا يلقى حوت ولا ما يلقاش، مع موجة الحر اللي قادمين عليها في بلادنا إلى غاية واحد يوم 31 أوت إن شاء الله.
2: به احنا ديما نقولوا نعودوا بالنسبة للصياد بالقصبة من الشاطئ في الصيف، يخلي المجال للمصطفين تتفرهد وتشيخ شهري من زمان ونعودوا به. الله غالب الدودة ديما تغلب الصياد وتقول له لازم ينام، حتى إذا مش يعمل طرح مصيد نحاولوا يمشي بالليل. أولا باش ما يصيرش احتكاك بالمصطفين العوامة، وثانيا مع ارتفاع درجة الحرارة، معناتها بون في وسط النهار الماء مش قوى سخون برشا، الاكتيفيتي متاع الحوت نشاط الأسماك مش يكون قليل شوية، بون ما عدا يمكن في شطوط تبدا عميق نتاعها كبيره شويه. وحتى اذا مشى بالنهار في شطوط ديجاجي، اولا المظله المزيانه نتاعنا التونسيه ما تنحاش من راسو. يهز باراسول، معناتها حتى كي يرمي القصبه نتاعو في الماء يرجع يقعد تحت الباراسول. هذوك من نصائح السلامه، معناتها يعمل ليكرون، خاطر بالحق راهو معناتها درجات حراره، حتى نقولوا اللي خذا كونجي في الجمعه هذيا
1: ظلم روح.
2: هو مش ظلم روح، وهذاك شنو وزهر وش عطاه، أما ديما يحاول يتفادى المصيد في النهار، وحتى إذا خرج في النهار يعمل الكرون سولير
1: المظلة، يشرب
2: برشا ماء، يقعد ديما تحت الباراسول. والاكتيفيتي ديما في الليل مش تكون خير من النهار. فهمتني. بالنسبه لل معناتها هذوما النصائح نقولوا احنا.
1: والحوت يبدا موجود ولا مع السخانه دي؟
2: بون هو ديما الحوت كيف الانسان، معناتها اذا سخنت عليه سخن عليه المحيط برشا ديما يمشي لوج البلاصه ما ابرد، بون مش تلقاه ديما في بلايص موجود فيها الصخر وفيها معناتها نقولوا احنا تضاريس نباتيه، خطر هي تبدا ديما تعطي اكسجين اكثر، دونك الاكسجين هو اللي يبرد لك الماء. فهمتني. وإلا باش معناتها يهبط برشا في الأعماق، معناتها يقولوا احنا بلغتنا يفند يلوج على الفوندويت. أي صيد دونك الشطوط ما لقاش فيه محوت يحب يستهدف، مش نعطيه هنا نصيحة باش كيفاش يحاول يوصل أبعد مسافة ممكنة في الرمي، يجود الخيوط متاعه، احنا نقوله يفين الخيوط به في الماكينة موليني. أول صيد مبتدأ ديما مش يبدأ بماكينة عادية، مش يحط فيها خيط ديامتر متاعه 30-35-40 به، قوله سيبه بدأ وستاسين عليها وبدأ يعرف يرمي وكذا، مسافة الرمي متاعه حاوله ما انت قد ما حاول ما تتعديش، نقوله احنا المتوسط اللي هو 60-70 متر. قوله جرب الخيط هذاك 35 وإلا 40 اللي كنت تصطاد به، تيح به للشطر 20 ولا 18، تلقى روحك عملت الدوبل متاع المسافة اللي كنت تعمل فيها.
1: واضح
2: به. أما الخيط هذاك يزمو كومبليمون، شنو هو الكومبليمون هذي؟ نقوله احنا لا رشي هو اللي مش يحمل الصدمة متاع الرمي، خاطر خيط جويد باش تحط فيه انت مونتاج ورصاصه ديريكت، دونك مش ترمي تا مش يتقطع طول، دونك احنا نجيو نربطو فيه بما يسمى لاراشي اللي هو كونيك، يبدا جويد 10 ولا هو ديما يبدا طوله تقريبا في 15 متر، يبدا 5 متر 6 متر لولينين يمشي ويخشان يمشي ويخشان ليون يوصل الديامتر نتاعو 45 52 57 انت والانواع موجوده الانواع. هذيك الطرف الغليظ اللي هو هذيك اللي باش ياكل الشوك ويكركر معاه هو اللوكوموتيف اللي مش القطرة اللي مش تجبد الخيط الجويد هذيك الكل. دونك يلقى روح عمل المية متر والمية وعشرين والمية وثلاثين متر بسهولة ويجي يخلط نقوله احنا للأسماك. هذه بالنسبة
1: اللي
2: باش يصطاد ويحب نقولوا احنا
1: يمشي للفوند
2: يمشي للفوند وباش يخلط تحركات الاسماك.
1: واضح به وذوما من الانواع هذوما تشاركوا بهم في البطولات ولا؟
2: اكيد اكيد
1: هو بالحقيقه هو معناتها برشا يحبوا يعرفوا كيفي كي سي محمد سيدين وجالو تحيه مخرجنا لليوم وحتى سيد احمد السوقي مؤكد طريقة الاحتساب بالنسبة للمشاركات في البطولات مثلا الوطنية كيفاش تتم العملية خاطر معقدة شوية ضروري.
2: احنا قبل ما نمشيو لطريقة الاحتساب خلنا نعرفوا الساعة اللعبة متاعنا كيفاش تتلعب
1: هاي.
2: معناتها اللعبة به احنا في تونس رانا من أوائل بلدان العالم اللي كوننا جامعة وطنية تتلها بالصيد الرياضي سيب القصبة سيب الغطس فيها ديسبلين رمي المثقال البحري فهمتني به برشا دي ديسبلين هما موجود فيها صيد بالقوارب مع طم الأعماق نمشي للديسبلين متاع سيرف كاستينج اللي هو صيد بالقشب بالقصبة من الشاطئ عفوا به كما أي ديسبلين رياضي متكون من برشا جمعيات في كامل مختلف تراب الجمهورية والجمعيات هذه تتنافس على اللقب في اخر العام فهمت شكون يربح اللقب هذا ويتوج بطل تونس ولا زاد عن اللعب على كأس تونس. اللعبة كيفاش تصير بسيطة جدا كما اي انسان اربعة خمسة ستة اصحاب احنا تقنا بالمية معناتها نوصلوا لمية صياد ومية وعشرين صياد على الشط مختلف
1: النوادي
2: اللعبة تكون ديما تحت إشراف الجامعة والسلطة الجهوية اللي تنظم الشط اللي نظم في البلاصة هذيك. الحمد لله احنا عندنا الزهر اللي شاركنا في برشا شطوط تونسية وباش عرفنا بلادنا به. اللعبة كيفاش تلعب قلنا نتلموا تصير قرعة بين الصيادين وتتقسم نقولوا معناتها احنا سواديزون مش نلعبوا 100 صياد ال 100 صياد باش يتقسموا على دي سيكتور ب 10 صيادين في كل منطقه
1: هاي
2: كل 10 صيادين
1: 10 لاعبين
2: نقسموه بالضبط صحيت
1: 10 مناطق وفي كل منطقه فما 10
2: في 10 10 لاعبين يتنافسوا من 1 ل 10 بعد يصير الترتيب عنا 10 مرتبة أولى 10 مرتبة ثانية 10 مرتبة ثالثة 10 10 المرتبة العشرة.
1: طريقة الاحتساب توا
2: طريقة الاحتساب احنا في نظام البطولة التونسية متاعنا شكون يشد أكثر حوت وشكون حوته أكثر ميزان كل كعبة حوت بون بيان سور عنا قانون عنا قياس في كل حوت فما مينيمو مسترتك ديما معاك راك ما تجيبش المسترة تتخطى
1: اي يبدا بخصم نقاط
2: بخصم نقاط
1: اي
2: فما حوايج اساسيه كل صيد لازم يكون معاه معناتها اذا الجوج اكتشف اللي انت تنقصك الحوايج هذوما فهمتني راهو يعمل
1: تطلع
2: احنا لي ريزيرف نتاعو معناتها فهمت كيما المسترة كيما يخلي البوكس نتاعو كنظيف كيما فهمت هذوما الكل يدخلوا في اللعبه به. كل بريز كل سمكة تم التقاطها في المقاييس القانونية تاخذ عليها 50 نقطة ومع احتساب الميزان الجملي للمجموعة الأسماك اللي تم اصطيادها مثلا شد 15 حوتة في 50 نقطة اللي هما نقولوا 750 نقطة ميزانهم زوز كيلو على كل جرام عنده نقطة اللي هما 2750 نقطة
1: هذوما نقطة به. الصيد قداش يقعد مثلا ساعة
2: مدة الجولة 5 ساعات
1: مدة الجولة.
2: مدة الجولة.
1: معناتها في خمسة سوايع.
2: خمسة
1: كل
2: ساعات.
1: صياد مطالب من بعد ما يقيس الحوت متاعه وتم عملية الحساب مع الحكم اللي يلقى عنده بعد خمسة سوايع أكثر أكثر النقاط هو بش يكون الفائز بالجولة الأولى.
2: بالضبط هو اللي يكون فائز أولا في الـ في الـ
1: المنطقة
2: متاعه وثانيا في نشوفوا.
0: لو سمحني بالنسبة للقوانين زيادة نعرف قانون أكثر على الصيد بال تحت الماء.
1: الغطس تحت
0: الغطس بالغطس صيد بالغطس هو اسمه صيد ترفيه.
1: اي صيد ترفيه
0: باش يبعد على الشوبه كونه يولي صيد تجاري. فما قاعده غادي بالنسبه للساعه يلزم كل واحد عنده جيد اللي يقول السبيس. فما دي سبيس ميمسي مش داير ريغليمونتير. مثلا احنا نقولوا سمكه الممناني ممنوع من
2: ممنوع ممنوع مصيد دايف
0: الشاسو ممنوع مصيد ممنوع فهمتني لهنا. فما يقول لك تاير ريغليمونتير وكل شيء لكن شنو الاستيو سهله اللي اعتمدوها. تجيك مراقبه غادي مثلا وانت على الفلوكه تصطاد يلزم كل حوتة تشدة تقصلها منذيلة وتقصلها النجوار درسال. عندك مقص تقصها. علاش قصها؟ أول حاجة ذيك باش تتمنع باش تتباع في الأسواق ولا في المطاعم. يعني جي كنترول اللي هو يلقى مش مقصوصة يتخطى. يمشي لبلاصة تجارية يلقى النوعية ذيك تتباع يتخطى. باش ما تخضعش لي المنظومة متاع الصيد ما تفوتش الصيد الترفيه. فرنسا مثلا فيها برش
1: هواني
0: في برشا قوانين صعيبة.
2: فما دي بريغاد في فرنسا معناتها معناتها
0: سبيسياليتي نتاعهم
2: بالصيد معناتها. يجي تقف عليك البريغاد دو بيش ولا كذا. وريني الجلاسير نتاعك ش عندك حوت. فهمتني ش عندك حوت. يلقاك مثلا زيد على المسموح به راك مش تتخطى معناتها وقتية
0: كبيرة. معناتها فرقة تسمى البوليس دي لانفيرونمونش ولا يعملوا لو يسكنوا في اسبانيا يمشيوا لك الجزر الصغار وين فما ويحاولوا يمارسوا لكن ذات بعد تجاري. لهنا باش نستحفظوا زيادة كيف كيف وتمارس هوايتك لكن ميزماش تاخذ البعد التجاري باش نجم العباد الكل تلقى زيادة قسم لك البحار الصغير والحوتة تلقى كيفاش تبيث. وكما قال قبل في حصص سابقة كريم يقول لك خليها وما تعمل دورة حياتية خاطر الحوت ما يبدلكش لعظمة ولا ألف ولا ألفين من
2: عشرات الالاف
0: عشرات الالاف وانت ماشي خليها وتشوف. والناس كل تبدا اللي
1: عنده غرام
0: ياخذ واللي عنده قسم ياخذ.
2: هذه بالنسبه للقانون نتاعنا في البطوله الوطنيه. به القانون الدولي اللي هو نقولوا احنا الجامعه الدوليه
1: قبل ما نمشيو للقانون الدولي بعد ما وفات كما نقولوا كل صياد متوج في المنطقه نتاعو كل 10 هذوك يعاودوا يلعبوا ضد بعضهم ولا كيف؟
2: لا هي شو نقولوا احنا البطوله هي كل نقولوا نلعبوها مثلا على 8 جولات في العام.
1: فهمتني؟ تمشيوا لشط جديد
2: نمشيوا نلعبوا في شط اخر ولا انكم نعاودوا شط هو بيدو احنا وديسبونيبيليتي تاع الطقس واحنا فهمت وما فلحتش المره هذه تحاول تفلح المره الجايه. معناتها هذيك هي المنافسه معناتها
1: البطوله الوطنيه نتاعنا.
2: بالضبط. وبعد 8 جولات بطل تونس يتوج بطل تونس الثاني الثالث ومن بعد ما توفى البطولة نقول احنا مش تصير ديما احسن 20 صياد ولا 25 صياد باش تصير نختارهم نهزوهم نعملوا لهم البري سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال.
1: اي
2: فهمت خاطر احنا بريسك
1: بالارقام اللي عملهم في البطولة الوطنية اختاروا 25 صياد
2: و 25 يصير لهم بري سيليكسيون وال 25 هذوكم يتهزوا منهم ستة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالمية الدولية
1: والإقليمية. بالنسبة للقوانين الدولية
2: مش كما تونس. احنا في تونس نشدوا الحوت ونروحوا ونوزنوه. في المسابقات الدولية شد وسيب شد قيس وسيب دونك فما جدول فيه جميع أنواع الأسماك المسموح اصطيادها وكل سمكة فيها المينيموم متاع الطاي متاعها جوسكا مانيش عارف أنا 100 سنتي الطول أطول وكل سنتي زيد عندها بوانيت أكثر.
1: فهمتك.
2: وفما أنواع متاع أسماك معناتها تحظ بخاصية نقاط مرتفعة برشا معناتها تجم أنت
1: كما شو مثلا
2: بون هي ديما أكثر حاجة هي حسب ما نعرف هي اللوراتا معناتها الدوراد رويال معناتها
1: ملكة البحار
2: ملكة الأسماك
1: ملكة
2: فهمتني ديما عندك هي وعندك القاروس اللي هما
1: فيهم نقاط
2: فيهم نقاط بريفيليجي أكثر وتلقى مثلا زيادة فما تابلو فما أسماك مش مذكورة تلقاها أوتر نوع آخر.
1: فهمت.
2: تلقى زيادة هذاك فيه معناتها يمكن سمكة قليل باش يجم واحد يصطادها من الشط، دونك تحظى
1: بالتنقيل أكثر
2: بامتيازات أكثر. دونك في الصيد أنا نشوفها غير معناتها عادلة شوية الحكاية، خاطر يجم واحد يصطاد حوتة برك ويربح إنسان شدد 25 حوتة، وهذه طرفة صارت معناتها صارت لي أنا شخصيا في بطولة دولية في المغرب. ثلاثة سوايع نلعب أنا والبينام متاعي، ممكن عاملين تقريب 6 كعبات حوت ولا 7 كعبات حوت، حكاية فارغة. يلعب بجنبي بطل العالم إسباني إخوان كانوفاس، عمل تقريبا 40 وقتها ولا
1: 40 كعبة حوت،
2: 40 كعبة حوت يعني هرب عليا ب 36. نجي هنا في اخر نص ساعة نجبد له كعبة حوت من الاوذرز هذوكم اللي فيها بوانيت لازم اقتلار حوت باش تخلط عليها.
0: كيما شنو كريم انا
1: الحوت شنو طلعت وقتها؟
2: انا كونجر.
0: كونجر قليل يعني
2: اي كونجر معناتها
0: كونغر نقولوا احنا مش
2: نوع من
0: الثعابين
2: البحرية. طلعت كونغر دونك هو يزمه يمكن يزيد تقريبا 50 و 60 كعبة حوت باش يخلط على الكونغر هكاهو.
1: ما تجيت لمصلحتك الحكاية، معناتها السيد
2: وتوشت فيها معناتها الحقيقة هذيك بأكبر سمكة في الدورة وعملت كلاسمو معناتها طيارة برشا بتيم جنرال تقريب
1: هكا بطوط العام جات من الكونغر الكيري. يعطيك الصحة كيري
0: واللي هو موج ذو جودة عالية.
2: هو موج ذو جودة عالية
1: ربحته ولا ما
2: ربحته؟ ربحت ربحتنا
0: خطر هو المنطقة نتاعو قليل باش تشده وانت تكون على التراب معناتها في الغيران يعيش.
1: لا هو مهم جدا مش نعرفوا قوانين اللعب، الناس زاد المغرومة يقول لك علاش ليه من
2: دونك هيك علاش احنا في تونس خاطر نقول لك صياد على صياد خاطر فيها رابيديتي وفيها تكنيسيتي وفيها وفيها امبلاسمون كيفاش تقف انت في بوكسك وتحاول ما تخسرش حتى ثانيه. دونك مش كيما واحد يجي يحط مانيش عارف انا كعبه فير بلون ويحطها لين تاخذ كعبه وراتها كبيره وكهو ربحني وانا انا عندي 5 سوايع اونديرونس نجري ونجري عامل 40 ولا 35 كعبه حوت يربحني يا بكعبه ما هيش عادله. دونك في القانون التونسي شد حوتك نوزنوه شكون اكثر هو اللي رابح صح عليه.
1: هذاك هو به كل قوانين وكل بطولة عندها الخصوصية
2: متاحة
1: وعندها حتى التحفيز متاحة. يعطيك صحة كريم سيالة نورتنا أخوي،
2: ملتقانا
1: إن شاء الله الأسبوع القادم موضوع جديد ونصائح جديدة كل ما يهم الصياد والمغرومين بالصيد على الشط وإلا في الحجر وجو البحر وكل تلقاوها مع كريم. سيد أحمد بشكل عادة بشي هزنا الأسبوع القادم الجولة جديدة في ولاية نابل والشواطئ المنسية وإلا اللي ما نعرفوهاش نكتشفوهم، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف واللي يحبوا يعديوا الجو مزيان في شط بعيد وخاصة نظيف. تلقاو كل التفاصيل مع أحمد السوقي. نورتنا سيد أحمد.
0: مرحبا.
1: بعد شوية موعدكم مع الرياضة مستمعين الكرام انطلاقا من 4:30 في برنامج رياضة وصيف مع زميلي حكيم اسطنبولي. منورنا حكيم. مع الأربعة تقديم الجولة بالنسبة اللي بدأت البارح دفعتها الأولى واليوم مقابلة كبيرة خاصة مقابلة الكلاسيكو ما بين ترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في افتتاح الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكل ما يهم الرياضة وآخر الأخبار تلقاوها مع حكيم بعد شوية. مستمعينا الكرام نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحياتنا لمحمد سيدية في الإخراج التقني، قبله كان لطفي المكي الصياد الماهر لطفي المكي، كيف تحياتنا سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام. سلامة.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

كي الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستجابة لحاجية المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، نهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى على الفيسبوك. في آخر عملية تحين لحادثة غرق مركب جرجي، سكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة التي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشالها لحد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريح إجراءات تسليم الجثمين المنتشلة إلى عائلاتهم. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. أسفرت حملة رقابية اقتصادية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بولاية القيروان بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن تسجيل 33 مخالفة اقتصادية إثر إنجاز حوالي 230 زيارة رقابية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، الذي أوضح أن الحملة شاركت فيها 6 فرق للمراقبة الاقتصادية وأسفرت عن تسجيل 10 مخالفات تتعلق بالترفيع والزيادة في الأسعار، و8 مخالفات بسبب عدم الفوترة، و14 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، إلى جانب مخالفة واحدة تتعلق بالإخلال بترتيب الدعم. وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. نعود نلقاكم في تمام 5، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينا. أخرى عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ரியாவா வசைப்.
1: مرحبا بالجميع، رياضة ولا صيف أكيد في متابعة للدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأنظار تتجه لملعب رادس القمة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي الساعة الرابعة ونصف. نذكروا البارح دفعة أولى، ونعطيكم برنامج اليوم في البرنامج الترجي النجم الساحلي في نفس التوقيت النجم المتلوي النادي الأفريقي النادي البنزرتي يواجه المستقبل هذه بالمرسى والترجي الرئيس الأولمبي الباجي. هذه الدفعة الأولى الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح دارت الدفعة الأولى، نذكروا سجلنا تعادل بين الاتحاد الرياضي المنستير والمرادي بحمام سوسة 0-0، أيضا تعادل في ملعب باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي 1-1. أول انتصار للضيف الجديد للرابطة المحترفة الأولى التقدم الساقية بهدفين 0-2 من شبيبة العمران. في المقابل نعرفوا تأجيل مباراة شبيبة العمران ونادي حمل في موعد لاحق. في الأثناء متابع أيضا للعاب البحر الأبيض المتوسط، أكيد نحاول نستغل الفرصة ونستغل زميلنا شهير الكافي اللي موجود على عين المكان في مدينة تورونتو. في اليوم الثاني نأخذ أكثر تفاصيل على البعثة التونسية والرياضيين التونسيين. معك شهير، مرحبا بك شهير.
2: مرحبا بك يا حكيم، تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة المنستير من تورونتو المدينة الإيطالية اللي تحتضن الألعاب المتوسطة 2026.
1: قال لي بيك واش تحكي لي بالطلياني يا شهير؟
2: اي طوم بعد شوي كنكملوا في اللوفت ونحكيك شوي بالطلياني. خلينا في التونسي وخلينا مع الوفد التونسي بعد 5 ميداليات البارح. ان شاء الله اليوم الحصيله تكون ارفع باعتبار انه في التايكواندو ننتظر اليوم ان شاء الله موجوده الميداليات، ايضا ممكن في السباحه، وهذا مزوز اللي نعملوا عليهم اليوم في التايكواندو. انا موجود حاليا في قاعه التايكواندو في راس القطوسي باش يلعب في وزن اقل من 80 كيلوغرام، وايضا وفل مسغوني باش تلعب في وزن اقل من 67 كيلوغرام، مع خروج معتز العفاوي في وزن اكثر من 80 كيلوغرام، وايضا زينه المديوني في وزن 67 كيلوغرام يغادروا المسابقه. تبقى فقط في راس ووفاء، وان شاء الله هذوما الزوز انا نقول اللي بنسبه كبيره باش يكونوا على البوديوم بميداليه فضيه او ذهبيه، وان شاء الله تكون ذهب اليوم لتونس. ايضا في السباحه ننتظر احمد الجوادي وننتظر ايضا ياسين بن عباس، زوز ينجموا يكونوا متوجين. ياسين بن عباس اللي توج البارح ببرونزيه، ان شاء الله اليوم يضيف ميداليه اخرى. اليوم الاصباح ايضا كره اليد كنت تحضر في مباراه تونس اليونان، المباراه اللي خسرها منتخبنا 37-29، في الحقيقه مردود سيء جدا. خلينا نقول لعناصرنا الوطنيه برشا اخطاء فنيه، برشا اضاعه للفرص ايضا على مستوى الدفاع على مستوى حراسه المرمى، وشفنا حتى على مستوى الاقصاءات بتكيختين مع الاصابات. يعني كل الامور اليوم ما كانتش في صالح المنتخب، لانه رغم انه في بعض الاحيان كان قرب في السكور للثلاثه اهداف فارق، ولكن في الاخير النتيجه وفات 37-29. المنتخب التونسي ما زال عنده مباراه مع قبرص ومباراه مع الجزائر من اجل التاهل للدور القادم اذا ينتصر فيها مثل عزوز، ولكن كيف ما قلت لك المردود نوعا ما يطمنش بالنسبه لمنتخب كره اليد. في الكره الطايره اليوم مباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الصربي. منتخب تونسي عنده في رصيده انتصار على الجزائر وهزيمة مع إيطاليا، يلزم اليوم ينتصر من المنتخب الصربي، ورانا مباراة ماهيش باش تكون سهلة. في مختلف الرياضات الأخرى حكيم، ثم البادل مع الثنائي دور الشملي ونور العلاني، أيضا مهدي اللومي وعزيز الهلالي. في كالميكاياك مباريات ترتيبية لا محالة، صلاح الدين مقنين وفاروق الدالي، وأيضا محمد علي بن حميدة. في المصارعة خير الدين التليلي كان خسر من المقدوني فاتيس 6-3، أيضا رضوان الصرهوني كان خسر مع الإيطالي لوكا. في الكرة الحديدية دبوسي خسرت، أمين السعيدي خسر، ننتظر أشرف الزواوي ويسر المحمدي ليلعبوا بداية من 4:30، وفي الزوجي أيضا خالد بغريبة ومجدي الهمامي. في الملاكمة يوسف الرفرافي في الثمن النهائي وزن 80 كيلوغرام يواجه أو كان ربحها سلوفيني 4-1 في انتظار منازلته ولا قادمة، ولكن المتابعة ما زالت متواصلة إن شاء الله. إذا كان
1: فقط شهير حبيت نستغل الفرصة أنه بالنسبة للتنظيم إلى حد الآن في اليوم الثاني بالنسبة للعاب المتوسطية رقم 20 في إيطاليا، كيف شفت التنظيم إلى حد الآن؟
2: والله هو فما حاجات إيجابية وفما حاجات سلبية. مثلا نبدأ لك البارح بالسلبيات، لأنه البارح مثلا مع سباق الدراجات وأيضا الترياتلون تم غلق كل منافذ المدينة، للطرقات الكل مغلقة، لا وجود لتاكسيات لا حافلات لا سيارات لا دراجات، كل شيء مغلق. يعني تلزينا حتى مش نمشيه من مقر السكنة حتى المركز الصحفي تقريبا أكثر من 3 كيلومتر على السقينة، ثم بعد ما لقيناش وسائل نقل باش نتحولوا لمختلف الرياضات تقريبا حتى البعد 4 العشية. هذه الحاجة اللي تقلق، وما سماش حتى تنبيه كان من خلال لزيميل وإلا من خلال النشريات اللي موجودة بين الهيئة المنظمة وأيضا الصحفيين. الأمور التنظيمية الأخرى تقريبا كانت ممتازة باستثناء اللي صار البارح فيما يخص الدراجات وغلق كل الطرق. أيضا الحاجة اللي تقلق شوية هو بعد المسافات بين أماكن الرياضات المختلفة. يعني مثلا اليوم الصباح قاعة كرة اليد تقريبا تبعد قرابة 80 كيلومتر على المقر وسط المدينة، ثم بعد من 80 كيلومتر هذاك نزيدوا ناخذوا طريق آخر قرابة 50 كيلومتر باش نجيو لقاعة التايكواندو. أيضا ملعب كرة القدم بعيد شوية على وسط المدينة، هذا اللي قلق شوية. مع غلاء الأسعار بالنسبة للتاكسيات وللحافلات، يعني تقريبا أرخص تاكسي هنا تلقاها ب 30 يورو حكيم، هذه التسعير اللي يتعاملوا بها. والأكيد أنه هذه اللي تخلي التعب شوية، لأنه الصحفيين قاعدين شوية
1: كيفاش قاعدين يتعاملوا تقريبا الزملاء الصحفيين. أكيد تقريبا من عرش العدد متاحهم تقريبا قداش موجود زملاء؟
2: هو ما ثماش برشا زملاء حكيم، يعني موجود احنا الإذاعة التونسية، موجودة التلفزة الوطنية التاب، وأيضا قناة أو صفحة نسمة سبور. يعني باستثناء هذا ما سماش صحفيين أخرين، باستثناء أيضا المصور مختار هميمة، هذا من الموجودين واللي مثلوا الصحافة التونسية، عكس ممكن بلدان أخرين. الوفد الجزائري فيه أكثر من 20 صحفي، أيضا المصريين المغاربة كلها كانت موجودة. يعني نقطة استفهام فيما يخص الحضور للصحافة التونسية اللي ما كانتش بالعدد المطلوب، رغم أنه الوفد اللي حاضر من الرياضيين اللي تجاوز 172 رياضي كانت تنجم تكون ثم متابعة كبيرة، ولكن الحمد لله أنه الإذاعة التونسية ديما موجودة في قلب الحدث، والمواكبة والحوارات الموجودة الكل والصور دائما في المتابعة حتى نهاية الألعاب.
1: أكيد يعطيك الصحة شهير الكافي في متابعة العاب المتوسطية للجانب الزميل زياد الخياري، بلغنا السلام لزميلنا زياد الخياري، يعطيك الصحة شهير في المتابعة، إن شاء الله الميداليات لتونس في اليوم الثاني تكون موجودة كما شفناها الأمس في اليوم الأول. مشكور جدا زميلنا شهير الكافي من تورنتو في الألعاب المتوسطية في المشاركة التونسية. نرجع للكرة في تونس، نحكيه على المباراة الترجي نجم الساحلي، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا زميلنا على عين المكان في ملعب رادس محمد طاهر كاهية للتقديم المباراة، مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي مرة أخرى، مباراة في الساعة 4:30. نقطة استفهام كبيرة برشا، وشفنا الحديث من المدربين في مباراة أمس. ونعطيكم التشكيلة بالنسبة للنجم الساحلي: صبري بن حسن في حارس المرمى، وجدي كشريدة، حسام دكدوك، ببكر ديارا، فيليب عزمي، غومة امبروز، عثمان دياكيتي، عبد الله العمري، اشرف بن دياف، محمد الهادي، بوسلامة. بالنسبه لفريق الترجي: من الله الميميش اختار حارس المرمى، محمد بن علي، محمد الصحراوي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزه رفيعه، عماد فرج، يوسف البليلي، وفوليرون دانو. يعني مقارنه بالموسم الماضي تقريبا تغييرات كبيره في الزوز تشكيلات الترجي، بوجود محمد الصحراوي، راد الشيخاوي، ايضا كاستيلو، محمد الحاج محمود، عماد فرج، تقريبا عودة أيضا يوسف البليلي إلى جانب عودة أمان الله مميش في حرس المرمى لفريق الترجي. في المقابل في فريق النجم الساحلي ببكر ديارا، فيليب أيضا، عزمي غوما، إمبروز، عثمان دياكيتي، عبدالله العمري، أشرف بن ضياف. هذا تقريبا الوجوه الجديدة في تشكيلة فريق النجم الساحلي بنسبة 70% إذا استثنينا الحارس صبري من حسن وجدي كشريدة، حسام دكدوق، ومحمد الهدي بوسلامة. هذه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكر المباراة تنطلق الساعة 4:30 في ملعب حماد العقربي برادس، مباراة الدفعة الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا موجود زميلنا محمد طاهر كاهية نأخذ ما قبل انطلاق المباراة. محمد طاهر، مرحبا بك.
3: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. شكرا لك وشكر لكافة زملاء في مصلحة الرياضة على تجديد الثقة في المعلق الرياضي محمد طاهر كاهية لنقل مباريات الموسم الحالي، موسم 2026/2027. شكرا لفريق يؤمن بالرياضة كرسالة. على كل، هنا ملعب الأسطورة حمادي العقربي برادس، أجواء ممتازة الحقيقة، حضور جماهيري متوسط، بما أنه الجماهير الحاضرة اليوم يعني الترجي يكتفي بالمشتركين فقط ولم يطرح أي تذاكر لمباراة الكلاسيكو. كلاسيكو البطولة يعود في أولى جولات الموسم الحالي بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، كنت نسمع فيك حكيم، كنت قد أعطيت التشكيلات، هات خلينا نعود نعطيه تشكيلة الفريقين الأساسية والاحتياطية. بالنسبة للنجم، صبري بن حسن، وجدي كشريدة قائد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لانكونتا، عزمي غوما، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمري، يشرف بن ذيف، ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة لبنك بودلي الإتوال، فيه رائد الجزاح كحارس مرمى الثاني، محمد حسين، ريان قارة، محمد ياسين رجب، ناجح الفرجاني، أسامة عبيد، نزار الشميسي، أحمد الزرقاتي، وسانداي ميغو. بالنسبة للترجي، أمان الله مميش في حراسة المرمى، مروان الصحراوي رائد الشيخاوي، محمد بن علي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، عماد فراج، يوسف البليلي قائد الفريق، وفلوريون دانو. بالنسبة لبنك بودالي، الترجي في منصر السيد كحارس مرمى الثاني، اسكندر شمام، إلياس عرعار، معز الحاج علي، خيري المداوي، عبد الرحمن كوناتي، يوسف بشا، مايل فرنانديز، و أشرف الجبري. أجواء الحقيقة كما قلت، أجواء جماهيرية طيبة، حضور فوق المتوسط تقريبا 15,000 مناصر للترجي في طقس حار جدا تقريبا 40 درجة مئوية، وكذلك برشا رطوبة.
1: والله أعطيهم القوة بصراحة الملعبية، باش يكون شلا يكون في عونهم الملعبية كيفاش في طقس حار جدا، أنه مباريات كرة القدم تتلعب في طقس هذا الساعة 4:30. محمد طاهر،
3: الحقيقة حكيم، نقطة الاستفهام الأكبر هو أنه الترجي طلب تأخير انطلاق المباراة للساعة 6، والنجم الرياضي الساحلي كذلك أيد هذا الطلب ب يعني مطلب رسمي لكافة الجهات، لكن السلطات الأمنية على ما يبدو هي اللي رفضت تأجيل انطلاق المباراة للساعة 6. والسؤال ليطرح نفسه، الترجي يلعب في دوري أبطال إفريقيا حتى الساعة 8 والساعة 9 ليلا، يعني في إفريقيا النجم الأمن ومباريات وفيها حضور جماهير يوصل 30 و35 ألف متفرج في إفريقيا، والنجم الأمنها والدور بدون مشاكل وبدون أي مشاكل، وفي البطولة التونسية ما نجموش نأمنوا مباراة يحضرها 15,000 متفرج الساعة 6 مساء. نقطة استفهام كبرى، وعلى الجامعة والرابطة والسلطات الأمنية يعني يتفاهموا أكثر، حتى يعني إذا كان باش نحكيه على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الكل، نعرفوا اللي ملعب سوسة فيه أضواء كاشفة، كذلك ملعب رادس، ملعب صفاقس،

0: من جديد يبحث على استعادة لقب البطولة، ونذكر أنه بش يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية. في المقابل للنجم الساحلي مع مدرب جديد، مع هيئة تسييرية جديدة طي صفحة الموسم الماضي، استعادة مكانه في الفرق الأولى والمنافسة مجددا على اللقب. بعد نذكر النجم الساحلي أنهى الموسم في المركز السابع في الموسم الماضي. محمد طاهر،
1: بالفعل حكيم، والأكثر من هذا أنه بعد الخيبة الأخيرة في مونديال كندا والمكسيك وأمريكا، المونديال الأخير اللي كان المنتخب التونسي انهزم في 3 مباريات والخروج بفضيحة كروية، هل أنه سؤال لهنا، هل أنه الكلاسيكو في أول جولة يعتبر نقطة تحول، أو ماذا يعني؟ كنا نجم نشوفوا الكلاسيكو في الجولة 6 أو 7، لكن المكتب الرابطة والقرعة يعني هي حتى قبل ما تبدأ البطولة كانت برشة مسلسلات، منها تأجيل البطولة، منها إعادة القرعة، منها كذلك مسلسل يوسف البليلي والترجي. على كل لين الكرة في الميدان، انطلق الموسم بالفعل يوم أمس في الدفعة الأولى، هذه الدفعة الثانية، ومباراة اليوم في ملعب حمادي العقربي هي قمة الجولة الأولى في الكلاسيكو التونسي بين ترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي.
0: 5 دقائق قبل انطلاق المباراة محمد طاهر، أكيد نرجعوا مع انطلاق المباراة. يعطيك الصحة محمد طاهر، نحب نحيي كل زملاء اليمن هذا النقل المباشر، تحية محمد سيدية، منير بعطي، حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى للساعة 7:00.

0: نرجع لبين الملاعب، نرجع للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي في الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لملعب رادس مع زميلنا محمد طاهر كاهي. مرحبا بك محمد طاهر مجددا.
1: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. ثواني وانطلاقة المباراة الآن بصافرة الحكم هيثم الترابلسي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين: النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن في حراسة المرمى، وجدي كشريدة قاد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لوكونتان، عزمي غوم، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمر، يشرف بن ذياف، ولكن هذه كرة وأول الكرات في منطقة الجزاء الإطوال في منطقة الستة أمتار، تخرج ضربة ستة أمتار، ضربة مرمى للصبري بن حسن. قلت عبدالله العمر، يشرف بن ذياف ومحمد الهادي بوسلامة. هذه هي التشكيلة الأساسية اللي ينزل بها اليوم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة لتشكيلة الترجي واختيارات العائد لتدريب الفريق لورينسي وريغي كامف، أمانة لامميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، مروان السحراوي، رادة شيخاوي، نضال العيفي، جيسوس أو خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيع، عيمد فراج، يوسف البليلي قاد الفريق، وفلوريان دانو. صفيرة الحكم هيثم الترابلسي والحكم الساحة من رابطة بن زرد، وائل الحناشي المساعد الثاني من رابطة الكاف، المساعد الأول مروان سعد من رابطة المنستير، والحكم الرابع أحمد الذوادي من رابطة بن زرد. بالنسبة لطاقم الفار يقود والحكم السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، ويساعد ياسين السعداوي من رابطة صفاقس. دقيقتين لعب، صفر مقابل صفر في قمة الجولة الأولى في كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في تماس في الجالمين، محمد بن علي يلعب إلى كاستيو، كاستيو إلى مروان الصحراوي، بلمسة لحمزة رفيعة، يحط كرة في الجهة اليمنى في الرواق عن طريق فراج، يستلم كرة في الرواق الأيمن قدام وجوز لاعبين، فراج يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار، تعود من فيليب لوكونتان، كرة ثانية يأخذها البليلي، واحدة اثنين مع نضال العيفي، يرفع كرة تضرب في فيليب لوكونتان التونسي الفرنسي وتتحول لضربة زاوية. أولى ركنيات الترجي على يمين الحارس صبري بن حسن باش يتولى تنفيذ القائد يوسف البليلي. قاعد نشوف في حمزة رفيعة يحب يلعب ركنية قصيرة، لكن الحكم هيثم الترابلسي نبه على لاعبين داخل منطقة الجزاء. هيثم الترابلسي حكم دولي منذ الموسم الفارط. يوسف البليلي يلعب ركنية قصيرة مع حمزة رفيعة، رفيعة يرجع بالكرة إلى وراء العيفي، يوزع كرة على مستوى الستة أمتار، الدفاع في مرة أولى، تخرج للرواق الأيمن، فراج يربح ركنية، ركنية ثانية على توالي للترجي، هذه المرة على يسار الحارس صبري بن حسن. يمشي حمزة رفيعة لتنفيذ ضربة الزاوية. أربعة دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. حمزة رفيعة على تنفيذ ركلة ركنية على يسار الحارس صبري بن حسن. في كل ركنية، هذه الثاني ركنية والحكم مازال ينبه، لكن هذه المرة ينبه على فلوريان دانو وكذلك حسام دكدوك. على ما يبدو مش تلعب كرة، ضربة ركنية على يسار صبري بن حسن، حمزة رفيع على تنفيذ، حمزة رفيع يوزع الكرة على مستوى القائم الثاني، التحذير بالرأس، العيفي كما جات يسدد، أول تسديد على المرمى بعيدة من نزال العيفي، أول محاولة من جانب الترجي اللي يسعى لاستعادة لقب البطولة، بينما النجم الرياضي الساحلي بهذا الفريق بهيئة تسييرية جديدة برئاسة السيد كمال العكروت، واللي بالمناسبة شغل كبير وعمل كبير شي يعمل صبري بن حسين، كاد أن يكون أو كاد فلوريان دانو أن يستغل هفوة في إخراج الكرة من صبري بن حسين. سلامات على دفاع النجم، تمشي ضربة أو رمية تماس في الجهة اليسار، العيفي بالخطأ تعود للإتوال عن طريق غومة، عزمي غومة أو هذا العملي أشرف بن ذياف، ترجع كرة للترجي مرة أخرى للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول لكشريدة في اليمين، كشريدة يلعب كرة قصيرة في اتجاه شيكبو، تقطع من الدفاعات حاج محمود، ما توصلش كورته للبلايني في الجهة اليسار، ترجع للنجم الرياضي الساحلي عن طريق يسترجعها حاج محمود، يلعب كرة طويلة في اتجاه فراج، يعمل الترويض بالخطأ أسبق منه بابكار، بابكار ديارا المدافع السنغالي 19 سنة، كان عدى تحذيراته في تربص الترجي في تبرقة وكان قاب قوسين من الانتقال لفريق باب سويقة، لكن آخر الأيام في الأسبوع الفارط النجم يظفر بهذه الصفقة، صفقة مميزة وكبيرة للنجم الرياضي الساحلي بالحصول على خدمات بابكار ديارا، والنقطة الأبرز والأحسن أنه بابكار ديارا يعرف أجواء البطولة التونسية من خلال بوابة مستقبل سليمان في الموسم الفارط، يتوقف اللعب في 7 دقائق 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، على ما يبدو فما عطل في تجهيزات الحكم هيثم الترابلسي، قاعد يعيط المراقب الحكام زبير نوير على ما يبدو، على كل نستناو اللعب يستأنف مرة أخرى في ملعب رادس، 7 دقائق لعب 0-0، كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي، يساعد أيمن البلبولي كمساعد أول، مروان الغول كمساعد ثاني، نديم بن ثابت مدرب الحراس، وأحمد البريري كمعد بدني، أكيد المدرب الفرنسي كريستيان براكوني يعرف جيدا أسوار الترجي، يعرف جيدا فريق باب سويقة بما أنه تحصل معه الموسم الفارط على لقب الكاس، لكن كريستيان براكوني يعول كثيرا على الشباب، ولا يعني الجدير بالذكر أنه كان عمل 5 عقود احترافية لشبان النجم الرياضي الساحلي، لكن هذه كرة داخل مناطق الجزاء، دانو يوزع كرة تضرب في بابكار ديارا وتتحول لركنية، ثالث ركنية الترجي والثانية على الجهة اليسار، كنت نتحدث على كريستيان براكوني واللي بالمناسبة هو أكبر مدرب في البطولة في الموسم الحالي، 65 عام للمدرب الفرنسي كريستيان براكوني، ركنية للترجي على يسار صبري بن حسن، رفيعة يرفع كرة ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية وشيكبو أسبق منه نضال العيفي، نضال يدخل للرواق يعود يوزع كرة من جديد، يخرج صبري بن حسن بكلتا اليدين ياخذ الكرة أعلى من الجميع، صبري بن حسن يلعب كرة طويلة بدوساق في اتجاه أشرف بن ذياف، يعمل الترويض لكن ياخذ له الصحراوي، ترجع أشرف بن ذياف، حاج محمود مكاتفة قانونية يقول الحكم، يسترجع كرة في وسط الميدان في الجهة اليسار، العيفي يلعب كرة طويلة في اتجاه البلايلي، ترجع من فيليب لوكونتان في التماس، رمية التماس، حكم يطلب إعادة التنفيذ أنه فما كرة ثانية في الميدان، أكيد ازداد الحضور الجماهيري من جانب الترجي، حضور جماهيري فوق المتوسط أصبح الآن باعتبار أنه كل الجماهير الحاضرة هنا يعني دخلت بالاشتراكات، قلت لا وجود لتذاكر لهذه المباراة، كرة في الجهة اليمين لهجوم الترجي، يخسر كرة فراج، تمشي لرمي التماس للنجم الرياضي الساحلي، يقول الحكم المساعد، لكن هيثم الترابلسي يصحح قرار الحكم المساعد ويقول رمي التماس للترجي، لكن هذه المرة رمي التماس للنجم، تعود الكرة في 10 دقائق لعب باستثناء تسديدة وحيدة من نضال العيفي من خارج منطقة الجزاء، كما جات لم نرى كرة خطيرة إلى حد الآن، رمية تماس للنجم تتنفذ، تسترجع من خيسوس كاستيو في اتجاه نضال الايفي على الجهه اليسار. كاستيو من جديد على مستوى دائره وسط الميدان، يوصل كره لمحمد بن علي على اليمين، بن علي قدم يربح بعض الامتار، يلعب كره بينه في اتجاه دانو، ترجع من دقدوق. 10 دقائق لعب، 0-0 في كلاسيكو البطوله التونسيه في الجوله الاولى في ملعب حمادي العقربي ببيرادس. كره في اليمين تتوزع، ترجع من الدفاع، ما زالت هجمه خطيره للترجي، لبليل يسقط وسط منطقه الجزاء والحكم يطلب اللعب. ترجع كره في رميه التماس للترجي في مناطقه، مروان الصحراوي على تنفيذ، يخلي الكره لمحمد بن علي. بن علي يلعب رمية التماس لمروان الصحراوي، صحراوي إلى رائد الشيخاوي. مروان الصحراوي يعود للترجي بعد 10 سنوات كاملة، كان خرج يوم 1 جوال 2015، يعود يوم 22 جويلية 2026، 11 عام قضاه مروان الصحراوي خارج الترجي، ليعود اليوم ويحمل القميص رقم 4. كرة في ضربة مخالفة للنجم في وسط الميدان تتنفذ بسرعة، وشيكبو يرجع لدقدوق، دقدوق بلمسة لي كونتان، يلعب كرة طويلة كما جات، تحت الضغط كان من يوسف البليلي. تمشي رمية التماس للترجي، العيف إلى كاستيو، كاستيو يبدل كرة لليمين في اتجاه محمد بن علي، بن علي لعماد فراج الجناح المغربي الجزائري الفرنسي. عماد فراج أبرز غيابات النجم الرياضي الساحلي ريان عنان وياسين الشعباني، يغيبون على الكلاسيكو يعني لالتزامهم في ألعاب المتوسطية للمنتخب الأولمبي. كذلك من جانب الترجي فما هيثم ذو وأمان الله الحميدي لنفس السبب، المنتخب اللي كان لعب يوم أمس مباراته الافتتاحية ضد المنتخب المقدوني وكانت عادل سلبا في المباراة الأولى، يلعب غدا ضد المنتخب المغربي. كل التوفيق لمنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية. 13 دقيقة لعب في ملعب رادس، 0 الترجي 0 النجم الساحلي. كرة في الجهة اليسار، محمد الحاج محمود، الحاج محمود يتبع فيه شيكبو، يلعب لبليلي على يساره، يوسف يوصل كرة لحمزة رفيعة بلمسة رفيعة، يبدلها لبن علي، بن علي يحط كرة في الريوق الأيمن، عماد فراج يرفع كرة على مستوى القامة الثاني، كشريدة بدون فلسفة بلمسة راسية حط الكرة في الركنية. رابع ركنية الترجي، تتنفذ بسرعة من البليلي، البليلي إلى رفيع، رفيع يحضر الأيفي، الأيفي يدخل منطقة الجزاء، يوزع، يربح ركنية أخرى، ركنية أخرى للترجي الرياضي التونسي. 5 ركنيات كاملة في أول ربع ساعة تقريبا، ضغط كبير من الترجي في ربع ساعة الأولى، مام يعني وقفة دفاعية متميزة للنجم الرياضي الساحلي. طبيعي هذا لأنه المدرب كريستيان براكوني يعرف جيدا الترجي. تتنفذ الركنية مستوى القام الأول، تتحول للقام الثاني، ترجع للنجم الرياضي الساحلي. وشيكبو، وشيكبو يعمل مراوغة أولى، مراوغة ثانية بلمسة، يوصل ياشر بن ذيف، خطيرة الكرة، انفراد، انفراد للنجم الرياضي الساحلي، كرة خطيرة العرضية والدفاع، كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، وأول هجمة معاكسة لابناء كريستيان براكوني. كاد ليأتي بالجديد، انفراد كان من اللاعب أشرف بن ذيف اللي يعمل التمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن العودة السريعة من نضال العيفي يغطي، يغطي كما يلزم على أشرف بن ذيف. عبد الله العمري اللي كان في انفراد عمل مراوغة أولى ممتازة، اخترق بها دفاع الترجي، يخرج وجه لوجه. على كل أولى ركنية النجم، تتنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تعود للترجي في هجمة سريعة، 1-2 بين البليلي وحاج محمود، ما تمرش، دياكيتي يربح كرة، يخسرها لين يسقط، ترجع حاج محمود، حاج محمود يسدد، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد الحاج محمود، افتتح تسجيل للترجي ويعلن بداية جديدة للكلاسيكو. كرة كانت جميلة وبداخل الرجل من محمد الحاج محمود، يحط الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن. في 15 دقيقة لعب محمد الحاج محمود يؤكد بالفعل سيطرة الترجي على الكرة في أول ربع ساعة، لكن الهدف قد يعود الحكم هيثم الطرابلسي للفار. أعطيكم صورة الهدف منذ البداية، كانت هجمة معاكسة للترجي بعد ركنية للنجم الرياضي الساحلي، 1-2 بين الحاج محمود ويوسف البليلي. دياكيتي أو باباكار ديارا كان خذل الكرة، لكن الحاج محمود يفتكها منه، والمطالبة بخطأ على باباكار ديارا، الحكم طلب اللعب، وبالفعل يأكد هدف الترجي لمحمد الحاج محمود. أكيد اللاعب ما فرحش بعد تسجيل الهدف باعتبار أنه يلعب ضد فريق والسابق أو فريق والأم. هذه كرة ممتازة في الرواق الأيسر، وجدي كشريدة، خطيرة الكرة للنجم. ما زالت للإتوال في الرواق الأيسر، تتوزع من جديد، تعود من مروان الصحراوي، تحط كرة في التماس، تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسار، يتنفذ بسرعة ديخاتي إلى باباكار ديارا. الحكم اعتبر أنه ما فماش مخالفة على باباكار ديارا في هدف الترجي. على كل أكيد فما مفيولة وأكيد فما فار، وطاقم الفار أو الحكم الرئيسي للفار هو حكم سلوفيني، لكن وجدي كشريدة بخبرة السنين كاد أن يأتي بهدف التعادل بعد كرة استلمها في الرواق الأيمن، توزيعة نصف طائرة، حول مسار الكرة بلمسة راد الشيخاوي، أكيد أراد أنه يبعدها على أشرف بن ذياف الموجود في داره، لكن راد الشيخاوي كاد غالت من الله مميش، بالتالي تصدي يحسب لأمان الله. هذه كرة في دار الدفاع لعماد الفراج، يعمل الترويض يسقط، والحكم يقول ما فما شيء. ترجع للنجم الرياضي الساحلي كما جاءت من باباكار ديارا، الصحراوي يسبق للكرة، ترجع لرائد الشيخاوي. 18 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي على النجم الرياضي الساحلي. بداية أخرى للمباراة بعد هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، هدف الحقيقة جميل من محمد الحاج محمود، كان يعني افتح زاوية وحط الكرة بداخل رجله اليمنى في الزاوية البعيدة على الحارس صبري بن حسن، اللي كان استنى وصبر أكثر ما يمكن صبري بن حسن، لكن الكرة كانت بعيدة بدون فلسفة، حط الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن. على كل احتجاجات من لاعبي النجم الرياضي الساحلي وأولى البطاقات الصفراء في هذه المباراة، يخرجها الحكم. أكيد نذكروا بقوانين الفيفا الجديدة واللي تتطبق كذلك في بطولة تونس، واللي هي قاعدة 8 ثواني، يعني الوقت المسموح به للحارس للإمساك بالكرة هو 8 ثواني، إذا يتجاوزها يعاقب الفريق بمنح ركلة ركنية للفريق المنافس كذلك. على خلفية هذا الإنذار اللي كان تلقاه لاعب النجم الرياضي الساحلي، أكيد تحدث مع الحكم، يسمح لقائد الفريق فقط بالنقاش مع الحكم، بالتالي أي لاعب يتدخل أو يناقش الحكم يتحصل على إنذار. البليلي يلعب كرة من مخالفة مباشرة ضربة مرمى، تقريب عزمي غوبة هو اللي يتحصل على إنذار في اللحظات الأخيرة الماضية. ترجع كرة من ضربة 6 أمتار، للنجم الرياضي الساحلي. اكيد الحارس حتى في ضربة 6 أمتار ما لازمش يفوت 8 ثواني. ضربة 6 أمتار أخرى اكيد الترجي نازل وضاغط على النجم في مناطقه. تقريب كل لاعبي الترجي في مناطق النجم في نصف الميدان الخاص بالنجم الرياضي الساحلي. اشترجع كرة من ضربة 6 أمتار. الحكم يشير بأنه قاعد يعد 4-3. ينتظر في صبري بن حسين يلعب الكرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان تعود من رائد الشيخاوي. ياخذها رفيعة. رفيعة والحاج محمود على مستوى نقطة ضربة البداية. ترجع للنجم عن طريق دياخاتي إلى باباكار دياراب. دوره للحارس صبري بن حسن. صبري بن حسن يلعب الكرة طويلة في اتجاه كشريدة على الجهة اليمين. يحول الكرة بلمسة راسية. كشريدة ترجع للترجي. العيف في حاج محمود لبليلي. لبليلي يرجع للشيخاوي. شيخاوي حاج محمود كيد غربلة وتصفية كاملة للرصيد البشري بالنسبة للترجي. تقريبا أكثر من نصف الفريق للموسم الفارط قد غادر عن نهاية عقد. كل من ينساز بن حميد مرياح تقا غيث الوهابي وائل الدربيلي ونوتشي وقبيلو وزكريا العايب. كذلك فسخ عقد كل من كسيلة بوعالية محمد الموحلي بوزيان يونس راشد عزيز الكناني وياسين بوخريس. إعارة كل من العزيز القضاعي للهمهامة النادي الرياضي بحمام الأنف العائد لأجواء الرابطة المحترفة الأولى. وكذلك ريان الحمروني وعير إلى مستقبل المرسى. وبيع كل من محمد أمين توغاي أبو بكر دياكيتي وقسيم عاشا وكذلك أحمد بوعسيدة. غربلة كاملة لفريق الترجي هذا الموسم. أسماء جدد وأسماء قديمة عائدة. ترجع كرة لفراج في وسط الميدان منتصف الشوط الأول. تقدم للترجي بهدف قبل صفر. هذه كرة ممتازة في اتجاه يوسف البليلي يسقط داخل مناطق الجزاء. والحكم هيثم الترابلسي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء للترجي. جملة تكتيكية رائعة قدمها ابنه لورينسيو ريغي كامف. بدأت من الجهة اليسرى 1-2 بين يوسف البليلي حمزة رفيعة وكذلك فلوريان دانو. تناقل كروي ممتاز خاصة التمريرة اللي كانت بين نضال العيفي اللي قصد انه يمرر للبليلي لكن البليلي خلي الكرة تتعدى لفلوريان دانو. يدخل هو في المساحة الفارغة. فلوريان بلمسة واحدة يحط كرة على مستوى خط الستة أمتار وين فما البليلي وصار احتكاك مع حسام دكدوك. يسقط على إثره يوسف البليلي والحكم هيثم الترابلسي يعلن عن ضربة جزاء للترجي في توقيت 23 دقيقة لعب. 23 دقيقة لعب. فرصة أمام الجزائري يوسف البليلي لتعزيز التقدم للترجي الرياضي التونسي. ما زال التقدم 1-0 لبليلي من علامة الجزاء. قائد الترجي أمام صبري بن حسن. هل سيضيف الهدف الثاني أم أن الحارس الدولي صبري بن حسن سيعيد الأمل للنجم الرياضي الساحلي؟ هيثم الترابلسي ينبه على صبري بن حسن. ينبه على كل اللاعبين بعدم دخول في منطقة الجزاء إلا بعد لعب الكرة. بن حسن أمام يوسف البليلي. يمينية يوسف البليلي يوقف في صبري بن حسن. ينتظر في الإذن بتنفيذ قادة الترجي. 25 دقيقة لعب. يوسف البليلي من علامة الجزاء أمام صبري بن حسن يتقدم. خارج المرمى. خارج المرمى عالية من يوسف البليلي يذيع فرصة الهدف الثاني. للترجي الرياضي التونسي يوسف يضيع ضربة جزاء للترجي لتبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر. لحسن حظ النجم الرياضي الساحلي انه يوسف البلالي ضيع ضربة جزاء في توقيت 25 دقيقة لعب. ترجع الكرة في وسط ميدان الترجي من جديد يوسف البلالي سدد والكرة خارج المرمى. كرة كانت مخادعة من يوسف استلم كرة وعاتي بظهره للمرمى يستلم يحط كرة على الساق اليمين ويدور ويسدد لكن الكرة خارج الميدان. ترجع كرة ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. صبري بن حسن يلعب كرة طويلة ترجع من الشيخاوي كيشريده يستلم الكرة الثانية يتبع فيها الحاج محمود. حاج محمود يسترجع الكرة إلى خيسوس وخيسوس كاستيو وليس جيسوس كاستيو لأن في البيرو يعني يتحدثون الإسبانية بالتالي هو خيسوس. خيسوس كاستيو لاعب البيروفي للترجي. تمشي كرة رادة الشيخاوي شيخاوي إلى البلايلي البلايلي في الجهة اليسار يلعب تمريرة بخارج الرجل ما توصلش لفلوريان دانو. صبري بن حسن يرجعها إلى أوشيكبو أوشيكبو يحط كرة للجهة اليسار عن طريق غوما غوما يرجع لي دياكيتي يلعب كرة طويلة في اتجاه محمد الهادي بوسلامة. بوسلامة هو اللي تحصل على انذار رئيس محمد العزمي غوما. ترجع كرة نزال العيفي إلى محمد الحاج محمود أغلى لاعب في البطولة التونسية محمد الحاج محمود بقيمة سوقية هي قيمة سوقية وليست قيمة تسويقية. قيمته السوقية هي 2 مليون يورو تقريبا 6 مليون دينار تونسي. تمشي كرة للترجي في الرواق الأيمن باباكار ديارا يغطي على كورته يربح ضربة 6 أمتار. على عكس الموسم الفارط هذا الموسم عندنا 4 مدربين أجانب. الموسم الفارط مع انطلاقته فما حتى مدرب أجنبي في صفوف كل الفرق. هذا الموسم عندنا لورينسيو ريغي كامب في الترجي عندنا كريستيان براكوني في جانب النجم كذلك مدرب الملعب التونسي توز ماريكو ومدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولز. هذه كرة عن طريق أشرف بن ذياف أشرف بن ذياف يسدد والحارس
0: في توقيت
1: ثاني انفراج
0: في توقيت
1: توقيت 28 دقيقة لاعب حكيم هدف مقابل صفر للترجي عن طريق محمد الحاج محمود في ربع ساعة لعب.
0: الهدف الوحيد في الدفعة الثانية من المباراة نجم تلوي النادي الافريقي النادي البنزرتي مستقبل مرسى ترجي رجيس وأولمبي الباجي 3 مباراة تتعادل أصفار إلى حد الآن. موجز الساعة 5 مع زميل حاتم بالحوش ثم نرجع نكمل بين الملعب.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: 106.1

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولاية القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. يشار إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص معتمدية الوسلاتية وسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كوندار بولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية، وذلك للاطلاع بالأساس على الوضع المائي بهذه المناطق. في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وتم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية ليرتفع طاقته الاستيعاب العربية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى الجامعي سهلول على الفيسبوك. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابة أن المصالح الصحية بالجهة خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي والشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. كما تم فتح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بساحة سيدي يوسف الدهماني بالقرب من مقر ولاية القيروان، وذلك في إطار الاحتفالات بالمولد. أضاف المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نقطة البيع شهدت خلال يومها الأول ترويج حوالي طن من الفرينة المعلبة وحوالي طن من السكر العائلي المدعم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، مضيفا أن المبادرة تندرج في إطار تنشيط الحركة التجارية بمناسبة المولد النبوي الشريف وتقريب عدد من المنتجات من المواطنين. أشرفت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل على توزيع 165,000 قارورة ماء معدني، وذلك في إطار تدعيم أو دعم تزويد مختلف معتمديات الجهة بالمياه المعدنية، وفق ما فادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك التي أوضحت أن الكميات الموزعة وجهت للمحلات المفتوحة للعموم ومختلف نقاط البيع المتخصصة. نهاية الموجز، نعود إلى بين الملاعب مع حكيم اسطنبولي. الموعد الإخباري القادم في تمام السادسة نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
3: نرجع لبين الملاعب، نرجع نكملوا الشوط الأول في لقاء نجم الساحلي ولا ترجي التونسي. خلينا الترجي متقدم هدف مقابل صفر مع ضربة جزاء ضايعة، أول ضربة جزاء ضايعة في الموسم. إلى حد الآن بقية المباريات متعادلة، أصفار نجم تلوي النادي الإفريقي نادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي الرجيس الأولمبي الباجي. نرجع لك محمد طاهر.
4: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 34 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم في قمة الجولة الأولى من بطولة الموسم الحالي، موسم 2026-2027. هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، بعدها يوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 25. بعد النجم الرياضي السياح اللي قدم حب يعدل من خلال زوز كرات آخرها كانت لأشرف بن ذياف وانفراد من الجهة اليسرى، لكن أمان الله مميش كان غالق الزاوية كما يلزم وبالتالي يحتفظ بتقدم فريقه. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي وورقة صفراء ثانية لكن في المباراة، لكن هذه المرة لصالح محمد بن علي من جانب الترجي. حكم هيثم الترابلسي الحقيقة قريب من كل العمليات. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي من ضربة مخالفة، دكدوك على التنفيذ، حسام دكدوك باش يتولى تنفيذ ضربة مخالفة، لعبة طويلة في عمق دفاع الترجي تعود من مروان الصحراوي. الثانية الكرة الثانية اخوها رفيعة، رفيعة لابن علي بلمسة خاطئة منه ترجع للنجم عن طريق بوسلامة، يبدل اليمين ناحية كشريدة، وجدي كشريدة أمام الحاج محمود ياخذ يفتكها، حاج محمود لبليلي، لبليلي لمسة بالكعب في اتجاه نضال العيفي في الجهة اليسار في مناطق النجم، ترجع لي رفيعة، العيفي واحدة اثنين ممتازة الكرة في اتجاه كاستيو، كاستيو يلعب كرة بينية لكن متفتن غومة، عزمي غومة الوافد الجديد الظهير الأيسر أو متوسط الميدان الأيسر في هذه المباراة، اعتبار أنه النجم يلعب بثلاثة مدافعين في محور الدفاع، عزمي غومة على اليسار، وجدي كشريد على اليمين، قدامهم أربعة ملاعبية واللي هما محمد الهادي بوسلامة وعثمان دياخاتي وشيكبو وعبدالله العمري وأشرف بن ذياف في الهجوم. ترجع الكرة ضربة ستة أمتار للنجم الرياضي الساحلي. قبل قليل ومع موجز الأخبار الحكم هيثم الترابلسي وقف اللعب لمنح اللاعبين بعض الراحة للاسترجاع وشرب المياه، طقس سخون الحقيقة في ملعب رادس وبدأت الحرارة تنخفض تدريجيا، لكن مع انطلاق المباراة وصلت في حدود 40 درجة مع نسبة كبيرة من الرطوبة. إن شاء الله ربي يرحمنا وكان الله في عون كل اللاعبين وكيف تقم تحكيم هذه المباراة، أكيد طقس حار يؤثر على جودة المباريات. يتوقف اللعب لإسعاف مدافع النجم الرياضي الساحلي حسام دكدوك اللي ملقى على أرضية
3: فرصة محمد طاهر 37. محمد طاهر فرصة أكيد باش نذكره ببقية النتائج. نجم تلوي نادي الفريق يتعادل 0-0، نادي البنزرت مستقبل مرسى نفس النتيجة، وأيضا في لقاء ترجي الجيسة الأولمبي الباجي البارح سجلنا أول انتصار للوافد الجديد أمام نحكي على تقدم سقيد دير أمام شبيبة العمران هدفين مقابل صفر فضل أهداف زياد العلوي محمد العمري في الدقيقة الأولى والدقيقة الخامسة. التعادل 1-1 بالملعب التونسي والنادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي افتتح النتيجة عن طريق محمد رابلس في الدقيقة 36 ورفع الرياحي كان عدى النتيجة في الدقيقة 73. مباراة الأمريدي حمصوصة اتحاد منستيري التعادل 0-0، مباراة اتحاد بن قردان والنادي حمل ننف أجلت لي موعد لاحق. هذا بالنسبة للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. ضربة جزاء وحيدة في الجولة، ضربة جزاء ضايعة ليوسف البلالي في ملعب رادس. والعودة ليك محمد طاهر.
4: وبالعودة لأجواء اللقاء في 38 دقيقة لعب ما زال التقدم لأصحاب الأرض والجمهور الترجي على النجم بفضل هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15. هذا كاستيو يأخذ كرة يوصلها لنضال العيفي على الجهة اليسار بلمسة لصاحب الهدف محمد الحاج محمود، يفتح الزاوية سدد وخلتها في المرمى. كرة كانت خطيرة، تسويبة من خارج منطقة الجزاء بالضبط من نصف دائرة منطقة الجزاء، الحاج محمود يسدد تضرب في حسام دكدوك تمر بعض السنتيمترات على القائم الأيمن لمرمى الحارس صبري بن حسين، وكانت ضربت في العمود اللي قاعد اللي ماسك الشباك وتعديت وراء الشباك لذلك خلتها في المرمى. ركنية للترجي لبليلي على خط الستة أمتار يرفع كرة ترجع من الدفاع والكرة الثانية يربحها اللاعب عزمي غوما يربح المخالفة من أمام خيسوس كاستيو، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة جزائه. أكيد قلت المدرب كريستيان براكوني كان أتم خمسة أو سعد خمسة شبان من مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا، أيوب الفجيري، كذلك أنس العثماني، أحمد الزرقاتي، ومحمد ياسين رجب. الحقيقة اللي نشوف فيه موهبة كبيرة محمد ياسين رجب، باعتبار أنه مهاجم أو جناح يلعب على الجهة اليمنى واليسرى، يلعب برجله اليمين واليسرى كذلك اليمنى واليسرى، لاعب متكامل في انتظار طبعا أنه ياخذ الفرصة كاملة. هذه كرة للنجم في الرواق الأيمن، التوزيعة من عبدالله العمري ترجع من الصحراوي في التماس. أكيد نشوف في عبدالله العمري حتى يعني جري بالكرة بالكاد يستطيع يجري بفعل الحرارة، الحقيقة يأثر على صورة المباراة. ترجع كرة للترجي، رفيعة بخارج الرجل للبليلي لكونتان، يربح الكرة يرجع لصبري بن حسن، بن حسن بلمسة لديارا، باباكار ديارا يلعب كرة طويلة ممتازة في اتجاه أشرف بن ذيافة وبوسلامة، محمد الهادي بوسلامة مع مروان الصحراوي يفتح الزاوية يدخل وسط الملعب، محمد الهادي بوسلامة يلعب بن ذياف، بن ذياف يستنى المساندة يسدد، تضرب في محمد الحاج محمود وتتحول لركنية، رابع ركنية النجم، ثاني الركنيات على يسار أمين الله مميش. 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم. سلامات لعون الأمن ليقع إخراج وتقريب بمفعول الحرارة أغمي عليه. على كل سلامات لعون الأمن، اشترجع الكرة من ضربة زاوية للنجم الرياضي الساحلي على يسار من الأمن ميش، أشرف بن ذياف على التنفيذ يأخذ الإذن، بن ذياف يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار ترجع من الشيخاوي، كرة الثانية محمد الحاج محمود يروض ويبعد الاختر كما جات، ترجع لبن ذياف في الرواق الأيسر، ما يتسلل مهاجم النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ذياف. دولي واللي لاحظته في دفاع الترجي مازال ما فماش تناسق بين محوري الدفاع رائد الشيخاوي ومروان الصحراوي مع الأظهر نضال العيفي ومحمد بن علي. الحقيقة ثلاثة كرات تكسر فيهم التسلل، كل مرة لاعب قاعد يكسر في خط التسلل. يبدو أن لورينسي أوريغي كان في يعول على خطة التسلل، لكن التطبيق داخل الميدان ما زال يحتاج إلى وقت. بار أنه قائد خط الدفاع حمزة جلاسي غايب عن هذه المباراة لأنه متحصل على ثلاث انذارات. آخر انذار كانت لقاف في مباراة نهائي الكاس الموسم الفارط ضد ترجي جرجيس. كذلك مع حمزة جلاسي يغيب شهاب جبالي لنفس السبب وهو الانذار الثالث، وكذلك يغيب المنتدب الجديد لوكاس ريبيرو بسبب عدم الجاهزية البدنية، ويغيب كذلك محمد دراجر بسبب الإصابة. إصابة وتحذيرات قوية كان عملها الترجي في بداية الموسم الحالي، وبالتالي لاعب كيما دراجر مازال ما عندوش نسق المباريات، طبيعي انه يصيب. ولحسن حظ الترجي وجماهير الترجي انه إصابة دراجر ليست إصابة قوية، تقريبا أسبوعين أو ثلاثة كأقصى تقدير يرجع الظهير الأيمن محمد دراك. تمشي كرة لرائد الشيخاوي في محور الدفاع، يلعبها لذال العيفي. 44 دقيقة لعب، ما زال تقدم للترجي، هدف مقابل صفر على النجم الرياضي الساحلي بفضل هدف محمد الحاج محمود اللي عنده الكرة الآن على مستوى دائرة وسط الميدان، يتبع في بن ذياف، يوصل الكرة لحمزة رفيعة، رفيعة إلى فراج بلمسة بن علي، واحدة اثنين ما تمرش، تماس للنجم الرياضي الساحلي، واحدة اثنين بين محمد بن علي وفراج اللي كان سوء تفاهم بين الثنائي اللي يلعب على الجهة اليمين، بالتالي رمية تماس لعزمي غومة على الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي، في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. كرة لنضال العيفي في الجهة اليسار في وسط الميدان، محمد الحاج محمود بلمسة فنية لكاستيو، كاستيو حاول يوصل كرة ليوسف البليلي، ترجع من الدفاع تعود لجيسوس أو خيسوس مرة أخرى إلى فراج، فراج يحاول يروض ما توصلش الكرة لفلوريان دانو، دفاع النجم يتدخل يحط كرة في التماس، رمية التماس في الجهة اليمنى لهجوم الترجي، محمد بن علي على التنفيذ، جمهور النجم يحقق المعجزات في فترة الراحة الأخيرة بغلق 18 ملف وتوفير 6 مليون دينار لصالح الفريق لغلق هذه الملفات، لطخات لصالح النجم، هنيئا للنجم بجمهوره. ولكن هذه الكرة ليوسف البليلي يرفعها داخل منطقة 6 أمتار، ترجع من الدفاع، الحقيقة عمل كبير للهيئة التسييرية للنجم، عمل كبير للجماهير، هذه كرة في محور دفاع الترجي يخرج من ميش، لكن ما زالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي، ما زالت للنجم، هذه كرة ليشرف بن ذياف يلعب كرة ليوشيك بو يوزع، والحكم يقول تسلل. 3 دقائق كوقت بديل، نلعب في الدقيقة الأولى، تسلل منذ بداية العملية على اللاعب أشرف بن ذياف، هذه المرة أكيد نجح خط دفاع الترجي في تطبيق مسيادة التسلل. مباراة النجم والترجي كما قلت بحضور المشتركين فقط، مع يعني هذا جمهور الترجي حاضر في ملعب رادس. ترجع الكرة من ركلة حرة غير مباشرة لدفاع الترجي عن طريق رائد الشيخاوي، يلعبها قصيرة لمروان الصحراوي، صحراوي بن علي على الجهة اليمين، دقيقة ونص تفصلنا على نهاية الشوط الأول من قمة الجولة الأولى في كلاسيكو البطولة بين الترجي والنجم. ترجع الكرة عبد الله العمري يلعب كرة لأشرف بن ذياف، بن ذياف داخل منطقة الجزاء، بن ذياف والهدف، ولكن الراية والتسلل على أشرف بن ذياف مرة أخرى، انفراد من جانب هجوم النجم الرياضي الساحلي، ولكن هذه المرة عندما نجح بن ذياف في معانقة الشباك راية الحكم المساعد مروان أوائل الحناشي ترفرف معلنة عن تسلل لدفاع الترجي، مروان الصحراوي في انتظار قرار الفار، الحكم هيثم بن أو هيثم الترابلسي يؤكد التسلل، تبقى النتيجة على حالها، ومعها ينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي هدف مقابل صفر، هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، ضف على ذلك ركلة جزاء ضايعة من يوسف البليلي كانت حصل عليها هو في الدقيقة 25، هدف مقابل صفر في الشوط الأول، في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. أجمل تحيات محمد أركية، ديك الكلمة حكيم.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر كاهية. واحد بلاش للترجي من النجم الساحلي، هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، يوسف البليلي كان أضاع ضربة جزاء في دقيقة 25 بعد الكرة خارج المرمى في اللي نفس الإطار نجم تلوي نادي الإفريقي تعادل 0 مقابل 0 نادي البنزرتي مستقبل هذه بالمرسى التعادل 0 مقابل 0 ونفس النتيجة في لقاء ترجي الرجيس والأولمبي الباجي. نعمل استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الشوط الثاني في المباراة الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: رياضة، وصيف.
6: نرجع للرابطة المحترفة الأولى. خلينا الأشواط الأولى في دفعة ثانية من المباريات انتهت. ونذكركم بالنتائج. الترجي كان متقدم من النجم الساحلي بهدف مقابل صفر، هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، ويوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء نفس اللاعب تحصل عليها في الدقيقة 25، كرة خارج الإطار كرة يوسف البلالي. بقية المباريات التعادل أصفار لقاء نجم تلوي النادي الإفريقي، شوط أول انتهى بالتعادل صفر مقابل صفر. نفس الشيء في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي الرياضي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى، وفي ملعب جربة ترجي جرجيس الأولمبي البيجي التعادل أصفار. البارح كان الموعد مع انطلاق البطولة، سجلنا تعادل في لقاء الملاذي بحمسوسة والاتحاد منسيري صفر مقابل صفر. الملعب التونسي نادي صفاقسي 1-1 محمد رابلسي في دقيقة 36، ورفع الرياحي في دقيقة 73 عد النتيجة للملعب التونسي. في ملعب طيب المهيدي بصفاقس أول انتصار للتقدم سقيدار، سعد حديث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فضل زوز أهداف، زياد العالي في الدقيقة الأولى، محمد العمر في الدقيقة الخامسة، انتصار كان أمام شباب العمران هدفين مقابل صفر. وفي ملعب 7 مارس في بنجردير مباراة تأجلت بين اتحاد بنجردير ونادي حمننف، تأجلت لي موعد لاحق. نعمل نطلع على ملعب رادس، نشوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء الترجي والنجم الساحلي. محمد طاهر، مرحبا بك مجددا.
7: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. ما زلنا ننتظر في انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو. قاعد نشوف في ساندي ميغوي لاعب النجم متوسط الميدان يقوم بالعمليات الإحمائية، كذلك اللاعب أسامة عبيد. يبدو أنه زوز تغييرات في صفوف النجم باش تتم مع بداية الشوط الثاني، كذلك تم التقديم الرسمي للمنتدب الجديد للترجي والمهاجم أو الجناح الأيمن البرازيلي لوكاس ريبيرو، واللي تأكد أنه يحمل القميص رقم 10 لجماهير الترجي، قام بدورة كاملة على ملعب رادس. كذلك وخبر يهم برشا الشأن الرياضي أنه المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني حاضر اليوم في كابينات ملعب رادس لمتابعة هذه المباراة، بعد ما كان المدرب المساعد مراد المالكي موجود يوم أمس في ملعب الهادي نايفر.
6: وعلى ذكر مباراة أمس يا محمد طاهر، على ذكر مباراة الأمس بين نادي صفاقسي والملعب التونسي، نعرف أنه اللاعب والمدافع هشام بكار تعرض لكسر على مستوى كاحل القدم اليمنى خلال المباراة اللي جمعت الملعب التونسي بنادي صفاقسي في مركب الهادي نايفر بباردو. الفريق أضاف في بلاغ على صفحة رسمية أنه بكار باش يأخذ على تدخل جراحي باش يغيب على الملاعب لمدة تصل لثلاثة أشهر حسب تطور حالته ونسق التعافيه. بالنسبة للاعب هشام بكار إن شاء الله لباس للاعب هشام بكار ابن بيمبلا وابن اللاعب السابق للاتحاد المنستير اللاعب الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي محمد طاهر.
7: أكيد حكيم نتمناه له الشفاء العاجل ونتمناه السلامة لكل اللاعبين في كل الجمعيات. لكن تخلينا قبل انطلاقة الشوط الثاني نحكي شوية على كرة القدم التونسية كيف كانت وكيف أصبحت في هذا المجال الضيق. وتخلينا نبدأ من قبل موسم 1994 و1995 يعني قبل تأسيس مكتب الرابطة كانت حالة كرة القدم تدار بالكامل تقريبا تحت نظام الهواة والنشاط الرياضي الجمعياتي المدني خلينا نقولوا العادي حيث اعتمدت الأندية واللاعبون والبطولات على آليات تقليدية. كذلك بعد هذه الفترة وبعد تأسيس مكتب الرابطة وإنشاء قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995 شهدت الفترة هذه حتى لسنة 2010 الموسم أو العصر الذهبي الحقيقي لكرة القدم التونسية على الصعيدين القاري والدولي. هذا يعني نتيجة مباشرة لتطبيق قوانين قانون الهياكل الرياضية ودخول عهد الاحتراف والاستقرار المالي والإداري للنوادي الكبرى خصوصا مدعوما ببنية تحتية قوية تعززت باحتضان تونس لكأس أمم أفريقيا 2004. لكن بعد 2010 الكرة التونسية أو البنية التحتية لتونس البنية التحتية الرياضية طبعا ماشية وتدهور ولكن البطولة ماشية وتقدم. كيفاش يا ترى؟ من 2010 نلقاو البطولة التونسية مستقرة من 2010 ل 2012 يعني في ثلاثة مواسم هذوما مستقرة البطولة في المركز بين 35 و40 عالميا. بين 2013 و2015 زاد قدمت بطولة تونس وأصبحت بين المركز 25 و30 عالميا وصعدت يعني للمرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا يعني بفضل تتويجات الأندية على الصعيد القاري. عام 2016 حققت البطولة التونسية قفزة نوعية باحتلال مركز 23 عالميا وتصدرت الترتيب كأفضل بطولة في إفريقيا والعالم العربي. ونحن نمشي وحتكشي العام 2017 يعني موسم 16-17 وموسم 17-18. لكن في الأثناء أتوا نرجعوا بكل التفاصيل خلينا نتابعوا تغييرات لأنه فما لاعبين دخلوا لأرضية الميدان وسام عبيد مكان أشرف أو عبدالله العملي وكذلك يخرج عثمان دياخاتي ويأخذ مكانه ساندي ميغوي. زوز تغييرات في صفوف النجم أو ثلاثة تغييرات في صفوف النجم ريان جارا كذلك خذا مكانه في هذه هي اللحظات تقريبا مكان محمد الهادي بوسلامة. لا محمد الهادي بوسلامة موجود متأكد وأكيد من التغيير الثالث للنجم حسام دكدوك يخرج يعني بالتالي يتغير الرسم التكتيكي للنجم الرياضي الساحلي من ثلاثة 3-5-2 لتقريبا 4-3-3. يستأنف اللعب وانطلاقة الشوط الثاني في كلاسيكو البطولة التونسية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هدف أول في المباراة وفي الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة هدف مقابل صفر للترجي بفضل لمسة محمد الحاج محمود في دقيقة 15. الشوط الثاني ماذا سيخبئ لنا في هذه المباراة؟ الحقيقة لولا عامل الحرارة لكان النسق أقوى وأسرع من هذه المباراة. نتمنى ونشوف 45 دقيقة ثانية من أجمل ما يكون لأنه الحقيقة عطشانين ومتعطشين للكرة التونسية. تمشي كرة رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي. أو تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، صبري بن حسن في حراسة مرمى ليتوال، باباكار ديارا، فيليب لوكونتان في محور الدفاع، كيشريدة على اليمين، عزمي غوما على اليسار، وسط الميدان في أمبروز أوشيغبو دياخاتي اللي خلى مكانه لساندي ميغوي، ريان غارا كذلك في وسط الميدان، وأسامة عبيد اللي خذا مكان عبدالله العمري، وفي الهجوم أشرف بن ذياف ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة للترجي وتشكيلة لورينسي وريغي كان في اللي ما صارش فيها حتى تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني، ميميش دائما وابدا في حراسة مرمى الترجي، مروان الصحراوي، راد الشيخاوي في محور الدفاع، على اليمين محمد بن علي، على اليسار رضال العيفي، خيسوس كاستي ومحمد الحاج محمود صاحب الهدف الوحيد في المباراة، وحمزة رفيعة في وسط الميدان، عماد فراج، يوسف البليلي، وفلوريان دانو في الهجوم. يتوقف اللاعب أو يستأنف اللاعب مرة أخرى، سلامات يقوم اللاعب التونسي الفرنسي المتكون في إيستروي للبرتغالي فيليب لوكونتان. ترجع كرة بإسقاط للنجم الرياضي الساحلي، كيشريدة يرجع كرة لفيليب، فيليب إلى باباكار ديارا، يعمل الترويض، يقدم بالكرة، يلعب إلى أسامة عبيد، عبيد مازال يحتفظ بالكرة، أسامة عبيد إلى فيليب لوكونتان، ظهرانية كريستيان براكوني يريد العودة في النتيجة، كرة في الرواق الأيمن لهجوم النجم، تدخل ناجح من مروان الصحراوي أو من رائد الشيخاوي، المنتدب حديثا من الاتحاد الرياضي المنستيري، حط كرة في التماس، رمية التماس كشريدة لعبيد يحاول يرفع الكرة، اللاعب أسامة عبيد، لكن تماس ثاني للنجم الرياضي الساحلي، دائما وابدا في الجهة اليمنى لهجوم ليتوال، كشريدة باش يتولى تنفيذ رمية التماس. ذكروا أنه الترتيب البطولة الحالي هو عالميا في المركز 51 طبعا حسب المعهد الدولي للتاريخ والإحصاء، بطولة تونس في المرتبة 51، الخامسة إفريقيا والسادسة عربيا في نهاية مع نهاية الموسم الفارط. كرة في وسط الميدان على الجاليمين، مخالفة للنجم كشريدة لأوشيغبو، يعرف جيدا بطولة تونس أمبروز بعد ما مر بترجي العكارة، ترجع كرة من فيليب لوكونتان بالرأس، يأخذها فراج، فراج يخسر الكرة من أمام أمبروز إلى عبيد، أسامة عبيد يلعب لبن ذيف، بن ذيف في اتجاه عزمي غوما إلى أمبروز أوشيغبو، أوشيغبو إلى فيليب لوكونتان، ترجع كرة ما زالت لوجدي كشريدة لصالح النجم الرياضي الساحلي، هذه كرة لساندي ميغوي، يقدم بالكرة يلعبها إلى أشرف بن ذياف داخل منطقة الجزاء، يتبع فيه محمد بن علي، والحكم يقول ضربة جزاء أو ضربة 6 أمتار، مش واضحة إشارة الحكم، تقريبا ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي على ما يبدو. في 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، النجم الرياضي الساحلي يتحصل على ضربة جزاء، يتحصل عليها أشرف بن ذيف بعد تدخل محمد بن علي، النجم الساحلي أمام فرصة العودة في النتيجة من نقطة الجزاء. ضربة جزاء قد يعني تكون بداية أخرى للمباراة. محمد الهادي بوسلامة يحضر في الكرة على نقطة ضربة الجزاء في انتظار طبعا تأكيد القرار، وديما نذكروا أنه الحكم ما ينجم يتناقش معاه كان قائد الفريق. أي لاعب يتعرض لعقوبة تأديبية في تتمثل
6: هو يا محمد طاهر. هو التمريرة كانت من أشرف بن ذياب في اتجاه عزمي غومة.
7: عزمي غومة يعني صعد لل
6: هو اللي تحصل على ضربة الجزاء. هو رقم 27 تحصل على ضربة الجزاء.
7: شكرا لك حكيم. عزمي غومة إذن يتحصل على ركلة جزاء وأشرف بن ذياب هو اللي بش ينفذ. دقيقة تمريرة بينية ممتازة من أشرف. انتداب أكيد قيم للنجم الرياضي الساحلي بن ذياب.
6: ثاني ضربة جزاء في
7: ثاني
6: ضربة جزاء في المباراة.
7: في المباراة وفي البطولة. هل تكون الأولى تسجل أو تلتحق بركلة البليلي من نفس المكان؟ أشرف بن ذياب يتقدم. أشرف بن ذياب يسجل هدف تعادل في 7 دقائق لعب للنجم الرياضي الساحلي. هدف مقابل هدف. أشرف بن ذياب من علامة الجزاء يسجل أول هدف لتوال هذا الموسم ويحقق التعادل أمام الترجي. كرة كانت ممتازة سددها في الزاوية العلوية اليمنى لمرمى الحارس أمام لامميش واللي كان مشي أمام للزاوية اليسرى. الحارس في جهة والكرة في جهة. هدف مقابل هدف بين الترجي. اشتعل الكلاسيكو. بداية جديدة لهذه المباراة بعد هدف أشرف بن ذياب من نقطة الجزاء في 52 دقيقة لعب. كيف سيتعامل لورينسي وريغي كاف وكريستيان براكوني مع هذه المعطيات؟ استأنف اللعب من جديد. 53 دقيقة لعب. هدف مقابل هدف. 1-1. هدف لكل فريق. هل يعني الكلاسيكو أوفى بوعوده على مستوى الأهداف أما زلنا ننتظر المزيد؟ أكيد ننتظر المزيد. تمشي كرة البليلي يعمل مراوغة يلعبها إلى رفيعة يخليها لفراج. فراج إلى بن علي. بن علي يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني إلى ركنية للترجي تتنفذ بسرعة. هذا حمزة رفيعة يرفع كرة ترجع من الدفاع إلى رمية تماس. رمية تماس للترجي على الجهة اليسرى. نزال العيف يرجع بالكرة لمروان الصحراوي. لم تخلني الذاكرة هدف النجم الموسم الفارض والهدف الأول للنجم كان كذلك عن طريق ضربة جزاء من موسى السنغور أمام شبيبة العمران في الشوط الثاني وما عندي لقاء الشوط الثاني. حقيقة من دقيقة 48 على ما يبدو حسب ما نتذكر. على كل ترجع الكرة من رمية تماس في الجهة اليمين للترجي. حمزة رفيعة بين 3 لاعبين يحاول المرور يسقط يخسر كرة إلى ركلة ركنية. ركنية للترجي أو لا؟ هيثم الطرابلسي يقول ضربة مخالفة لمتوسط ميدان الترجي حمزة رفيعة اللاعب الدولي. حمزة رفيعة العائد يعني العائد الفورم متاعه تقريبا كان انهار مستواه مع ليتشي لكن بعودته للترجي عاد حمزة رفيعة كما عاهدناه مع المنتخب. الحكم يشير إلى الصافرة يأكد لحمزة رفيعة أنه هذه الكرة وهذه المخالفة تقريبا ركنية قصيرة كما تسمى داخل الرواق الأيسر لدفاع النجم حمزة رفيعة. جدار صد متكون من لاعب وحيد. حمزة رفيعة باش يتولى تنفيذ ركلة أو ضربة مخالفة للترجي. الحكم ينبه على لاعبين داخل المنطقة يعطي إشارة التنفيذ. حمزة رفيعة إخ وقته يرفع كرة الراسية غايبة من الدفاع ومن الهجوم. يخلط عليه فيليب لكونتان قبل ما تخرج. أراد الهجمة المعاكسة لكن الدفاع أقرب. ترجع الكرة لمحمد الحاج محمود الصحراوي صعيبة الكرة في اتجاه العيفي. أكيد الترجي يبحث عن الهدف الثاني. النجم أمام فرصة الانتصار اللي غايب على الفريق في ملعب رادس، وفرصة لكتابة التاريخ من خلال تسجيل أول انتصار على الترجي في ملعب رادس في إطار البطولة، وانتصار غايب كذلك على الفريق منذ 2008 عندما يحل ضيفا على الترجي. آخر انتصار للنجم على الترجي في إطار البطولة كان في 2008 آنذاك في ملعب الأولمبي بالمنزة، لكن في ملعب رادس لم يسجل النجم أي انتصار على الترجي. اللعب متوقف لإسعاف لاعب النجم الرياضي الساحلي. يعود لي كرة القدم التونسية وترتيب البطولة عبر طاهر. التاريخ
6: ما حبيتش نقطع عليك المعلومة متاعك يا محمد طاهر، أنه النجم الساحلي في الموسم الماضي اللاعب اللي قلته موسى سانجورو اللي سجل ضربة جزاء في الدقيقة 50، النجم الساحلي كان إنهى زمام شيوات العمران في الجولة الافتتاحية، في الجولة الافتتاحية 3 أهداف مقابل هدف. ذكروا أنه محمد أمين بن عمر، شاب الزغلامي، وإيهاب الرجاب هم سجلوا أهداف شباب العمران، والنجم الساحلي كان سجل الهدف الوحيد من ضربة جزاء عن طريق موسى سانجور في الموسم الماضي
7: في دقيقة 50 كذلك.
6: في دقيقة 50
7: التاريخ يعيد نفسه بين انطلاقة الموسم الفارط وانطلاقة الموسم الحالي للنجم الرياضي الساحلي. تعود الكرة لمحمد الهادي بوسلامة في توقيت 58 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف في مباراة لمية اللقب.
6: واللي يتسائل يا محمد طاهر، واللي يتسائل على بقية النتائج، ما زلنا ننتظروا في الأهداف في الثلاثة لقاءات نجم تلوي النادي الأفريقي، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، وترجي الرجيس الأولمبي الباشي.
7: إن شاء الله تحضر الأهداف ونتمناه وتكون، لأنه الأهداف حكيم نحب ولا نكره، يعني هي متعة كرة القدم. لو لم توجد الأهداف لما كانت كرة القدم، يعني المتعة الحقيقية في التسجيل وفي التمريرات الحاسمة. ترجع الكرة للنجم في 59 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف بين كبيري البطولة التونسية الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في الرواق الأيمن للإتوال، محاولة المرور من بن ذيف، يدخل منطقة الجزاء، تسويب، تضرب في الدفاع وتتحول لرمية التماس، لا يلحق عليها الحاج محمود أو رفيعة. أشرف بن ذيف يفتك الكرة لحمزة رفيعة، بن ذيف ممتاز الكرة في اتجاه بوسلامة، بوسلامة على مستوى نقطة ضربة الجزاء يحذر لفيليب. ترجع الكرة من جديد للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول للجالمين كشريدة، وجدي كشريدة قاد الفريق، يرفع الكرة ويربح المخالفة، لمسة يد على الظهير الأيسر للترجي نضال العيفي. للنجم الرياضي الساحلي قد تأتي بالجديد للنجم، خصوصا أنه فما لاعبين يلعبوا مليح بالرأس كما لو كونتان، باباكار ديارا، كذلك اللاعب الوافد الجديد للنجم الرياضي الساحلي بالفعل هو فيليب لو كونتان. ضربة مخالفة أو لمسة يد باش يتولى تنفيذها عبيد، يرفع الكرة الصحراوي بالرأس بعد الاختار في مرة أولى، فراج يخوى الكرة الثانية، عماد الفراج اللي في رصيده إلى حد الآن ومع تنقلاته أكثر من 170 مباراة، بالضبط 176 مباراة. كنت ترجع الكرة وخطأ في الخروج بالكرة من هذا اللاعب، هذه كرة خطيرة للنجم والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق العنيد أسامة عبيد، يسجل الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. 61 دقيقة لعب، أي تمريرة يا بن ذياف، أي أي استقبال يا أسامة عبيد، استقبل كرة في ظهر دفاع الترجي على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الترويض باليمنى، ترويض على طريقة الكبار من أسامة عبيد، ثم بلمسة برجله اليسار يبدل مسار الكرة ويحطها أرضية في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس. أمان الله منيش قلت أنه هناك خلل في تطبيق مسيادة التسلل لدفاع الترجي. هذا هو أكيد الكل يطالب الحكم بالعودة للفار، لكن القرار إلى حد الآن هو ثاني هدف النجم في توقيت 61 دقيقة لعب. النجم متقدم في انتظار قرار الفار. هيثم الترابلسي حكم الساحة من رابطة بنزرت، استنى في السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، أزمير ساغروكوفيتش الحكم السلوفيني الحكم الرئيسي لغرفة الفار، هل سيؤكد القرار أم سيلغي الهدف الثاني للنجم بداعي يتسلم؟ هدف أول كان سجل أشرف بن ذياف في الشوط الأول، لكن ألغي من حكم الساحة أو الحكم المساعد اللي كان مروان سعد اللي كان واقف كما يلزم، والحقيقة واضحة حتى لكل الحاضرين، لكن باعتبار أنه الحكم لازم يكمل اللقطة كمل. وأشرف بن دياف كان حرك كرة في الشباك، لكن هذه المرة يتأكد هدف النجم الرياضي الساحلي، يتأكد هدف أسامة عبيد. 63 دقيقة لعب، هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي. بعد العودة للفار تأكد القرار بتثبيت هدف أسامة عبيد. أي سحر لكريستيان براكونيل على النجم الرياضي الساحلي. طبيعي النجم وجماهير النجم تستحق هذا التقدم إلى حد الآن. ما زالت المباراة لم تفي بوعودها، كنت توقعت 5 أهداف، لكن ما زلنا في 3 إلى حد الآن. 63 دقيقة لعب، هدف كريستيان براكوني، براكوني
6: في توقيت
7: وسام عبيد
6: في توقيت
7: نلعبه بالضبط في 19 دقيقة لعب حكيم، هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي على الترجي الرياضي تونس.
6: الساعة 6 على موجات إذاعة المنسيين نشرت الساعة 6 مع زميلة كريمة بن يوسف، ثم نرجع نكمل بين الملاعب.
1: رياضة وصيف

0: تمام السادسة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم ثلاثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يعاين إشكالية التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في آخر عملية تحيين انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي 11 جثة فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق غدا في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عين عدد من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ومعتمدية السبيخة للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسدية نبهانة. الزيارة شملت أيضا معتمدية كندارة بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية. وأكد رئيس الدولة في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تزيد التنكيل بالمواطنين.
2: وضاعة حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي.
0: في إطار العمل على التجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق بولاية المنسيرة، أكد المدير الجهوي للتجارة حمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم الغد سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى الجهة، مضيفا أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بسعر المياه أو إخفاء البضاعة.
3: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين الجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة غدوة مش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة. كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
0: إلى موضوع آخر الآن، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطنية، إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن جردان ونفر أصيل جرجيسة ونجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلية أن العمليات أسفرت عن انتشال 8 جثث اليوم فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك سيتم إجراء تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم.
4: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها مع مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدة الحرس البحري. بالنسبة لعملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا الإدارة العامة الحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة الحماية المدنية وغواص فيها راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
0: في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعابية قسم طب الإنعاش الجديدة بثمانية أسرة إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبية وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجارية، مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد.
5: في إطار إعدادات اللي استقبل الزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف، قامت الإدارة الجوية للصحة بالتنسيق معناها تحت إشراف وزارة الصحة في تأمين الخدمات الصحية خلال أيام المولد النبوي الشريف. تعرف أن القيروان الفترة هذه معناها تستقبل أكثر من 500,000 زائر، وسيقوموا بتركيز إن شاء الله يوم غد 3 خيام نقاط إسعاف، 3 نقاط إسعاف على مستوى بجانب جامع عقبة بنافع على ساحة الفرحان وسيد الصحبي، ونقطة ثالثة بتكون من أمام باب الجلاتين. كما تم فتح وحدة التغذية التابعة لمستشفى الجامع أبو الجزار الموجودة على المقربة من جامع عقبة بنافع باش تأمن الخدمات الاستعجالية الطبية 24/24 خلال 24 أوت و25 أوت، يكون فيها إطارات طبية وشبه طبية على مدار الساعة. حتى الخيام زادة بتكون فيها إطارات شبه طبية 24/24 حتى يوم 25، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف مجهزة بإطارات شبه طبية، وخاصة أن الفترة هذه مستواها ارتفاع في درجة الحرارة، خدمات صحية كلها مجانية.
0: ونبقى في شأننا الصحي دائما، أين دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع وتعزيز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ثريا النيفر كاتب عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
6: المكملات الغذائية الناس كل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الجونس ميديكام وتاخو تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عنا شوية خوف على المواطن ماذا ما فماش تشريعات ماذا بيه ما ياخو كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية. على خاطر توقع علينا نراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص فيها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتير، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحب نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معناها أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم نضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذا مكملات غذائية ما غير ما شاروا لا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
0: إلى أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات الكيان الصهيوني استهدفت مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب القطاع وفق مصادر طبية فلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تعرف كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة، وأن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادية، وجميع التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منيرة سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السابعة مع وقفة إخبارية جديدة. أما الآن نعود إلى برنامج رياضة وسيف صحبة الزميل حكيم اسطنبولي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: إذاعة المنستير،
10: مثلك لم تر قط عيني،
11: وأجمل منك لم تر قط عيني،
10: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: Rüyava ve Sayif.
1: نرجع لملعب رادس، تغيرت النتيجة مجددا. أكثر تفاصيل محمد طاهر.
2: شكرا لك حكيم، مرحبا بك ومرحبا بكافة السادة المستمعين مرة أخرى عبر موجات إذاعة المنستير. يقوم لباس عزمي غومة، سلامات لعزمي غومة، كان فقد الوعي منذ لحظات. عزمي غومة سلامات، يخرج عبر النقالة في ملعب رادس قبل ما نوصفوا هدف التعادل للترجي. اتمنى على صحة اللاعب. نرجع للمباراة، والمباراة في توقيت 79 دقيقة لعب، منذ 4 دقائق الترجي يعدل الكفة عن طريق معز الحاج علي. كرة كانت وهجمة تكتيكية ممتازة على الجهة اليمين، اللاعب رقم 18 معز الحاج علي كان هو بدال كرة وهو انهاها. معز الحاج علي كان لعب كرة لأشرف الجبري، بينية على مستوى خط 6 أمتار من الجهة اليمنى. أشرف الجبري تجاوز الحارس وسدد، لكن صبري بن حسن يدارك ويرجع الكرة أمام أشرف الجبري اللي يلعب تمريرة أرضية لمعز الحاج علي اللي كان قادم من الخلف ويسدد كرة بكل قوة تتجاوز صبري بن حسن وتتجاوز كذلك المدافعين الزوز اللي كانوا على الخط النهائي للمرمى، بالتالي يدرك التعادل الترجي. لمن سيكون الهدف الخامس في هذه المباراة، للترجي أو للنجم؟ شاهدنا 3-1،
1: ونعطيك هدف في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت للنادي البنزرتي أمام المستقبل هذه بالمرسى. أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 يصبح السيابي متقدم هدف مقابل صفر. بقية النتائج: ترجي الرجيس الأولمبي البيجي 0-0، ونفس النتيجة في لقاء نجم متلوي النادي الإفريقي. نواصلوا معك محمد طاهر.
2: بعد هدف النجم الثاني، لورينسيو ريغي كان يقوم بالعديد من التغييرات، 4 تغييرات كاملة و5 الآن منذ لحظات بإقحام يوسف بشا. 4 تغييرات تكتيكية بالمرة منذ قبول الهدف الثاني، خروج كامل خط الهجوم عماد فراج، يوسف البليلي وفلوريان دانو، دخول معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي وأشرف الجبري، ثم زوز تغييرات بإخراج مروان السحراوي ودخول يوسف بشا، وكذلك خروج حمزة رفيعة ودخول مايلي فيرنانديز مايل. يصبح بذلك خيسوس كاستيو هو المدافع الثاني في محور دفاع الترجي، معز الحاج علي، محمد الحاج محمود و كوناتي في وسط الميدان، وخط هجوم جديد بالكامل في كل من مايل على اليمين، يوسف باشا على اليسار، وأشرف الجبري كمهاجم سريع. هذه كرة من كوناتي خطيرة، خطأ الشاطر بألف يا صبري بن حسن، ماذا تفعل؟ كرة بالخطأ من صبري بن حسن تكلف لطوال الهدف الثالث، هدف ثالث للترجي في 82 دقيقة لعب. الترجي يستعيد التقدم بفضل خطأ من صبري بن حسن في إخراج وتشتيت الكرة. كرة كانت راجعة أرضية من المدافع مايل أو من المدافع فيليب لوكونتا، ثم صبري بن حسن حب يشتت كرة ويبعدها كما جات، ما مشيتش معاه، والمتابعة من هجوم الترجي تقريبا معز الحاج علي كان يتابع في الكرة لآخر لحظة منذ دخوله. معز الحاج علي أكثر لاعب قاعد يقوم بالضغط على دفاع النجم، بالتالي الترجي يستعيد التقدم في 82 دقيقة لعب. يبدو أنه معز الحاج علي
1: معز الحجالي.
2: بالفعل بالفعل معز الحجالي يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة. هدف الحقيقة يتحمل مسؤوليته صبري بن أحسن على كل المدافعين والزملاء يساندوا في صبري بن أحسن. أكيد تصير الأخطاء في المباريات الكبرى. هذا أوشيكبو يخرج ويخلي مكانه لأحمد الزرقاتي في أول مباراة ليه بأزياء النجم لعب الأكاديمية. أحمد الزرقاتي يلعب متوسط ميدان. هذه كرة للنجم الرياضي الساحلي في آخر اللحظات في دراما العشر دقائق الأخيرة. كرة رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى. هذا اللاعب حقيقة في ورقة المباراة ما عنديش لاعب أو لا. نجح الفرجاني اللي خذاه مكان عزمي غوم اللي خرج بسبب الإصابة نتمناوله يقوم لاباس. ترجع كرة من لو كونتان في وسط الميدان مرة أخرى بالرأس التونسي الفرنسي فيليب مباشرة لدفاع الترجي. خيسوس كاستيو يلعب كرة طويلة في اتجاه الجهة اليمنى بالرأس من ناجح الفرجاني. حط كرة في التماس. تماس للترجي في الجهة اليسار لدفاع النجم الرياضي الساحلي. مباراة لمئة لقب 67 للترجي 33 للنجم. 5 دوري أبطال في ملعب رادس اليوم. كرة في سوء تفاهم بين الحاج محمود ومحمد بن علي. ترجع لي تماس. نجح الفرجاني ممتازة في اتجاه السانداي بصدره يروض ليحسن لاعب في النجم في هذه المباراة أشرف بن ذياف. سجل هدف وقدم أسيست أشرف بن ذياف. نجح الفرجاني بشي رجع الكرة من رمية تماس في اتجاه الزرقات. يا أحمد يسقط يتحصل على مخالفة من أمام فيليب مايل أو مايل فيرنانديز المنتدب الجديد للترجي. كما قام الترجي بغربلة كذلك النجم الرياضي الساحلي 12 لاعب غادر الفريق فيهم 5 أجانب. الحسن دياو سيدريك كبو نسيم هنيد فادي بنشوب غفران النوالي أحمد الحرشاني زين الدين بوتمان زين الدين بن أحمد سعيد بن معزوز زياد بوغتاس وماهر بصغير كذلك مايسترو الفريق محمد أمين بن عمر. النجم خرج 5 أجانب تعاقد مع 9 فيهم 5 أجانب وكذلك ساعد 5 من فريق أو من مركز تكوين الشباب. بالتالي خرج 12 جاب 13. ترجع الكرة في توقيت 86 دقيقة لعب الدقائق الحاسمة للنجم الرياضي الساحلي مازال متأخر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين للترجي. نذكروا بشريط الأهداف الحاج محمود في دقيقة 15 افتتح تسجيل الترجي. بعدها يوسف البليلي في دقيقة 25 ضيع ضربة جزاء ليأتي التعادل من نقطة الجزاء عن طريق أشرف بن ذياف. ثم أسامة عبيد في دقيقة 62 يؤكد ريمونتادة النجم ليعود الترجي عن طريق الحاج محمد أو معز الحاج علي. معز الحاج علي ومحمد الحاج محمود أي وسط ميدان في الترجي. معز الحاج علي يعدل النتيجة في دقيقة 75 ثم يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة في دقيقة 82. باش ترجع الكرة لدفاع الترجي من ضربة مخالفة أمان الله مميش باش يرجع الكرة للعب. مميش يوجه في زملائه للجهة اليسار. أمان الله مميش ياخذ وقته والحكم يوقف اللعب ويعطيه انذار. انذار ثالث في المباراة والثاني للترجي. مميش يلعب كرة طويلة ترجع من فيليب لوكونتان في مرة أولى، كرة ثانية حاجة عليه يسقط، لكن الحكم يقول ما فما شيء. ما زالت الكرة في وسط الميدان. أحمد الزرقات إلى ساندي، بلمسة لبن ذياف، بن ذياف يعود كرة في محور دفاع الترجي، مميش أسبق من ساندي ميغو ياخو وقته، مميش يعرف عنده 8 ثواني، يحط كرة لوتا، يهبط كرة من يديه، يلعبها طويلة برجله اليمين، تتجاوز خط وسط الميدان، كشريدة يرجع كرة وناجح على فرجاني، فرجاني ياخذ كرة ثانية، بن علي، بن علي فرجاني يقاتل ياخر رمق، تمشي لوسام عبيد، عبيد يسقط، والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي في مناطق، ودقيقتين تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. بنقدم يعني توقعت 5 أهداف، 5 أهداف.

0: زي ضايع بعد ما ضيع عندك انت اللاعب يوسف البليدي ضرب الجزاء لحد الان ثلاثة ضربات جزاء مع بداية هذه الجولة الأولى، زو ضربات ضايعة وضربة جزاء واحدة كانت ناجحة عن طريق أشرف بن ضياف لاعب النجم الساحلي.
1: شكرا.
0: النقطة الإيجابية يا محمد طاهر أنه إلى حد الآن ما فماش الورقات الحمراء،
1: إن شاء الله ما نشوفوش ورقات حمراء في الجولة الأولى. هو الموسم الفارط أول بطاقة حمراء كانت في الجولة الثانية لمدافع النادي البنزرتي فاروق بوغاتف. على كل إن شاء الله تتأكد المعلومة في الأول، وإن شاء الله زادة ننسجوا على المنوال الموسم الفارط، ولما لا نحطموا رقم قياسي بأربعة وخمسة أو ستة جولات دون بطاقات حمراء. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي عن طريق أمبروز أوشيغبو متوسط الميدان. أمبروز أوشيغبو النيجيري القادم من الخور القطري، سبق له أنه لعب في الترجي الجرجيسي. شاب كذلك هذا اللاعب 20 عام فقط لمتوسط ميدان النجم أمبروز أوشيغبو. كرة في رمية تماس للترجي، ستة دقائق كوقت بديل تظهر على لوحة الحكم الرابع. هذه كرة ليوسف باشا ينطلق سريع، لكن العودة من فيليب لوكونتان التونسي الفرنسي يحط كرة في الركنية. اقبل كل شيء يوسف باشا متسلل القادم من النادي الرياضي الصفاقسي. يوسف باشا كان النجم قريب جدا من أول انتصار ليه على الترجي في رادس ثقة وفي خضم المركات والحالي. نسينا ما تحدثناش على عادل بالطيب مهاجم الترجي اللي عقده يعني فسخ عقده بالتراضي مع النادي من أجل يعني هو يحب يخلص بالعملة الصعبة، ونعرف أنه قانون تونس ما عندهاش الحق أو النوادي ما عندهاش الحق تخلص بالعملة الصعبة. بالتالي خذها 40 ألف دولار كجراية للشهر اللي قضاه في حديقة الترجي، ثم يعني فسخ عقده بالترجي. لذلك الترجي يسعى كل سعي لذم المهاجم الدولي حازم المستوري، واللي فما تقريبا بنسبة 90% حازم المستوري مكشخ في انتظار الإعلان الرسمي. كرة في وسط الميدان 90+3، 3 أهداف مقابل 2 للترجي على النجم الرياضي الساحلي. كنا تحدثنا على معين الشعباني الحاضر في مدرجات ملعب رادس. معين الشعباني كمدرب أول لعب 356 مباراة، حقق 191 انتصار، 86 تعادل و79 هزيمة فقط للناخب الوطني الجديد، واللي باش تكون عنده ندوة صحفية لتقديم الناخب الوطني في نزل المرادي قمرت تقريبا يوم الأربعاء القادم بعد الندوة الصحفية اللي كان يعني عملها المدير الفني الجديد للجامعة التونسية سيد رضا الجدي، واللي ستقام يوم غد. على كل ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار أمين الله مميش يلعب كرة طويلة 90+4، ما زال التقدم للترجي. هل دقيقتين كافيين للنجم باش يرجع في النتيجة؟ كرة لأشرف الجبري يسقط داخل منطقة الجزاء لكنه متسلل أشرف الجبري. هذا الفوز أو مازال ما تأكدش فوز الترجي، مازلنا نلعب ومازال دقيقة ونص إلى حد الآن في 140 مباراة سابقة. غلبة كبيرة للترجي 57 انتصار 45 تعادل، وهذه كرة في اتجاه أشرف بن ضياف ما زالت خطيرة. ومميش تصدي المباراة يحط الكرة في الركنية لكن العملية مسبوقة بتسجيل.

0: تسلل آخر على هجوم النجم الساحلي واضحة، وقلت منذ بداية المباراة التعويل على مصيدة التسلل من جانب المدرب.
1: هو النقطة المهمة في المباراة يا محمد طاهر، نقطة استفهام كبيرة برشا في دفاع زوز فرق.
0: وتقريبا حكيم، لأنه ما زلنا في بداية الموسم وخطوط الدفاع الزوز ما زالوا جدد، يعني تقريبا فيليب لوكونتا باباكار ديارا أول مباراة يلعبوا مع بعضهم كيف كيف بالنسبة لراد الشيخاوي مروان السحراوي وحاليا كاستيو ورائد الشيخاوي، يعني ما زال يحب لهم شوية وقت ونسق مباريات بالنسبة للزوز فرق باش يعني خطوط الدفاع يعني تولي لحمة واحدة. على كل ما زالت دقيقة 90+5
1: في 90+8 90+8 ترجي الجرجيس يفتتح النتيجة أمام الأولمبي الباجي، هدف حمدي العبيد اللاعب السابق للنادي الإفريقي
0: والعائد للبطولة التونسية كذلك هذا الموسم حمدي العبيد. على كل كرة في رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي آخر كرات المباراة، ناجح الفرجاني يلعب إلى ساندي ميغوي يطلب المخالفة المهاجم، لكن الحكم يقول ما فما شيء. تعود ليامبروز أوشيكبو يلعب كرة طويلة ترجع من الشيخاوي بالرأس محمد الحاج محمود، الحاج محمود يسقط داخل وسط الميدان يتحصل على مخالفة، مخالفة للحاج محمود، وفي هذه الآونة الحكم هيثم الطرابلسي يعلن عن أول انتصار للترجي هذا الموسم. مباراة الحقيقة ممتعة جدا، 5 أهداف كاملة في الجولة الافتتاحية كلاسيكو أوفى بكل وعوده، مباراة شيقة مباراة ممتعة. شريط الأهداف 3 أهداف للترجي سجلها كل من محمد الحاج محمود في دقيقة 15، معز الحاج علي في دقيقة 74، وكذلك معز الحاج علي مرة أخرى في دقيقة 82. أهداف النجم زوز أهداف سجلهم كل من أشرف بن ذياف من علامة الجزاء في دقيقة 52 وأسامة عبيد بعد 10 دقائق في دقيقة 62 يسجل هدف النجم الرياضي الساحلي الثاني، مع الإشارة لضياع ضربة جزاء من قائد الفريق يوسف البليلي. شكرا لك حكيم، شكرا لكامل فريق إذاعة المنستير، تحية طيبة لكافة المستمعين، أجمل تحيات محمد تاركية، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر. انتصار الترجي من النجم الساحلي 3-2، كما سمعنا محمد الحاج محمود افتتح النتيجة للترجي التونسي في دقيقة 15، ثم ضربة جزاء يضيعها يوسف البليل في دقيقة 25، يرجع النجم الساحلي يعد النتيجة عن طريق ضربة جزاء أشرف بن ضياف في دقيقة 53، ثم أسامة عبيد يعطي الأسبقية للنجم الساحلي في دقيقة 61 للنجم الساحلي 2-1، ثم معز الحاج علي يعد النتيجة في دقيقة 74، ونفس اللاعب يعطي الانتصار للترجي أمام النجم الساحلي 3-2. أول ثنائية في الموسم لمعز الحاج علي لاعب الترجي. نادي الإفريقي يفتتح النتيجة في ملعب المتلوي عن طريق اللاعب صادق قديدة في دقيقة 87. في المقابل نادي البنزرتي ينهي المباراة لصالحه بهدف مقابل صفر لهدف أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 مع ضربة جزاء ضائعة للاعب عمر الترايدي في دقيقة 84. ثم المباراة الأخيرة لحد الآن ترجي الجريس متقدم بهدف مقابل صفر أمام الأولمبي الباجي، هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8، نلعبه في دقيقة 101 وما زالت النتيجة لجرجيس أمام الأولمبي الباجي بهدف مقابل صفر. طب بعد شوية نعطيكم النتائج كاملة للرابطة المحترفة الأولى في جولة أولى. سعيد جدا باش يكون معايا في التحليل الفني للمباراة المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منستير.
1: نرجع شوية للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي، أوفت بوعودها من جميع النواحي، مباراة كانت مشوقة إلى أبعد حدود، فيها 5 أهداف كاملة مع ضربة جزاء ضائعة، يعني فما تسابق وتلاحق في النتيجة. والنقطة اللي أشرت لها ناجي أنه الدفاع الزوز فرق كانت للمراجعة صراحة.
2: صحيح دفاع الزوز كانت للمراجعة، لكن اللي شفناه في المقابلة دي معناتها فما اختيارات معينة، معناتها كسوسوا من النجم الرياضي الساحلي في اختيار طريقة اللعب معناتها كونتر رجل التونسي في رادس معناتها كان يخمم في طريقة دفاعية بحتة معناتها على أساس أنه مش لعب ثلاثة في المحور. شفناه معناتها بوسليمة كافانسونتر معناتها مع أشرف بن ضياف اللي هو أحسن لاعب في المقابلة مع معناتها لي دوز اترونجي كدو بيفو معناتها صحيح خمم في التركيز الدفاع نتاعو بدقدوق معناتها دوز اترونجي اللي عنده مع دوز بيفوات كيف كيف نفس الشيء كانوا زوز معناتها دوز اترونجي على اساس انه باش يحب يستنى فريق الترجي التونسي لكن ابار معناتها الكوتي تكنيك نتاع اشرف بن ضياف اللي كان معناتها ملاعبي معناتها ورانا قدرات كبيره برشا معناتها في في في ميليو تيران ما شفناش حاجه كبيره على مستوى الهجومي في النجم الساحلي رغم هذا كل ما تجد فرص لكن الملاحظه نتاعك قيمه خطر لانه بصراحه تشوف الديو الموجود معناتها نتاع الصحراوي والشيخاوي مازال معناتها الديو ما ركبش على بعض حكيم معناتها شفنا برشا وقفه غارطه في في لي زورجو معناتها حتى فرصه جات نجم الساحلي في البريم بيتون كان ينجموا معناتها كسوا العمري كسوا اشرف بن ضياف كان ينجموا حتى يسجلوا من الشوط الاول لكن اللي يوريك هذا كيف كيف دفاعات نجم الساحلي اخطاء معناتها بدائيه كسوة مع الهدف الأولاني كوفرتير مع تعطيك
1: كادو نرجع شوية لمحور دفاع على الترجي وقت نحكي على الصحراوي ورائد الشيخاوي تعرف أنه الملاعبي أنه تعرف أنه رائد الشيخاوي أنه لعب من المرضي حمسوسة ثم الاتحاد المنصري ثم الترجي يعني حتى التكوين يعني في الصغر عنده دور كبير برشا حتى اللعب الصحراوي رغم أنه من خارج تونس أنه متكون اللعب مروان الصحراوي لكن فما أخطاء بدائية خلينا نقوله خاصة في عملية التسلل النجم
2: خاطر هم توا إذا ترجع ريجي كامب ترجع معناتها بالهستوريك نتاعو في الشامبيون نتاع تونس تلقى يلعب برشا عالي برشا راه حتى كي ترجع ريجي كامب في تاريخه مع الترجي التونسي يقبل برشا أهداف راه من المشاكل اللي خلاته خرج من الترجي التونسي انه يسجل برشا أهداف ويقبل برشا أهداف صارت له حتى مع مستقبل سليمان في رادس مع جرجيس في رادس دونك يلعب برشا ليني بلات ليني افونسي بلات ويلعب حتى على السنتر وهذيك صارت حتى اليوم نفس الشيء
1: كتشوف شفناها انه قبل هدف الترجي الاول كان النجم الساحلي
2: قدم برشا خرج من لاكس عمل معناتها دو تروا دريبل خرج معناتها عبد الله العمري اللي ما كان ما نجمش يكمل الاكسيون دونك الوقفه فما المشكل نتاع الوقفه لانه الترجي التونسي توا صحيح كوتي تكنيك تحس فما ملاعبيه رجوع البلاي اللي عنده بوتنسيال نتاعو كاستيلو هذاك في ميلي تيرا بصراحه ان بيفو اكسيال عنده البوا نتاعو لكن دفاعيا الديوله في لاكس مع انه نضال عيف يطلع برشا وبن عليه مش قوي برشا معناتها في الكوتي ديفونسيف قوي اكثر في الكوتي اوفونسيف كي ترى معناتها لي زاكسيون اللي صاروا كل معناتها كوتي درجه توسي صاروا على الكوتي اليمين معناتها تاع بن علي دونك خاطر يطلع ما فماش برشا كوفرتير من عند حسام حسام فرج كسول بلاي زاد ما يرجعش دونك الترجي التونسي قدم وباهي
1: ناجي خنعطي نتائج كامله لانه النتائج انتهت الترجي كما نعرفه فاز من النجم الساحلي 3-2 النادي الافريقي رجع بانتصار 8 من النجم التلاوي 0 هدف صادق قديده ثم النادي البنزرتي انتصر من مستقبل مرسى 0 وترجي الرجيس فاز من الاولمبي البيجي بهدف حمدي العبيدي كما قلت في دقيقه 90+8 تفضل ناجي
2: دونك قلت لك في الطريقه اللي صارت فيها معناتها في البريمير ميتون رغم اللي الافونتاج كان عند الترجي التونسي لكن كانت فما فرص قاتله معناتها النجم الساحلي كان لازم يسجل منها اهداف لانه دفاعيا الاسبيرونس خذي بوكو دو ريسك معناتها ويطلع ويحب معناتها عنده البوسيسيون نتاع الكره لكن لي دو زاتا كونت كلوار نتاعهم ما يعاونوش في الكوفرتور شفنا معناتها حاج محمود ورفيعه كانوا موجودين في ميلي تيران لكن الوقفه الدفاعيه مازالت ماشي هي معناتها في الترجي التونسي لا بروفونيه معناتها الكوتشينغ اللي صار معناتها في ما بين الميتون والميتون معناتها فهم براكوني اللي راهو ينجم يمشي لقدام اكثر لانه شاف لي زاكسيون تاع الترجي التونسي والليني كامله ديفونسيف تاع الترجي التونسي ماهيش ليني بارفيت معناتها التغييرات نتاعو كانت تغييرات شيروجيكال معناتها بصراحه ممتازه دخول وسام عبيد نعرفوه معناتها ملاعبي عنده الصنعه نتاعو مع اشرف بن ضياف في احسن حالاته دخول سانداي يعطي برشا بروفوندور وشد لاكس نتاع الترجي التونسي اللي خلى معناتها رجوع معناتها في المقابله كسوا بضربه الجزاء كسوا معناتها بالتمريره الممتازه نتاع اشرف بن ضياف والابيل الممتاز نتاع وسام عبيد دونك خاطر سانداي هنا عمل فيكساسيون دونك يفرق ما بين بريمير ميتون اللي كان فيه بوسلامه كهو اتاكان سادي فار انك تكون تلعب 5-4-1 كرجع يلعب 4-2-1 عاديه معطيه ليبرتي للعبيد واشرف بن ضياف جي هو على الكلوار معناتها تبدلت النجم الساحلي تبدل خذي لافونتاج ورجع معناتها في المقابله لكن مالوريزمون بصراحه اخطاء دفاعيه اخرى بون لاكسيون الاولانيه نتاع الحاجه عليه كان هو سبب فيها خاطر كان هو عمل الانيماسيون هو طلب بالباس هو عطيه هو كمل لاكسيون دونك لهنا الحاجه عليه برافو عليه مع تدخل بصراحه عمل كوتشينغ ناجح بالنسبه للممرن نتاعو اللي قعد بنفس الطريقه نتاعو ريجي كان بريتو بالطريقه حتى كل في كل ماتش براتيكمون ولا يلعب افكات سانك اتاكون خرج حتى الاكسيال نتاعو معناتها حتى كل في كل ماتش ما عادش فما ان ديسبوزيتيف واضح لعب بزيد اتاكون
1: داخل نرجع شويه جابري. للاهداف نتاع الترجي خاصه الهدف الاول يعني شوف الخطا الكبير برشا اللي قام به ديارا ثم خطا كبير برشا يقوم به حارس المرمى يعني فما اخطاء معناتها ما يسمحش المهاجم
2: في دريبيات كيما هكا ما يتسامحوش سورتو معناتها مع فريق كيما النجم الرياضي الساحلي اللي هو راجع معناتها خطاته يتسمى من بين الميتان والميتان كيفاش رجع النجم الرياضي الساحلي بعد اذا ضربه الجزاء نتاع البلايلي تسمى عمل روتور ممتاز معناتها رجع في رادس بجمهور الترجي بال معناتها باك البريسيون ورجع في نتيجه ولا هو الدومينو معناتها لكن مالوريزمون وقت اللي انت معناتها كنت شد الماتش في ديك التعادل ساعة أولا اللي هي الأكسيون اللي صارت مع التكورة في الانترليني والحاجة عليه بك اللي عودنا بالخباثة متاعه في الكاليتي تباس الإخرانية في الديزويمات لكن تبع هو مع التكسيون بعد لكن بعد الأكسيون اللي بعدها سيتي عن بروبلم تكنيك معناتها غلطة صحيح الكورة في الجازون معاملة روبان مش هو لكن صبري بن حسين معناتها عمل فوت تكنيك هذيك هي اللي خلات معناتها الحاجة عليه كمل الثنائية متاعه كما قلت انت دونك كان يقول الحاجه الباهيه في المقابله هذه حكيم كانت فما عركه ما بين دو زونترينور فما دي شوا بدات افون ماتش مثلا معناتها براكوني خذي توجه معين خلى وسام عبيد خلى ساندي على دكه الاحتياط وحب يلعب معناتها جوست باشرف بن ضياف وعبد الله العمري مع ابو سلامه في سيستم معناتها بثلاثه في اللاكس ما عنده قومه ما عنده كشريده على اساس انه مشيت له زوز دونك الاكثريه واحد طلع كشريده لكن مالوريزمون ملي التيران نتاعو ما خدمش ما شفناش ملاعبي اللي نجم يشد الكره حتى اشرف بن ضياف كان محطوط على الكولوار الكوتشينغ الناجح نتاعو انه في الدوزيام ميتا ما قعدش بنفس الطريقه ما تنحى واحد اكسيال ما تلعب بالكل في الكل رجع السيستم كلاسيك اللي هو 4-2-3-1 دوز اترونجي قدام مسام عبيد ودخل سانديك افون سونتر دو بوينت اللي يبيز لور معناتها على عشيخاوي ولا الصحراوي رجع بصراحه في السكور ما تعطي كيف اون كونتر بارتي جابو معناتها ريجي كان برغم اللي الإجابة متاعه معناتها كانت كل شيء في الهجوم معناتها حتى ملعبيته كل خرج معناتها كسور رفيع كسور لاكس معناتها حتى الكل في الكل وبصراحة معناتها مشي الزر معناتها رجل التونسي سرتو فك الأغلاط الدفاعية بون الغلطة الأولانية تحمل مسؤولية الملاعب لكن الغلطة الأخرانية بصراحة فيها شوية كوت شانس بحكم أرضية الملعب وزاد كيف زاد الحضور نتاع صبري بن حسن مالوريزمون ما كانش محظوظ فيها معناتها الجيست تكنيك هذاك اللي خلات فريق الترجي التونسي يرجع في السكور لكن بالنسبه للمقابله نتاع بدايه موسم ودربي وفيرادس سما اوفت بوعود يعني لوكوتي شفنا كاليتي معينه نتاع ملاعبيه في اول الماتش نتاع نجم الساحلي خذي تمشي معين على اساس انه باش يحب يسكر على الترجي التونسي الترجي التونسي هبط براتيكمون الملاعبيه كسوا حسام فرج كسوا رجول بلايلي كسوا كاستيلو اللي هو بيفو اكسيال ممتاز الديفونس نتاعو جديد صحيح اخذ الماتش ما لكن عنده برشا ثغرات دفاعيه استغلها في الميتون مع تبراكونية عاود جاوبوا نفس الشيء ريجي كامب لكن كما قلت انت احسن كلمه انه بصراحه للمراجعه
1: اللي فهمتوا نحكي شوية على الملعبية الزوز فرق خاصة الانتدابات الجديدة تقريبا فما تغيير كبير برشا بالنسبة للترجي والنجم الساحلي مقارنة بالموسم الماضي شكون الملعبية اللي صراحة شدوا انتباهك من الانتدابات اللي قام بهم سوى الترجي سوى النجم الساحلي
2: توا حاليا في ترجي تونس في البيفوكسي الكاستيلو هذاك انه ملاعب رزين في التيران معناتها الكرة متاعه تخرج سالم ساقيه يلعب لين سورتوش عطيه برشا ريتم في اللعبة برشا اسيورونس معناتها ملاعب يعطيك ثقة وكذا الملاعب اللي بصراحة شفته عنده توش بون ريبيرو ما شفناش هذاك خاطر ما هبطش البلالي كما عرفناه رغم اني يعني نتصوره كالعادة مش حاضر فيزيكمون
1: معناتها بعيد على مستواه تقريبا
2: بعيد يعني. ما عندوش تقريبا من بعد دو سمان ولا ثلاث سمان مع الترجي لكن قاعد تاكل توش تكنيك نتاعه معناتها يشد لك كورة يخلق لك الخطر لكن كونتر بارتي الترجي وكلي بلالي بدا موجود راهو دفاعيا يضل عليه في يلقى برشا صعوبات شفناه معناتها ما يرجعش معنا شوية
1: عبد الله الأيسر إذا اللعيف يعني خروج بعد
2: لا ممتاز بصراحة
1: خروج محمد أمين بن حميدة أنه
2: عدى مقابلة ممتازة تكنيك ما حاضر ما يخافش كما عودنا في الملعب التونسي معناته ملعبي ممتاز بحذاء زاد الحاج محمود
1: هو تقريبا خروج محمد أمين بن حميدة تفرهد برشا الملاعب يعني خاطر لأنه باش يفتك مكان محمد أمين بن حميدة مش بالسهل شفناه في الموسم الماضي وين يدخل يحب ياخذ مكان في في الترجي اللي معناتها ما نجمش يفتك المكان في الترجي
2: هو جاته شانس هو ملاعبي عنده ما يقول في روح جاته شانس باش يفرض روحه ديجا تو المدرب هذا عطاه شانس تاعه في البوست نتاعو حاليا نقدموا اليوم
1: شفناه في الموسم الماضي انه رغم انه تواجده محمد بن حميده ما كانش موجود كان يلعب في محور الدفاع لكن المدرب الموسم الماضي
2: ما عطاش الثقه
1: وصل
2: لاعب حتى ان ريال دروا معناتها في بلاصته هو وقت اللي هو معناتها لبس عليه بوتنسيال تكنيك لبس عليه شفناه اليوم حتى العشر دقائق الاولى نتاع الشوط الاول بصراحه لي مونتي نتاعو لي زابيل نتاعو مع الحاج محمود اللي قاعد معناتها يخلي فيه يطلع الفوق ومعناتها يسيب له دنيير باس هذيك لكن يقعد ديما الاشكال شكون باش يخدم معاه في الكوفرتور لانه الترجي كله اوفنسيف حاج محمود رفيعه تشوف البلالي تشوف حسام فرج من غادي نعطي كلهم يطلعوا دونك الاشكال هذا يقتل تضيع كره الترجي الظهر نتاعها مش تلقى برشا مشاكل اذا ما تصلحش خاطر زي ما تلقى بالنسبه لي زي ما تلقى ان كيليبر معناتها اذا مثلا ريال دروا طلع ريال جوش نتصور يقعد قريب في ميلو التيران يخش الريسك باش على الاقل ياسوري معناتها مع لي دوز اكسيو باش يبدا فما سيكوريتي في اللعب لانه الطريقه الدفاعيه هذيك نتاع الترجي التونسي مع فرق اخرى مع النجم هذا الساحلي تخلقت برشا فرص والنجم هذا الساحلي استغلها بصراحه دونك اذا في نيفو ما اقوى معناتها في ليغ دي شامبيون ما نجمش بالطريقه هذيك بصراحه يلقى برشا اشكاليات اذا باش يقعد بالديفونس ليني هذيك النجم هذا الساحلي كونتر بارتي فماش حاجه واضحه تو الراوج دي كشريد اليوم اللي عاطي البلوس قوما نفس الشيء
1: بالخبره تقريبا الواج دي كشريده انه يعني تعرف انه رجع مؤخرا يعني فريق النجم الساحلي تقريبا لعب الخبره اللي مكنوا من انه يعطي الاضافه لفريق النجم الساحلي
2: اللي جلب الانتظار معناتها جلب الانتباه مش ترونجي تونسي اشرف بن ضياف اللي هو بصراحه احسن لاعب في النجم الساحلي
1: وكان متألق مع فريق ترجي الرجيس في الموسم هذه خاصة آخر الموسم شفناه أنه ساهم بترجة كبيرة برشا في ترشح ترجي الرجيس للدور النهائي
2: وأنا كنت نتصور باش لعبوا أكثر في ميليتيران اليوم عطانا تاكونت كلوار خدم برشا حتى سو لو بلان فيزيك معناتها كتوش تكنيك الاخرانيه معناتها شوف الكاليتي
1: خاصه الفنيات الكبيره نتاع الملاعب اللي مش موجوده برشا في البطوله التونسيه تخليه انه
2: عنده كاليتي تكنيك ويهز راسه معناتها من قبل ما يجي الكره عنده لافورماسيون شوف يعمل بها معناتها كتشوف انت لي زاكسيون تاع بريمير ميتان معناتها بصراحه فما دي زاكسيون عملهم موجودين
1: وما عندوش الزايد تقريبا الملاعب يعرف شنو يعمل بالكره
2: يسيبها في وقتها دونك هذيك الحاجه الباهيه فيها راه حتى عبد الله العامري ما قصرش لك انه مازال مش في احسن حالات ساندي ينجم يكون بصراحة يزم يكون أني في تقديري أني سي البريمير تاكون تاع نجم الساحلي إنه ورا خاطر كتشوفه هو أبو سلامة هو اختيارات خاطر عنده أربع ملعبية في
1: حب نرجع شوية لببكر ديارة هل أنه بينه وبين ألفونسو الموسم الماضي ما تحسش بنفس ال
2: فمش فرق كبير
1: فمش فرق كبير بينه وبين
2: فما داكيتي أحسن اليساري اللي على اليسار هذاك تحسوا عنده
1: عثمان دياكيتي
2: احسن شويه ارزن شويه في اللعب في الرونس نتاعو مش خايب زاد كيف بار كونتر اللي حكيت عليه انت تو ديارا من هنا عنده برشا ما عنده برشا اغلاط كما صارت مع في الهدف مش نتاع كثر الثقه لكن لازم يحكم اكثر في ليزابوي نتاعو دونك كي شفناه معناتها في سيستم بثلاثه ما معناتها في الرونس نتاعو ما كانش ممتاز
1: خسر الرونس تاعو كانت
2: ثقيله برشا زينه زاد حتى صبري بن حسين في الاول الماتش عمل غلط زاد انت كفريق يطلع لك الفوق يا حكيم واضح معناتها تجي تونسي دانو عندك البلايلي وعندك حسام وعندك لي دو بيفو الفوق انت خمسه كاملين وانت كغارديان ما تلعبهاش معناتها ليزاكسيون نتاعك تحب تخرجها معناتها انت تلعب بثلاثه في اللاكس واضح التوجه نتاعك تحط سي متر تلعب كوره تبعد على الدونجي معناتها حتى الملاعب هوني لازم يتحمل مسؤوليته في الشوا نتاعو حتى لو فرضنا المدرب قالك خرج في القاع لو فرضنا كي ترى فريق طلع لك وانت ماكش في احسن حالاتك في الديبيو دو ماتش انت كغارديان وعندك خبره تكون ذكي معناتها ما تلعبش الكره في القاع باش ما توحلش زكسيولا معاك خاطر الدقدوق مازال كي هذا مش في احسن حالات دياكيتي ابرك والديارا مازال مش وكل ديارا فريمون اللي يحكيوا عليه
1: تقريبا. النجم الساحلي ما عندوش شوا كبير برشا خاصه في محور الدفاع يعني
2: اي ما عندوش شيء
1: يعني يضطر المدرب انه حتى الاعتماد على ثلاثه لاعبين في المحور مع
2: هو من المستحسن اني من رايي انه من تو يخمم في الاعتماد لازم لاعب يكاو لانه هيك باش يخسر عندي دو ميور يا وسام عبيد يا اشرف بن ضياف. اشرف بن ضياف ما يتنحاش وسام عبيد سام لاعبي معناتها اللي عملناه ونهزلت
1: ولو ولا انه فضلت انه ناجي يلعب محمد حسين في محور الدفاع
2: اي مثلا خاطر يعني لعب هو في الوديات ما سافار تو ريت الاشكال حكيمه اسكو في الوديات لعب هو بثلاثه ما لعبش ولا جبت لعب بالسيستم هذا للترجي نو كذا نقطه استفهام اذا لعب كان للترجي كان عندي نخسر ميطان لكن الحاجه الباقي انه رقع ريت في الكوتشينغ بين الميطان والميطان كيعرف روحه سيستم بثلاثه ما عنده وين يوصل ما ترقع أموره وخرج معتها دكدوك ودخل ملاعب آخر خاطر إذا يبدأ سامع عبيد موجود ويبدأ عندك ساندي موجود وأشرف بن ضياف موجود ولي دو بيفو هذوكم دو زيترانجي اللي مازالوا ما وراوش حاجة كبيرة هو رغم اللي فما كاليتي نيجيريا معتها ملاعب لكن مازالوا ما خذاوش ريسبونسابيلتي الكبيرة في الماتش بتقدر خايفين من رادس خايفين من البريسيون تاع الطرح
1: مقابله ثقيله عليهم
2: ثقيله عليهم معناتها ما وراوش حاجه
1: مش
2: كبيره
1: مش سهل انك باش تلعب في رادس ضد الترجي في اول مباراه
2: لكن يعني. من بعد تشوف معناتها وقت اللي الشوا نتاع لونترينور تبدل شوفك الدوز ترانجي كيفاش تبدل طريقه اللعب نتاعها ولا مسرحين في اللعبه تحسهم ولات فما خروج تاع كره سهل لا لي شيء انه يبدلها من ثلاثه الكادو 3-1 كلاسيك نتصور ريت الكادو 3-1 هذه يبني عليها يبني عليها خاطر عندهم لاعبي كيما وسام عبيد مش متاع دكة احتياط أشرف بن ضياف وسام عبيد الزوز هذوما في التيران دو نيميرو 10 إلى قليل تلقاهم في جمعيات يجب تستغلهم. الترجي التونسي اليوم لقي الحاجة عليه اللي كان على دكة الاحتياط ريان كو عمل الشانجمون هذاك ما عندها بكتوش تكنيك متاعو عمل الحاجة دونك لهنا الملاعب يبدأ عنده في ساقية ونجم كل ملاعبية كل وسام عبيد ما يخافش من اللي كان ملاعبي صغير أشرف بن ضياف ملاعبي خبرة وما يخافش زاد دونك نجم يشد لك التيران
1: كي تلقى ملاعبي النجم خلينا نلخصوا ناجي انه ينقصوا المهاجم اللي معناتها وقت نشوفه محمد الهادي بوسلامه كمهاجم
2: مازال ما عندوش البوان تاع توريت محمد الهادي بوسلامه في سيستم بثلاثه ما يقبلش تكريجي سيستم بثلاثه مع ايترونجي خاطر هو كي تشوف اليوم لي دو معناتها الاربع ايترونجيات نتاعو دو بيفو دو زاكسيو دونك ما نجمش يلعب ايترونجي اخر الى بري شوا باش يلعب هذوكم بعد كي خذي شوا باش يبدل نحى واحد من اللي عنده هذوكم وحتى الايترونجي يعني تصور سانديز مبني عليه لانه عنده الكاليتي بصراحه ساندي واشرب بن ضياف وسام عبيد هذوما معناتها سي نويو ويزمي بني عليه من بعد الاختيارات هذيك معناتها يزمي يختار اللي زيت رونجي اللي يعاونه بصراحه معناتها ينجم يكون كما قلت انت ملاعب اخر تونسي في اللاكس باش يربح ملاعب اخر ترونجي كي شريد نتصور حتى فيزيكمون لاباس عليه قالت لانه حتى في
1: ما عندوش اختيار اخر بالنسبه للمدرب النجم الساحلي قبل ما نختموا ناجي في كلمه يعني النادي الفريق رجع بانتصار مهم من ملعب
2: متلو
1: في اخر دقائق عن طريق صادق قديده نفس الشيء الترجي رجيس فاز امام ترجي الاولمبي البيجي بهدف حمدي العبيدي والنادي البنزرتي بدوره واستهل المشوار وبانتصار المستقبل الرياضي بالمرسى رغم انه المستقبل الرياضي بالمرسى اللي كثر عليه الحديث مع المدرب عماد بن يونس في الأخير ضيع على الأقل التعادل بعد إضاعة ضربة جزاء عن طريق عمر الترايدي يعني كل فريق انتصر ما شفناش حتى مباراة متعادلة في اليوم عكس أمس لما الرياضي بحمسوسة تعادل مع الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي تعادل مع الملعب التونسي يعني فما انطلاقة مهمة برشا
2: صحيح يعني مقابلة الفريق ما شفتاش خطوات مركز مقابلة الترجي لكن حتى المتلوي بصراحة بالشيء اللي صار المتلوي معناتها عن سرتان مومون الفريق ما لقاش حل معناتها كي ترى وقتاش سجل هو في 87
1: معناتها نذكروا منيح انه النادي الافريقي في الموسم الماضي
2: ما انتصرش على المتلوي اي ما انتصرش دونك ديجا المتلوي بالوضعيه هذه بالمدرب الجديد نتاعها اللي عم ناول اعطيه امبريسيون لو يعرف يقرا الماتشات ويعرف يحضر الماتشات اعطيه معناتها رغم اللي خسر لكن نتصور الوضعيه الحاليه نتاع المتلوي مع النادي الافريقي تونو دو تيتر معناتها تسمى نتيجة بلوز وموا نجم يبني عليها المتلوي رغم اللي خسر أرضية ميدان بنزرت خرجت من مشاكلها بانتصار نتاع 3 بوان اللي خليها تخدم مرتاحة لأنه أنا كنت نتصور
1: ذكروا مدرب النجم المتلوي أمين قال المدرب السابق للمستقبل الرياضي بسليمان في الموسم الماضي
2: يعني كنت نتصور المرسى صراحة، تبعت شوية في الماتش ميكو، عجبتني مرسى معناتها مش خايبة، ومرسى تعرف تسافر معناتها تعرف تلعب الاكستيرير، كنت نتصورها معناتها باش تخلق برشا مشاكل السيابي، والسيابي بك الظروف الحياة الظروف الإدارية معناتها واللي صاير لها معناتها في آخر وقت. دونك تسمى بالنسبة لمرسى معناتها عملت ان اكسبلوا، حاولوا تعمل اكسبلوا لكن بنزرت ما فلتت في 3 بوان تاعها ادوميسيل. وجرجيس معناتها مع فريق زدائي لقي برشا مشاكل، الاولمبي البيجي تغيير مدرب في اخر جمعه نتاع الكومبيتيسيون، دونك تسمى كباجا معناتها ماتش عادي واحد بلاش معناتها مقارنه بالجو
1: كانت قريب برشا باش ترجع بالتعادل لانه يعني الهدف برشا هدف صراحة زائد 8
2: 3 بوان ادوميسيل اللي هي ديما سيرار ونضيع 3 بوان تاعها ادوميسيل. من العوام الاخرانيه كان ديما تلعب الاكستيريور في الديبي شامبيونات سنيجتها ادوميسيل، دونك نتصور النتائج كل اللي صارت نتائج معقوله معناتها ماشي.
1: شكرا ليك يعطيك الصحه. شكرا ليك يعطيك الصحه ناجي. نذكر ولد الترجي فاز من نجم الساحل 3 اهداف مقابل 2، نجم تلوي انهزم النادي الافريقي بهدف مقابل 0، بنزرت انتصرت على مستقبل مرسى 1 بلاش، الترجي رجيس فاز من الاولمبي البيجي بهدف مقابل 0، وامس سجلنا انتصار تقدم سقيط الدائره امام شبيبه العمران هدفين مقابل 0، التعادل 1-1 بين الملعب التونسي ونادي الصفاقسي، 0 مقابل 0 بين الامارات بحمصوص والاتحاد المنسيري مع تاجيل مباراه اتحاد بن قردان والنادي حممنا. في الترتيب تقدم سقي الدائرة ترجي النادي البنزرتي النادي الافريقي ترجي رجيس 3 نقاط، ثم النادي الصفاقسي الملعب التونسي الامارات بحمصوص الاتحاد المنسيري نقطة واحدة، نادي حممنا في اتحاد بن قردان نجم الساحلي مستقبل مرسى والنجم متلوي الاولمبي الباجي وشبيبة العمران بصفر من النقاط. شكرا لكل الزملاء اللي امنوا هذا النقل المباشر، انطلق من الساعة 4 وتواصل حتى للساعة 7. تحيات كل من محمد سيدية منير بعطي حكيم اسطنبولي، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

تتأمر بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. إشارة إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص أيضا في منطقة ولاية القيروان مناطق الوسلاتية والسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كندار من ولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان في ولاية المهدية، وذلك الاطلاع على الوضعيات في هذه الولايات. في مدينة سوسة وفي إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الأنعاش الطبية وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للأنعاش الطبية بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم أيضا خلال اجتماع دوري للجنة الطبية أراد اقتراح الترفيع في طاقة الاستيعاب في قسم طب الأنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع الاستيعاب الإجمالية إلى 12 سرير، وجاء ذلك في الصفحة الرسمية للمستشفى سهلول. المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أفاد بأن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتوفير 6 سيارات أسعاف، وذلك لفائدة الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال أن الخدمات ستكون مجانية على مدار الساعة يومي 24 و 25 أوت. في موضوع غرق مركب جرجيس، ففي آخر عملية تحيين أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحصص الوطني حسام الدين جبابلي أفاد بأنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة التي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشاله إلى حد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريع إجراء تسليم الجثث المنتشلة إلى عائلتها. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره ذلك المقطع من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمذ ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب وبردد أي شيء، يعني بغني هيك طالع نازل ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا يكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن وحفظ

فالسعد لو عاد لبيه.

0: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله، وبدأ بالحفظ تدريجياً، وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين، فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ، فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبداً، بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادماً من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى، والذي كان يلقب بأمير الكمان. وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه، فأعجب أمير الكمان بصوته كثيراً، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى، فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
1: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيك يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد، والأصوات الموجودة بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار أنه فخري بيك عرض على والدتي كانت معي أنه أنا أتوظف بالإذاعة شريطة أن أداوم على المعهد الموسيقي يومياً، وقلي حفلة في الأسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي اللي منعده بالشام. طبعا أنا والدتي عندي أب وعندي أخوة، قالت لي يا ابني والله مصر بعيدة وأبوك وأخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا أو يجوا لهون أو كذا، يعني بصير وجودنا هون أسهل من أن نروح لمصر، فأنا بفضل أنه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الأستاذ سامي أنت.
0: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
1: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، فتعرفي حضرتك أنه الأصوات هي الحبال الصوتية جزء من الجسم عضو يعني ينمو، أثناء نموه معناتها معرض الاختلاف، مثلا هلأ عندنا الأوتار بآلة العود أو الكمنجة أو أي شغلة، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك أنا كان صوتي بفترة تحول لأنه الحبال الصوتية تنمو وتكبر. هالفترة هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها أنه أنا راح صوتي،

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هاي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك قبله. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن، نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي الحقيقة. أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بتقولي إعدادي هلأ، يعني للكفاءة. هال4 سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلا أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس والمبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بيقولوا عنه مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا. طبعا الرياضيات بيرجع، فما بهمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدل، اشتغلنا سبعنا الكاراج لو بقوله. بس كنت عم بحاول انه دائما العمل اللي بدي اخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كل يعني ياخد لي كل وقتي. لذلك كنت اغير المهنة من جو الى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم أنا كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدأ أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره

السامع رأسا يفهمه. وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار قصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقولوا، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري، حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعرف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القسم مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا بعشر

0: عثماني، ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
1: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، حقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكن في مصر أو زرتها لفترات طويلة، رحت أنا فترات قصيرة كنت نقيب فنانين مثلا، دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق طول المساحة، كانت نقابة تقيمه، كنا نقيب فنانين، فقعدت فترة أيام يعني الحقيقة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباط، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، يعني هذا حلم يعني سعادة، لأنه هذول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحقيقة، بدليل أنه أنا هلأ بغني لهم ألحانهم، يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
1: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021 ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخرة.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر، الإعداد محمود سالم، التقديم رانيا ظاهر، الإخراج فاطمة حسن.

0: فاكر وحدي راح ولا جاش ليه ليه تقول لي فاتني ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين، انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه بقى. محدش ما يختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد، من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي، يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي، يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه، والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي، ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف، وهناك من يصغي، وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان، بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي، الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية، بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل، بل لما بقي.

0: في مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله وهي غنت الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ست، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا وعيش فيا، وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فحفوت اخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما اروحش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت صممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك اللي لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليها لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزهقت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطربا معتمدا لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصيا لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عنده صوتي لي، فسجلت بعض التسجيلات، إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر، إنما في الأول كان عايز يعني كان حابب ان انا اغني ولحن، يعني في وقت مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص، يعني وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي، فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس، فقررت أن أنا أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليلى، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حقق نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجدت صالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجدت عاسبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحنا لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصرفون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذابة لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما قول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامح اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشاعر أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانه الفن لحظة صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمد الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضا لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

شاشك إن وردة كانت سيبك من وردة حبيبتي من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهم اللي أنا عايز أقوله ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكيتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة بعد الوردة حبيبتي.

0: ابتسامة حبيبي يا متغر قرب لي أرجيني حبيبي.
1: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي، قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي، عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
2: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
3: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
2: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سبباً للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
4: حقيقي أمنية في داخلنا لحن أم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمع حالة عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلاً جبت لها عازف ساكسفون عشان يشتغل معها، وعازف الكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم ده، قالت لي ده جاي يعمل ايه؟
5: حبيه اللي انت جاي تقول عليه.
2: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزجي أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعاً جديدة، فمثلاً في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
6: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
2: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 8 للأنباء. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، وقد توفي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقبي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين، وقد شغل في عهد ما قبل الثورة منصب المدير العام لديوان الزيت، وأيضا المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات. كما أيضا كان عبد الرحمن التليلي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل مدينة جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا، بينهم 14 أصيل مدينة بن قردان وشخص واحد من جرجيس. هذا ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين جبابلي، الذي أكد أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، وفي حين تتواصل الجهود للعثور على 3 جثث مفقودين آخرين. من المؤمل أن يدخل مشروع خزان السعيدة أو سد السعيدة في معتمدية واد الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي تقريبا وصلت إلى 91%، وقد تكلفت هذه الأشغال 214 مليار، وقد تمت وفق المعطيات التي استعرضها ممثل إدارة العامة للسدود أن هذا السد سوف يكون سدا احتياطيا، سيتم جلب إليه مياه الشمال، ومن هناك يتم أيضا تحويل المياه نحو سد بلعومة في القلعة الكبرى في ولاية سوسة. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من مقلبسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مال قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. في مدينة القيروان وضمن فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عدد كبير من الضيوف، كانت هناك الخرجة الصفاقسية، وهي التي شارك فيها 100 منشد وفركبتها حشود غفيرة من المتساكنين. وقد تم الانطلاق، الفعالية انطلقت بعدد من المنشدين الصفاقسية في مدينة القيروان، أكثر من 100 مشارك، وتواصلت في شكل مسيرة للإنشاد الصوفي في الشارع من نقطة الانطلاق من جامع عقبة وصولا إلى مقام الصحابي أبي زمع البلوي. وما تعدد مع تجدد الجدل المعتاد كل عام حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهناك بعض المذاهب في منطقة الخليج العربي ترفض الاحتفال بالمولد، لكن في دول شمال إفريقيا منها تونس ومصر أيضا تصر على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر شرعي. دار الإفتاء المصرية أكدت في بيان رسمي أنه لا يجوز الطعن شرعا في مشروعية الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف، وقالت أن الاحتفال بالمولد هو شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرت أن الفرح به هو شيء أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي الذي محبته أصل من أصول الإيمان عند المسلمين. ختاما في الرياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بميدالية ذهبية بمنافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن دورة الألعاب المتوسطة التي تدور بإيطاليا. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل عماد في برنامج صدى الأوتار.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة سدى الأوتار. اليوم لحد 23 أوت 2026 في سهرة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية العاشرة ليلا. تحياتي لكم الكل على المتابعة وعلى مختلف الاقتراحات والآراء. سهرة الليلة يأمنها لكم محمد زيدية في إخراج مختلف فقرتها وأنغامها. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل فقراتنا وأنغامنا في سهرة سدى الأوتار واللي باش تكون كالآتي. شوي آخر باش يكون معنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي للحديث حول الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي وعن العروض اللي تم تقديمها، عن الجماهير، عن المداخيل، عن الأجواء، عن مختلف ما يحيط بهذا المهرجان اللي يعتبر شيخ المهرجانات التونسية باعتباره الأقدم والأكبر ودورته سنة هي الدورة 67. في الجزء الثاني من سهرتنا كما لاحظتوا أنه بدلنا شوية في السهرة، فبالتالي الجزء الأول حطيناه في الجزء الثاني من سهرتنا. علاش؟ لأنه في الجزء الثاني باش نحكي على عبد الحليم حافظ في موضوع معين. عبد الحليم حافظ في فترة من الفترات صارت له مشاكل كبيرة مع السلطة المغربية، تحديدا مع الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني. باش نعرفوا مع بعضنا شنية أسباب هذا الخلاف الكبير اللي انبعثت لي سرعانة ما عادت إلى المياه، إلى مجاريها بعد تدخلات سياسية وفنية كبيرة صارت بين عبد الحليم والملك حسن الثاني. أيضا باش نحاول نمتعكم ببعض الأنغام العندليبية إن صحت العبارة، وهي تصح باعتبارها نسبة للعندليب عبد الحليم حافظ. ثم بعتلي باش نحكيه على الأغنيات العراقية الحلوة برشا اللي هي فوق النخل. برعة طوى كل حد باش يبدأ يفسر شنية فوق النخل ولا فوق النخل ولا طوى. بعتلي نحكيه على الخلفية متاع الغنية هذية واللي هي خلفية أحلوة برشا. هذه فقرتنا بالنسبة لليوم في سهرة سدى الأوتار اللي نبدأوها كما العادة بجورج وسوف قبل استقبال ضيفنا.

0: التسكير
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7 إذاعة
0: المنستير
2: 95.7 سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى جوكم جو فن ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.
3: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج سادة الأوتار معكم الليلة، وكما قلت منذ قليل في التوطئة باش نستضيف اللوز الأول من سهرتنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي. سيد معز مرحبا الساعة.
4: مرحبا بك عماد
3: تجري
4: وسعيد بلقائكم مرة أخرى على أمواج إذاعة المنسير، ورحبوا بالسادة المستمعين القادمين يسمعوا فينا.
3: يعيشك به سمو عز. خليني نبدأ من الأخر ساعة. فما مجموعة من العروض خارج المهرجان، لأنه المهرجان تم اختتامه السبت اللي فات
4: هكا ولا 15 أوت.
3: وثم عروض أخرى لهنا برشا يكلموني يقولي هو مازال المهرجان، هو ثم عروض ماذا بيه نوضح، وثم عروض تابع المهرجان وعروض خارج المهرجان، ولا كيفاش بالضبط؟
4: خليني نوضح توا برك، وأنا في الثنية جاية خذينا إجراءات قانونية ومعاينات قانونية ضد شركة حطت الشعار متاع
3: المهرجان
4: على عرض من عروضها يوم 31. احنا نحب اللي يتبعوا في مهرجان سوسة الدولي راهو كل شيء يلقوه على الصفحة الرسمية. احنا عنا عروض علمنا عليها مقبلة، عنا عرض فلاش باك عملناه نهار 17 أوت
3: بعد الدورة وعندكم عرض اخر
4: عشاق المحفل اللي حضر فيه السيد رئيس مجلس النواب، وعنا عرض نهار 28 أوت هو عرض الفنان مرتضى الفتيتي. يعني هذوما الثلاث عروض اللي احنا عنا سميناهم العروض المفتوحة
3: اللي تابعين المهرجان. ثم عروض أخرى يعني
4: ما عنا حتى علاقة بها لا من بعيد ولا من قريب. قلت كلهم برك معناها تفاجأت معنا تم علامي، شفت عينت كلمت عاد المنفذ عين معينة قانونية، يعني إنسان مش يعمل يعني عرض
3: حاطين السجل متاع المهرجان
4: يعني تحيل واضح، والناس اللي ما تعرفش راهو اللوجو هذاك متاع المهرجان راهو ملك من أملاك الجمعية، لا يحق لأي شخص استعماله ولا التكلم باسم المهرجان. على خاطر المهرجان عنده أطر القانونية وعنده الناس اللي لاهين بيهم اللي يتكلموا باسمه، ما نعطيوش احنا ما عطيناش جيروغاسيون حتى حد اخر. دونك هذه هي تنجم نسميها اني مواصلة لنوع من انواع الهرسلة اللي قاعدة يتم اعتمادها ومضايقة من المضايقات اللي يتم اعتمادها على مهرجان سوسة الدولي.
3: طبعا بعد نجيوها المضايقات هذه، لكن خليني نبدا معاك في نظرة تقييمية للمهرجان، المهرجان سوسة الدولي اللي تم اختتامه نهار 15 أوت. مجموعة من العروض أغلبها عروض تونسية، الجماهير بشكل عام حضور جماهيري السنة خير من العام اللي فات حسب ما عينت، لأني خدمت المهرجان العام اللي فات وخدمت السنة ونقلنا سهرات وعملنا تسجيلات وفيديوهات وغيره. انتوما كهيئة بديتوا تقيموا في الشيء اللي خدمتوه في الدورة 67 ولا مازلتوا؟ وشنية أبرز الانطباعات اللي خرجتوا بها انتوما قبل ما نحكي على انطباعاتنا نحن؟
4: هو تقييم الأمانة مازلنا ما عملناش، قاعدين نحكي مع بعضنا في التليفونات خاطر مازلنا توتو عنا أسبوع تقريبا ملي كملنا، دونك على الأقل إن شاء الله أسبوع آخر ونعملوا جلسة تقييمية باش نقيموا. إجمالا فرحانين برشا باللي صار، يعني أكثر من التوقعات بتاعنا. توقعنا عروض حضور جماهيري في بعض العروض الكبير حضور جماهيري، لكن تفاجأنا اللي تقريبا أكثر من نصف العروض اللي قدمناها
3: جمهور
4: يعني كبير. جمهور كبير برشا، وحتى العروض كيرا الناس اللي ينقضوا موضوعين ما هوش الناس اللي في قلوبها مرض فزادهم الله مرضا على مرض. يعني الناس اللي تقيم موضوعين كلهم يشكروا فينا على البرمجة، معناها البرمجة كانت متوازنة فيها الثقافي، فيها الشبابي، فيها الفني، فيها الجماهيري، لكن ما نزلناش تحت الـ
3: يعني حطيتوا مستوى معين،
4: مستوى معين ما نزلناش عليه. بيان سور النجاح ديما نسبي، خاطر النجاح اللي يقول لك نجحت 100% يغلط في نفسه قبل يغلط الناس. احنا اجمالا فرحانين، والدورة كانت في مستوى أكثر من مستوى الانتظارات اللي كنا عاملينها. البشائر الأولى متاع الدورة اللي نحكي البشائر المادية باهية وقت اللي نقوله اليوم والحمد لله. المداخيل متاع العروض فاقت قيمة التكاليف متاعها، دونك ما نكونوا كان فرحانين.
3: احنا تو يفرح لانه ثم مهرجان تخرج خاسره.
4: احنا الحمد لله اليوم مهرجان سوسه الدولي يوم 15 اوت، يعني ما ثم حتى فنان عرض على ركح سيدي الظاهر في الدوره 67 وما هوش خالص،
3: مش خالص. امور
4: كل يعني امورنا الكل منظمه، عقودنا الكل مسجله في القباضه، تو بدينا في الاجراءات نتاع خلاص المزودين، معناها قاعدين ناخذوا، خاطر ماك تعرف كي نبداو مع مزودين ما نجموش كل حاجه نخلصوها، يعني نلموا اجمالا وبعد نخلصوا فاتوره اجماليه. الحمد لله معناها حتى التو لباس عن مازالوا بعض المدعمين، مازالت تنزيل المبالغ الاستشار مجي اجمالا لباس. الروتومبي اللي صاير الكل قاعد نشوف فيه ونتبعوا اللي تكتب على الفيسبوك واللي تكتب في الجرايد وكل بعض ما نخوش بعض الفئات، اما نحكي اجمالا
3: باش نوضح. سي معز تقصد خلفيه بعض الناس اللي تهبط في تدوينات على الفيسبوك وغيره، التدوينات هذه فيها ما هو معقول ونقد ربما ينجم يقدم بالمهرجان، وفيها ناس معناها تصفي في حساباتها. باه تو نجيو الموضوع هذا، لكن خليني نسلك في موضوع قال فيه برشا حديث. اما خير المهرجان نتاع سوسة الدولي كي كان قبل مهرجان والا توا ولا تشرف عليه جمعيه؟ يعني بالنسبه ليكم اماه ارتح؟ بون صحيح جمعيه فيها تنظيم، لكن ثم اللي يقول لك كاين مهرجان معناها الدوله تساهم فيه، وزاره الثقافه تساهم فيه، الناس كل ساهم، كانت اسهل العمليه.
4: والله هو كل حاجه عندها سلبيات وايجابيات. احنا وقت اللي نشوفوا جمعيه، الجمعية ولات مستقلة، دونك معناها ما تخضعش الإملاءات حتى طرف، هذه ناحية. كي تبدا مش تابع تابع الوزارة، ربما مدير المهرجان يبدا فرحان على خاطر ياخذ من حمالية، أما في جمعية راهو الناس كل تخدم مجانا. تلقى الوزارة تنجم تسهل لك بعض الأشياء.
3: خلينا نوضحوا ونأكدوا على الحاجة هذه سي معز، راهي المهرجانات كي وليت جمعية راهو ناس اللي تخدم في صلب الهيئة وفي صلب الجمعية راهو ناس متطوعة، معناها ما ياخذوش منح مادية، باش الأمور تبدأ واضحة، لأنه البعض يتصور أنه الهيئة تخلص وتاخذ فلوس ربما وليسب المرابيح وغيره. خلينا نوضحوا الحاجة هذه باش على الأقل حتى كي ننقدوا ديما نخزروا للخلفية هذه، أنه الناس هذو متطوعين بكيف يخدم في الحاجة متاعه في الجمعية متاعه، راهم سلم في صحته صغاره شوره قاضياته في سخانة كمن هكا، لكن الكيف متاعه حبه للثقافة وللفن خليه يدخل في صلب الجمعية هذه.
4: والله صحيح ويعطيك الصحة، والواحد التنهيدة من الأعماق، على خطر مش كان معناه حبه كيف زدان عن الغاية متاعنا ما رجل سوسة ما يندثرش، ما رجل سوسة يوصل. ومش كان الأمور المادية وقت اللي نلقاو ساعات
3: باش نقص حديثك.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد ونواصل أحاديثنا مع سيد معاذ كريفة، مدير مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. إن شاء الله نعيش دورة 97 سيد معاذ. بدينا أو فينا قبيلة في حديثنا عن عملية التطوع متاع الجمعية أو الهيئة المديرة للمهرجان.
3: الهيئة المديرة كلها متطوعة بالقانون، ما عندناش حق ناخذ ولا مليم واحد. معنا ساعات نتنقله لتونس، ورغم اللي معناها القانون متاع الجمعية يقول لك إذا تنقل تاخذ تنقل متاع كل العاش متاعك، وكل احنا نبداو نتقرمتوا
2: بقل
3: المصروف معناها، والكل باش معناها نحافظوا على أمور الجمعية. وقاعدين معناها في لي نيغوسياسيون تاعنا حتى مع المزودين كل نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم، يعني على خاطر الناس قاعده ترى في برمجه حاضره وتنقد وتبدا في كليماتيزور وتكتب، لكن قبل لا توصل للبرمجه هذيك شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد يصير ناس الليالي قاعده تقعد، الليالي تسهر، الليالي قاعده تكتب في العقود، الليالي قاعده تتصل معناها باطراف باش معناها يكون الاولويه في العروض للمهرجان. الناس تحضر في الشعار وفي الدورة الجديدة، دونك مش في بالهم الدورة تصير قبل بشر. احنا الدورة 68 بدينا نحضروا فيها من تو، معناها دونك معناها عمل متواصل.
2: اقتلوا اصبح حي هذه
3: بالضبط، معناها ما يروش العباد. انت كي تجي باش تلقى كل المسرح نظيف، راهو ثم عباد من الصباح من 5 ومن 6 متاع الصباح قاعدة تجي باش تنظف. وقت اللي تلقى انت تجي تلقى الناس اللي بيع في التذاكر، اكيد التذاكر قبل تتباع راهو لازم تتعدى للسلطه الامنيه للتاشير عليها، راهو قبل توصل للسلطه الامنيه لازم تمشي للمطبعه، وقبل تمشي للمطبعه لازم تمشي للانفوغرافيس باش معناها يعمل لها الكونسيبسيون تاعها، وراهي هذيك باش تهبط اونلاين زاد فيها

0: يعني عمل خليط نحن القادة تخدم الاتصال باللي سبونسور والنيغوسياسيون تاعهم ساعة تقعد بنهارين ثلاثة
1: جوج ما كبيرة
0: يعني هما ناس مش في بالهم في الاخر يجي واحد معناه يقول لك مهرجان سوسة كذا
1: وش بيه
0: كذا ومن بعد يتكلم على خلفيات احنا نشوف نرجع لكلمتك نحن لسنا فوق النقد نقبل النقد بكل رحابة صدر بالعكس نحبوه ونحب ذوه على خطر ذاك اللي صلحنا لكن الانتقاد والتجريح ما نقبلوش
1: اكيد
0: وخاصه كي
1: يجي عنده خلفيه معناها
0: وعنده خلفيه وخاصه كي يجي من شخص ولا اشخاص معناها عريفه في كل شيء في الرياضه عريفه في الثقافه عريفه في السياسه عريفه في المجتمع المدني عريفه في القانون عريفه يعني
1: فهمتك توا شكون تقصد وحتى لعبيت او اللي يسمعوا فيها ظهر لي فهموا الحكايه
0: برشا برشا برشا
1: ثم شخص معناها
0: لا والله مش شخص
1: بالحق برشا اشخاص
0: برشا اما هما قله اما شوف وقت اللي تلقى انسان وخليني نكون الحاجه اللي تؤلم هي انسان سامحني ما عنده شخصيه وقت اللي ينقل معز كريفه كتب حاجه ينقلها كتلك ليه ويهبطها من غير لا يعرف ثم واش ما ثماش
1: كما هي
0: كما هي وقت اللي الناس تحكي توا خلفيات سياسيه وما سياسيه ما لما رجين كرتاج مسيس بما انه الوزراء كل يحضروا فيه ورئيس مجلس النواب
1: هما معناها بتعله انه رئيس مجلس النواب حضر
0: معناها وين المشكل سامحني سامحني النواب نتاع مجلس النواب ولا مجلس الوطني الاقاليم تي واحد نرى نواب في مجلس اقاليم مش مجلس مش مجلس وطني قاعدين يحضروا في التظاهرات الكل معنا مسيسه بالعكس احنا بعيدين على السياسه وبالذات معز كريف معز كريف معناها عمره لا كان في السياسه ودخل تجربه صغيره في 2011
1: عندكم مشكله مع السولات في سوسه مثلا مع مندوبيه الثقافه مع الولايه مع المعتمديه ما نعرفش
0: يعني
1: ساعات ينتابني نقولها بشكل مباشر ينتابني انه ثم مشكل بين الجمعيه وبين بعض اطراف سياسيه او ثقافيه
0: احنا معنا حتى مشكل مع حد احنا نتعاملوا كلنا نتعاملوا
1: علاش ما حضرش حتى مسؤول في اختتام
0: والله سؤال لاهل الذكر احنا وجهنا دعوات الناس كل وكما العاده وما نستثناو حتى حد خاصه السلطات الجهويه والمحليه والبلديه يدينا تمدت للناس كل ان شاء الله المناخير
1: ان شاء الله المناخير
0: بقى احنا قاعدين نخدموا على رواحنا وخليني لنا نقول مهرجان سوسة ثم بعض زاد الأطراف اللي تتكلم اللي احنا نهديه العماد العوني ونهديه المعز كريفة ونهديه السي حسام نهديه لهم في التذاكر بيجوا احنا ما نهديه تذاكر حتى حد اما كي يبدأ عنا ويقصدنا حد مرج وحد
1: هذا من جانب ربما تعاملكم وهذا يدخل في إطار الكوميونيكاسيون بتاعكم اللي تخدموا فيها لكن ما نصورش أنه باش يجيكم 10-15 واحد باش يقول لك أعطيني ذاكر باش تعطيه لهنا باش تطلع خاسر
0: بالضبط في حدود الإمكان
1: باش تضر لهنا
0: في حدود الإمكان احنا خذينا
1: البعض مش متفهم الحاجة
0: شوف
1: ما تعطيش ذاكر معناه يتقلب عليك
0: أموره حبيت تقول أموره اموره واحنا بالنسبه لنا احنا عندنا ميزانيه وقت اللي نلقاو مانيش اني جاي عرض ب 70 ولا ب 80 الف دينار ولا 90 الف دينار والتذكره نتاعو ب 60 ولا 70 دينار باش نجي نخرج منه اني 50 ولا 60 تكرم مجانا باش يرضى عليا معز كريفه دونك احنا اونجير حسب لي نورم العاديين نتاعنا الحمد لله قلت لك العروض ثم عروض مكلفه وغاليه الحمد لله حقت لنا الانتظارات والعائدات المالية المنتظرة منها علاقتنا ممدودة مع الناس كل السلطات الجهوية السلطات الأمنية الحماية البلدية معنا مش كما حتى حد
1: بكل صراحة جمعية نعرف الجمعية تعيش وتكبر وأنشطتها تتطور من خلال الدعم المادي هذا مما لا شك فيه في سوسة تلقاه في دعم مادي يعني مرموق دعم مادي معناها باهي من قبل السلطات والبلدية ولا بكل صراحة
0: باستثناء البلدية عندها دعم كبير عطتنا معناها والناس كل تعرفوا المبلغ اللي هو 100,000 دينار بناء البلدية صحيح قاعدين ندفعوا زادة في 40,000 دينار تقريبا تكاليف
1: المسرح
0: واللي جديدة عملناه واللي بدينا فيها وهذه الناس ما تعرفهاش
1: ما كنتوش خلصوا المسرح قبل
0: بل ما كناش بدينا عملناه ونخلصوا كيفنا كيف الجمعيات الكل ونخلصوا
1: معناها نقولوا نحن التعطيه البلدية من هنا نحيي منه من هنا من المسرح
0: الناس اللي ما تعرفش اللي احنا راهو العساس زادة نخلصوا فيه احنا ونصبوا عليه سين اساس احنا
1: الناس الكل اللي تخدم معاكم معناها انتم المسؤولين عليهم على المستوى المادي
0: على المستوى المادي الدعم نتاع الولايه والدعم نتاع البلديه معناها 8000 و 5000 دينار، 8000 المندوبيه و 5000 دينار، الدعم نتاع وزاره الثقافه 100000 دينار. يعني انت ميزانيه نتاع مهرجان سوسه تقديرات الاوليه نتاعها فوق ال 700000 دينار.
1: الحقيقه نقول هالشيء معناها سامحوني في العباره يا حشم، كيف نلقى ماجد الرومي في كارتاج، نلقى شامي ما نعرفش في الحمامات، نلقى شاب مامي، نلقى شاب خالد، نلقى اسامي كبيره في الحمامات
0: وفي ميادة الحناوي
1: وميادة الحناوي في قرطاج
0: جات
1: عتابو. كيف نلقى الاسامي هذوما في قرطاج والحمامات ونشوف نلقى الولايه نتاع سوسه عاتيه 8000 دينار ولا 5000 والمندوبيه 8000؟ معناها الواحد ما ينجم لهنا بكل صراحه كان يضحك لهنا. اعتقد انه يصير تفكير، هذا رأي موقفي ربما، تنجم الوزارة تناقشه وتلقى له حلول، أنه راهم 100000 دينار أنت باش تعطيهم المهرجان سوسة اللي هو شيخ المهرجانات، اللي هو أقدم مهرجان، اللي هو منارة ثقافية في البلاد كاملة، جي تعطيه 100000 دينار. 100000 دينار هذوما ما يجيوش في الربع متاع الخمص متاع الكاشي متاع ميادة وإلا متاع ماجد الرومي.
0: خليني أقول لك حاجة أخرى، ما عندي مخبي حد شيء وكل شيء بالمكشوف. ال صون لوميير نتاع المهرجان، صون لوميير
1: اللي هو مكلف برشا،
0: التكاليف نتاعو مع ثم عروض عندها معدات تقنيه وتجهيزات استثنائيه. يعني احنا نتعاقدوا مع مزود والمزود عندنا اش مش يعطينا، ثم عروض خاصه الكبيره كما عملنا الافتتاح ولا عرض عبير النصراوي معناه ولا شيء من الهلالي يطلب ولا صبر الرباعي يطلب. احنا تقريبا في حدود 137-138 الف دينار تكاليف الصون واللومير
1: في المهرجان.
0: في المهرجان
1: معناها وقت اللي يقول لك المنحه نتاع الولايه والمندوبيه والوزاره يمشيوا للصون معناها تقريبا.
0: احنا العروض نتاعنا تقريبا في حدود 323 الف دينار. باهي 323 الف دينار وتعمل 100 وال
1: قول
0: 130 الف دينار، يعني تقريبا 450 الف دينار. احنا عندنا منهم دعم عمومي 213 دينار،
1: معناها الباقي دبر
0: حتى النصف الغادي. يعني انت الميزانيه التقديريه نتاع المهرجان توا فاتت 700000 دينار. 700000 دينار انت تاع عندك منهم 213 دينار دعم عمومي، دونك انت هذا حتى ثلث ما يجيش.
1: ولهنا نتسائل
0: ومن بعد انت شوف الحال، شوفوا مالجريسا خاطر عنا اداءات خلصوا في 40000 دينار تقريبا السنه البلديه، عنا مصاريف القباضة، عنا خلصوا في التيفيا، يعني هذايا الكل هذايا الكل وقاعدين نلوجوا كيفاش بعلاقات خاصة نلوجوا في الاسبونسور ونلوجوا في كذا. دونك ومن بعد تجي هذايا الكل قابلين وضغوطات اللي حايرة علينا باش نوفيو التزاماتنا، وساعات نبداو في ساعات على 500000 ومليون نبداو احنا ولا
1: المتعاقدين
0: نيغوسيو باش احنا نوفروا اكثر ما يمكن. ومن بعد يجي شخص ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ناس تبع ما فهم حد شيء جي تنقط العباد، معناه في الوقت تقول بارك الله وفهم العباد هذوك ما اللي عملوا مهرجان بك الشكل وبك الإخراج وبك المنظر هذاك.
1: وهذا باش يهزنا الحديث عن المضمون متاع المهرجان. ما تراش سي معز أنه هالميزانية متاع 700 مليون،
0: أكثر من 700 مليون،
1: أكثر من 700 مليون متاع المهرجان، انتم اخذيتوا عهد على انفسكم واخذيتوا قرار انه عروضنا في مهرجان سوسه الدولي لازمها تكون عروض في المستوى، مستوى معين، مستوى راقي، مستوى فني، مستوى ثقافي. ما تراش هالمصاريف الكبيره ربما تفرض عليك احيانا باش تجيب عروض متاع جماهير، عروض معناها متاع استعراض متاع بين ظفرين هشتك بشتك، على الاقل خليني ندخل فلوس.
0: هذاك اللي ما نحبوش نوصلوه على خاطر خليني نرجع باش الناس كل تسمع. الميزانيه نتاع اي جمعيه مهرجان ليش متاتيه؟ متاتيه من عناوين واضحه. العنوان الاول هو الدعم العمومي. العنوان الثاني هي مداخيل الاشهار. العنوان الثالث هي مداخيل العروض،
1: التذاكر.
0: باهي هذا اللي عندك ثلاث عناوين. دونك انت التذاكر ولا واحد ينجم يحدد لك قداش ينجم يدخل التذاكر. تنجم تقول العرض اليوم هذا مش نعمل بلان، ما تعملش بلان،
1: ما تعملش بلان
0: او العكس. دونك معنى التذاكر يعني انت تدخل عباره في معادله ما تعرفش النسبيه. يعني دونك ينلقى اني دعم الاستشار ودعم الدعم العمومي ما يغطيش أبان، ينجم يوصل أبان نصف الميزانية، تولي عندك تدخل في ريسك كبير.
1: بالضبط
0: تدخل في ريسك كبير. وهذاك علاش قلتها ونعودها وقلتها معك عماد قداش مرة عمناه والوسناء ونزيد نعودها، ماناش مستعدين كجمعية مهرجان سوسة الدولي باش ندخل في عرض اللي يكلف لي معناها غالي يتكلف لي ب 200 ألف دينار اللي معناها يسالك لي القديم واللي قدامي ورايا والنجم البرمجة تاعي ما كملش. دونك اكل المعادلة هذيك باش نجم تعملها مش نمبورت كي نجم يعملها, ومش زاد باش التعادل بين
1: المتعبة برشة. برشة
0: يعني احنا كي تشوف المعادلة متاعنا السنة جبنا عروض ثقافية, جبنا عروض شيخ تعالى العباد عملت فيدونج لوذانها ودخلت ثم البعض منهم دخل فلوس والبعض ما دخلش.
1: وخام نذكروا بها عبير النصراوي جمعية الصنباتي زاد
0: شيما الهليلي
1: ثم عروض اللي فيها شيخة فنية فيها
0: سمفوني وديسي سمفونيك
1: والعرض الافتتاح زاد فهمتني. ثم عروض معناها كما تحكي انت معناها في مستوى معين في مستوى موسيقي راقي, راني كيف نقول موسيقي راقي مش الأنواع الأخرى الموسيقية مش راقية, لكن كلنا نتفقوا أنه ثم ترب وثم حاجات أخرى تجي بعد الترب.
0: احنا العناوين هذه وافقنا باش نجمنا نعملوا برمجة بعشرين عرض, حاولنا منه ومن احنا قاعدين ضغطين على رواحنا أكثر من تصور في بالك باش ما نهبطوش للعروض اللي حكيت عليها أنت, باش نحافظوا على المكانة متاع مارجي سوسة الدولي. إسيني با فاسيل
1: بيه.
0: شوف احنا نخدمه وكنحطوا حاجة قدامنا عن ثوابت وضوابط منها بتوش تحت.
1: سمعز الوقت يجري برشا, وصلنا 43 دقيقة بعد 8. بدي بيا بعض الإجابات على بعض الحاجات اللي صارت السنة. ثم مهرجانات مشيت بالتوازي معاكم, شنو الحكاية يا أخي, حتى عصاف العجلة ولا شنو بالضبط؟ لأنه ثم حاجات قاعدة تصير غير معقولة.
0: والله مش كان انتي برك لحظة الناس كل لحظتها. أبقى نحب نقول حاجة قلتها ونعودها ونزيد نكررها, خليني يقولوا عزوز أخرنانا ما يسالش, احنا قدرنا ان نكون قاطرة
1: اكيد
0: ولن نكون
1: أكيد.
0: عربة
1: اكيد من العربة. ما نجمش مهرجان سوسة يكون عربة راهو.
0: والدليل او انه في عقودنا اللي ما يعرفوهاش الاجماع اللي قاعدة تنقد وقاعدة تتكلم وقاعدة تتبع في حوايج اللي مش عارفتها مش عارفة الكواليس وشو, احنا في العقود متاعنا فرضنا على كل الفنانين دون استثناء باش كنا الحصرية والاولوية في الظهور متاعهم المهرجان سوسة الدولي في ولاية سوسة. والنجم لنا اتحدى اي واحد اللي قاعدين يكتبوا ولا قاعدين يتكلموا في التراك بيجيبوا لي فنان من العرض في سوسة عرض في بلاصة اخرى في ولاية سوسة قبل مهرجان سوسة.
1: مهرجان هي المنطلقة والبداية متاعه في عروضه
0: به. وعنا اجال معينة زاد اجال قبل وبعد
1: به. سي معز الحقيقة نحب نعرف والناس تحب تعرف, عندكم مشاكل مع بعض المهرجانات الموجودة في سوسة؟
0: والله
1: سمي خنسمي مثلا
0: شوف ظاهريا ما عندناش مشاكل ظاهريا ما عندناش مشاكل. هوني ما نتكلم يعني يقصدني مثلا مش واحد قصدني ما مديتلوش ايدي مثلا مش واحد قصدني حتى باش ياخذ لي كونتاكت نتاع المتعاد مباشر ما قلتلوش. اما ثم تحس اللي ثم ناس نيتهم مش صافيه تجاه المهرجان ونعرفوه, ما نحبش نسمي حتى حد امني ومصافي. بقى ايش نقول لهم حاشي قولوا اول حاجه ربي هديك, اثنين راهو اللي يحب يتحكك على قد جرمه ما يتحككش على حاجه اكثر من جرمه, خاطر مهرجان سوسة ينجم يدافع على روحه بكل الطرق والوسائل القانونيه والشرعيه. والنجم احنا راهو تحب نعملوا دي كارنفال نعملوا تحب نعملوا عروض في الشارع نعملوا كل شيء.
1: هنا يجيني وكانك تقصد جمعيه استعراض اوسو.
0: لا مش نقصد فيها شو جمعيه, باش نبدا واضح اني جمعيه استعراض اوسو سي وليد بن حسن نوجه له تحيه, تقابلتني وياه نعم نقول نسقنا عنده مش يجيب يقول لي مش يجيب فلان وفلان ما برمجوش يقول لي نتفاهم نواية عنده من إلى ما نعملوش معناه منسقين نواية. أما
1: شوف صارت ثم عرض في في ساحة بوجعفر وعرض
0: أما
1: في
0: أما شوف اللي حز في نفسك يعني الناس كلها رو مهرجان سوسة أحب من حب وكره من كره, رو هو شيخ المهرجانات رو الناس كلها زي ما تقدروا. احنا الناس بيقري يقول لك قدروا كباركم معناه أنت ما تقدرش كبيرك. وفي نفس اليوم في نفس سارة الاختتام نلقى عرض موازي موجود في ساحة المدن المتومة ما فهمتوش التو ما فهمتوش شكون اللي برمج وكيفاش تبرمج وشنية النية متاعه.
1: يا اخي ما ثماش ناس مسؤولة في سوسة تقول العرض هذا ما يتعملش خاطر ثم عرض لهنا في سيدي ظاهر او في سيدي ظاهر ثم عرض لهنا ما يزمل. يا اخي ما ثماش عملية تنسيق لانه الامور نحسها وكأنها ماشية مش عارف رعواني الامور
0: ولا مهرجان سوسة البرمجة متاعه نهار 8 جوان 8 جوان 2026 تحصل على الدعم العمومي متاعه من وزارة الثقافة بناء على البرنامج اللي قدمه وتحصل على الدعم العمومي متاعه في شهر جوان زاد من بلدي سوسة بناء على البرنامج اللي قدمه والناس كل في بالها بالبرنامج بتاع مهرجان سوسة الدولي في باله التاريخ نلقى أني يوم 12 أوت عنا عرض في نطاق التبادل الثقافي الدولي يعني وزارة الثقافة عملته ونلقى في نفس اليوم معنا عرض آخر بتاع فنان عربي يحبوه الشباب موجود في الستاد يعني لهنا زوز عروضه من طوان
1: لهنا زوز عروضه في مسافة ما توتش 5 كيلومتر ولا 4 كيلومتر معناه
0: تجي أنت تعمل أنت عندك مثلا تحب تعمل عرض عشاق المحفل يجي الاخر يعملك احنا ما مناش بالبرمجه الرسميه اما يجي الاخر يعملك عرض يشبه له العرض بالحجم نتاعو قبل بنها في مساحه ما تفوتلكش يعني توا ولينا نشوفه في مدينه مجاوره ملاصقه لسوسه فيها 3 مهرجانات مدينه اخرى ابعد شويه من المدينه هذه فيها 2 مهرجانات انا لحد علمي لحد علمي البسيط ثم 2 مهرجانات دوليه رغم. ثم مهرجان سوسه دولي وثم مهرجان فيديو الافلام التوعويه اللي معمول وثم كرنفال اوسو هذاك كرنفال اوسو بطبيعته هذيك حاجه اخرى ونوع اخر فماش مهرجان دوليه اخرى توا كل من هب ودب جي مش نعمل مهرجان كذا مهرجان كذا دولي مش جيب عروض يا ولدي معناها روعيبه اللي قاعد صاير راهو التنسيق
1: غير تنسيق طبيعي غير
0: مش طبيعي, طبيعي مش طبيعي يعني كل من هب ودب نعطيه الترخيص باش يعمل في نفس الوقت مع مهرجان بالله سامحني انت عندك عرض لوكانز نتاع سوسه الختام انت لساز ما عندك حد شيء ما ينجمش يوخر عرض اللي عملته لوكانز والمناسبه هي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني مولد النبوي الشريف قبل ب 10 ايام نحتفلوا فيه نهار الاقتداء نعملوا في راهو بيزار اللي قاعد صاير بيزار برشا
1: علاش تسائل
0: نجي نلقى اني تعمل لي انت عرض انت تعمل عرض وفي نفس الوقت عرض موازي او ميم طون ما تجيش ما تجيش
1: سي معز كيما نخضر الوقت يلزمني ثم اسال نسالوهم قبل ما تغادرنا العروض هذه اللي تجي معناها بالمسلط نهار العروض نتاع سيدي الظاهر شكون ينظم فيها اشخاص شركات جمعيات
0: والله شركات
1: ثم العروض اللي بعد المهرجان القاعده تصير هذه يعني
0: يا ودي شوف عندك باتيندا تمشي تنجم تاخذ ترخيص وتخدم على روحك
1: شو باتيندا معناها نعمل
0: عندك باتيندا انت عندك متاعه حفلات ولا تنظم معارض ولا تنظم افلام ولا تنظم كذا عندك
1: تمشي نكري المسرح
0: تمشي تكري المسرح تخلص المعاليم
1: ونعمل
0: وتعمل العرض نتاعك تطبع تسكر وتنسق مسؤولة أمنية وتعمل على روحك يعني ينجم غدوة الصرح هذا الكبير
1: سهلة الحكاية معناها غدوة النجم نلم 3-4 من الناس ونعمل مهرجان معناها نشوف بريزاريو هو خاطر ممنوع عليه نخدم في الدولة ما نجمش ناخذ باتيندا ما نشوف شكون عنده باتيندا
0: يعني صرح سيدي الظاهر مسرح لواتر سيدي الظاهر أصبح مرتع لكل من هب ودب في نطاق
1: حتى القيمة التاريخية نتاعو معناها قاعد يفقد فيها الحقيقة
0: شوف من عام 82 وتعمل وثم رجال ضربت عليه باش تعمل المسرح هذاك وكي تعمل المسرح للمهرجان سوسة الدولي وحتى المسرح الجديد كانت كمتنفس بدا من 2010 الفكرة نتاعو كمتنفس المهرجان سوسة الدولي غدوة دونك ما نستغربش إذا كان تبدأ عندك أنت برمجة نتاع سوسة مهرجان سوسة الدولي تلقاك أنت تخدم في سيدي الظاهر ثم الآخر يعملك في المسرح الجديد ولا العكس أنت تخدم في المسرح هو الطلق بحسينة والآخر يعملك عرض سيدي الظاهر ما ثماش تنسيق نعطيه كل من هب ودب دونك لهنا وتكلمت معك معناها وكنت معناها معناها في ما تغشش برشا في نهار الاختتام المباشر واللي قدمته وقلته سبق مازال قائم الذات معناها أني نكمل التزاماتي مانيش مستعد باش نخدم في الظرف هذا الكل واللي يحبوا يجي وينقدوا ويحبوا السياسيين ويحبوا الابداع والمهرجان سوسه الغادي نقول لهم قبل تكلموا عندكم اشتراك في مهرجان سوسه
1: الدولي تعبت تحب تخرج ولا كيفاش كنت على... باش تبقى في الهيئه
0: مازال كل شيء سابق الاوان واني بالنسبه لي اني معناها مانيش مستعد باش نعيش اني جيت نخدم التطوع جيت عندي غاية باش نخدم الثقافة ومع علاقاتي باش نعمل الناس اللي يلزمها تفهم حاجة اللي الدعم اليوم السناد الاستشار في مهرجان سوسة الدولي سي بفضل علاقات 2 أشخاص عندنا 2 مستشارين تاريخيين معنا وعندنا أخرين جبناهم بفضل علاقات 2 أشخاص علاقات خاصة في مهرجان سوسة الدولي دونك أنا اليوم نمشي باش ندق الباب وباش نطلب الدعم وباش نلوج باش نحسن الميزانيه نتاع الاستشاره نتاع المهرجان ونعمل في ضغط. علاش؟ مش باش نحطه في دار مواز كليفة. مواز كليفة مش يستنى في مارجن سوسة دولي باش يقولوا مواز كليفة ولا يعمل اسم مواز كليفة معروف الناس كل تعرفه في شتى الميادين التربوية ولا الرياضية ولا الثقافية وفي المجتمع المدني نشط. دونك أنا جيت باش نخدم جهتي، باش نخدم ولايتي، باش نخدم بلادي. يعني الخبرة متاعي اللي خذيتها متاع السنين الطويلة في العقل باش نخدم ونعطي البلوس. مانيش جاي اليوم باش نجي مش نولي نعيش في ضغط ولا نعيش مش ندخل في حروب ومع إكس ومع إجريك وزاد والناس كل معناه مارجن سوسة. تفضل اللي حبي يجي يشدوا يشدوا رف يشدوا أما يورينا شي نجمو يعملوا على خاطر السين ما فيش عظم.
1: ما تراش أنه ضعف أنه الواحد يعمل دورتين ثلاثة أربعة ثم يهز؟
0: والله مش ضعف، مش ضعف. أنا عمري لن نضعف وعمري لن نرمي الليبونج. أما وقت اللي مش تلقى زادة أمور صحية متاعه زادة ولا
1: الميزان
0: الكلينيتون ولا يشعل دونك في الأخر صحتك ما يعوض لك حتى حد. صحيح معنا تعسفت على عائلتي، تعسفت على أني روتريتي معنا من المفروض نرتاح في الروتريت بتاعي، يعني من الروتريت متبقل بيت النار. يعني تخدم مهرجان تخدم فيها 12 شهر وانت تجري وتجري وتعمل في التزاماتك وانت تعرف عماد وتبعته وكبت مهرجان سوسة سنة وطويلة. ما ثم حتى حد جاء مهرجان سوسة يقول لك نسالي فلوس ولا ما خلصيش ولا ما عطنيش. ديما نفوق بالتزاماتنا، وحتى إذا كان عندنا ديون عم ناول ديجا متفاهمين فيها مع الشخص اللي قد عنده ديون، وأول ما بدينا خلصناه. يعني بدينا
1: الأمور المادية واضحة،
0: معناها أمورنا التعاقدية واضحة. أمرنا لا ألغينا عرض، أمرنا لا بدلنا عرض. تشوف قداش من الإلغاء وقداش من تغيير وقداش
1: سي معز اش تحب تقول لوزارة الثقافة؟ وماذا بيا كل رسالة باش توجهها، ماذا بيا إذا كان تحبش توجه ما تحبش، ماذا بيا رسائل بإيجاز لبعض المؤسسات وزارة الثقافة أو وزير الثقافة؟
0: وزير الثقافة نقولها مهرجان سوسة الدولي لا يقول عراق عن مهرجان كرتاج ومهرجان الحمامات. دونك إعادة النظر
1: أقدم من الحمامات وأقدم من قرطاج،
0: إعادة النظر في الميزانيات المرصودة للمهرجانات، مهرجان سوسة الدولي، إعادة النظر في التوزيعية متاع العروض الأجنبية. يعني عندنا عروض، عندنا مهرجانات كبيرة يزمة تأخذ كيفها كيف الناس كل تأخذ معنا نصيبها. إعادة النظر في التواجد والزحف الخطير لعدد المهرجانات، يعني تقريبا في كل حومة مش ولي مهرجان.
1: هي وكجات مهرجات متخصصة، معناها مش بشرط هي مهرجان تعمل عروض. أيه. نجم تعمل مهرجان مختص في حاجة معينة وتبعد على لأنه مش معقول بين 3 4 5 كيلومتر تلقى عزوز عروض، معناها حاجة غير معقولة. باه اش قول الصورة الجهوية؟
0: مهرجان سوسة يسحق التفاته أكثر، ومهرجان سوسة قيمته وعرقته ومكانته لا تستحق 5000 دينار ولا يستحق عدم الإحاطة به. معناها ما نقولش يومية أما على الأقل إحاطة أكثر منك.
1: جمهور سوسة سنة اللي حضر بعدد غفيرة لمختلف عروض الدورة 67،
0: قل لهم يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم من الأعماق لأنكم أثبتتم لبعض الذين راهنوا على فشل مهرجان سوسة دولي قبل حتى أن يبدأ أنكم بالفعل جمهور ذواق وتعرفون الفن الجيد، وكنتم أكثر أكبر سند وأكبر دعم لهيئة جمعية مهرجان سوسة الدولي.
1: الناس هذوما اللي قلت لي راهنوا على فشل مهرجان سوسة، شكونهم وحسب رأيك علاش يحبوا المهرجان يفشل؟ لأنه مهرجان سوسة راهو ما يفشلش، حاجتهم بك أنت معناها؟
0: والله ربما حاجت مواز كليفة، ربما مواز كليفة قطع الطريق أمام بعض الذين كانوا يتمعشون.
1: هو الحقيقة راهو باش نبداو واضحين، برشا يخدموا في المهرجانات يتمعشوا من المهرجانات ويدبروا في روسهم وفلوس تحت الطاولة وفلوس فوق الطاولة. الحقيقة هذا راهو موجود، وحتى كائن ما ينجم ينكر هذا.
0: مهرجان سوسة ربما قطع الطريق أمام من كانوا في السابق، مش في سوسة، في غير سوسة، ربما سوسة قبل
1: الناس دبر في روسها.
0: يعني يجي يعملك عروض الشباك، احنا ما نخدموش عروض الشباك. احنا ما نعملوش عرض في الاون وعرض في الاوف باش معناها نعملو. احنا امورنا كل واضحه، تعاقداتنا واضحه، امورنا واضحه مع الناس كل. ربما مهرجان سوسة على خاطر جاه رئيس اللي هو من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي وتقلد المناصب الكل، يعني من مسؤول على الاعلام، من كتابه عامه، من نطق رسمي، وتوا رئيس، يعني يعرف مع شكون يتعاقد. يعني يمشي ديريكتومو للمصدر نتاع اللي عنده العرض، ما يمشيش عن طريق ثاني وثالث ورابع. ربما مهرجان سوسة في طريقة تعامله واضح ومعناها يخدم أمور قانونية ما يخدمش قد أقلق هذا يقلق لا يقلق البعض.
1: الهيئة المديرة اللي معاك والجمعية اللي معاك شو بتقول لهم؟
0: سؤال هذا يمكن أصعب سؤال. وقل لهم يعطيكم ألف صحة على دعمكم، على خاطر جات فترات اللي قبل تبدأ البرمجة كنا قاب قوسين وأدنى من إصدار بلاغ شديد اللهجة على الصفحة الرسمية، وكنا قاب قوسين وأدنى باش نلغيو الدورة نتاع
1: مارجان. تستسلموا معناها كنتوا باش ترميوا الراية البيضاء؟
0: لا مش باش نرميوا، أنا ندافع عنها في الأخر. احنا راهو يلزم الناس كل تعرف رانا جمعية منتخبة، ومن يريد أن ينقد مهرجان سوسة الدولي بالقانون فليقطع الشراكة انخراط نتاعه. أما هو ما يقطعش انخراطه وما يجيش ويتكلم ويعمل يجي يخدم، ثم شروط راه تدخل هي المديره مرحبا بكم الناس كل اللي حاب يخدم مرحبا ايجا ادخل اخدم ايجا تفضل نسلموا لك يا جماعه مهرجان سوسة. اما وري اللي قد كتيبتك على الفيسبوك قد خدمتك في التيرا. اذا كان ينجم يعمل، اذا كان ينجموا يعملوا حتى اسبوعين في العمل يجيوا يحاسبونا، لخاطر اذا اني عندي 14 عام في مهرجان سوسة وفي في القلب نتاعو وتعبت والضغط كبير صار، فهم بالك بغيري لما تخلش بالكل مش في بالهم هي مهرجان سوسة تعمل كونترا مع فنان وتجيب صالح وعلي وكوسط هذه. عيب اللي صار، عيب اللي صار.
1: أخي معز الوقت لم يعرفنا أكثر من هذا. أولا ساعة من خلالك نحب نحيي الهيئة متاع مهرجان سوسة والجمعية على ظروف ديما الممتازة والتعاون معنا، لأنه ثم سهريات عديناها بشكل مباشر من مهرجان سوسة الدولي في دورته 67، ثم سهريات مداخلات، ثم صور فيديوهات، وإن شاء الله إن شاء الله الدورة الجاية دورة 68 العام الجاي اللي ماذا بيا تبدأوا من توا تحضروا لها إن شاء الله تكون خير. سموات
0: والله ان شاء الله ان شاء الله. قلت لك احنا ثم قرارات مصيريه مش ناخذوها، مش نقيموا ناخذوا قرارات مصيريه حتى احنا في العمل المستقبلي نتاعنا. احنا اذا كان مش نعاودوا نعيشوا الضغط اللي عشناه سناء ماناش مستعدين باش نوصلوا.
1: واضح وصلت الفكره. شكرا ليك سي معاذ كريفة مدير مهرجان سوسة في دورته 67. من خلالك التحيه لكل اعضاء الهيئه، لكل المستشارين، لكل المساهمين من قريب او من بعيد في هذه الدوره. نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. عايشكم بارك الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد جاء في هذا البلاغ أنه تم تأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد رئيس الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا على جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقابي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين في زمن الاستعمار. وقد شغل عبد الرحمن التليلي منصب مدير العام لديوان الزيت والمدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غلق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا بينهم 14 أصيل بن قردان وشخص واحد من جرجيس. وأكد لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، أكد لنا أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثمين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، علما وأن شخصا واحدا قد تمكن من النجاة. في أخبار العالم، كشفت مصادر مطلعة أنه كان هناك اجتماع استثنائي في المملكة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى في محاولة لتهدئة التوتر الصاعد بين سوريا وإسرائيل. وقد أيضا عقد الاجتماع بين وزير خارجية سوريا أسعد شيباني مع مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد روفان غوفمان في خطوة نادرة تعكس رغبة كل من سوريا الدولة الجديدة في احتواء الأزمة. وقد رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذا التقرير، ولم يرد أيضا السوريين لم يقولوا أن هذا كان صحيحا أم لا. في أخبار رياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بذهبية منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن الألعاب المتوسطية التي تدور في إيطاليا. وقد أعرب لاعب المنتخب فراس القطوسي عن سعادته الغامرة إثر تمكنه من إهداء تونس اليوم أول ميدالية ذهبية في هذه الألعاب المتوسطية، وقال أن المقابلات لم تكن صعبة، خاصة مع في الدور النصف النهائي ضد الصربي وفي الدور النهائي ضد لاعب مغربي. وأوضح حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024 أنه يتمتع بجاهزية عالية ليقلب تأخره في الفترة الأولى في كلا المباراتين إلى انتصار في آخر اللحظات. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: فعلا فعلا متعة. أنغام عبد الحليم حافظ واللي باش نخصص له الجزء الثاني من حصتنا اليوم من سهرة سد الأوتار. نعرف الكل أنه عبد الحليم قدم مجموعة من الأغاني الوطنية والاجتماعية حول العمال، حول جمال عبد الناصر، حول مجموعة من الأفكار والمواقف الوطنية اللي ضمنتها أنغامه. يعني فنان نجم نقول غنى في السياسة بطبيعة بيروح الفنان مش بيروح أو منطقة سياسي، لكن في ذات الوقت عبد الحليم صارت له مشاكل سياسية على مدى مسيرته الفنية. أبرز المشاكل هذه هي المشكلة متاعه في المغرب الأقصى مع النظام. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل يتحدث ضمنه عن أسرار الأزمة التي وقعت بين عبد الحليم حافظ والنظام المغربي في فترة من الفترات.
1: لك ذكريات مع الملك الحسن؟
2: لا، أنا في حادثة عبد الحليم كان أحد المطربين المغاربة في مصر هنا، ولما قامت حرب الجزائر والمغرب أخذ شريط غنوة لعبد الحليم كان عملها لمناصرة الجزائر في تحرير بعد التحرير اللي هي قضبان حديد اتكسرت. ووصل هناك وبعتها للملك على إنها غنوة عملها عبد الحليم لمناصرة الجزائر ضد المغرب في حربها. فمنعت أغاني عبد الحليم تماما في المغرب. وإحنا ما نعرفش، لكن من حسن الحظ إنه المطرب ده اختلف مع مدير أعماله فجاء إلى مصر سألناه إيه الحكاية، قال حصل كذا كذا كذا. طب والعمل إيه؟ قال ياريت إن عبد الحليم يبعت رسالة لجلالة الملك الحسن. فجاه الأستاذ مصطفى أمين وعد مع عبد الحليم والأستاذ بهاء وعملوا صيغة رسالة جميلة تشرح حقيقة الموضوع للملك الحسن، والعزيز خد الشريط والشريط ده وصل عن طريق أحد المطربين برضو للملك الحسن، وفوجئنا بعزيز ده بيكلمنا وبيصرخ سيدنا أمر بعودة أغاني عبد الحليم ولازم تيجوا وبدأنا نحضر للسفر أنا وبليغ وعبد الحليم وعدين وفاروق إبراهيم.
1: رسالة صوتية ولا رسالة مكتوبة؟
2: وبعت رسالة كاسيت. فلما جت الدعوة بقى وحنروح عبد الحليم قال طب حناخد للملك ايه؟ ففكروا عملوا غنوة عملوها بالليل كانت كلمات حمزة وبليغ اللي هي الماء والخضرة والوجه الحسن على المغربية حمامة على المغربية. غنوة عارفة الحاجات اللي بتعمل بحب. غنوة اتعملت في ليلة وسجلها الصبح بدري وبالليل كنا واخدين الشريط ومعانا على المغرب.
1: يا سلام.
2: وصلنا المغرب المراسم خدت عبد الحليم من المطار وراحوا على القصر. وانا وبليغ وفاروق ابراهيم رحنا على الفندق. نستنى ساعة 2 3 4 5 ان يجي عبد الحليم. مفيش. بدأ بليغ يقلق قال لي الله الحكاية. يكون الملك غضب تاني على على عبد الحليم. نسمع الراديو نشوف ايه الحكاية. فتحنا الراديو اذا بالغنوة بتتذاع في الراديو. كل ما تخلص تبدأ تاني.
1: يا سلام.
2: كل ما تخلص تبدأ تاني. خلاص يبقى الغنوة وصلت ونجحت وظلنا على يعني موجودين هناك في الانتظار وظلنا الى في رحلة اخرى بقى حصل الانقلاب بتاع السخيرات. وكنا نايمين على بطننا. بس عبد الحليم لما جم ياخدوه عشان يذيع البيان ما رضيش يقول ان في مذيع معايا فلان. والا كانوا خدوني. انما هو اللي تصدى الحكايه دي. وكان يعني من الحاجات اللي كرمنا عليها بعد كده من الملك الحسن.
1: طب ممكن يعني تحكي لنا تفصيلة ازاي حصل؟ ايه اللي حصل الانقلاب ده؟ ازاي
2: حصل ده؟ ربنا ما يوري حد.
1: ده ايه صحيح؟
2: شيء رهيب. ضرب النار فوق دماغتنا.
1: ضرب النار فوق
2: دماغتنا. عشان انقلاب.
1: ازاي ايه اللي حصل؟
2: كنا في الاكل عم حليم في الاذاعه بيسجل غنوة. وحصل الانقلاب وجم عايزين حد يذيع البيان.
1: ياخدوا الاذاعه.
2: مستولوا على الاذاعه. عايزين حد يذيع البيان. طب حليم رفض قال لهم انا مطرب ما غنيش. كان ممكن يتقتل فيها. لانهم كانوا في حاله شديده يعني. لكن الحمد لله عدت بانه
1: انقلاب ايه؟
2: انقلاب عسكري.
1: عسكري
2: هو فشل الانقلاب، لكن بعد كده يعني انا اعتقد انه توطدت العلاقه بين عبد الحليم لجهه الملك الحسن اللي رعاه لاخر يوم في حياته.
1: يا سلام.
2: يعني كان انا اذكر انه هو طلب من الدكاتره انه بعد كونسلته قال لهم عايز اطمن على عبد الحليم. فالدكاتره عملوا كونسلته وجم مع عبد الحليم عشان يشوفوا ايه عبد الحليم حافظ ده، ايه حكايه علاجه اللي ومرضه ده. فجم الدكاتره معاه، ثلاث دكاتره من امريكا وانجلترا وفرنسا، وقعدوا معاه في مصر فتره ما هو بيحضر الغنوه بتاعه شم النسيم. اغرب تقرير
1: قراءه الفنجان كانت
2: اغرب تقرير كان ان هو قالوا له انه هذا الانسان بيبذل من الجهد في سبيل الاعداد لاغانيه ما يقتضي بالضروره انه ينزف، لكن ما يتحقق له من سعاده نتيجه نجاح اغانيه بيقاوم النزيف فسيبوه يغني.
1: يا سلام.
2: فالحقيقه كان يعني كان بيرعاه رعايه لاخر يوم، يعني انا اعتقد انه الى اخر يوم في وفاة جاية الحسن الثاني ما كانش عنده قناعة بين عبد الحليم مات، لأنه كان يعيش مع كل أغاني عبد الحليم ليلة نهار.

0: فعلا أغنية ساعة تعديها لعبد الحليم ولا غيره من المطربين الكبار، أغنية حلوة ساعات تجي تقص على الأغنية ما تنجمش تخاف حتى من الناس اللي تسمع. باش نرجع ونواصلوا مع العندليب عبد الحليم، باش نسمعوا محمد العزبي، الفنان محمد العزبي يحكي في قصته مع عبد الحليم حافظ في رحلة المغرب، وأيضا لقاء اللي يجمعهم بالملك الحسن الثاني.
1: وكان بقى يندهلي في الأوضة، فهو قاعد في جناح، فعلا محمد قاعد لوحدي، اقعد بقى معاني اتكلم معاني، يقول لي الناس بره اخبارها ايه؟ قلت له اوعى، اقول له اوعى تخرج، لو خرجت هيقطعوك حته، ما تخرجش يعني، الناس كلها عارفين حافظ بقى معروف
2: طبعا،
1: وعامل ايه بيتكلم عادي جدا يعني. كمان خدني مره عندي شخصيه يعني زي وزير كده هناك، وعشان
2: في المغرب بره،
1: في المغرب عشان يسمعوا الغنى، بتقول ايه افتكرني حاول قالوا دي غنوة جديدة، بس كنا هو يمسك العود وانا امسك معها في القعدة ونسكر ونتعشى كده كده. كان كويس جدا. ومرة برضو ركبونا عربية مفتوحة من ورا ملاكي وركبونا في المقلوبة عشان نتفرج عليهم، كان بيطلعوا الجبل في التلج يصطادوا الثعالب، ونتفرج عليهم هو صاد الثعالب، لكن الثعلب يعني بتنور في الضلمة يصطادوه، تعالى معايا محمد كده يعني. انما كان شخصيه
2: يعني كان في علاقه صداقه وحب
1: جدا جدا. والعلم حضرتك اول كاميرا جبتها في حياتي بعتها لي ملك المغرب الله يرحمه مع الفزع بن حافظ، يعني خلصنا ومشينا، وبعدين هو بعد شويه قال لي تعالى خد الكاميرا يا سيدي، بعتها لي
2: على اساس ان كان معروف ان حضرتك هاوي تصوير.
1: انا هاوي تصوير
2: انا عارفه المعلومه دي، لسه كنت هسال حضرتك عليها يعني. فده من زمان فكرة التصوير، فأول كاميرا جات لك هدية، جات لك من ملك
1: الحسن، وعندي لغاية دلوقتي معتز بيها جدا.
2: بعتها لك مع عبد الحليم
1: لأن كنت ماشي، هو كان في القصر وراه واحد مصورات عطول ورا الملك فأنا بقى من عشان هو تصوير فلازق في المصورة ده، عمال اتفرج بيقول لي انت سي محمد بتاع بتصور، قلت له مغرب جميلة بس معيش كاميرا جميلة جدا، قال لي خلاص بعتها الكاميرا، اسمه لين فيش مصنوع كبير وفرنسي بالفرنسي
2: بكلام
1: وخلاص، انا ما خدتش بالي بقى كلمه ملك.
2: ايوه
1: وروحنا عادي جدا ومشيت لغايه ما جابها لها بحليم حافظ.

هكا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة الليلة اللي خصصنا حيز زمنها منها للحديث عن مهرجان سوسة في دورته 67 واللي نزل فيه عرض يبدو لي واثنين خارج البرمجة نهار 28 يبدو لي الفنان التونسي مرتضى. أيضا إن شاء الله استمتعتوا بالمقاطع الغنائية لعبد الحليم حافظ واللي باش نختم بآخر أغنية من أغنية الليلة اللي هي أغنية أي دمعة حزن لي اللي فيها رغم عنوان الأغنية فيها كمية حلوة برشا وكبيرة برشا من السعادة والفرح. نذكركم اللي غدوة مانيش باش نتقابل معاكم كما العادة من 5 إلى 7 إن شاء الله بعد غدوة نهار المولد باش نلتقي من 5 مساء حتى 7 في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة ليلة محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة. تحياتي لكم الكل على الرسائل وعلى الآراء دائما وعلى الاقتراحات الغنائية. وردة إن شاء الله جمعة جاية نسمعوها وخاصة أغنية خليك هنا مع بعضنا في سدى الأوتار. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير مع تحياتي أيضا باش ما ننساش صديقنا عماد الفالح عودة ميمونة من الخليج وأيضا إن شاء الله عودة ميمونة أخرى من تونس للخليج.

0: بلاستيك. الحمامات تاكلسا بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وفي آخر عملية تحيين، انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين في عملية الهجرة غير النظامية التي انطلقت من مدينة بنقردان. في أخبار الطقس، موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشرة نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مرحبا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعتذرها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. معتمدية السبيخة أيضا للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسد نبهان. الزيارة أيضا شملت معتمدية كندار في شمال ولاية سوسة، ثم أيضا مناطق في ولاية المهدية منها برج الراس وسلقطة وسيدي علوان. وأكد رئيس الدولة في حديثه المباشر للمواطنين على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تريد التنكيل بالمواطنين.
5: وضاعة حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
4: ونبقى موضوع المياه المعدنية، المياه المعلبة، فذلك وفي إطار العمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق في ولاية المنستير، أكد المدير الجهوي للتجارة في المنستير أحمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم غد الاثنين سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وأضاف أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة.
6: وضعية التزويد بالمياه المعلبة عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة. غدوة مشيت تم إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
4: إلى الجنوب التونسي، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية وإشراف الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني، بعد فقدان مجموعة تضم 15 شابا بينهم 14 صيلي من مدينة بنقردان وشخص واحد من مدينة جرجيس، وقد نجا شخص واحد تمكن من السباحة، وكانوا هؤلاء من المشاركين في عملية إبحار خلسة نحو الجزر الإيطالية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العبيد حسام الدين جبابلي، قال أن العمليات قد أسفرت عن انتشار 8 جثة اليوم، ليبلغ العدد الجملي للضحايا 11 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك يتم تسريع إجراءات تسليم الجثمين المنتشلة إلى عائلتهم. حسام الدين جبابلي، الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.
7: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها مع مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدات الحرس البحري. بالنسبة لعملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا الإدارة العامة الحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة الحماية المدنية وغواص فيها، راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
4: دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفرق التشريعي الذي يشهد هذا القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها، ويضمن حماية المستهلك وسلامته في الذي يتناول المكملات الغذائية. فريا النيفر، كاتب عام في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وأكثر تفاصيل.
8: المكملات الغذائية الناس كل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الرونس ميديكامون تاخذ تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عندنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عندنا شوية خوف على المواطن. مازال ما فماش تشريعات، ماذا بيه ما ياخذ كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية، على خاطر توقع علينا الراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص فيها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتير، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحب نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معناها أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم تضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذا مكملات غذائية من غير ما شاوروا لا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
4: تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء القادم بعد غد ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، وقد تصل في بعض المناطق إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلية. المناطق الساحلية تبقى أقل حرارة حيث تكون تقريبا في درجات 37 لغاية 41 درجة. إذن صيف 2026 في بلادنا تسجل إلى حد الآن مؤشرات مناخية استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية، حذر خبراء المناخ من أن استمرار هذه الدرجات الحرارة العالية سيخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة خاصة في فترة الخريف، قد تؤدي إلى تشكل سحب رعدية عملاقة وعواصف مطرية فجئية خلال فصل الخريف. الدكتور زهير الحلاوي، الأستاذ الجامعي المختص في التغييرات المناخية ورئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغييرات المناخية، وأكثر تفاصيل.
9: ارتفاع الكتل الهوائيه البارده اللي ان شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي وتحمل معها الكتل الهوائيه البارده القطبيه واللي كي تجينا تجي معها نوعا ما اكل حاله عدم الاستقرار والتقلبات الجويه. العنصر الثاني هو حاله الجو الناجمه عن اختزان الطاقه في البحر، واحنا لاحظنا هنا انه البحر المتوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقه خلال فصل الصيف هذايا، نظرا لموجود فما زخم كبير من الطاقه والحراره اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقه ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجويه اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع انها في بعض الحالات باش تكون ذات حده قويه شويه واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع
4: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في كل من القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وموضوع الهجرة غير النظامية، انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي لجثث 11 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين ولم ينجو إلا شخص واحد. وتحدثنا في النشرة حول موسم الحر، موجة الحر الجديدة التي من المنتظر أن تتواصل هذا الأسبوع، وأيضا تابعنا كيف سيكون أثرها على موسم أمطار الخريف. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وموعدنا مع الأنباء في الساعة 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير، والساعة تشير إلى 10:15.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساءكم طيب، مساءكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المونستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية، مثل ما يقدم محمد صديق في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية. ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر، هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته. واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب بغيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة، نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب.

في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتأريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه مقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديث المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزج في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائق التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دو ساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأغصاط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأمي إلى الحاصل على الماجستير، لأني لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، جاء في هذا البلاغ أنه تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب، وأكد رئيسا على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، توفي اليوم عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد هو نجل الزعيم النقابي أحمد التليلي، والذي كان من أبرز المناضلين الوطنيين. عبد الرحمن التليلي شغل منصب المدير العام لديوان الزيت والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في سنة 1999. في الجنوب التونسي تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا، بينهم 14 أصيلي مدينة بنقردان وشاب واحد من مدينة جرجيس. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط في المياه عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين ولم ينجو إلا راكب واحد. في أخبار العالم، وبعد 177 يوما من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الخارجية الإيرانية تقول أنها ما تزال تسيطر على مضيق هرمز، وأنها تفرض قيودا تشمل غرامات واحتجاز ومصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المضيق. بالمقابل، رئيس المجلس النواب الأمريكي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالإيرانيين، وقال أنه تم منع أغلب السفن من الخروج من إيران والدخول إليها، وقد تم إيقاف 70 سفينة وتعطيل 3 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. المخطط الاقتصادي الذي يعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه ضد إيران سيمتد لأشهر طويلة، ما يدل على أن هذه الأزمة ما تزال متواصلة. نعود إلى تونس، حيث تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، وقد تصل إلى 37 درجة في الجنوب. هذا في الليل، الرياح ضعيفة إلى معتدلة، وهناك بعض خلايا رعدية في بعض الأمطار في آخر الليل، لكن في مناطق الشمال البحر قليل الاضطراب ومضطرب في المناطق الشمالية. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي شمس الدين في مرساة الساهرين.
1: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع، فقط تبع الموجة.
2: مرساة الساهرين.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرات كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يداه اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش فيه في البيت مليم، انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها. وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ملاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، ومتين جنيه أجرة التاكسي، آدي 1000 جنيه والخمسين اللي معاك هدية مني. شفت يا أستاذ، يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن أشتغل شهر وما جبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. ورواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد سمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمر بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبين صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القراء أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فتختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا، نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا، برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين، ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثتمها الهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزاهزا رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألم ما تعرفوا منا اليقينا ألم ما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
2: منتصف الليل في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. فالمنستير تمكن فريق جمعية أزرقنا الكبير من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسلحفاة بحرية عثر عليها مصابة بجزيرة قوريا الصغرى، وتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وبعد تأكد من استقرار حالتها تم تقديم رعاية البيطرية وسيتم إعادتها إلى البحر، وهو ما يمثل بحر أكثر أمانا وحياة بحرية أكثر استدامة. جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، المحادثة أكد فيها رئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لفيه مصلحة الشعبين. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا، وقد تم انتشال 11 جثة، وتتواصل عمليات البحث للعثور على الثلاثة المفقودين الباقين. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا